نثر الجو على الأرض برد، أي در لنحور لو جمل، لؤلؤ أصدافه السحب التي أنجز البارق منها ما وعد، ذوبته من سماء أدمع فوق أرض تتلقاه بخد، فجرت منه سيول حولنا كثعابين عجال تبطرد، وكأن البرق فيها حاذف بضرام كلما شب خمر، تارة يخفو ويخفى تارة كحسام كلما سل غمز، وعليل النبت ظمآن الثرى عرج الرائد عنه فزهد، خلع الخصب عليه حللا لبديع الرقم فيهن جدل، وسقاه الري من وكافة فتح البرق بها الليل وسد، فتثنى الغصن تيها بالندى وتغنى ساجع الطير غرد ليل ومطر.

0: الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: صغير يطلب الكبرى، وشيخ ود لو صغرى، وخال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجرا، ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقرا، وذو الأولاد مهموم، وطالبهم قد انفطرا، ومن فقد الجمال شكا، وقد يشكو الذي بهرا، ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا، ويبغي المجد في لهف، فإن يظفر به فترى، شكاة ما لها حكم سوى الخصمين إن حضرا، فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر؟ فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر؟ صغير يطلب الكبرى.

لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأحزان زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتم. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإذا شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم سرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعه، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفاء لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. فالخير حمل وديع خائف قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دمع على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستغيث به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى أن الجميع هنا يتقاتلون على عدم، وهم عدم. يتقاتلون على عدم وهم عدم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه.

تلوح الذكريات بكل درب لأهرب من شتاتي للشتات. وما بي غير شوق.

20 أنت على حسابي. فأجبتها: إذا بالشيب حلت ألف حمد، وكنت أظن موتي بالغياب، وكنت على أقل الظن ظني بأني فاقد حتما صوابي. هجرت فشاب قلبي قبل شعري، ولو ظليت ما ولا شبابي. فعودي لاحتضاناتي وعودي لما أسست من مدن السحاب. أحبك والشباب لو التقينا سيرجع رغم أرضي.

بأبهى الصور، سيأتي زمان تراهم به ذئابا تخفت بزي البشر. إذا ما خدعت ببعض البشر وكنت تراهم بأبهى الصور وتسمع منهم جميل الكلام، فتحسبهم ينطقون الدرر، يقولون أنت أخ وصديق ولن نتخلى إذا العسر مر، ولكن إذا ما أصابك ضر ستذهل مما يريك البصر، سيسقط عنهم كناع النفاق ويسعون كيما تذوق الأمر، ويبدون سوء الطباع وقلبا بقسوته فقحت الحجر، وينسون كل عهود الوفاء فتذهب دون بقاء أثر، فتعلم بعد فوات الأوان، وهل سيفيدك بعد الحذر بأنك كنت ضحية غدر ذئاب تخفت بزي البشر؟ للشاعر وائل جحا.

run. Yeah.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد.

0: الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب. إخراج عماد وسلاتي.
1: بارك لي يا لي عباس، بارك لي، قل لي مبروك.
2: إن شاء الله خير.
3: صدفة قابلت الفنانة نورة طرابلسية، هذيك اللي عندها فرقة سيدي مردوم.
2: يا دي مش فرقة تاع يهود؟
3: يا أغلب الفنانين في بلادنا يهود، أما توينس. المهم راهي قالت لي نقبلوك في الفرقة.
2: يا بنتي عاداتهم غير عاداتنا.
3: الفن فن، مالتي يهودي عربي كلنا توينس، وكيف ما يقول المثل خذ علمهم واترك فعلهم.
2: هذا مش علم يا صلوحة، غناء وشتيح.
3: وقالت ما تقبلني كان بالكونتراتو.
2: كونتراتو زادة؟ واش فيه الكونتراتو؟
3: أول حاجة يختاروا لي اسم فن ويدربوني على الغناء 3 أشهر ويعلموني كيفاش نقابل الجمهور، ومن بعد يعملوا لي دعاية معلقات وفيها اسمي وتصاوري ويكلموا علي الجرايد ثانا.
2: وانت اش تدفع؟
3: انصح على الخدمة معاهم 5 سنين ويخلصوني على كل حفل، وما نخدم مع غيرهم إلا من شاورهم.
2: وكي يظهر لك تخدم وحدك ولا مع فرقة تدفع أكثر منهم؟
3: وقتها عادي فسخوا معي الكونتراتو، آمن خلصهم في اللي خلصوه علي الكل.
2: يا علي عباس، صداقك مشي عزيزي، توا كتبت صداقة مع نورة الطرابلسية.
3: وش تقول علي عباس؟
2: شي نخمم وتنقل لك.
4: صليحة مغرومة بالفن عباس، وربي جاب لها قسم، علاش انت تحرمها؟ نجاح راوليك وليه، خليها تجرب صغرها.
2: نجاح اللي تقول عليه مخطر عليها وعليا،
4: شوف لها حل. كما يقولوا لا يجوع الذيب ولا يبكي السارح. فهمني ما
1: بشوية هاني جاية. هشكون
3: نورة؟
5: نورة تجيك تسأل عليك وتجيك حتى لدارك يا هربة؟
3: ظروفة نور، راني مرت راجل وتعرفي عقلية رجالنا. هيا زوسي.
5: مستعجلة، الرجال الكل كيف بعضهم، يهود والعرب الكلهم توينسة، الكلهم حزارة يحبوا المرأة هكا يحطوها تحت الصباط.
3: هذا كمكتوبنا. هيا دخلي خليني نعملك قهوة.
5: ليلي ما تقلقش روحك، قلي راجلك ش قالك؟
3: عباس سكر وذني، قال لي نتفارقوا خير ما نقبل هالشروط.
5: هي مش مشكل، زيد قرق بيه شوية، واحنا في الفرقة نعطيوك فرصة أخرى. تعذر معانا هكا شاير من زمان، وبعد تعرف روحك علاش قادمة. كان بين لك صوتك يوصلك، وقتها راجلك ما عادش يولي مشكل. نظنك عاد تفهم قصدي.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: صليحة، هيا اقعد اقعد صليحة. إن عارفك بسي بشير فهمي ترابلسي، هو وأنا من ترابلس.
0: عسلامة سي بشير.
1: مرحبتين بيك، اسمك صليحة مش غريب عليا الاسم. قربي وجهك خلي نتعرف عليك.
0: نهري وجهي في القهوة نزن عرب.
2: صليحة بدوية وحشيمة ومرت راجل. أما صوتها كان يلقى نجار به ولا حديد مصويب ينجم يجي في القالب.
1: النجارين والحدادين.

0: عباس بشير فهمي طرابلسي تسمع بيه؟
1: ناقص ناقص في الماكينة.
0: الله يبارك.
1: ثم واحد اسمه بشير في حيمة طرابلسي.
0: ذاك هو عنده اسم فني بشير فهمي طرابلسي.
1: يزيد ناقص لي علينا في هالماكينة. هي وشنا هي قصة في حيمة هذه؟ فهمني.
0: طرابلسي وعيش في تونس هرب من حكم الطليه، قالوا حاكمين عليه بالعداء.
1: صار معناه هذا مناظر كما تساتر متاعنا.
0: اللي يهمني فيه راجل عاقل ومتعلم، عازف وعنده فرقة فنية، وعنده شركة استوانات اسمها فهمي فون. قابلته اليوم لقيته مع نورة وسمعته صوتي
1: ومخه لهدرة. كي جاء ربي ينقص في هالماكينة صدعتني راسي. زي نقص
0: واللي تكره الغناش ما تفيا
1: يكثر من العسل اللي مسات ليل مع نهارتي، حتى جيران ولا متقلقين. يا اختي وشو دار ولا كان في شانته هذه؟
0: هاني باش نسكروا جملة. تعرف علي عباس اللي عجبني فيه يحب الغناء البدوي، قال ما ثماش فرق بين التوانسة واللي بيه. وكاشب صوتي اقترح علي نخدم معاه في الفرقة.
1: واش طالب منك؟
0: قال الصوت البدوي يحتاج لبرشا خدمة، تحب ليه وقت وتعب.
1: ايش تحب؟ ما ثماش قطوس يصدر ربي. راو
0: راجل باهي وعاقل، فكرني فهل نبر. قال نحبك تتعلمي الغناء على قاعدة باش تترحمي علي حي وميت، أما راو عنده شرط.
1: زادة
0: مشو شرط لمحله. قال لي تحلفي على المصحف كي تولي مشهورة ما تهربيش علي.
1: مشهورة؟ قال هكا مشهورة يا ولا أخو النار، فيل الله ولا فيلو، تيتي من غير شهرة وإحنا هكا ما نخلي عادة كي تولي مشهورة شو ما يصير فيلو. انت سي البشير فهمي؟
2: مرحبتين بيك. وهذه الفنانة نورة طرابلسي.
1: انا علي عباس.
3: راجل صالحة، مرتك فنانة فنانة فنانة.
2: هيا قعمز يا سي علي عباس، خذ راحتك وهدرز. نورة ماهيش برانية، بنت البلاد. راهي
1: صالحة مرتي تحب الغناء، وانا متقلق وشي هذا مش متاعنا.
2: صالحة صوتها كويس وعندها مستقبل، لكن كل صوت لازم وقت ليل يتعدل.
3: انا الحق عجبتني، عرضت عليها الخدمه معانا، اما كريتها هكا خايفه. سلمتها البشير، اعرب في عرب.
2: الفن ما عندهاش جنسيه يا نوره ولا دين، واللي قدموه اليهود للتوانسه ما حقاش فلوس، ويجي وقت يولي فيه الفن هو اللي يجمع بين الناس.
3: تعجبني يا بشير فهمي، تعجبني. انت فنان متقدم على هالعصر، ربي يطول في عمرك.
2: اللي تسمع مني توا يا علي عباس حاسبني عليه غدوة. صالحة عندها صوت يخدم الفن الليبي والتونسي، أنا رغب فيها، والفرقة متاعي فيها ناس كويسة متربيين، انسي ورجال يهود وعرب. كون متهني.

0: ربي يخليك يا اختي محرزي.
1: الحمد لك يا ربي الحمد لك. شفت يا صالح شفت اللي يصبر ينال. ايوا مصاب امك وباباك معانا والله الى التطور ام فرحاني.
2: بالقاسم يهني ويبارك يا ناس يا العشره.
0: قسومه شكون اللي قال لي
3: نال اللي كركرتها وجبتها؟
0: علجي يا اختي ما يفوتك شيء.
1: يا صلي على النبي علينا والله يلي نحبوهم وحبونا الكل الجو هذه فرحتنا الكل.
0: نزل بكري على الفرحة يا خالتي محرزي ورا على بابك يا كري وانتم هاكم عملتوا خوض قبل وقتها.
3: خلينا نشيخ وبرك يزينا من الجينية.
2: جبت لكم الزلابي والمخارق والمقروض ووذنين سيدي القاضي. اسمع يا صلوحة حتى انت جبت لكم حرمة بالنوار نحبك تلبسها فوق المنصة وتبدي تغني.
0: عيشك يا قسومه طول ربي في عمرك وينوب عليه.
2: يا ربي ناب والحمد لله ولقيت نصي الباهي نصي الحلو.
0: نصك الباهي ويش
2: ما في بالكش ناوع الجية فردة ولقيت تخطر.

0: مبروك خوي عباس، هاي العاقبة كي تولي صالحة نجمة النجمات.
1: داي من ديري بيه.
2: وعليش الهيضة والشوها والقلق للجيران؟
3: حرق جاتك شوي. صالحة ولت في فرقة فنية واسمها مكتوب في الشوارع. ايه وين كنا وين صبحنا. افرحة علي عباس انا وسعدك فاز ضربة واحدة.
2: خايف العكس يا خالتي محرزية، اثنية هذه ما نعرفوش عليها وين توصل.
3: وين عندها مش توصل للشهرة والنجاح والفلوس. أولدي سبق الخير تلقى الخير، علاش تغوثك؟
0: هاي عاد صليح هذي فرحتك، أنت تغني يا نشطح والحبيبات يصفقوا والليل ولي نهار.
4: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صليحة،
5: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، ريدا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
4: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
5: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب بالحارث، وعلي بن سالم.
4: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجولي، وياسين بحرية.
5: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
4: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
5: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: نرفع لحضرتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

المؤمن شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر. وسنجد

إن ظل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم. أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم.

جئنا إلى هذه الدنيا لنتعلم من محاسنها وأسرارها، لنستطلع خفاياها، لننشر الفرح من حولنا. أشياء جميلة تلك التي تحيط بنا، ولا تأخذ منا جهدا حتى نكتشف خباياها. وإن كان نور الشمس ينسكب على الأرض حتى نتبين الأبيض من الأسود، فإن النور الحقيقي هو ذاك الذي ينبعث من داخلنا لندرك أن للحياة أبعادا أخرى. إنه شعاع خفي، ذاك الذي يلهمنا المشاعر والأحاسيس الصادقة. إنه نبع لا ينضب ولن ينضب ما دام يضيء في داخلنا ذلك القبس من المحبة، محبتنا لأنفسنا، وأجمل منها محبتنا للآخرين، أولئك الذين قست عليهم الأيام وأرهقهم الزمان. ما جئنا إلى هذه الدنيا إلا لنشر رسالة التآخي والتضامن والمحبة حتى نكون سعداء. وباطلة وكاذبة هي العواطف التي تقود إلى الحزن والشقاء. قصة اليوم هي قصة رجل حمل بين ثنايا عواطفه رسالة صغيرة في حجمها كبيرة في معانيها. إنها رسالة المحبة البريئة الصادقة، لذلك أكرمه الله ولم يخيب رجاءه.

0: هي قصة أيام العمر كله. احتلت أحداثها صفحات حديقة حياتي في تداول مستمر بين مد وجزر، بين أفراح وأتراح، بين أحزان وآمال. لم يكن لي دخل في كل ما حصل لي، فالأقدار وحدها هي التي نسجت خيوط رحلة العمر. تخللتها من حين لآخر تموجات من أفراح تكاد تعد على أصابع اليد الواحدة. ابتدأت قصتي مع الحياة يوم أدركت أنني يتيم الأب، فوالدتي هي التي تقوم على شؤوننا أنا وأخي. يومها سألتها وقد انتهت من صلاتها وفرغت من دعائها، وقلت لها: أين هو أبي؟ رفعت المسكينة بصرها نحوي لتقول لي آنذاك:
1: إنه في السماء يا عبد الحميد.
0: ولعل قلة إدراكي ألحت في سؤالها لأقول لها من جديد: ومتى سينزل من السماء؟ أسيجيء قبل العيد أم بعده بأيام؟
1: إنه لن يأتي يا ولدي، إنه عند الله، فمقامه هناك أجمل. إنه في الجنة يا ابني، فادعو الله أن يرحمه وأن يقينا الخصاصة والحرمان.
0: وبكل براءة الأطفال نظرت إلى السماء داعيا: يا رب ارحم والدي واحفظ أمي وأخي. ربما كان ذلك أول يوم لي مع الإدراك المبهم للحياة، ولا أظن أنني فاتحت والدتي بعد ذلك في نفس الموضوع. فالأيام لم تمهلها هي الأخرى كثيرا، حين داهمها مرض شديد فتك بكل خلايا جسدها لأصير بعد سنة يتيم الأبوين وليكفلنا خالي.

لن آتي على ذكر أحزاني لموت والدتي، كما لن آتي على ذكر أدق تفاصيل طفولتي، لأنها كانت حقبة مملة بما تمخضت عنه من تقلبات مقلقة ومضجرة. وحتى لا يضيع مني خيط الرواية، سأتجاوز كل ذلك لأفتح معكم صفحة جديدة من صفحات مذكراتي، متجاوزا الكثير من عذاب مرحلتي الطفولة والشباب، وخاصة عذاب الحرمان من عطف والدة. لم أنس يوما لحظات الحنان التي كانت تحيطنا به، ولن تستطيع لغة التعبير مهما بلغت وصف مداه.

على عتبة الثلاثين صار من واجبي اقتحام ميادين الحياة بعد أن حصلت على شغل قار ودخل يضمن لي العيش الكريم، وحتى أفك عزلة الوحدة التي صارت من ثوابت حياتي تزوجت. كان زواجي بمثابة بصيص النور الذي ترأى لي من خلال نفق ضيق مظلم. شعرت بانفراج في صدري وزاد سروري حتى غدا غبطة ومؤانسة. كان زواجا موفقا، أحسست وكأن أبوابا كثيرة كانت مغلقة أخذت تنفتح الواحدة تلو الأخرى. كانت زوجتي طيبة المعشر، سديدة التفكير، كنا نؤلف روحا واحدة، إحساسا واحدا. كانت فعلا مساحة مضيئة في سماء حياتي. وحتى تكتمل سعادتنا رزقنا الله بولد وبنت. أحسست وكأنني حصلت على أكثر مما كنت أتمناه. صار بيتي جنتي التي أعود إليها كل مساء بعد عناء العمل، كما يعود الطير إلى عشه جذلان. سكبت علينا الحياة من خيراتها الكثير، وصرت إلى رغد العيش وراحة البال وهناء سرمدي. ومع مرور السنوات نما ولدي وكبرت ابنتي، ومع نموهما غزا البياض شعري. لم أفق من حلاوة الأيام إلا وقد تخطت ابنتي العشرين، بينما صار ابني شابا وسيما. لم يلبث أن سافر إلى باريس لمواصلة دراسته المعمقة. أما ابنتي فقد تزوجت، وبعد زواجها مباشرة انتقلت وزوجها إلى خارج حدود الوطن حيث كان يعمل. اعترني شعور غريب وأنا أودع ابنتي كما ودعت من قبل ولدي. أي بهجة ستدخل البيت بعد رحيلهما؟ أحسست وكأن بساط الحياة قد بدأ ينسحب من تحت قدمي. ومن بعد فراقهما صار البيت حزينا، تسكن بين جدرانه غيوم اللوعة والحسرة، فيشتد شوقنا إليهما.

صرنا وحيدين في بيت فسيح تسكن غرفه الوحشة. لم يزرنا ولدي إلا مرة واحدة، كما أخذت مشاكل الحياة ابنتي أكثر مما أخذها بعد المسافة، حتى أن زياراتها لنا أثناء العطل الصيفية كادت تنعدم. أخذ الحزن زوجتي أكثر مما أخذني خوفي عليها. كانت ترجو الله أن يجمع شمل عائلتنا، ولعلها صارت تحسب كل طارق على الباب ابنها البكر وقد عاد بعد غياب طويل. لم أعتب على ولدي كما لم أعتب على ابنتي، إنما أعتبت على الأيام وعلى العمر الذي بدأ يأفل، وعلى الجسد الذي بدأ يعتريه الضعف. لكنني أسفت أن يكون شأننا شأن العصافير حين تدرب أبنائها على الطيران، وما أن يشتد عودها وتنمو قوادمها حتى تغادر أيكها وتحلق في الأجواء في آخر رحلة صوب المجهول. لكننا بشر، وقد رزق الله الإنسان نعمة العقل، فهل أضحى مصيرنا شبيها بمآل صغار الطيور؟ نفرح حين يرزقنا الله البنين والبنات، نزرع في صدورهم الأماني والأحلام، لكن سرعان ما تأخذهم منا مشاغل الحياة، وتصير المسافة بيننا وبينهم وإن قربت بعيدة بعد العواطف المتعبة. أي إنها سنة الحياة. ربما أسفت لطول الغياب، لكنني لم أسف بالقدر الذي أزعج زوجتي. لقد أنهكها التذكر والبكاء وغلبتها الحسرات. صارت حياتنا على وتيرة واحدة، سكون بالنهار وصمت أعمق يطبق على الليالي الطويلة الظلماء. صرت أرجو زوجتي أن نزور بعض أقاربنا، أن نخرج في فسحة قصيرة حتى نرفه عن أنفسنا، فالحديقة العمومية لا تبعد عن بيتنا سوى مسافة دقائق قصيرة. لكنها لم تكن لتحفل بذلك كثيرا، ولعل جسدها الذي بدأت تسكنه الأوجاع حال دون غايتي. كانت نظراتها ترجوني وتنهداتها تستعطفني حتى أبقى إلى جانبها في بيتنا. دنوت منها أحادثها، أداعبها، وأبعد الهم والحزن عنها تخفيفا لأوجاعها، وأناديها بي يا للا كما تعودت ذلك منذ زواجنا، وأذكرها بحلاوة الأيام التي جمعتنا، بالزمن الرائع الجميل الذي عشناه سويا، وبالكم الهائل من الحب والعطف والاحترام المتبادل الذي سكن أرجاء بيتنا. وكم كان تلألؤ دموع الفرح براقا وأنا أداعب خصلة تدلت على جبينها. وفي كل ذلك كان خطابي لها دائما بي

0: ذات مساء وإثر عودتي من عملي لم أجدها في انتظاري كعادتها. ناديتها فلم تجب. كررت النداء لكن دون رجاء. أسرعت نحو غرفتنا لأراها ممددة على الفراش وقد فارقت الحياة. نزل ذلك علي كالصاعقة وهد كل كياني. مضى أسبوع على فراق زوجتي، وما هي إلا مدة قصيرة حتى غادرني ابناي. صار فضاء البيت متلبدا غيوما، وسكن مكان الأنس حزن عميق. نظرت إلى الصورة التي جمعتنا وقد تصدرت غرفتنا لأرى زوجتي وكأنها تنظر إلي بعينيها الجميلتين، وكأنها تذكرني بأيام المحبة الصادقة التي نمت بيننا لتتحول إلى حب صادق عانق العمر كله. صرت أحس بالوحدة أكثر فأكثر يوم أدركت سن التقاعد، ولعلي بدأت أرى السبل أمامي أشد ضيقا. لم أستسلم لأحزان الوحدة والفراغ والملل، كما رفضت أن أصرف العمر كله متصاغرا أمام ويلات الحياة. صرت آلف الجلوس كل مساء إلى مقاعد الحديقة القريبة من بيتي. وذات مساء بينما كنت أتأمل الصغار وهم يملؤون فضاء الحديقة انشراحا، جلست إلى مقعدي سيدة في مقتبل العمر تنظر في امتنان إلى ولدها وهو يعدو أمامها. ما كانت لتغادر المقعد إلا لتدفع به بين الحين والآخر أرجوحة تداول الأطفال على ركوبها، وحين يعييها أمره تعود لتجاورني مقعدي. تكرر المشهد أياما حتى أنني ألفت ذلك الطفل الصغير وصرت أربت على كتفه كلما اقترب مني، وكأنني أسترد أياما ضاعت مني تذكرني بابني وبابنتي. وذات يوم تقدمت مني هذه السيدة لتسألني بكل لطف إن كان بإمكاني مراقبة ابنها ريثما تعود بعد قضاء بعض شؤونها. كم كنت سعيدا وذلك الطفل الصغير يدنو مني في الحنان متصفحا مجلة جعلتها بين يدي. لم يطل غياب الأم، أحسست وكأن خوفها على ابنها سرع في عودتها، وما إن دنت مني حتى قالت لي:
1: أنا ممنونة إليك وآسفة إن كنت أزعجتك، إن ابني شديد الثرثرة يغلب عليه حب الاطلاع.
0: أبدا والله، إنه لطيف وأنا أنست إليه كثيرا. إنه يذكرني بابني لما كان في مثل عمري. يا حسرة.
1: ما لي أراك دوما وحيدا يا سيدي؟
0: أنا فعلا وحيد يا ابنتي، أنا أرمل، لذلك صرت آتي هذه الحديقة كل مساء لقضاء بعض الوقت.
1: أنا أيضا أعيش بمفردي في ذلك البيت الصغير المجاور للحديقة، لا يؤنس وحدتي سوى ابني الصغير هذا. لقد فرقتني الحياة عن زوجي عندما توفي وهو في عز الشباب.
0: مضت أيام على هذه المحاورة التي دارت بيننا، خلالها ألفت مجيئها كما صارت هي بدورها متشوقة لمحادثتي، فأنا بمثابة والدها. كم حز في نفسي أن أراها وهي تحاول قهر الفقر بكثير من العزيمة والإيمان. لم يكن ليفي بالحاجة ما تلقاه من معونات، فمقتضيات الحياة لها متطلباتها، وكم كانت مترددة وأنا أرجوها أن تقبل مني نصيبا من المال علّه يساعدها على صروف الدهر. ومن خلال نبرات صوتها أحسست نبل أخلاقها وعزة نفسها.
1: كيف لي أن أقبل منك مالا وأنا مدركة تمام الإدراك بأنه لن يتسنى لي يوما إرجاعه إليك؟
0: ومن قال بأنني أرغب في استرجاعه يا ابنتي؟ إنه هدية مني إليك وإلى ابنك. أفلا تقبلين هدية من والدك؟ إنك بمثابة ابنتي. ثم إن عيد الأضحى على الأبواب، وما مسرة العيد إن لم يكن فرحا دائما وتضامنا متواصلا؟
1: كم أنا ممتنة إليك، ولست أدري كيف أرد إليك هذا الجميل، فألف شكر لك على عواطفك النبيلة.
0: ومنذ ذلك اليوم صرت أقتسم وتلك السيدة كامل مرتبي، ولا أذكر أني تخلفت يوما عما دأبت عليه سنين طوال. توطدت علاقتنا أكثر مع مرور الأيام، ولقيت من هذه السيدة وابنها عطفا وحنانا ربما لم ألقه من فلدة كبدي. وذات صباح من ذات يوم، وقد نزل حجاج بيت الله الحرام من جبل عرفات لتدخل الفرحة بيوت كل المسلمين، مسكت بحبل شد عنق كبش أقرن جميل، وقصدت بيت تلك السيدة ليفتح لي ابنها الباب. لم يصدق ما رأى حين هتف مناديا والدته وقد أسرعت تستطيع الأمر. لم أمهلها أن تقول شيئا وأنا أدفع بالكبش داخل الحديقة الصغيرة للبيت، بينما وقف ابنها يداعب الكبش في رفق ولين. كان ذلك اليوم أجمل أيام حياتي، ولعل فرحتي كانت من فرحة ذلك الصبي وهو يساعدني على ذبح الخروف قبل أن يعد الكانون ليضع عليه لحم الشواء، بينما وقفت أمه تشكر الله الذي لم يحرم ابنها من فرحة العيد.

مضت الأيام وأنا سعيد جدا بما أكرمني به الله من حب للآخرين. وذات مساء بينما كنت وحيدا في بيتي، أحسست بآلام تداخلني، اشتدت بي الأوجاع وارتفعت حرارتي. كان الألم قاسيا مؤلما ومرهقا، وما إن أدركني الصباح حتى أسرعت نحو الحكيم ليصف لي بعض المسكنات. لم يطمئن الطبيب لحالتي، وهو يأمرني بالتعجيل بإجراء كشف أكثر عمقا وبتحاليل لم ترضي نتائجها رجاءه. كم كان متأسفا وهو يعلمني بأن عمل الكلى قد توقف كليا، وعلي بالتداول على تنقية الدم كل يومين. أجهدني التعب وعدت إلى بيتي لا أكاد أغادره إلا لماما. صار تنقلي محدودا في المسافة والزمن. كم كان أسف تلك السيدة عميقا، وكم كان جزع ابنها علي شديدا. لم يتخلف يوما عن زيارتي. لم تتوانى هذه المرأة الفاضلة ولو لحظة واحدة وهي تعرض على الأطباء هديتها. تشبثت جدا بموقفها لتهبني إحدى كليتيها. ورغم قناعتي بما كتب لي ورجائها العدول عن رأيها، فقد تمسكت بموقفها في إصرار كبير، وتمسكت أنا بموقفي. بقيت مدة ملازما تنقية الدم، وفي الأخير أعلمني الأطباء أن تعويض الكلية لا مفر منه. قصدت تلك السيدة الفاضلة المصحة وتطوعت لتقديم إحدى كليتيها. فرأى الأطباء في عرضها نورا انبعث من خلال هوة مظلمة، وشرعوا في الفحوصات والاستعداد للعملية الجراحية. قبل موعد دخول حجرة العمليات قدم علي الطبيب مستبشرا ومتعجبا. جاء ليعلمني بأنني لم أعد في حاجة إلى إجراء عملية جراحية ولا إلى غراسة كلية جديدة، فقد عادت كليتاي إلى العمل وكأنهما لم تتوقفا يوما عن العمل. يا سبحان الله، تضرعت لخالق الكون شاكرا، فألف حمد لك يا الله وألف شكر.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ذويب ويخرجها عبد الرحمن الحياني.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم.

فجعلنا حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون

يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

من الحق شيئا. إن الله عليم بما يفعلون.

ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة

سللت خطاه من ضارع إلى علاك، كبرت يداه: يا ربنا لك الصلاة.

التائبين للعفو لا نرجو سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك.

بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا رب. يا ربنا لك الصلاة والحمد.

0: نور الهدى نور جميع السرائر
1: الله
0: طرا واطلق في المديح لساني صلى عليك الله يا علم الهدى فناح قمري على الأغصان
2: محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى علم على رمز ووصف على إمام جمع المحامد وحاز المكارم واستولى على القيم وتفرد بالمثل محمد مبارك أينما كان حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد سيدي يا رسول الله زمانك بستان وعهدك أخضر وذكراك عصفور من القلب ينقر وكنت فكانت في الحقول سنابل وكانت عصافير وكان صنوبر سيدي يا رسول الله أنت لمست أمانينا فصارت جداولا وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر تعاودني ذكراك كل عشية ويورق فكري حين فيك أفكر وتأبى جراحي أن تضم شفاهها كأن جرح الحب لا يتخثر أحبك لا تفسير عندي لصبوتي أفسر ماذا والهوى لا يفسر ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين والشريف الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم.

0: صباحا. إذاعة صفاقس الأخبار.
1: حكم سعيد ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار. تواصل موجة حر في تونس وأسند اللون البرتقالي لعشر ولايات. رئيس الجمهورية يشدد على تحميل المسؤولية كاملة لكل من ثبت تقصيره في أداء واجبه خلال أزمة المياه. غدا انطلاق التأجيل لأداء فريضة الحج. وزارة التربية تعلن فتح باب النقل بين المؤسسات النموذجية بدءا من الغد. وفي العالم، الاحتلال الإسرائيلي يجدد دواخله في ريف القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا. تفاصيل أكثر في موجز السادسة والنصف للقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

0: أحلى صباح
1: أحلى صباح أحلى صباح.
2: صباح الخير، صباح النور يا صباح قصة، صباح لحد يا ناس الكل، صباح لحد عنده ريحة وحده، ريحة القهوة العربية تفوح من الكوجينة، ريحة البخور في الدار، حس الصغار فيقين فرحانين فرحانين خاطر ماشيين للبحر ومش يشوفوا العائلة الكل وحتى الأقارب، يلتموا الناس الكل مع بعضهم في البحر يتفرهدوا. صباح تلقى فيه البو يغسل في الكربة ويحضرها، الأم تحضر في القهوة وتحضر في قفة البحر، والشباب الكل هازس روحه وماشي للشط، اللي على الموبيل واللي على ستوب واللي على اللواج واللي على الكار، الناس كل اليوم الوجهة للبحر ونهار لحد حد ما يقول الحد، بخلاف اللي ماشيين كما قلنا للبحر، ثم الناس اللي تخدم الصباح، ثم اللي ماشي يقضي من المرشي، ثم الفلاح اللي في سنيته، وثم البحار اللي راجع من البحر بالخيرات السبع، الخدم الكل وكل واحد على باب ربي، ربي يعينهم ويجيب لهم القسم، وصباح إن شاء الله فيه برشة محبة وبرشة راحة. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم ربي يعطيكم فيه كل الحاجات المزيانة، إن شاء الله يتعدى نهار خفيف كيما تحبوه الناس الكل، وللناس اللي مشيت هز صغيراتها وتمشي تتفرهد، هات نعطيكم فكرة على جو اليوم الصباح. اليوم الطقس سخون ومشمس، في الصباح الحرارة توصل 41، وفي القايلة زادة كيف كيف توصل لتنبك بعد 41 أو 29 في الليل، الريحة خفيفة يعني البحر في الشفار وسيدي منصور باش يكون هادي ومريقل ويهبل للعوم. نوصلوا للشابة، اليوم الجو مشمس ومزيان، الحرارة توصل 35 درجة، البحر نظيف ومرية ومناسب جدا للعائلات. في المهدية اشتوت زون توريستيك وهيبون سلقتا، البحر قليل الاضطراب ويهبل للسباحة، الناس مخفيفة على الشط. نقولكم كان ماشيين البحر هزوا معاكم الماء، هزوا الكاسكتات، هزوا شابوات، وما تنساوش صغيراتكم في الظل وقت القايلة تخليهم وما تخليهمش في الشمس. وتوا خير ما نحلو نهار هذية بكلامي برد على القلب مع شيخنا الغالي والمحبوب الشيخ فايز تمر، باش يكون معنا طبعا استثنائيا مع فريق نهار الأربعاء العادة، لكن نهار لحد يكون معكم باش يعطينا دعوات الخير ويفتح يا رزاقه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم في هذا الصباح الجميل نرفع إليك أكف الضراعة، فنسألك يا رب العالمين أن تجعل هذا اليوم يوم خير وبركة، وأن تملأ قلوبنا تفاؤلا وصدورنا طمأنينة وأرواحنا أملا، وأن تفتح لنا أبواب رحمتك وفضلك من حيث لا نحتسبه. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا ووفقهم في دراستهم وأعمالهم، واجعل النجاح رفيقهم والتوفيق حليفهم، وأقر بهم أعين والديهم، واجعلهم ذخرا لدينهم وأوطانهم. اللهم أدم الصحة والعافية على آبائنا وأمهاتنا، وألبسهم لباس السلامة والعافية، وبارك في أعمارهم، واجزهم عنا خير الجزاء على ما قدموه من حب وتضحية وعطاء. اللهم اجعل بيوتنا عامرة بالمودة والرحمة، وارزقنا الأفراح التي تنير الوجوه وتدخل السرور على القلوب، واجمعنا دائما على الخير والمحبة والصفاء. اللهم اشف كل مريض، وفرج هم كل مهموم، ونفس كرب كل مكروب، واقض دين كل مدين، وارزق كل محتاج من فضلك الواسع، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: الله يبارك فيك شيخنا المحبوب فايز، ويرحم والديك في دعوات الخير في الصباح هذا، يا صباح لحد. امين يا رب العالمين، ربي يفتحها في وجوهنا ويسهل علينا كل امور. فيصل المرزوقي معنا اليوم في الاخراج الفني، وهذه اولى نغماتنا بامضاء فيصل.

0: يا صباح الخير على الناس الحلوين، الناس اللي يصبحوا معنا بالخير يصبحوا بكري اكيد، مع انه نهير لحد وكما قلنا نهار لحد اللي مزين برشا ان شاء الله ليكم الناس الكل. نهير اخر من صائفه 2026 19 جويليا 2026. سيدي صباح الورد والياسمين.
1: صباح الخير اخت فاطمه، صباح الخير لكافه مستمعينا داخل وخارج الوطن، اللي في العمل واللي في المنزل واللي في الطريق، ربي يوصلهم سالمين ويستحفظ على روحهم اليوم احد.
0: امين يا رب.
1: استثنائي.
0: ايه طبعا هذيك هو، احنا العاده ما نتلاقاوش نهار لحد مع احلى صباح، لكن اكيد انه عنده طابع خاص نهار لحد. والناس تما الناس اللي تقوم صباح للعكس، تقوم في عقلها، تقوم ماهيش مزروبه، اما الزربه موجوده موجوده، ما دامش يحضر روحها مش يمشي للشط، خاطر كل حد في نهار الشط ماذا بيوصل هو الاولاني ويعلق الدربو الاولاني.
1: وهذاك علاش انا قلت يسيس روحهم، خاطر اليوم نهار استثنائي، عطله والناس ما تخدمش، مشي تمشي اكيد للشطوط، واللي مشي عندهم زيارات الاقرب نتاعهم ربي يوصل بالسلام ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين. حكمه اليوم وغدوه انا باش نعطيك التوطئه ولكم سديد النظر. قال الراجل ثم قسمه يا سيدي تخسرك، وثم قسمه
1: ما تخسرش،
0: قسمه تخيل، قسمك تكبرك
1: تربح،
0: تقسم وقتك يتعبك، تقسم فلوسك ينقصوا، اما تقسم فرحتك تكبر بطبيعتها. السعادة هي الحاجة الوحيدة في الدنيا اللي كي تعطي منها ما تفقرش، بالعكس
1: تغنيك.
0: تتبسم في وجه واحد من الناس ماشي في ثنية، تلقى نهارك تعدى كله ضحك ومزيان، تفرح حد، ترجع دارك فرحان أكثر منه هو. وهذه هي حكمة اليوم إن شاء الله، كل شيء ينقص إذا قسمناه على اثنين إلا السعادة فإنها تزيد. وأكثر تفاصيل معك سيدي.
1: صحيح، هي الحكمة هذه، كل شيء ينقص إذا قسمناه على اثنين أو حتى أكثر من اثنين إلا السعادة فإنها تزيد. هذه الحكمة أختي فاطمة وخيرين المستمعين تحيلنا إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما نقصت صدقة من مال. المال وقت اللي تصدق منه عمره ما ينقص، في الظاهر ينقص، لكن ربي يجعل فيه البركة فيكفي صاحبه ويصرف عنه المرض والتلف والمصائب وييسر له أمور، فيجد أثر الصدقة في حياته قبل أن يجده في ماله. كذلك السعادة عمرها ما تنقص بل تزيد. ليست الحياة كلها أرقاما تحسب ولا معادلات تحل، فهناك أشياء تخضع لقوانين الرياضيات وأشياء أخرى تخضع لقوانين القلوب. فالمال إذا اقتسمته نقص، والطعام إذا تقسمه مع حد راه يقل، والوقت إذا وزعته بين الأعمال يتفرق وينقص، وكل ما هو مادي ينقص حين ينقسم. أما السعادة فهي استثناء جميل من هذه القاعدة، لأن لا تؤخذ من صاحبها بل تولد في القلوب حين تمنح، فكلما شاركت الآخرين فرحتك ازدادت فرحتك، وكلما رسمت ابتسامة على وجه إنسان انعكس نورها على قلبك قبل قلبه. الكلمة الطيبة ما تفقرش قايلها، والابتسامة ما تنقص من صاحبها حتشين، والمواساة ما تثقلش كاهل المواسي، بل تمنح الجميع شعورا بالألفة والسكينة. ولذلك قالوا إن السعادة الوحيدة التي تتضاعف حين تقسم هي السعادة نفسها. والإنسان السعيد حقا ليس من يجمع أسباب الفرح لنفسه فقط، بل من يجعل من وجوده سببا لفرح الآخرين. فكم من كلمة تشجيع أعادت الأمل إلى نفس يائسة، وكم من موقف صغير غير يوما كاملا لإنسان كان يبحث عمن يشعر به. وهذه الحكمة تعلمنا أن السعادة ليست كنزا نخاف عليه من الضياع، بل نور كلما أشعلت به شمعة أخرى بقي نورك كما هو بل ازداد إشراقا. فلنجعل من بيوتنا أماكن للابتسامة، ومن مجالسنا مواطن للكلمة الطيبة، ومن أعمالنا وسائل لإسعاد الناس، فإن الله تعالى يحب من يدخل السرور على قلوب عباده. وما أجمل أن يكون الإنسان سببا في ابتسامة، يكون سببا في ابتسامة يتيم أو فرحة فقير أو طمأنينة مهموم. الخلاصة إن الأشياء المادية تنقص بالعطاء، أما القيم الإنسانية فتزداد بالبذل، والسعادة أعظمها لأنها لا تعيش في قلب أناني، وإنما تزدهر في قلب يحب الخير للناس كما يحب لنفسه. فزرع السعادة حيثما كنت وستجد أن أول ما يحصد ثمارها هو أنت.
0: وكذلك
1: ومن الجميل أن تختم هذه الحكمة بعبارة موجزة: السعادة ليست ما نحتفظ به بل ما نهديه للآخرين، فكلما وزعناها عادت إلينا أضعافا مضاعفة. وهذاك علاش أختي فاطمة وخير المستمعين حكمة اليوم وغدوة تقول كل شيء ينقص إذا قسمناه على اثنين، إلا السعادة فإنها تزيد، وإذا عندك ما تزيد زيد.
0: نزيد إن شاء الله ديما، فقط نزيد الكلمة الأخيرة اللي هي البركة، أنه ربي يخلق البركة في كل شيء،
1: ينزل البركة في كل خير،
0: هذا هو، ويد الله دائما مع الجماعة.
1: الجماعة
0: هذيك علاش تلقاها قصعة توكل عشرة من الناس، أما كي يهبطوا فيها برشا من الناس تلقاها الخير والبركة الكل يهبط فيها تولي توكل مية، لأن البركة والحمد لله ديما موجودة، والبركة متاع ربي ما تقطعش بيها.
1: وكذا خاصة كي تبدأ القلوب اللي يدير على القصعة كلها صافية، إذا كان القلوب كلها صافية يمكن يفضلوا منها
0: صحيح.
1: تنزل البركة،
0: ما كانش ينعملوا كي مشحة وقت يطلع في الفلوكة، تعرف الحكاية؟
1: لا ما نعرفش.
0: مشى هو واربع صحابه باش يمشيوا يصيفوا، طلعوا في الفلوكة كيما نقولوا نحن ماشيين القرقنا، هو عنده كان شي اربع كاسكروتات ما عندوش خمسة، قالت هي قال لهم تاعش كيفاش يجبر عليكم ربي كل واحد شنو نعطيه طير وانا ناخذ شطير، شولا هو ما ياخذ اكبر
1: ولا ياخذ اربع شطار
0: اربع شطار هو كل واحد شطار.
1: وهذا شحال وقت ثم فلوكه
0: وقت ثم مره ثم الفليك ومقبله ثم الفليك
1: وتابوريت ثم
0: تابوريتي قاعد اختراع توا للناس اللي ما تعومش برشا حد محد الشط. ربي يبارك لك ان شاء الله. تحيه زاده للناس اللي ماشيين الكازينو زاده كيف خاطر نعرف اللي سيدي من عشاق الكازينو كيز مع التابوريت
1: ما يغرقش ما يغرقش
0: علاش ان شاء الله ربي معكم الناس الكل وين ما كنتوا. فيصل ليك الميكروفون حتى الموجز الستة ونص، أغانينا متواصلة معكم، أحلى الصباحات نهار لحد 19 جويلة 2026، رد بالكم لا تقولوا لحد.

0: le jasmin de la bétine. عيشرة دايما
1: عيشوا معنا جو الصيف واستمتعوا بالنسمة البحرية المعطرة بريحة الياسمين والفل. إذاعة صفاقس تونسكم 24 على 24 تقدم لكم خدماتها وتربحكم جوائزها، ويوميا من 10 نص نهار عندك باشا ما تختار، وفي القايلة والعشوية تبعنا وعندك علاش الترهيد، الإيقاعات، المحطات، والربح ما يوفيش حتى لثمانية ونص متاع الليل.
2: صيفكم معنا يعمل كيف.
1: مازال توا باش تبدا سهرية من 9 نص الليل، تزهى الجمرة مع الحكايات، الفنون والمهرجانات، الأنغام والإيقاعات، ما تبدلوش الموجة. اش قولكم تكملوا معنا للخمسة متاع الصباح، مساحة لعديد الفضاءات والمسلسلات.
2: الصيف على موجاتنا نسمة تعمل الكيف.
1: تعمل الكيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال تحوله أمس لمركب المياه بغدير القلة التابع لشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بولاية منوبة، أكد على ضرورة تلافي جميع النقائص في أقرب الأوقات في ظل عديد التجاوزات والإخلالات رغم المجهودات المبذولة للصيانة والإصلاح. يتزامن اليوم مع آخر أجل للترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية، ويهم الالتحاق بهذه الأكاديميات جميع شعب البكالوريا ولا يقتصر الالتحاق على الشعب العلمية، وتشمل إجازة وماجستير في العلوم العسكرية والمحاسبة والمالية والعلوم القانونية التي شهدت السنة الماضية أول انتداب لفائدتها. أعلنت وزارة الشؤون الدينية جميع المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا والراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج أن عملية التسجيل ستنطلق بداية من يوم غد وتستمر إلى يوم 20 أوت القادم بدخول الغاية حصريا عن طريق رابط التسجيل haj.afr/religious.tn. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الليلة الثامنة على التوالي من الضربات ضد إيران بعد استهداف منشآت إيرانية للمراقبة والدفاع الجوية ومواقع لتخزين صواريخ ومسيرات وقوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في الأردن. نقل التلفزيون الإيراني في بيان صادر عن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي قوله أن العدو الأمريكي سيتحمل أثمانا أكثر فداحة ومزيدا من الخزي إذكائه نار الحرب مجددا، مؤكدا أن توقيع ترامب على مذكرة التفاهم ثبت أنه منعدم القيمة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عدم رغبة إيران في الالتزام بمذكرة التفاهم لم يعد يشكل أهمية بالنسبة له، مؤكدا على أن الولايات المتحدة لا تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
1: عشرة ديمة، أحلى صباح،
3: أحلى صباح، أحلى صباح.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير يا وجه الخير.
2: الستة واربعين دقيقة، تحية لكم الناس الكل وما كنتم، مرحبا بكم في أحلى الصباحة لنهار لحد 19 جويلية 2026. تحيتنا لكل ما نختار أن يكون معنا مع موجات إذاعة صفاقس، وكل موجة تجيب موجة جديدة، وإحنا اليوم أكيد على إيقاع الموجات وعلى إيقاع البحر والشطوط، الحاجة اللي تميز كل الصائفات وخاصة هذه الصائفة، وهذا الأسبوع بالأساس اللي تميز بارتفاع درجات الحرارة، وصلت لدرجات قياسية تسجلت نهار الجمعة الفايتة. نتخيل أنه برشا من الناس تختار وين تكون في شتوت وما يعوزها شيء، لا تقول لي يلزمني أربع جالي، لا يلزمني يكون عندي كربة ولا غيره، لأنه ثم النقل العمومي زاد كفيف اللي هو على ذمة كل المصطفين باش توصلوا للشتوت متاعكم وتروا زاد كفيف بالأمان والخير. باش ناخذوا أكثر تفاصيل أكيد حاول توفير هذه الخدمة مع الزميل أحمد الحشطي. صباح النور يا أحمد.
3: صباح الورد، اهلا وسهلا بك يا فاطمه، وتحيه لكل مستمعين الاوفياء في اذاعه صفاقس. واليوم نركزوا على قطاع النقل اللي من خلاله اليوم تكون الوجهه هي وجهه بحريه، والنسمات البحريه اللي توصلكم عبر امواج الاثير. واليوم اكيد انا موجود في محطه الرائد البجاوي للحافلات اللي نلقاو حركيه بدات من صباح بكري في اتجاه عديد الوجهات الشاطئيه كما شاطئ الشفار حتى الشابة، وهي فرصة والمهدية أيضا وغيرها من الخطوط اللي تأمنها الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس. وهو حبينا نصبح ونسلموا على كل العاملين في محطة رائد البجاوي، ومنهم صديقنا صالح النفاتي، هو رئيس انطلاق بالمحطة، حتى يعطينا فكرة عن الخطوط المتوفرة خصوصا الحافلة المتجهة نحو الشفار، باعتباره أنه الملاذ بالنسبة لعديد المصطفين اليوم هو شاطئ الشفار. مرحبا بك يا سي صالح، نهارك زين.
4: مرحبا بك، مرحبا بإذاعة صفاقس. الحمد لله، إن شاء الله صيف مبروك
3: يعيشك. إن شاء الله. أنا كنت نتخيل وأن المحطة باش تكون أكثر يمكن امتلاء من ما هي عليه، باعتبار وأنه يعني اليوم الحرارة بديت على بكر يعني في الصباح.
4: احنا اليوم بدينا من الخمسة متاع الصباح، خمسة متاع الصباح خرجت كار المهدية، خرجنا كار الشفار. في الأوقات العادية، في الأيامات العادية عندنا أوقات، وفي يوم الأحد بالنسبة للشفار عندنا وين تتعبى الحافلة نخرج. من مسخرين يجي أربعة ولا خمسة حافلات من الزوجة ومن بعد السبعة غير ربع تمشي حافلة للشابة، وكل ساعة تمشي عندنا حافلة للشابة، ونهار لحد بصفة خاصة وين نلقوا عباية للشفار نعبيه
3: يعني من غير توقيت بالنسبة لحافلة الشفار اللي النهار لحد بالأساس يعني
4: ما غير توقيت سواء في الصباح ولا في العشية. احنا ولا اكتظاظ لما موجودة، لابد حافلة موجودة سواء في محطة رائد البجاوي ولا موجودة حافلة في الشفار في العودة.
3: في العودة ايواش
4: العودة ونمنونهم الذهب.
3: وعلما انه التوقيت الخاص بمثل هذه السفرات خلال يعني ايام الاسبوع، فما السبعة متاع الصباح، الثمانية متاع الصباح، التسعة متاع الصباح، العشرة متاع الصباح، نصف النهار، الساعتين، الاربعة وربعة، ثم الستة، يعني هذه هي الأوقات
4: العادية في الأيامات العادية.
3: هذه اللي تخرج من محطة رائد البجاوي في اتجاه سواء الشفار ولا المحرس يعني.
4: ولا المحرس يعني طريق الشفار والمحرس.
3: ثم إقبال يعني حسيتوه يعني حتى في الخمسة متاع الصباح.
4: أي بطبيعة الحال اليوم كما اليوم مثلا خرجنا حافلة ستة غير ربع للشفار مع بيع، وإن شاء الله تو نزيدوا مع السبعة.
3: أوكي، يقول لك المصطفين يحبوا على بكري يعني قبل ما تطلع الشمس. يعني
4: موجود احنا المصطفين ديما محطة رائد البجاوي مفتوحة من الساعة الخامسة صباحا، فبدي حتى الاخر اوقات لنأمنوا العودة متاع المواطنين سواء عن طريق الشفار ولا عن طريق الشابة والمهدية، نوفروا لهم ان شاء الله يعني فضل الكل يرجع للإدارة العامة متاعنا وفهمتي وإدارة الفنية لتوفير الحافلات وسياسة الدولة. ان شاء الله ربي يوفقنا وربي يعطينا الوقت الطيب.
3: يعطيكم الصحة وربي يعينكم اكيد. شكرا لك سي صالح النفاتي. على كل حال هو متوفر الحافلات يا فاطمة اللي متجهة بالأساس إلى شاطئ الشفار، وهي فرصة لكل المستفيدين اللي ما عندوش تنقل ربما وأنه ينجم يلتحق بمحطة الرائد البجاوي، فرصة أنه يلقى الحافلة اللي تهزه مباشرة. مباشرة للشط. وفما كيف كيف حافلة العودة اللي تكون في العشوية متوفرة من شاطئ الشفار من قرية الشفار في اتجاه مدينة صفاقس.
2: هو المفروض أنه تو ثم سفرة حسب اللي قال لنا زميلنا محمد علي البرجي، إذا كان الشوفور والكونفيور أكيد حاضرين نجم ناخذ من عندهم كلمة أكيد من خلالهم تحية لكل السواق اللي هما موجودين في الخدمة برغم اللي هما النهار لحد اليوم يوصل ويجيب ويشوف الشط قدامه وما يعومش. هذه هي
3: ريتي. أما ما زلت لمحالة ما زلت لم تتوفر يمكن المصطفين لشاطئ الشفار، ذلك عليش الكار موجودة ولكن ما زل المصطفين.
2: لا لا لا نحكي على الكونفيور وشوفور في الكار هذية يعني تم تاع السفرة نعملوا لهم تحية ذيك
3: والله ما زالوا ما هم مش موجودين في السائق الحافلة وحتى الكونفيور ما زالوا مش موجودين. فقط أنا رئيس الانطلاق هو اللي حكينا معاه بالأساس وهو اللي أكد لنا وأنه الحافلات هذه مش مرتبطة بتوقيت متى تتوفر يعني يتوفر عدد مهم من المصطفين فإنه تنطلق الحافلة.
2: إذا كان ثم بطبيعتها شوية حركية في المحطة أحمد أو ناس مش يمشي والبلاي سخينة أو غيره النجم نعملوا لهم تحية ديك. على كل عندك الميكروفون والصورة تتجول معك
3: أكيد يا فاطمة. بالعكس هي بعض المصطفين اللي موجودين هنية ونحسوا أنه ينتظروا حتى هما في الحفلة. أخنا الغالية مرحبا بيك، أهلا وسهلا بيك.
1: عاشك عاشك
3: نهارك زين. الوجهة وين مدام؟
1: أنا ماشي للسفر.
3: ماشي للسفر تستنى في الكار؟
1: إيه أنا استنى في الكار.
3: ديما هكا تستنى في الحفلة ولا أول مرة يعني هذه؟
1: لا ديما نستنى الحفلة هكا بتاع الشفار.
3: أنت وصغيراتك ربي يفضلهم.
1: عايشك ربي يحفظك إن شاء الله. عايشك
2: معناتها كل نهار حتى تمشي بالكار.
3: فما دوليش على شط البحر؟ ديما نهار لحد بالكار ولا في سير الأيام كيف كيف يعني؟
1: لا لا ديما الأكثرية بالحد أنا نمشي.
3: عندك توقيت هالحافلة ولا جيت هكاك؟
1: عندي عندي التوقيت عندك التوقيت عندي التوقيت, يعني. التوقيت نتاعها
3: ان شاء الله تبح بيها مزيانة وتفرهيدة حلوة على الشط السفار وربي يفضلك الصغيرات. راهو هيكم راس المال وكيف كيف ظهر لي هما اللي يحبوا البحر اكثر.
1: لا نجيو على خاطرهم هو
3: على خاطرهم يعني وقريبة يعني حتى المسافة قريبة.
1: لا مسافة قريبة مسافة قريبة وزيد هي تدخل بينا الحق تدخل بينا الداخل الحق
3: يعني بحر البحر يعني
1: بحر البحر بحر المحطة الحق. عايشك بيه
3: ومبرمج العودة كيف كيف على الكار؟
1: ايه في الكار العودة ان شاء الله تدخل لنا فميكا زيدا نطلعوا من بحر البحر الحق مش شط.
3: يعطيك الصحة وان شاء الله زينة وسفرة ميمونة ليك انت يعني. هذه هي طبعا الاجواء بعض المصطفين كيف كيف ينتظروا في الحافلة المتجهة نحو الشفار واحنا اكيد وجهتنا يا فاطمة باش نخصوها للنقل اليوم يعني تقريبا
2: هو.
3: في منوعة احلى صباح وتمنيتنا بثنية زينة للجميع مع تحية حتى لسائقي سيارات الاجرة التاكسي حتى هي اللي توصل الى المحطات يعني محطات الحافلات والا اللواجات بعض المسافرين اللي قصدين ربي في مختلف الاتجاهات نعرف مش كان فقط حيح. يعني للصيف ولا حتى فما للعمل يعني اليوم هي رحد ولكن برشا ناس في مواقع العمل ومراكز العمل متاعهم وحتى الربط ما بين المعتمديات ايضا يعني قبليك شوية خرجت سفرة في اتجاه الحامة من ولاية جابس امنت يعني تنقل بعض المسافرين الى ولاية جابس تقريبا في حدود الساعة 6:30 صباحا.
2: نعم نعم جميل جدا هذه الأجواء في محطة الحافلات خلينا نقوله نحن الخطوط المتوسطة مش البعيدة جدا سواء كان على مستوى الترفيه والترهيد للخطوط اللي ماشي مختلف الشطوط وكما قالكم أحمد تقريبا اليوم القاسم المشترك خاصة في أحلى صباح لليوم النقل وخاصة النقل والترفيه خلينا مش نقوله نحن الخطوط اللي تخدم خاصة على شطوط بالأساس هكذا باش ناس تطمن راهو مش اللي ما عندوش أربع جيلي دونك ما يجمش يمشي راهو ثم عندكم حافلات على دمتكم توصلكم حتى للشط وترجعكم من نفس النقطة هذيك فما كمش ما عندكمش برشا تعب هزوا صغيراتكم هزوا لومينيموم خاطر حتى في الشطوط راهو كل شيء متوفر على أرض الواقع وعلى عين المكان. شكرا لك أحمد الحاج طيب هذه أولى الصور متاعنا في أحلى صباح النهار لحد 46 دقيقة أنغامكم كالعادة على ذمة وبحساب وبصمة فيصل المرزوقي. خلينا توعد مع الطربيض ولي وانت لبراسك عسيلو، انا ما نعش انا ما نعومش معك وحدك عوم انت ولا غني ورجل امورك بين البدي والجزر. تحية كذلك للسوفيان خديم الله، تحية لكل المستمعين، تحية لكل الفريق اللي واصل معكم مشوار الى العاشرة صباحا في احلى صباح نهار لحد وحد ما يقول الحد.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباح الخير. تواصل موجة الحر في تونس وأسناد اللون البرتقالي لعشر ولايات. رئيس الجمهورية يؤكد أن انقطاع التيار الكهربائي بصفة متواترة ومتزامنة وفي عديد المناطق أمر غير طبيعي، ويشدد على تحميل المسؤولية لكل من ثبت تقصيره. غدا انطلاق التسجيل لأداء فريضة الحج، واليوم آخر أجل الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية. في العالم، طهران وواشنطن تتبادلان التهم بشأن نقض مذكرة التفاهم، وشهدان في قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. وفي الرياضة، إسبانيا والأرجنتين في صدام تاريخي على عرش الكرة العالمية الليلة ضمن نهائي كأس العالم 2026. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديما.

0: رسالة محبة. صباحكم ضحكة ترد الروح وتداوي القلب المجروح. صباحكم بليش ألم وضحكة ما تفارق الفم.
1: صباح الخير وكل الخير.
2: صباح الورد، صباحكم تفاؤل وإيجابية.
0: هذه غنية لكم.

صباحكم بالخير وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع حومة. هذه غنية لكم، الحومة اللي كل أسبوع تزيد تنبض بالحياة وبالوجوه الطيبة وبالأغاني اللي عشنا وكبرنا عليها. الأسبوع اللي فات فرحة الحومة برجعة صالح بعد أكثر من 20 سنة غربة في أوروبا، وجاب معه صاحبه تزيري تحسه مترفه ماديا اللي جاي يكتشف في تونس وأهلها وعاداتها. ومن نهار دخلوا للحومة واللمة ما وقفتش، كل واحد يحب يسلم على صالح وكل واحد عنده حكاية يحكي له عليها. وسالم الخو الكبير كان فرحان برجعة خوه، لكن عينه عليه يراقب فيه ويعرف إلا 20 سنة غربة تبدل برشا حاجات في الإنسان. وفي وسط اللمة اتعدت بنية حليلتها لا تكلف ولا تصنع، لكن حضورها خلى صالح يسكت فجأة وتبعها بعينيه وقال الخوه بصوت واطي: إخي شكوني هالبنية هذه؟ تبسم سالم وغزر له غزرة ما يعرفوها كان الخوة وقال له: هذه ياسمينة ونتربجوا بيها، ياسمينة بنية عاقلة ورزينة. وما زادوا حتى كلمة أخرى، أما الابتسامة اللي ترسمت على وجه صالح كانت كافية باش سالم يفهم ويقول في سره: آه يظهر لي خويا بديت تعجب الحومة أكثر من اللي كان يتصور. أما صاحبه تزيري كان يسمع ويبتسم، تحسوا عجبه الجو التونسي والحومة. وصالح ما عجبته كان ياسمينة، انهار طوله وهو يدندن ويغني، وعاد ما هو قلنا يحكي فرنكوفوني عربي وسوري فرد وقت ويقول: ياسمينة ياسمينة سي لا بلو بيل دو لا مدينة. هالغنية اللي تسمعوا فيها للراحل مؤخرا كمال رؤوف النقاتي، واللي خلى بصمة في محبته لتونس، ناديوها لكل واحدة اسمها ياسمين، واللي ياسمينة واللي كل حد في قلبه تخفق كلمة ياسمينة اخفق الأول مرة بالمحبة والحب واللمة، والكل واحد لقاه في بلاده جمال كان غايب عليه. أما الحكاية ما وقفتش عند ياسمينة، خاطر صاحب صالح الجزائري من نهار تخلى الحومة وهو زاد بدا يلاحظ في وجوه الناس ويكتشف أسرارها. ترى شكون باش تكون أول بنت تلفت لها وانتبه لها سي جزائري؟ وزعم صالح باش يتجرأ ويطلب من خوه يعرفه أكثر على ياسمينة، ولا الحومة مخبية حكايات أخرى وأسماء أخرى مازال دورها لتوما جاء؟ هذا الكل نكتشفوه الأسبوع الجاي في حومة. هذه غنية ليكم، هذه غنية ليكم منكم وفيكم، وليكم سلامي وليكم منا أحلى تحية.

0: أحلى سباح أحلى سباح
1: ميتيو. حالة الطقس لليوم 19 جويلية 2026 مباشرة مع المعدل الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي. صباحك ورد وياسمين، شنو أحوالك؟
2: نهارك زين، مرحبا. هذا الصباح
1: الله يخليك. درجة الحرارة شنية بالضبط اليوم لحد عدا؟ نهار خاص جدا، والناس تولي تتبع وتتعنى باش تشوف روحها في الشتوت كيفاش تتصرف.
2: هو صحيح الالتجاء إلى الشواطئ عند بعض الناس يمكن يكون الحل، ولكن الانتقاء من حرارة الشمس أهم وخير أكثر فعلا. يعني خاصة وقت كنت نتحدث على أوقات ذروة، أرقام درجات الحرارة تقارب 48 أو 49 درجة، وبالتالي هذه الأرقام المرتفعة يعني تقلق شوية. صحيح، لكن مع الأسف ما زالت متواصلة هذه الأيام اليوم لحد، بعد ما سجلنا بعض الأرقام الهامة في رجيم معتوق خلال يوم أمس بلغت 48، كذلك بتوزر 47 بقبلي، 47 بجابس ومطمطة، 46 بقفصة والكتار، 46 أيضا بنصر الله من ولاية القيروان، 45 بالمتلوي، مجاز الباب، باجة، وصولا إلى ذهبة من ولاية تطاوين 45 درجة بطبيعة الحال مع ظهور الشيل. اليوم إن شاء الله ما زلنا معنيين بالحرارة المرتفعة. الحرارة المرتفعة خلتنا نلتجأ إلى اللون البرتقالي في خريطة اليقظة. العديد من الولايات كان لها اللون البرتقالي، سيما كون الحرارة باش تتراوح في هذه الجهات ما بين 44 و 48 درجة. الأماكن الساحلية، الأماكن المطلة على البحر على الشريط الساحلي من بنزرت إلى حدود طبعا المنستير استأثرت باللون الأصفر، أرقام ما بين 38 و 43 درجة، إضافة إلى ولاية مدنين ومرتفعات القصرين. خلال يوم أمس دون أن ننسى يعني سجلنا بعض الخلايا الرعدية المحلية المصحوبة بأمطار، كنا شاهدنا أمطار بأم العرايس بلغت 14 مليمتر من ولاية قفصة، 3 مليمترات أيضا بقفصة. هذه الأمطار أو الرعدية كانت بتبعت الحال نتيجة الحرارة المرتفعة اللي في الحقيقة ما زالت متواصلة، ومتواصلة أكثر شوية يوم الغد.
1: نعم.
2: بفارق يتراوح ما بين 7 إلى 13 درجة في المعدلات العادية. نفس السيناريو يتكرر صباحا تقسم غيم جزئيا، والعشية تظهر بعض الخلايا الرعدية المحلية المصحوبة بأمطار، ممكن تلامس بعض الجهات الشرقية أكيد، رياح من القطاع الشرقي وبحر قليل الاضطراب بكافة السواحل، ملائم للسباحة صحيح، ولكن نتقي أيضا حرارة الشمس، هذا مهم جدا. الثلاثاء تتواصل الحرارة مرتفعة، بوادر الانفراج يمكن التحدث عليها بداية من يوم الأربعاء وتلمس أكثر يوم الخميس، سيما تغير اتجاه الريح لتصبح من القطاع الشمالي.
1: لا
2: محالة، ما زلنا في الأجواء الصيفية، ما زلنا معنيين بالحرارة، لكن إن شاء الله نعود إلى اللون الأصفر، ولما لا تعود حالة درجة الإنذار عادية جدا بداية من يوم الجمعة. إن شاء الله ربي يسترنا، وإن شاء الله نعرف كيف نتأقلم مع مثل هذه الوضعية.
1: هذيك هو يزلنا نعرف ونتأقلم مع الوضعية هذه، مع وضعية التغيرات المناخية. ولباس في الأخير، لباس بإذن الله مثما كان الخير. شكرا لك سرحان.
2: شكرا
1: لك. الله يخليك. شكرا لك. تحية لكل العاملين في المعهد الوطني للرصد الجوي. 7:15 دقيقة، مشوارنا مازال متواصل معكم إلى 10 صباحا. فيروز تهديكم هذه الأنغام لكل عشاق فيروز.

0: أصبح.
1: 27 دقيقة أحلى صباح معكم فيروز، كانت حاضرة كما طلبتوها منا في عديد المرات في صباحات يوم الأحد. استفاقة طيبة لكل المستمعين، وإن شاء الله قهوة مزينة وفواحة في لمة العائلة الكبيرة ولا لمة العائلة الصغيرة. ونمشي مباشرة لكليك مع أحمد الحاج طيب، الصورة الثانية في أحلى صباح 19 جويلية 2026. نهارك ورد ياسمين.
0: كليك
1: ليك الميكروفون والزوم، مرة هذه وين باش تمشي بينا احمد الحاج طيب؟
2: مرحبا بك، اهلا وسهلا بك مجددا يا فاطمه وبكل مستمعينا الاوفياء في اذاعه سباق السرقة من محطه الحافلات بالرائد البجاوي، مباشره الى محطه لود قرقنا. واحنا نعرفوا انه بطبيعه الحال الوجهه البحريه هي المميز الاساسي لكل المسافرين في نهار اليوم. تقريبا يعني الانظار تتجه نحو النقل البحري، نحو النسمات البحرية في ظل ارتفاع درجات الحرارة. واليوم أكيد في قاعة الانتظار بلود قرقنا عديد من المصطفين يتوجهوا نحو لود قرقنا في حدود الساعة 8، حيث ينطلق اللود من محطة أسفاقس في اتجاه المحطة البحرية بسيدي يوسف. ونعطيكم فكرة عن ربما التوقيت الخاص بلود قرقنا، فبعد الساعة 8 ثم 10 ثم منتصف النهار والنصف، فالساعتين ونص، الأربعة ونص، الستة ونص، الثمانية والعشرة. أحد المسافرين في اتجاه قرقنا حبينا نصفحوه بالمناسبة، نحييوه ونسلم عليه. نارك زين أخوي الغالي،
3: بخير الحمد لله،
2: نتعرف عليك.
3: تفضل.
2: مرحبا بك.
3: محمد الزيدي.
2: مرحبا يا سي محمد.
3: أصيل منطقة قرقنا ولاية قاسم.
2: توا الأنظار الكل على قرقنا سي محمد.
3: الأنظار كلها قرقنا، تتجه باش يصيفوا باش يتفردوا بالبحر ويشموا شو الهواء الطبيعي.
2: ما أنت تعمل نافيت يعني تمشي وتجي
3: ولا؟ أنا مستقر في جزيرة قرقنا.
2: مستقر في قرقنا.
3: قاعد واستقريت في قرقنا.
2: نعمل استقرار يا سي محمد.
3: الحمد لله. واحد يقول يا رب يعطينا صحة للدنيا كي الفايدة.
2: الحمد لله. كيفاش اجواء الرحله البحريه اللي تجي من صفاقس الى قرقنا؟ فما يعني ديليم تاع انتظار بالنسبه للمسافرين
3: بحكم الاكتظاظ برشا، والاكتظاظ برشا مع كذا يوقع التاخير مع البواخر، معناها يوقع في ساعات بالساعه ساعه لربع تاخير، وما يخرجوش معنا السفرات في توقيتهم، وخاصة في أوقات الظهر أيام الجمعة والسبت والأحد، معنا الناس كل تمشي فيها، فهمت كيف؟
2: السخطور رجوع يعني من قرنا إلى صفاقس
3: كيف يعني. من قرنا من صفاقس كيما من صفاقس القرنا سي باريسي كيف بارك الله، معناها الناس كل يتوجهوا لقرنا. أنا البارح في الليل خديت الباطون نصف الليل من قرنا، بارك الله ما شاء الله، العباد ما شاء الله تمشي تصيف وتمشي البحر وكذا.
2: شو ربما الحلول فيش تتمثل ربما؟
3: شوف يعني. الحلول هو الأسطول البحري لجزر قرنا، الحلول هو الصيانة، عدم الصيانة تاع البابر ما فهم الصيانة، والصيانة إذا كماش متوفرة كل شيء يعني معنى إيه وضع صحيح.
2: هو توا كنت نحكي أنا وشكون يقول لي اسأل المسؤولين البابر عملوش لي فيزيت تكنيك على الأقل يعني.
3: هما في كل عاجرة العادة في كل مرة قبل ما يدخل موسم السياحي موسم الصيفي
2: لازم تكون فما
3: يمشي فما الصيانة، يهزوه من المنزل بورقيبة يكون يشوفهم تتعدى الصيانة وكذا. بحكم الفواياجات برشا تبارك الله يوصلوا في 14 وفي 16 فواياج في النهار، معناها سفرات
2: أيوة.
3: ما شاء الله بالقدا. لكن ضغط على
2: احنا توا في محطة صفاقس، اش قولك في يمكن التهيئة الجديدة للطرقات، الصف الجديد؟
3: والله هي معنا حاجة لفتة باهية، معنا باش ينظموا جماعة وحدموا وتترى، اما جات متاخره وجات في الموسم الصيفي معنا على الاغلب برشا الناس تو كيجيو
2: ما عبالهاش
3: يعني. نورمال يوقع على تحضير قبل بشهر وبشهرين قبل ما يدخلوا في
2: هو تو حتى المواطن يقول يعني يسال فيه يقول لي وين السفر ريزيرفاسيون، ما فماش حتى يعني
3: انديكاسيون معلومه ولا مع الاعلام سابق ولا حاجه، ما فماش. هذيك هي الغلطه كذا، فهمت؟ اللي يجي من تونس يضيع يقول لك كيفاش تمهمش، حتى كي نعمل جوجل يجي يوصلني ما نعرفش منين ندخل كذا، ولا تضيع الوقت ولا
2: ما فماش الاشارات اللي يتوضح يعني باعتبار وأن الطريق يا فاطمة مقطوع على مستوى السكة، يعني اللي يوصل هنا يزم يعمل دورة كاملة يعني بشجية على طريق السيرفيس ديمين، يعني
3: السيرفيس ديمين يدور من غاديكا وكنظموها بالنسبة للاتجاه معنا الريزيرفاسيون طريق محدم.
2: أيوة.
3: واللي مش يقعد يشد الصف الطريق واحد موقع طويل ما شاء الله.
2: أيوة.
3: معنا تو الناس تعود بشيء بشيء
2: إن شاء الله، يعني هو راهو أفورس دو فورجي أون دوفيان فورجيرون، يعني يلزم شوية استئناس يعني
3: استئناس وتتعود. أيوة. وبرا كمان شوية ما تعرف ضغط جزيرة قرنا. أيوة. الساكنين تاعها في الشتاء ما يفوتوش 15,000 ساكن.
2: أيوة.
3: ما شاء الله في يعني شهر جويلة حسب المعطيات وحسب كذا فاقت 130,000 معنا ساكن لو ما شاء الله، فهمت؟ قرقنا ما تتعبى ديما كل عام كل صيف تتعبى، فهمت؟
2: وديما هيك رحلات الدعم لازم تكون متوفره متى متى موجود
3: الشركه تعمل رحله الدعم، تعمل رحله الدعم معنا خرجوا ربابو الرونفور كي قال كرام موجوده برشا كذا يعملوا رحله الدعم معنا رونفور. الحمد لله قل معنا الضغط، قبل كان يقعد ثلاثة واربع سوايع توا الحمد لله معنا الانسان معنا اوكي شو معقول كي يجي قبل 8 لازم قبل ساعه يكون موجود هنا معنا الساعه 7 موجود اكو تشوف.
2: نعم.
3: فهمت؟ لكن وقتك واجهه قرن ولا عندنا ضغط معنا الله غالب هاك الناس كل في البلاصه هاك الله غالب.
2: يعطيك الصحه يا سي محمد، نورتنا في بعد صفاقس، الشكر ليك والتحيه ليك وسفره ميمونه ليك وكل المستمعين. هذه هي طبعا الاجواء مباشره من لودز قرقنا يا فاطمه. الاكيد وانه فما برشا مسافرين وبدا ربما الصف يتملى شويه بعد
1: شو نقول لك صف الكراهب كيفاش هو
2: نتاع الصباح. والله هو معقول يعني صف الكراهب يعني وحتى لي ريزيرفاسيون ما هو شكل لي صف طويل وعريض، راهو
1: منظمه يعني
2: تبكر باش توصل للجزيره وفما لود السته نتاع الصباح واللي خرجت ولود الثمانيه يعني باش يوصل في غرغور القايله احنا نسميوها يعني باعتبار ارتفاع درجه الحراره، وفما برشا ناس تستغل الفرصه وانه تخرج الصباح بكري باش تعمل لك عومه الصباح خوفا من التعرض لاشعه الشمس.
1: هي.
2: وهذا هو يعني يمكن المنصوح به من طرف الأطباء وكل شيء. هذاك علاش يعني تحس وأن الحركية مش
1: كبيرة برشا
2: الاكتظاظ الكبير يعني على لود قرقنا، ولكن فقط هي أمور تنظيمية ومسائل تنظيمية على مستوى العلامات والإشارات اللي توضح يعني المسالك الخاصة بصف لريزيرفاسيون، علما وأن لريزيرفاسيون ما تعداش حدود 20 حسب ما يقول لي أحد المواطنين.
1: نعم.
2: يعني 20 سيارة كريزيرفاسيون، والصف الآخر بالنسبة للسيارات القصدة إلى جزيرة قرقنا وبطبيعة الحال المصطفين اللي يمتطيو اللود. المرة هذه ظهر لي لود قرقنا هو اللي باش يكون في الانطلاق في 8.
1: واضح جدا، إن شاء الله تنية زينة لكل المصطفين ولكل أهالي الجزيرة، تحية ليهم كبيرة كبيرة برشا. كما قلت أنت قرقنا اللي تحفل بطبيعتها في الصيف وتحفل أكثر زادة كيف كيف في الخريف. إن شاء الله تحياتنا لكل المستمعين. أكيد ما زلت جوانا متواصل معاكم ومع أحمد في الساعة اللي بعد الساعة الثالثة والساعة الرابعة زادة كيف كيف. إن شاء الله تنية زينة لكل مستعملي طرقات. شكرا لك أحمد الحاج. طيب نعود بعد نشرة 7:30 مواصلة المشوار في أحلى صباح 19 جويلية 2026. تحية فاطمة مقني القاضي، فيصل المرزوقي، سفيان خديم الله وكل الفريق.

0: صباح الخير. تواصل موجة الحر في تونس وإسناد اللون البرتقالي لعشر ولايات. رئيس الجمهورية يؤكد أن انقطاع التيار الكهربائي بصفة متواترة ومتزامنة وفي عديد المناطق أمر غير طبيعي، ويشدد على تحميل المسؤولية لكل من ثبت تقصيره. اليوم آخر أجل الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية، وغدا انطلاق التسجيل لأداء فريضة الحج. في الرياضة، إسبانيا والأرجنتين في صدام تاريخي على عرش الكرة العالمية الليلة ضمن نهائي كأس العالم 2026. طهران وواشنطن تتبادلان التهم بشأن نقض مذكرة التفاهم، وشهدان في قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، أمن الجبس
1: صباح الخير
0: ونزهة الويتي. تتواصل موجة الحر الشديدة التي تشهدها بلادنا، وقد وضع المعهد الوطني للرصد الجوي عدة مناطق في مستوى انذار مرتفع، وتم اسناد اللون البرتقالي في خريطة اليقظة لعشر ولايات هي باجة، جندوبة، الكاف، سليانة، زغوان، القيروان، سيدي بوزيد، قفصة، توزر، وقبلية.
1: وتم اسناد اللون الاصفر لبقية الولايات كتحذير عادي، من بينها ولاية صفاقس، حيث تصل درجات الحر اليوم إلى 44 درجة مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر وفق المهندس سرحان الرحالي، مضيفا أن السباحة ممكنة مع الانتباه.
2: تتواصل الحرارة مرتفعة بالمناطق الساحلية اليوم، طقس في البداية يكون صافي إلى قليل السحب، ثم تظهر خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر، وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس، مش صفاقس الكل، الجهة الغربية لولاية صفاقس، مع درجة حرارة تقارب 44 درجة. بالنسبة لارتياد الشواطئ في مثل هذه الظروف، السباحة باش تكون طيبة وممكنة، بحر هادئ إلى قليل الاضطراب مع رياح شرقية جنوبية شرقية، لكن الحيطة والانتباه تبقى شعارنا في مثل هذه الظروف.
0: وبالتزامن مع تواصل أزمة الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتزود بالماء، توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس إلى مركب المياه بغدير القلة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بولاية منوبة ومنطقة قنطرة بنزرت بمعتمدية قلعة الأندلس، حيث طلع على كل مكونات المحطة متوقفا عند عديد النقائص، وأكد على ضرورة تلافيها في أقرب الأوقات.
1: رئيس الجمهورية أشار أيضا إلى أن انقطاع التيار الكهربائي بصفة متواترة ومتزامنة وفي عديد المناطق أمر غير طبيعي، وعلى كل مسؤول أن يتحمل مسؤوليته لإيجاد الحلول، وكل من أخل بواجبه عليه تحمل تبعات تقصيره في أداء الواجب.
3: بالتأكيد لاحظت عديد التجاوزات والإخلالات، والأمر لا يمكن أن يتواصل على هذا النحو، نصلح لابد من تجاوزها، لا وحتى انقطاع الكهرباء في أوقات معينة، الأمر ماهوش طبيعي، تصير في كل الدول ينقطع التيار الكهربائي ولكن لمدة محدودة، ولكن بالتواتر هذا وفي عديد المناطق في نفس التوقيت، لابد من نتحمل المسؤولية في إيجاد الحلول، وكل واحد أخل بالمسؤولية بتاعه يتحمل تبعات إخلالاته.
0: وبالتزامن مع موجة الحر المتواصلة، يوم جديد من معاناة المواطنين بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، ما فرض عليهم تغييرا في نمط حياتهم اليومية رافقه ضغط نفسي وتوتر وحالة من الغليان. ريبورتاج زهور الحبيب.
4: العمر اللي تمتع حياتنا تقلب، الواحد ولا خايف، كل الدرجة يقولوا مش يقصوا علينا الماء يقصوا علينا الضوء، وخوليت خايف طول النهار قاعد قدام الديجونكتور، رجع ديجونكتور نطلع الديجونكتور باش ما ياخذوش الشوك الكتريك، على عصابي وليت نعيش.
5: واحد يطيب ولا يطيب فطور وعشاها في نفس الوقت، حوايجنا ما عادش نجمو نغسلوهم، مدرات نتاع الماء كلها مشات تحرقت، بلا حساب كل شيء، بلا حساب كل شيء،
6: في كل شيء، من ابسط حاجه من انك تسرش تليفونك للي تقديد اللي طيب للي تحلك نيماتيزات في دير غاز، كل حياتنا كلنا مربوطه بالضوء، دونك
7: لازمك تعدل على روحك كيفاش معناتها في جرة قصر الضوء، لازمك انت مادام الضوء يخدم برا امشي دوش من تويك خير ما اللي بعد يقص عليك ما تبقاش كيفاش.
5: توا مثلا الاولاد يحبوا يخرجوا للقهوه، يحبوا يتفرجوا في الماتشات، يحبوا يكونيكتي، وفما اللي ما عندهمش واي فاي في الدار والكل، ماش نجموا يخرجوا، ماش نجموا يمشيوا، خاطر القهوي مقصوص عليها الضوء،
7: حتى كي يبدا الضوء مقصوص في القهوه قاعدين برا قاعدين في الدار الواحد،
4: ولينا نعيشوا تحت رحمه التيار الكهربائي. ناكل ما نجمش ناكل. البارح سيدي دخلت للكوزينه عملت مغرفتين وخرجت لبرا للبلكون ما عادش نجم ناكل. وليت نعوم ونغطس بالعرق بالسخانه ما نجمش حتى نفس ما عادش نجم نتنفس.
8: غيرنا النظام نتاعنا ولينا نستعملوا في سلايت اكثر من نستعملوا في حاجه اخرى وسلايت شيحه.
9: دونك الواحد ولا يلسى تهبط ويستبق حاول يستبق في شرش التليفون وفي امراه طيب فطور العشاء في دارها في خزنة صابون في ماكينه تي بروفيت من هيك السوايع اللي يمشي فيهم الضوء على اساس انك تتوقع انه كي قصت تبدا امورك مريقله. ندبتي والريتم نتاعنا ونسق الحياه بتاعنا انا نسق ستيك ولا نسق قصان الضوء.
0: تنتهي اليوم أجل الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية للناجحين في البكالوريا، فيما تنطلق الاختبارات بداية من 3 أوت المقبل وتتواصل 3 أيام بـ4 مراكز انتداب في تونس وسوسة وباجة وكبس.
1: ويهم الالتحاق بالأكاديميات العسكرية جميع شعب البكالوريا وذلك بعد إدراج مسارات جديدة لفائدة حاملي شعب الأداب والرياضة وعلوم الإعلامية تشمل إجازة وماجستير في العلوم العسكرية والمحاسبة والمالية والعلوم القانونية التي شهدت السنة الماضية أول انتداب لفائدتها وفق ممثلة وزارة الدفاع الوطنية عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهاش باب.
10: دينا تسجيل من 23 جوان حتى يكشل 19 جويل. من يوم 19 جويل ان شاء الله باش يتم الفرز باش ناخذوا التلامذة اللي توفر فيهم الشروط باش نستدعاوهم لإجراء اختبارات تبدأ ان شاء الله يوم 3 أوت بـ4 مراكز انتداب بتونس سوسة بيجا وجبس. كل مترشح باش يلقى جملة من مسالك التكوين اللي متوفرة بالنسبة لشعبته يلزم يرتبهم الكل. إذا كان مجموع نقاط تمكنوا من الحصول على أحد الاختيارات هو بطبيعته بشيخ وأحد الاختيارات نجم يكون الأول كما نجم يكون الشعب العلمية عندهم أكثر بحكم فما التكوين الهندسي. لكن كما شعبة الأداب والرياضة والعلوم الإعلامية عندهم كان إجازة ماجستير في علوم العسكرية ولا العلوم القانونية هما مسارات جديدة تم إضافتهم من السنة الفارطة. كيف كيف عنا إجازة ماجستير جديدة محاسبة مالية.
0: تربويا أيضا أعلنت وزارة التربية عن فتح باب النقلة بين المؤسسات التربوية النموذجية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 بداية من الغد 22 جويلية إلى 25 أوت القادم.
1: وزارة التربية دعت أولياء تلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية إلى تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية حصريا عبر الموقع parents.education.tn.
0: وفي إطار الاستعداد لأداء فريضة الحج لسنة 2027 أعلنت وزارة الشؤون الدينية الانطلاق غدا في عملية التسجيل للراغبين في أداء الفريضة على أن تتواصل العملية إلى غاية يوم 25 أوت القادم حصريا عن طريق رابط تسجيل الحج التالي hajj.affaires-religieuse.tn.
1: وزارة الشؤون الدينية دعت المترشحين لأول مرة والمترشحين الذين لم تتم المصادقة على ملفاتهم سابقا إلى الاتصال وجوبا بمصالح المعتمدية الراجعين إليها بالنظر لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم. وأشارت مديرة تنظيم الحج والعمرة بالإدارة العامة للحج بالوزارة بشرى السبعي إلى أن الأولوية تمنح للمسجلين القدامى حيث يتم التنصيص عند التسجيل على السنوات الأقدمية باعتبارها المعيار الأساسي في القرعة.
11: افتتاح التسجيل على المنظومة المندمجة للحج سجلوا عليها المواطنين اللي راغبين في الترشح لأداء فريضة الحج. سيكون ذلك يوم الاثنين تفتتح المنظومة 22 جويلية. ويمكنه أيضا استخراج وصف ترشح بعد تعمير الاستمارة الرسمية اللي هي يقع تعميرها بكل دقة بالبيانات الشخصية. المترشحين هذوما هما اللي ما سبق لهمش الحج سابقا. تم مواطنين أول مرة يسجلوا للحج وفما مواطنين سبق لهم التسجيل وكسبوا أقدامية. هو يسجل ويكسب سنوات أقدامية وحسب كل ولاية عنا أقدامية معينة. إذا سبق له الحج فهو إليميني. إذا ما سبقش له الحج فهو معتمد بك أقداميته تحتسبه ويكون أموره واضحة.
0: في أخبار العالم، ومع تصاعد وتيرة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، استهدف الجيش الإيراني منشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في قاعدة السالم بالكويت بطائرات مسيرة، وذلك ردا على إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن موجة جديدة من الهجمات على جسور ومنشآت للبنية التحتية داخل إيران.
1: في الأثناء تبادل الطرفان الأمريكي والإيراني التهم بشأن نقض مذكرة التفاهم، إذ نقل التلفزيون الإيراني في بيان صادر على المرشد الأعلى مجتبى خامنئي قوله إن الولايات المتحدة ستتحمل أثمانا أكثر فداحة بسبب إذكائها نار الحرب مجددا، مؤكدا أن توقيع ترامب على مذكرة التفاهم ثبت أنه منعدم القيمة.
0: في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عدم رغبة إيران في الالتزام بمذكرة التفاهم لم يعد يشكل أهمية بالنسبة له، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
1: إلى قطاع غزة، حيث أعلن مجمع الشفاء الطبي عن سقوط شهيدين فجر اليوم في قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
0: وفي الضفة الغربية، أحرق جيش الاحتلال الصهيوني عشرات أشجار الزيتون في قرية دير قديس الواقعة إلى الغرب من مدينة رام الله.
1: وفي مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، استهدفت صواريخ روسية في وقت مبكر من صباح اليوم العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 13 آخرين واندلاع حرائق في أنحاء المدينة.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تواصل موجة الحر في تونس وإسناد اللون البرتقالي لعشر ولايات. رئيس الجمهورية يؤكد أن انقطاع التيار الكهربائي بصفة متواترة ومتزامنة وفي عديد المناطق أمر غير طبيعي، ويشدد على تحميل المسؤولية لكل من ثبت تقصيره. اليوم آخر أجل الترشح للالتحاق بالأكاديمية العسكرية، وغدا انطلاق التسجيل لأداء فريضة الحج. في الرياضة، إسبانيا والأرجنتين في صدام تاريخي على عرش الكرة العالمية الليلة ضمن نهائي كأس العالم 2026، والتفاصيل بعد قليل ضمن الأخبار الرياضية مع مهدي قاسم.
12: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نشرة أنباء الصباح قدمناها لحضراتكم من إذاعة صفاقس، أجمل تحيات من الجبسي ونزهة الواتي. إلى اللقاء ويومكم سعيد.
13: إذاعة صفاقس،
12: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
13: عشرة ديمة ديمة.
14: ثنية زينة ثنية زينة
15: ثنية زينة ثنية زينة.
16: المترجل هو الأكثر عرضة للخطر. المترجل هو صاحب الأولوية بمجرد أنه يقوم بشق الطريق عبر الممرات الخاصة.
17: سبورت نيوز سبورت نيوز.
18: صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا بكم الناس الكل تسمعوا انتم سبور نيوز وتشوفوا في التصاور تقول لي لا لا لا سبور نيوز، يعني سبور نيوز، اما سبور نيوز من هلا حد لازم يكون سبيسيال، لازم يكون بطابع احلى صباح وقعده القهوه. صباح النور يا مهدي.
19: صباح النور فاطمه، صباح الخير كل مستمعينا الكرام اللي قاعدين يتواصلوا معنا. بالفعل سبور نيوز اليوم بطعم متميز باعتبار الحدث العالمي الليله.
18: وصلت القهوه ولا ما وصلتش؟
19: لا وصلت القهوه وعملنا القهوه بطبيعه، نعملوا قهوه على الاقل على نخبك يا فينال. الليلة إن شاء الله 8 متاع الليل إيقاع مميز إن شاء الله بين عشاق ميسي عشاق البارسا، الله أعلم اليوم كيف مش كيفه مع المنتخب الإسباني. وطبعا المنتخب الإسباني رهين كبير اليوم من أجل البوديوم ومن أجل الذهاب في نهائي كأس العالم لكرة القدم.
18: هو تتفصون كأني من بين المستعمرة والمستعمرة متاعها التقليدية، عرفت أنت تتذكر إسبانيا كانت هي من أول من أول مكتشفين بالنسبة للقارة الأمريكية.
19: أكيد تاريخيا فما علاقة كبيرة بارشا بين إسبانيا بين الولايات المتحدة الأمريكية بين نجم المنتخب الإسباني بين أيضا ميسي، وأكيد جدا بارشا برشا حسابات في مقابلة اليوم ننتظر منها إلا الكثير. لكن قبل هذا يا فاطمة حطني أقول جوست ما دامنا مع الأخبار الرياضية نسلم على الناس كل اللي يسمعوا فينا من مفارقات ولا بالرسمي. حبيت جوست الملاحظة هذه أقولها اليوم الصباح. البارح 8:05 خرجت من الإذاعة نلقى ذو قدام الإذاعة طاشي ظلام دامس غير عادي. اليوم داخل الإذاعة 7:05 نلقى ذو متاع الطريق يشعل. والله العظيم ونعظم فمي بالله مفارقات عجيبة جدا ولينا نشوف فيها يا خيا زعملينا ولا نهار ونهارنا ولا ليل عند ستيك وعند البلدية. إذا يجوز ميساج مع الليلة في الليل إن شاء الله ما تقصوش علينا ضوء وتحطونا ضويين أمام نهائي كاس عالم منتخب إن شاء الله بين طبعا المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني.
18: إسباني لكن ما ننسيوش حاجة هامة جدا زي كيف كيف البارح كانت مقابلة وماتش كبير برشا برشا برشا. فيصل يقول لي ندخل ونخرج نلقاها نلقى نتيجة حاجة أخرى. الميتون الأولاني 4-0 انجلتير ضد فرنسا وبعدها تقلب
19: ماتش. كي تفرج على الماتش البارح تقول ماتش استعراضي ماتش وين هذا بالضبط 10 بونتو كاملين
18: هو دربي راهو
19: هو اما 10 اهداف اما 10 اهداف ما يسجلوش راهو في الشامبيون نتاعنا احنا 8 ماتشات و7 ماتشات والله كان تحسبهم ما دخلتوش 9 8 بونتو خاطر حوينا تعبه في ليزا كوم نتاعنا البارح ماتش استعراضي لعب مفتوح دقيقه البارح 95 المنتخب الفرنسي 5-4 استنينا ربما دقيقتين قد يقلب المنتخب الفرنسي المعطيات يرجع المنتخب الانجليزي 6-4 ريمونتادا كبيره برشا 4-0 في الشوط الاول 3 دقائق لعب برك والمنتخب الانجليزي يوصل لمعانقه الاقناع على كل ماتش البارح في 10 بونتو
18: ماتش كره يد البارح ماتش هوند ماتش
19: والبارح بعد الماتش فاطمه كلومبيونس الكبير بين نجوم المنتخب الانجليزي والمنتخب الفرنسي فريمون البارح مع ديشان البارح اللي خرج من الباب الصغير كنا ربما ننتظر إقناع أكثر لهذا المدرب 12 سنة 10 مع المنتخب الفرنسي ولو أنه برشا كلام على الكونترام تاع زيدان اللي جاء متأخر وتعرف ما قوانين استثنائية قام بها حتى وزارة الرياضة الفرنسية
18: هو البارح استميت على المرتبة الثالثة لأنه نعرف المرتبة الثالثة فيها برشا فلوس راهو
19: وتعرف أنه المنتخب الإنجليزي اللي أول مرة في التاريخ يحرز المرتبة الثالثة يدخل التاريخ من الباب الكبير لكن البارح في الليل بطبيعة ماتش كانت فيه برشا حسابات وبرشا تحت السطور
18: يا ربي وخايف فيها برشا حسابات 10 بوتوات ما كانش فيها حسابات قداش يسجلوا
19: 6-4 اذا 10 اهداف كاملة في ماتش البارح في برشا كورة بين المنتخب الانجليزي والمنتخب الفرنسي وعرفنا تو على البوديوم المنتخب الفرنسي هو الرابع المنتخب الانجليزي هو الثالث عارفين رواحنا احنا التوانسة المرتبة قبل الأخيرة في كأس العالم هذايا وربما مساج للجامعة التونسية اللي كنت قدم نبدأ نقرص مساج اليوم الصباح لأنه مش معقول المنتخب الفرنسي شفت تحصل على مرتبة رابعة وفما سيامي ديشان اللي عمل 12 سنة جابوا زيدان عملوا له حتى إجراءات استثنائية عنده 40 واحد معاه من بينهم 11 نمرة في الستاف متاعه شوف المنتخب الفرنسي المنتخب المغربي تعرف شو عملوا فاطمة طول جده للمدرب المغربي وحتى الكونترام تاعه
18: مع أنه الأول
19: جدا.
18: مرة يوصل الكوب دي موند
19: محمد وهبي اللي عمره 49 سنة مهمة تدريب أسود الأطلس بدأ في فترة قصيرة قبل انطلاق المونديال خلف اللي والدين الكراكي المنتخب المصري الرئيس المصري والجهاز التابع للكرة المصرية كما يسميوه حسام حسن دبلولو السالير بعد ذلك قالوا له لا تريبل تروفوا السالير متاعه هو الشقيق متاعه على طاقم فني للمنتخب المصري احنا الوحيدين
18: سعودية ايش نعمل
19: يا ولدي السعودية
18: مباشرة
19: بلغة رياضية فور الاتحاد السعودي لكرة قدم وحتى اذا الفيفا تقول
18: لا غيره
19: لا اذا الفيفا تقول لا هم استقالوا حتى كي مش قولي كيفاش نقول لك هي استقالة جماعية اما احنا الكلام اكثر لكن الفعل ما هوش موجود لا من وزارة الرياضة ومسيش نقولها بمحبة كبيرة كسوى الوزير الرياضة او للهيكل الوزيري اللي معاه لانه كانوا سلبيين كومبليتمون مع ليكيب ناسيونال
18: الناس كل ما زدت الى حد الان تستنى شيء يعني
19: تم تعيين معين الشعباني شو تعرف كيف احنا وكانه الماكله نتاعنا مالحه كل مره نعملوا مغرفه يا ودي تعملوا مغرفه تجيبها ذهب ولا تجيبها ديامونت راهي الماكله مالحه يلزم تغييرات جذريه تكون على مستوى كره قدم تونسيه قلبي وجعني صحيح معين الشعباني الناس الكل تاكد على قيمته الاخلاقيه قيمته الكرويه تبارك على مستوى تشامبيونز ليج مع نهضه بركان اللي عمل اجراءات استثنائيه لكن لازم نكونوا واقعين جدا انه كره قدم تونسيه نجيبوا ليش ديشان والله ما هو يعمل حد شيء نجيبوا ليش زيدان مش باش يعمل حد شيء
18: لازم نعاود تبني من جديد
19: صحيح لانه مخوخه كره قدم التونسيه
18: تبدي من جديد
19: الباز نتاعها يلا نبداو المونديال تعرف فاطمه اليوم المونديال تتجه الانظار الكل اليوم بطبيعه الحال 8 نتاع الليل بين ميسي نجم المنتخب الارجنتيني اسبانيا لامين يامال وفما حتى تصويره ويمال ام بي بي في حضن ميسي ومن عاد شفتها ولا
18: هو ديجا ثم من الصور اللي خديت صراعه الاهتمام الصوره الاخيره نتاع ميسي ولبس الدرابو نتاع الارجنتين وبعديها السبيدري نتاعو ومكتوبه العشاء الاخير كوم كوا يعني كانه باش يكون اخر ماتش يتلعب بالنسبه لي في مسيرته
19: ولو انه
18: الرقصه
19: الاخيره ولو انه بطبيعه الحال ميسي اذا كان بدرابو تجبد في لقاء الارجنتين ومصر مش لازم عاد نرجع للدرابو هذايا
18: طبعا
19: بطبيعة الحال تحية خاصة جدا للمنتخب الإسباني يا أنا سيدي لحكي معك كرسور تابل
18: أنا برشا من الناس اليوم بالنسبة لهم ومسألة الوقوف مع القضية الفلسطينية الناس كل قلبا وقالبا بالنسبة لإسبانيا
19: أنا شخصيا بطبيعة نحكي معنا أونيت مع المنتخب الإسباني وكل إنسان عنده الذوق متاعه على كل
18: ولأنه تكتيكيا في الأخر الملعب عنده أحكامه
19: حطني أقول لك أنه ماتش اليوم فيه برشا إجراءات استثنائية حفل افتتاح يشارك فيه عدد من نجوم الفن والترفيه أبرزهم توم كروز مش يكون حاضر ايضا عديد الاسماء الاخرى بين الشوطين فما 11 دقيقه كنقول لك 11 دقيقه وتعمل 11 دقيقه 30 ثانيه تبدا اوت لانه فما حفل مميز فيهم مادونا فيها شاكيرا ووصفه هو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم انفانتينو بانه سيكون الاعظم في التاريخ نحكي توا تيكيت اسعار خياليه جدا اليوم بالنسبه لتيكي نعطيك انه قيمه اقل تذكره معناها الزوالي اليوم 6 ملايين تونسيه
18: ومش يحضر فيها ترامب قالك
19: اي تو نحكي لك على ترامب 6 ملايين ولو انه ترامب دخلها بعضها على السياسه في الرياضه 6 ملايين هي قيمه التذكره الارخص اليوم بعد ما كانت اغلى التذكره قيمتها 1600 دولار اذا نحسبوا الحسبه بين 5 ملايين ونص و6 ملايين في نهائي كاس العالم 8 لاعبيه من البارسا يمثلوا اليوم اسبانيا في نهائي المونديال وبطبيعه اللقاء داخل اللقاء بين ميسي بين زملائه في البارسا بين ميسي بين المنتخب الاسباني بين ميسي بين ريال مدريد

0: مقابل 4.9 مليون دولار. ابدأ احسب قيمة المرهون هذا اللي مش ياخذه بطبيعة الحال, مش ياخذه من باب الاحترام والتقدير لمسيرة نجم كبير في كرة القدم العالمية. دونك الليلة 8 متاع الليل حكينا بما فيه الكفاية عن المونديال, برشا تغييرات كسوة في المنتخب الأرجنتيني المنتخب الإسباني, والليلة 8 متاع الليل بكل لغات العالم ننتظر ماتش كبير بكل لغات العالم. من 10 اسم مدير العام للستيك يسمع فيه ولا برحمة والديك ما تقصش الضوء, وموا الليلة حطنا نتفرجوا على كرة قدم فيها برشا كبارات بين إسبانيا وبين الأرجنتين. هاتك صحفة
1: توما سبور نيوز,
0: نمشي لسبور نيوز ونعطيو فكرة على سبور نيوز هيلا مع بعضنا. هيت نبدأو بآخر الأخبار اللي تهم كرة قدم التونسية. أكد معز الناصر رئيس الجامعة التونسية لكرة قدم الاتفاق المبدئي الحاصل مع معين شعبين لتدريب المنتخب التونسي, ورسميا معز الشعبين البارح تلقى مع معز الناصري وإن شاء الله تصحاح متاعهم مش يكون غدوة على كونترا يتواصل إلى غاية 2030 مع الجامعة التونسية لكرة قدم. نذكر المعين الشعباني نورمالمون عنده عقد مع نهضة بركان يمتد إلى غاية 30 جوان 2027, لكن مواقع عشاق نهضة بركان وجهوا تحية خاصة جدا إلى طبعا مدرب المنتخب التونسي الجديد, وتمنوا له نجاح كبير مع المنتخب التونسي لكرة قدم. أخبارنا الرياضية نجيو الآن لأخبار الأندية التونسية. نبدأ مع CSS, والبارح في الليل خونا أحمد جبير القلب النابض إعلاميا الآن والناطق الرسمي للنادي الصفاقسي كان البارح في الليل في إيقاع مميز مع زميلي أنس رباعي وفتحي الصامت, حكى على عديد الفقرات. الناطق الرسمي للCSS أكد أن الجامعة التونسية لكرة القدم استجابت لطلب الفريق خلال الساعات 24 ساعة الأخيرة بما سيمكن إن شاء الله من استكمال إجراءاتها للاعبين المعنيين قبل صدور قرار المنع. تشمل عملية تفعيل العقد للاعب البوركيني حسام اللي دافع عن ألوان CSS خلال الموسم الماضي في إطار الإعارة قبل الاتفاق على مواصلة المشوار بعقد جديد, كما سيشمل تأهيل 3 لاعبية: مؤمن الرحماني, متوسط الميدان الأوغندي حكيم متايبي, ومتوسط الميدان التونسي غيث الصغير. النادي الصفاقسي توجه رسميا بمراسلة لوزارة الشباب والرياضة لإيجاد حل سريع من أجل إغلاق ملف مستحقات الرلوي في صفقة بيع على غرام, وطلب CSS من الوزارة إيجاد حل مع الجامعة بخصوص التسريع في صرف نصيب الفريق من حقوق البث وعيدات أخرى من أجل خلاص مستحقات الرالوي. إن شاء الله الأمور هذه يتم بلورتها في أغلب الأجيال, نحبوا علاقة تكون ممتازة جدا بين CSS وشقيقه الحديد الصفاقسي. نادي الصفاقسي يتدرب الآن وعنده توا أسبوع أول تحت إشراف الكوتش نبيل كوكي دائما على معشب ملعب المهيري بصفاقس. ننطلقوا للشقيق سقيد الدير بقلعة الجديد قلعة الحفيد, برشا روابط مميزة تعاقد البارح استقدم سقيد الدير مع المدافع ضياء المعتوقي في صفقة انتقال حر. أمضى صاحب 24 سنة عقد بموسمين ليكون خامس انتداب للتقدم في الميركاتو الصيفي. نذكر أنه الفريق تخل منذ يوم أمس في طرابلس بعين دراهم تدخل مبدئيا مباراة ودية أمام شباب لوزيد الجزائري نهاية 24 من هذا الشهر. رسميا هيكل الشيخاوي في النادي الأفريقي لمدة 3 سنوات, أنهى الأفريقي أمس طرابلس الأول الذي خصص العمل على الجانب البدني في إطار استعداد للموسم القادم بإذن الله. أيضا أتم المهاجم التونسي فراس شوات إجراءات انتقاله رسميا إلى نادي أهلي بنغازي الليبي بعد توقيعه على عقد انضمام الفريق خلال فترة انتقالات صيفية قادما من النادي الأفريقي. رسميا تسحب رزنامة الموسم الجديد لبطولة رابطة المحترفة الأولى يوم 29 جويلية وفق ما أكدوا الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة قدم وأيضا رئيس الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة وليد بن محمد. نادي حمام لنف أعلن عن تعيين اللاعب الدولي السابق وليد عزيز في خطة رئيس فرع كرة قدم. أيضا قرر المهاجم التونسي لنادي الأولمبي الليبي علي العمري مغادرة الفريق وعدم تجديد عقده بعد نهاية موسم 26-27. المدافع السنغالي لمستقبل سليمان بابا ديارا أنهى إجراءات انتقاله إلى ترجي التونسي لمدة 3 مواسم. أعلن نادي الوحدة الإماراتي أمس تعاقده مع لاعب تونسي أمان الله المجد. وصلت إدارة أولمبي البيجي إلى اتفاق رسمي مع ظهير أيمن عزيز لغريسي, وسينتقل لغريسي بعقد لمدة موسم واحد في نطاق الإعارة قادما من النادي الإفريقي. ونكمل الأخبار بخبر سمح. أكد السباح التونسي. احنا في تونس راهو

0: ما تفرهدنا كان الرياضات فردية. أكد أيوب الحفناوي عودته إلى سكة الألقاب بعد تتويجه أمس بالميدالية الذهبية لسباق 200 متر سباق حرة ضمن منافسات البطولة التي تقام حاليا في ولاية فلوريدا بأمريكا. أمريكا اليوم إن شاء الله 8 متاع الليل الأعين تتوجه من مختلف قارات العالم. الفينال اليوم بين الأرجنتين وبين إسبانيا. من سيصعد على منصة التتويج بعد ما خذت لإنجلترا البارح البوديوم في المرتبة الثالثة وفوز على فرنسا 6-4؟ 10 بونتو في ماتش وإحنا بطولتنا ساعات ما نوصلوش لشطرهم ولا حتى الستة سبعة أهداف. ولكم حرية التعليق. مع تحية مهدي قاسم هذا الصباح.
1: سبور نيوز. مد وجسر.
2: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
1: مع الدكتور رضا القلال. جربة وجهة متميزة للطيور المهاجرة. ما هي طرق هجرة الطيور بتونس؟ ما هي مكانة جربة بالنسبة للطيور المهاجرة؟ تعتبر تونس محطة مهمة للطيور المهاجرة، حيث تشير الأرقام إلى أن 36% من الطيور الموجودة بها مهاجرة، فهي تنتمي لإحدى الطرقات الثلاث للهجرة: طريق تونس إيطاليا، طريق المغرب مضيق جبل طارق، وطريق تركيا بالبوسفور. بدورها تكتسي جزيرة جربة أهمية بالنسبة للطيور المهاجرة، حيث يصل عدد الطيور التي تقضي فترة الشتاء بها إلى 40,000 طائر، تنتمي إلى 43 نوع طائر مائي، وهو ما يمثل وفق إحصائية جون في 2024 نصف الطيور المهاجرة بتونس. وتوجد أساسا بالمناطق الرطبة وعدة مناطق أخرى تمكن من مشاهدة ورصد الطيور المهاجرة. الرأي: من الضروري استثمار مكانة جزيرة جربة لدى الطيور المهاجرة لإثراء المنتوج السياحي من خلال إرساء مرصد للطيور المهاجرة يساهم في استقطاب السواح لرصد أنواع مختلفة من الطيور والتعريف بها وبخصوصياتها، وخاصة في شهر جانفي بما يفضي إلى امتداد الموسم السياحي لفترة أطول. مد وجسر.
2: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
1: مع الدكتور رضا القلال.

0: لبلاد اليوم.
1: الثمانية وعشرة دقائق، أهلا وسهلا بكم الناس كل صباحكم ورد وياسمين. اليوم 19 جويلية 2026، تحية لكل المتابعين وما كنتوا إن شاء الله فايقين إين معانا مع كل النشاط والحيوية، وإن شاء الله اليوم مربوحة للي بيش يلعب خير. لكن أكثر الناس وأكثر الشعوب اللي عندها صحوة وانتماء وإنسانية تقول إن شاء الله مربوحة للإسبان، وتكون الكأس العالم في نسخة 2026 تكون إسبانية. تحية لكل الناس وما كنتوا إن شاء الله استيق ربي يهديها اليوم، مع أنه درجات الحرارة كبيرة برشا. سينو احنا بمشيو مباشرة كما قال قبل شوية زميل أحمد الحشطي بالقاسم المشترك، نحكيو على النقل بعلاقة خاصة النقل والبحر والتأمين النقل، وبالأساس كي نحكيو على النقل الاستراتيجي نحكيو على العلاقة أو شركة السونوتراك الرابطة بلود قرقنا ما بين صفاقس وما بين جزيرة قرقنا، باش ناخذوا أكثر التفاصيل حول الاستراتيجية في صيف 2026. معنا الآن رئيس مدير عام شركة السونوتراك الشركة الجديدة للنقل بقرقنا الصديق نبيل قروي. صباحك ورد وياسمين.
2: بأخير أخت فاطمة، تحية ليك ولكافة إطارات وأعوان وإدارة إذاعة صفاقس إذاعة الأثير، ومن خلالك تحية إلى كافة مستمعين ومستمعات إذاعة صفاقس.
1: الله يخليك، شكرا لك على تلبيه الدعوه سي نبيل عبر موجات اذاعه صفاقس. قبيله شويه زميلي احمد الحشطيب كان في محطه خارجيه مباشره من المحطه، محطه اللود في شركه السونوتراك، وبرشا من الناس في الفتره هذه طرحت عديد الاسئله نحو استراتيجيه الشركه في صيف 2026. تعودنا وانه كل صيف تولي السفارات متواتره، كل ساعه متواجده، والناس الكل تحكي على اللود، تحكي على السفرات، تحكي على توقيت السفرات. بالنسبة لكم استراتيجية الشركة في صيف 2026، الخيارات والاختيارات سي نبيلة.
2: شكرا لك. الحقيقة تعرفوا الدور الهام اللي قاعدة تقوم به الشركة الجديدة النقل بقرقنا من حيث تأمين السفرات بين كل من مدينة صفاقس وجزيرة قرقنا ذهابا وإيابا، والخدمات هذه معناتها الهدف متاعنا هي تكون في مستوى خدمات مزدات للمسافرين وللمتعاملين مع الشركة في أفضل الظروف.
1: نعم.
2: يعني عندنا أهداف معينة قاعدين نشتغلوا عليها، صحيح معناتها في وقت سابق معناتها كانت معناتها مش كيما الوقت الحاضر. الوقت الحاضر اللي لاحظوا اللي معناتها النومبر وكذلك البرامج نتاع الزيارات في جزيرة قرقنا أصبحت منطقة مطلوبة ووجهة قبل وكذلك وجهة مطلوبة لكافة المواطنين في الجمهورية التونسية وكذلك السياح من بلدان العالم. الحقيقة ما نسمو كان ما نكونوا يجبنا نكونوا في مستوى الخدمات اللي قادرين نقدموا فيها، يجبنا تكون خدمات في مستوى راقي ومستوى كذلك ما نتيلقى رضا كافة المسافرين على متن الوحدات الراجعة بالنظر للشركة الجديدة نقل بقرقنا. الحقيقة ثم هناك عديد من البرامج الاستراتيجية اللي قاعدين نشتغلوا عليها، فيها اللي يتعلق بالصيانة الدورية للأسطول، فيها ما يتعلق به كذلك كل ما هو معناتها الاعداد للبرامج اللوجستيه من حيث كذلك صفوف الانتظار بالنسبه للمسافرين هنا وهناك بين صفاقس وكذلك قرقنا. كذلك معناتها ثم كذلك برامج استراتيجيه هادفه اللي تتعلق بتجديد الوحدات العائمه بالنسبه للشركه وتمكين الشركه من خلال المخطط الزمني 2026-2030 من وحدات تمكن من دونك تامين الخدمات نتاع نقل المسافرين في احسن الظروف. يعني هذا الكل معناتها البرامج الهامه اللي قاعدين نشتغلوا عليها. احنا عندنا هدف واحد هو تامين نقل المسافرين والمعدات والعربات في افضل الظروف. دونك قمنا نشتغلوا على التمكين وايجاد الحلول وكذلك البرامج الاستراتيجيه اللي تمكن باش تؤدي خدمات في افضل الظروف، لانه الهدف نتاعنا ماهوش هدف مادي. راهو هدف يعني معناتها بروجي ابيد نون لوكراتيف، يعني يلزمنا نكونوا في مستوى الخدمات اللي نقدموها. صحيح معناتها بعض ساعات معناتها في بعض الاوقات اللي هي تتجاوز في معناتها التوجهات نتاعنا، الانسان معرض باش يصير معناتها بعض كيما نقولوا العطاب، ولكن احنا ندخلوا مباشره لا وقوف. يعني من جد التوجهات هي لا وقوف. يعني حتى البرامج نتاع السفرات نتاع التوقيت وخاصة في الفترة نتاع الصيف نتاع السنة، لأنه معناتها البرنامج نتاع سنة 26 هو كما يقولوها كما قال السيد وزير السياحة مشكور سنة 26 هي سنة قرقنا، والحقيقة معناتها قاعدين نلاحظوا فيه شيء هذايا، لأنه معناتها العديد نتاع السفرات في الموسم الصيفي قاعدة معناتها تتكاثر من يوم إلى آخر.
1: نعم. وهذاك
2: علاش احنا حتى البرامج نتاعنا عملنا دونك التوقيت على حساب يعني معناتها كل ما يتعلق بالإشكال معناتها الرسوم تاع السفينة، معناتها الوقت اللي لازم باش دونك يقع دونك تعبئة السفينة بالمسافرين ولا بالعربات، دونك اللوجيستيك هذاك تاخذ وقت، كيف كيف معناتها الفرق نتاع العاملة على السفينة يلزمها تقوم بالعمليات نتاع الصيانة في الحين، وتولي كيف نتاع القيادة جديدة كيف كيف تقوم بالإجراءات نتاعها، يعني هذا الكل مدروس. يعني هذاك علاش معناتها السفرات تكون معناتها في توقيت معين. إضافة في الاستراتيجية نتاعنا هي تدعيم السفر.
1: نعم.
2: سفر الدعم دون معناتها معناتها تسجيل معناتها صف معناتها طويل الانتظار، يعني حتى كانوا موجود صفكم متأكد اللي راه ثم سفر الدعم مش موجودة باش يقع لابسوربسيون تاع الصف هذاك.
1: نعم. معناتها باش يشتغلوا عليه. انتم بالنسبة لكم الوحدات اللي على ذمة السفرات الكل اون سيرفيس، خاطر سمعنا مثلا انه لود المحيط كان ماهوش موجود على مستوى الوحدات اللي متوفرة بالنسبة للسفر ما بين صفاق سوا قرقنا.
2: الحقيقة هو الحقيقة الشركة الجديدة النقل اللي قررنا عندها 6 وحدات عائمة يعني من بين لود المحيط، والوحدات هذه دونك يجب معناتها القيام بمعناتها كما نقولوا في توقف فني.
1: نعم.
2: صيانة دورية للوحدات هذه للحفاظ على معناتها الاستمرارية نتاعها على الوضعية نتاعها باش تأمن السفرات في الظروف الطيبة، وقد تم ذلك قبل معناتها الفترة نتاع الصيف هذايا، وانطلقنا معناتها وبدينا معناتها في التوقف الفني معناتها في فترة سابقة، وقمنا بالتوقف الفني لسفينة لود تونس، والحمد لله الوضعية دونك معناتها جيدة.
1: لود المحيط
2: كان قبل معناتها في فترة سابقة كان معطب، مش معناتها راه معطب نتيجة كونية الشركة ما قامتش بالصيانة ولا لا، معناتها لود المحيط معناتها يتطلب معناتها بعض القطاع الغيار المستوجب معناتها تريدها من معناتها المصنع نتاع اللود، وقد تم ذلك، ولما معناتها تم التوصل بالقطاع هذه تم معناتها تركيزها والقيام يعني بالصيانة الفورية، والحمد لله في وقت وجيز تم معناتها إعادة تشغيله للوضعية العادية اللي هو فيها، وبالعكس معناتها الصيانة ولت معناتها متواصلة، معناتها هي موجودة مقبل لكن يولينا معناتها مراقبة تامة
1: كثفة أكثر.
2: يعطيك صح، يعني الأعطاب الفنية راهي معناتها تجم تكون إنوبيني، مش أنا احنا بالصحيح قاعدين معناتها نتبع في الوضعية، لكن تجم تجيك أعطاب معناتها يخليك معناتها أنت مجبور باش معناتها تعمل الستور
1: لازم
2: بور ان سيرتان مو، مش معناتها مش توقف بور ان سيرتان مو، لكن ولود محيط يشتغل ضمن الوحدات العايمة، ويوم الجمعة قام بمعناتها بسفرات دعم، واليوم كذلك عندنا سفرات نجي يقوم بها، يعني أمور منظمة. وبالتوازي مع ذلك يقع العمل على الصيانة على كل قطاع غيار ولا كل معناتها ما عطب يتسجل في أي وحدة راهو مشكلة في المحيط.
1: بس نبيل برشا من الناس يوصلونا ملاحظات يقول لك توقيت السفرة ولا طويلة شوية يعني على العادة، هذا أولا. ثانيا ما ثمش تفكير وأنه يقع دعم الأسطول أكثر في الفترة المقبلة، هل ثم تفكير زدك كيف في دعم من عشنا مسألة استراتيجية، خاطر في بالي حتى صنو تراك بدأت تفكر فيها في مسألة وأن يكون ثم يعني خلينا نقولوا نحن يعني وحدات، لكن وحدات صغيرة كما التاكسي ووتر، هل تخمم في استراتيجية هذه الشركة؟
2: هو في الحقيقة معناتها التوقيت للسفرات راهو بالنسبة لنا التوقيت مدروس. أولا معناتها يلزمنا خاطر يمكن ثم اختلاف في احتساب التوقيت، احنا راهو بالنسبة لنا اللود إذا كانوا أكوستا دونك عمل معناتها تم الرسوم تاعو، يلزمنا ناخذ بعين الاعتبار نزول المسافرين اللي في وسطه، معناتها لونترتيان البسيط معناتها صعود المسافرين هذاك الكل معناتها
1: محسوب
2: في يعطيك ساعة، دونك بالنسبة لتوقيت السفرة من خلال من وقت معناتها مغادرة الرصيف إلى وصول الرصيف إلى جزيرة قرقنا. يبقى انه معناتها التايمينج نتاع السفره في وسط البحر معناتها التايمينج عادي.
1: نعم.
2: مع ذلك يبقى يعني احنا براتيكمون كل ساعتين سفره، لانه معناتها السفرات على مدار 24 ساعه موجودين الوحدات، وكذلك سفرات الدعم يعني في خلال وخاصة خلال الذروة خلال العطل خلال غير عطل متاع آخر الأسبوع يعني سفر الدعم تكون متواصلة. يعني شوف احنا عندنا هدف واحد راهو زيرو انتظار في المستقبل زيرو انتظار
1: صفر انتظار
2: يعني بجد هذا هو يعني ما نخدموا على معناتها كومونيتر اون بلاس ان سيستيم معناتها بور يزيدرو لو بور يزيدرو لو بروبليم دو ستاسيونمون تاع لي باساجي. يعني هذا هو الهدف كيفاش معناتها نقلص اكثر ما يمكن صف الانتظار وهذا اللي قاعدين نشتغلوا عليه. يبقى انه معناتها الوحدات كيف كيف لازم معناتها شيء من الصيانه ماهوش سهل معناتها انا باش نامن معناتها في بالوضعيه نتاع معناتها نتاع الوحدات الموجوده يلزم
1: هل تم تفكير لتدعيم الأسطول
2: خلال خلال المخطط التنموي 26
1: زائد
2: أما برنامج نتاع اقتناء زوج وحدات
1: نعم جميل
2: اثنين وحدات يعني واحدة إن شاء الله في خلال سنة 2027 مشيق على الاقتناء نتاعها وبتنسيق وكان بهنا نحب نتوجه بالشكر لكل من سلطة الإشراف على الدعم المعنوي وكذلك على الدعم المادي من خلال هي دونك تحية شكر للإدارة العامة للنقل البحري بصدد الإشراف وكذلك الإدارة العامة لديوان البحرية التجارية والمواني للدعم المعنوي وكذلك معناتها اللوجيستي من حيث التفكير في صيانة هذه المعدات وتأمين السفرات في ظروف طيبة وكذلك معناتها على مستوى جميع الهيئات المتعلقة بالاقتناء متاع سفينة جديدة إن شاء الله خلال سنة 2027 وتليها سفينة أخرى إن شاء الله خلال سنة 2030 يعني هذا هو البرنامج نتاع المخطط التنموي صحيح يعني راهو يلزمنا نفكروا في تركيز وحدات اللي هي معناتها بطاقة استيعاب أكبر بمعناتها سرعة أسرع بمعناتها هياكل تمكن من التنقل بين معناتها الساقس وقرنا لأنه احنا منطقة يتسمى منطقة دونك أبريتي يعني محمية بين معناتها من الساقس وكذلك جزيرة قرنا هي منطقة محمية اللي هي معناتها اليا انستابيليتي أو نيفو معناتها دو لا نافيغاسيون وهذا حاجة ممتازة جدا معناتها تمكننا من تأمين السفرات في ظروف طيبة كيف كيف على مستوى حتى التجهيزات على مستوى الحدث قد نشتغلوا عليه رأوا معناتها احنا بالنسبة لنا المسافرين والمواطنين هم الأولوية بالنسبة لنا كيفاش نوفروا معناتها الظروف الملائمة والطيبة اللوجستية والفنية للسفر من ساقس إلى قرقمة في أفضل الظروف
1: واضح
2: يعني هذا هو الهدف ويبقى توجور معناتها كيف كيف معناتها بالعكس انا نتمنى الخير للناس الكل وللمسافرين وخاصة بين الساقس وقرقنا وكيف كيف نعول على رحابة الصدر نتاعهم على كذلك على التفاهم على معناتها التعاون من حيث معناتها كل ما المحافظة على الوحدات هذه كيف كيف معناتها المحافظة على التجهيزات نتاع الوحدات هذه واحنا كيف كيف معناتها بالمجد معناتها كل ما معناتها ثم اشكال مرحبا كنا اذان صاغية بكل معناتها روح رياضية وبكل احترام وود بالعكس ما قلنا نظل الصعوبات لهدف نتاعنا وكيفاش
1: نلتقي بالخدمة واضح جدا شكرا ليك سي نبيل القروي رئيس مدير عام الشركة الجديدة للنقل بقرقنة السونوتراك وإن شاء الله سفرة ميمونة لكل اللي باش يمشيوا ويصطافوا ولا ولاد الجزيرة إن شاء الله ربي معكم الناس الكل شكرا ليكم وبالتوفيق نهاركم طيب نغم من قاع الخابية القرقنية يلي ماشي للجزيرة يلا سلم على هيني الكل

0: صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير يا وجوه الخير.
2: صباح الخير يا وجوه الخير. الغنيه هذه نهديوها للي يخدموا في شركه السونو تراك الكل، على خاطر كما قلنا اليوم صباح مع زميلي احمد الحشطيب على مستوى النقل العمومي بصفه عامه، راهو خليه نحل كبيره برشا باش نجم تامل النقل، لانه اهم شريان للحياه بصفه عامه النقل والتنقل، طبعا اضافه للستيك والسوناد وبرشا مرافق اخرى، لكن النقل والتنقل من اهم ومن اساسيات الحياه بصفه عامه، خاصه في نهايه كيما اليوم سخون باش نجمو نمشي ونبحر ونستجمو لازمنا النقل موجود. سينو نمشيو للغمزة متاعنا مع فطوم الجميلة، عطينا الغمزة فيصل.
3: غمزة.
2: الغمزة يا فطوم، انا نعرف صباح الورد والياسمين، نعرف الناس تمشي تبحر في البحر هكا ولا
4: عنا زيد عومين اخر
2: بالحق.
4: اي
2: يلا عندك الميكرو.
4: صباح الخير. صباح الناس اللي فاقت بكري وفاق معها التليفون. زمان كانوا يقولوا البحر غدار، توا الانترنت غدارة أكثر منه. البحر تعوم فيه ساعة وتخرج، أما الانترنت متاعنا تعوموا معاها وفيها من الصباح لليل وما نخرجوش. التونسي ما عادش يستعمل الانترنت يا سادة، التونسي ولا ساكن ملاك رسمي في الانترنت، عنده زوز ديار، دار يرقد فيها ودار أخرى افتراضية فيها 3000 صديق، يعرف منهم 3 في الواقع والباقي يعرفهم في التصاور. في الصباح ما عادش نشوفوا الطقس من الشباك، نشوفوه من ستوري. ما عادش نسألوا جارنا شنية حواله، لا لا ندخلوا للبروفيل متاعه نشوفوا حواله، نسنسوا على آخر تفاصيل حياته ونزيدوا نعملوا له تحليل نفسي. وإحنا عاد ما شاء الله علينا شعب يفهم في كل شيء. نفس الشخص الصباح خبير اقتصادي يحلل في غلاء البطاطا، القايلة محلل رياضي يفسر في خطة المدرب وشكون باش يربح كأس العالم، وفي الليل خبير تنمية بشرية يكتب ابتعد عن كل من يؤذيك. وهو ما هوش قادر يبعد على التليفون اللي قاعد يوجع له في عنيه، وهو ينجز من صفحة أخبار فرشكة لصفحة أخبار بيتا لصفحة أخبار إيجا. نقولك ندخلوا للإنترنت باش نرتاحوا 5 دقائق برك، نخرجوا منها بعد ساعتين، أي بعد ساعتين وإحنا تعبين أكثر وأكثر. المعلومة صحيحة نعديوها وكأنه ما شفناهاش، وتحب بدنا فيزا باش نتعرفوا ونستمتعوا ونسمعوا. أما الإشاعة عندنا تتعدى من غير حدود ومن غير باسبور زيادة، تدخل لكل الديار من غير ما تشاور، ونزيدوا نبرتاجيوها ونكتبوا فوقها بكل ثقة خبر حاجة اللي يهمك ماكس برتاج. ملخص الهدرة يا جماعة الخير، العيب مش في الريزو، الريزو لبس عليه الحمد لله، احنا اللي رزو افكارنا وعقولنا ساعات يضعف ويمشي ويجي كيف موجة البحر. الانترنت في العالم وسيلة، وعنا احنا والتي هي الحومة الكبيرة، نتلموا فيها الكل، نتعاركوا نتصالحوا ونرجعوا نعاودوا نتعاركوا. نهاركم زين وان شاء الله اليوم الانترنت تقص شوية باش نرجعوا نشوفوا بعضنا بالحق مش بالفي.
2: هذيك هي ما هي بطبيعة ستيك قصدوها اللي يميت مشكل الانترنت غصروا
4: الواجب.
2: والحمد لله. أما الإشاعة ثم الإشاعة ثم الإشاعة، يبارك فيكم، ابعدوا على الأخبار اللي ما عندهاش مصدر يقين، يرحم والديكم، راو الحلالة مش باية، الدنيا سخونة برشا، يلا ربي يفكنا ويفككم ويجيرنا ويجيركم من القيل والقال
4: ومن الإشاعات
2: تقييد الأحوال والإشاعات.

0: 38 دقيقة مشوارنا مازال متواصل، مازلتوا تبحروا عبر موجات إذاعة صفاقس مش على موجات الإنترنت، ولو أنه اللي حب يكون معنا ينجم كما العادة يتبعنا على الفيسبوك على الباج أوفيسيال راديو صفاقس، ما زاد كيف كيف العشاق متاع اليوتيوب ينجموا يدخلوا على الشين يوتيوب متاع إذاعة صفاقس وتابعونا زاد كيف كيف صوتا وصورة على راديو صفاقس ما غير سباس، تدخلوا تعملوا راديو صفاقس وتابعونا وشجعونا على الشين يوتيوب متاع إذاعة صفاقس كما قلنا، كيما في الفيسبوك تدخلوا تكتبوا راديو صفاقس تلقاونا، وكيف كيف على اليوتيوب تكتبوا راديو صفاقس تلقاونا صوتا وصورة. مرحبا بكم في متابعة كل المداخلات كل الحوارات وكل النبضات، مرحبا بكل من يتابع هذه الإيقاعات في أحلى صباح لنهار لحد من الستة حتى للعشرة اليوم 19 جويلية 2026. فيصل المرزوقي معنا، يسرى الغربي جد بحدينا من ثمانية، ومعنا زاد كيف كيف سفيان ختيم الله، فالطوم قبيلة شوية كانت معنا، وكل الأسرة الإذاعية. ونحن مباشرة نمشيو لسفير الإذاعة الخارجية في الويكاند أحمد الحشطي، مرحبا بك في الصورة الثالثة.
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا بك يا فاطمة، وما تحية لكل مستمعين الأوفياء. غيرنا اللبسة الصيفية والوجهة باش تكون شاطئية بعد شوية والنسمة بحرية، وانا موجود في محطة الحافلات الرائد البجاوي مجددا، الوجهة ان شاء الله باش تكون الى شاطئ الشابة ومدينة الشابة المزيانة، فيها الطقس الحار فرصة انه الواحد يستمتع بجمال البحر بهدوء البحر وبالسكين والصفاء وبهذه الأجواء الصيفية الممتعة. اليوم باش ناخذ خطوط الشركة الجهوية للنقل بصفاقس اللي تؤمن سفرات شاطئية، حكينا قبل شوية على المصطفين اللي يتجهوا إلى شاطئ الشفار، حكينا على لود قرقنا والسفرات البحرية، وتوا المجال مفتوح إلى السفرات اللي متجهة نحو الشابة وبالأخص إلى الشاطئ. معايا السيد محمد علي البرجي المكلف بالإعلام بشركة الجهوية للنقل بصفاقس، حتى ناخذ فكرة عن أهم السفرات المتجهة للشابة، والأكيد باش تكون فما مسابقات وسط الحافلة بعد شوي. مرحبا بك سي محمد علي.
2: صباح الخير أحمد، تحية لك ولكل فريق العمل معك والفاطمة ولكل مستمعي ذات صفاقس.
1: مرحبا بك. اليوم ما شاء الله يعني أجواء مميزة، أجواء صيفية بامتياز، لأنه جو بحر خلينا نقوله، يعني
2: هو جو بحر بطبيعة الحال مع الطقس الحار هذا، جو بحر وبطبيعة الحال فما إقبال كثيف للمشي للبحر والاصطياف. بطبيعة الحال الشركة فكرت في حرفاء الكرام بطبيعة الحال وبرمجت سفرات السفرات للخطوط الشاطئية منها الشابة، وكثفة السفرات هذه فما 9 سفرات يومية للخط الشابة في اتجاه الشابة، وبإمكان أيضا العدد هذا يتزاد كل ما الطلب تزاد، يعني 9 سفرات منتظمة ونجم يكون 10 و11 حسب الطلب.
1: هل ناخذ فكرة عن توقيت هذه السفرات سي محمد علي؟
2: أول سفرة باش تكون 7 غير بون تاع الصباح، يعني انطلاق من محطة الرايد البجاوي، بعد السفرة الثانية 8 غير بون تاع الصباح، ثالث سفرة 9 غير بون بعد شوية إن شاء الله باش تنطلق الرحلة والسفرة إلى شاطئ الشابة. بعد 11 متاع الصباح انطلاق المحطة الرايد البجاوي، نص نهار ونص، ومن بعد الساعتين والأربع وربع والخمسة ونص، وآخر سفرة من صفاقس بطبيعة الحال محطة الرايد البجاوي 6:30 متاع العشية. هذه 9 سفرات انطلاقا من محطة الرايد البجاوي في اتجاه الشابة، والعودة باش تكون من الشابة انطلاقا من 5 متاع الصباح فما سفرة من الشابة، بعد 6 متاع الصباح، بعد 7 غير ربع و9 متاع الصباح، 11 و4 الماضي ساعة وربع، الساعتين ونص طراشية، الأربعة طراشية، وآخر سفرة من الشابة 6 طراشية. هذوما 9 سفرات، واللي يحب أكثر تفاصيل بطبيعة الحال نجم يزور الصفحة ويدخل الصفحة الرسمية للشركة الجهوية للنقل بصفاقس ولا على الموقع للشركة. الرحلة بعد شوية إن شاء الله باش تنطلق من محطة البجاوي رايد البجاوي 9 غير ربع في اتجاه الشابة. نوجه تحية لقائد الرحلة والسائق حمادي غلام والقابض شعيب عيفة، وفما جائزة ولا 2 جوائز في انتظار الركاب وحرفاء السورة التراث بطبيعة الحال هي من تنظيم الشركة مع بشراكة مع الإذاعة إذاعة صفاقس. بطبيعة الحال مشكورة لإذاعة صفاقس على الشركة هذه.
1: يعطيك الصحة محمد علي. هو ما شاء الله يعني حتى الإقبال اليوم على الشابة من طرف المسافرين والمستافين ما شاء الله يعني بداوا على بكر يعني موجودين في المحطة.
2: بطبيعة الحال هو كما قلت الطقس يشجع على بطبيعة الحال يمشيوا للبحر والاستياف، وخاصة أنه كما قلت مع الشركة وفرت مع النقل وفرت الحافلات في اتجاه الخطوط هذه خطوط الشاطئية منها الشابة، وكما تشوف طول في المحطة يعني إقبال يعني
1: في الرتور. فما رحلات دعم بالنسبة للمستفين إذا كان ما زالوا موجودين في الشابة
2: كما في الانطلاق من محطة الجوي حتى في الشابة موجود. إذا فما ركاب وفما يعني بتفتح الطلب نوفروا الحافلة في اتجاه صفاقس بطبيعة الحال العودة يعني.
1: يعطيك الصحة محمد علي. احنا باش نقعدوا معاك. اهو معنا اختنا اهلا وسهلا بك مدام.
3: السلامة. شنو
1: احوالك؟
3: سلمك عايشك.
1: الوجهة نحو الشابة اليوم؟
3: ان شاء الله.
1: ان شاء الله. عندك جو برنامج تبحيرة.
3: ان شاء الله.
1: ان شاء الله. انت وشكون اليوم؟
3: انا وصغاري وامي واختي عائلة.
1: اي. ربي يفضلهم لك. ديما تبرمج هكا السفرات على متن الحافلة؟
3: ديما نبرمج على متن الحافلة الخطر الحافلة متاع العائلات ومتاع
1: ورخيصة ليش مكلفة برشة يعني
3: وللعائلات البسيطة والمتوسطة. ونشكروا شركة النقل ويعطيهم الصحة.
1: يعطيك الصحة أنت الغالية. وإن شاء الله تبحيرة مزيان على شط الشابة.
3: إن شاء الله.
1: أول عومة هذه ولا سبق لك وأنك مشي تقبل؟
3: لا سبق نمشي للشابة. سبق
1: ديما تمشي يعني
3: نمشي وقبل لا يمشينا وشابة سمحة.
1: الرتور وقتاش يكون يعني العادة تانية يعني وقتاش ترجع لصفاقس؟
3: والله كل مرة كيفاش ساعات كان لقينا دار نبيت وما ملقيناش نرجعوا العشية
1: مخر
3: أي في نهار وآخر الفواياجنا لآخر فواياجنا نرجعوا فيه.
1: يعطيك الصحة. شكرا لك مدام. احنا بعد شوي أكيد باش نكونوا على متن الحافلة يا فاطمة.
0: أي.
1: وتكون لنا المسابقة المفتوحة على ذمة المسافرين على متن حافلة الشابة نحو مدينة الشابة بحول الله.
0: إن شاء الله سفرة ميمونة انطلاقة طيبة للرحلة هذه الماشية مباشرة لمعتمدية الشابة من ولاية المهدية شطوط المهدية. الكل مزيانة. ثم شكون تقول لنا في الرجيش ثم الحريقة وفي ثم شطوط اللي فيهم الحريقة ثم شطوط اللي ما فيهمش. المهم للمهم تعملوا جو يا أخويا. حتى قاعد هكا على الشط يزي فيه بركة. شقال فيصل هكا ولا هكا ديجا فيصل جاب الصلة متاع الرمل وكذا مش بعد شو دثنية شوينا في استوديو فيصل عنا حرق احنا انا ربي قدر الخير وبره. مرحبا بكم الناس الكل. اعطيني هيك التحية متاع اغنية العيد ميلاد قبل ما نسمو الاغنية متاعنا اللي باش نهديوها لكل من يسمع فينا من شابة وكل شوابية زادة كيف اللي هما عز الناس فعلا. نحب نقول كل عام وانت بألف خير. هي تحب تقولها لمامي التحية هذية. تحية للحفيدة الجميلة المولودة كما اليوم في 19 جويلية 2019. حفيدة كنزة بن مريم تقول لك كل عام انت بألف خير. كل عام انت في قلبي انت وكل الحفيدات متاعي الكل. لميا عزيز العفاس تقول الأحلى كنزة ان شاء الله ربي يخليك بخير. زي كيفية تقول تحية للأميرة الجميلة والمزينة آمنة. زي كيف قالت نسيت بنتي آمنة تحية لها حتى هي مولودة اليوم الخالة وبنت الأخت في نفس النهار. دونك الزوز مع بعضهم كل عام انتم بألف خير ان شاء الله. هابي هابي ان شاء الله الأيام الحلوة ان شاء الله الايام المزيانه لكل الناس اللي يحتفلوا اليوم اخر نهار يدخلوا في برج السرطان هكا ولا لا من 29 يولي عاد ندخلوا البرج الاسد. ان شاء الله كل عام وايامكم كلها افراح ومسرات وكلها بسمات وربي يوريكم غيار يا ربي. 48 دقيقه نغم للاعياد العيد ميلاد. كل عام انتم بالف خير. وبعد الشابه تغني زاده كيف كيف والاغاني تتواصل معكم حتى موجز التسعه ونرجع من جديد.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتميز طقس اليوم بظهور سحب قليلة مع أجواء مغيمة جزئيا عامة قبل ظهور خلايا رعدية محليا مرفوقة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط على أن تشمل محليا عددا من المناطق الشرقية. ووفقا للمعهد الوطني للرصد الجوي تبقى الحرارة مرتفعة حيث تتراوح القصوى بين 38 و 43 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 44 و 48 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلية. يتواصل انقطاع والتزود بالماء اليوم الخامس على التوالي بمنطقة لاجانجا من معتمدية جبنيانا وفق أحد متسكني الجهة في اتصاله بالأخبار صباح اليوم مطالبا مصالح السناد بالتدخل العاجل في ظل موجة الحر المتواصلة في بلادنا.
1: أنا من أولاد حماد العجانجة جبنيانا. الماء مقطوع لنا تقريبا 5 أيام أو 6 أيام في الشد الحر هذا بتاع السخانة اللي فات 40 درجة. أطلبنا السيد المسؤولين بتاع الشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه لا حياة لمن تنادي بعد معناها ضاعت عطشت لا دوش لا دورة مياه حيوانات ما تحكيش ما نعرفش وين ماشيين ما فهمتش أصلا ولا لا فهمت حتى شيء. نطلب من السيد المدير الجاري للشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه يا أخويا يرحم البيض ولو هو حق واجب عليك لفتة كريمة حللنا حتى على الأقل في النهار نص ساعة يبارك لك ويرحم والديك.
0: أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أمسي خلال زيارته مركب المياه بمنطقة تقدير القلة التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بولاية منوبة ومنطقة كنترت بنزرت بمعتمدية قلعة لندلس أن انقطاع التيار الكهربائي بصفة متواترة ومتزامنة وفي عديد المناطق أمر غير طبيعي وعلى كل مسؤول أن يتحمل مسؤوليته لإيجاد الحلول وكل من أخل بواجبه عليه تحمل تبعات تقصيره في أداء الواجب. تنتهي اليوم مجال وترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية للناجحين في البكالوريا فيما تنطلق الاختبارات بداية من 3 أوت المقبلة وتتواصل 3 أيام بأربعة مراكز انتداب في تونس وسوسة وباجة وجابس. في العالم أعلن الإسعاف والطوارئ في غزة إصابة امرأة برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في مخيم صراط وسط القطاع. دوت صفارات الإنذار اليوم في الكويت بالتزامن مع تصدي الجيش لهجمات إيرانية فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة في أجواء مدينة أهواز جنوب غرب البلاد. ختاما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل جنديين أمريكيين وأن المهمة العسكرية لا تزال ضرورية والمنطقة قد تنزلق إلى صراع أوسع نطاق إذا لم يتم ردع إيران وفق تعبيره. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
2: عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: أحلى صباح
5: أحلى صباح أحلى صباح.

0: البلاد اليوم البلاد اليوم
1: البلاد اليوم 9:08. مرحبا بكم الناس الكل تابعونا على اليوتيوب الشان متاع إذاعة صفاقس تكتبوا راديو صفاقس، ومرحبا بكم تابعونا في كل الحوارات متاعنا الواصلة معاكم واللي تواصل معاكم المشوار حتى للعشرة متاع الصباح مع ايكيب أحلى صباح. بدينا الستة نتواصلوا حتى العشرة. نمشيوا لبلاد اليوم ونلقاو السيد كاتب عام بلدية صفاقس الكبرى فرحات بريك في انتظارنا. سي فرحات نهارك ورد ياسمين.
2: نهارك سعيد، مرحبا بك أخت فاطمة وكل مستمعي ومستمعات إذاعة الصفاق.
1: شكرا لك على تلبية الدعوة. خلينا نبدأ في بالخبر اللي عشاق النادي الرياضي الصفاقسي عشاق الرياضة بصفة عامة على الصعيد الجهوي يستناو فيه الناس الكل. قعدنا طبعا في جدل ما بين المدينة الرياضية وبين توسيعة ملعب الطيب المهيري، وبالنسبة لإعادة التهيئة للملعب طلب العروض اون فان دو كونت هبط في تقريبا في آخر الأسبوع. أعطينا أكثر تفاصيل حول طلب العروض الإنجاز وغيرها من التفاصيل الأخرى.
2: هو الحقيقة أخت فاطمة كما نعرف الناس كل معناتها المشروع هذي متاع توسيعة ملعب الطيب المهيري وإعادة التهيئة هو مشروع عنده مدة معناتها نحكي عليه، عنده مدة نتبع فيه. وبالمناسبة نحب نشكر معناتها كل الأطراف اللي خدمت على المشروع هذايا، على رأسهم السيد ولي الجهة اللي كان معناتها حريص منذ معناتها مدة على أنه المشروع هذا يلزم معناتها يرى النور، يلزم يقدم سلطة الإشراف جدا معناتها كان فما شوية تعطيلات نعرفوها الناس كل. دونك المشروع كبير، مشروع هام فيه عدة خصوصيات معناتها تعرف تقنية عدة تفاصيل. كان شوية معناتها التعطيل في الحكاية متاع أنه البلدية وحدها ما تنجمش، خاطر هو ملعب بلدي يرجع البلدية صفاقس. دونك صاحب المشروع هو بلدية صفاقس، ولكن الإمكانيات البشرية تحديدا معناتها ما عندهاش البلدية الإمكانيات البشرية اللي هي مختصة في المجال هذا. وبعد صار معناتها كما قلت لك بمعناتها التنسيق مع السلطة الجهوية ومع بقية الجهات، صار معناتها الاتفاق على انه يكون فما مكتب مساندة ومرافقة، هو طبقا للقرار رئيس حكومة المؤرخ في جويلية 2024. المهام متاع المكتب هذا انه هو يساند ويرافق بلدية صفاقس منذ الاعداد معناتها للمشروع إلى فترة الإنجاز إلى الاستلام.
1: نعم.
2: وهذا هو تقريبا موضوع طلب العروض اللي صدر يوم 10 جويلية 2026. طلب العروض هذا كان تحب ناخذ فكرة على أهم النقاط اللي جات في طلب العروض. هو معناتها الموضوع الرئيسي هو توسيعة ملعب الطيب المهيري. أهم النقاط هو النقطة الأساسية، الموضوع الأساسي هو اختيار مكتب دراسات ومكتب مساندة متعدد الاختصاصات. المكتب ينجم يكون التصنيف متاعه A1 وإلا A2، هو لمرافقة البلدية في إنجاز المشروع. ولكن ديما نأكد راه يبقى صاحب المشروع هو بلدية صفاقس، معناتها المكتب باش يساند ويعاضد مجهودات البلدية في المجال هذا وتحديدا في المجال التقني.
1: نعم
2: نعم. معناتها الأهم حاجة نجم يقوم بها المكتب هو أولا احنا نعرفوا اللي صارت اكسبرتيز في 2022
1: صحيح،
2: ولكن الاكسبرتيز هذيك معناتها للأسف ما كملتش وقت الخدمة. كما قلت لك صار البلوكاج، تكون باش يقوم بالمشروع البلدية التجهيز تباب والرياضة. دونك بعد اللي تجاوزنا الاشكال هذايا المكتب باش يعاود يحين الاكسبرتيز هذيك، يعاود يشوف اش معناتها، يشوف معناتها باش يشوف الاستركتور الحاليه نتاع الملعب، الخاصيات التقنيه الموجوده الحاليه شنو تقتضي معناتها تدعيمها، شنو لازم باش يصير، مش تكون التوسعه حسب معناتها الشروط وحسب التقنيات المطلوبه.
1: نعم.
2: يعدن مش يتم اعداد معناتها تقرير في الغرض هذايا، واكيد انه باش يكون فما تصور او اثنين معناتها، ما تصورش مكتب الشيخ تصر على تصور واحد.
1: نعم.
2: كيف هو باش يساهم معناتها يساعد البلديه في اعداد ملفات اختيار المكاتب التصميم والهندسة واختيار مكتب المراقبة معناتها مراقبة الأشغال.
1: نعم.
2: وكما قلت لك هو تقديم المرافقة الفنية طيلة إنجاز المشروع.
1: تقريبا المشروع قديش بش يقعد الديري امتاعه والانطلاق وقتش بش تكون سي فرهاد؟
2: هو تو احنا لابيل دوفر هذه دونك شهر معناتها نورمالمون لو 11 اوت يتم فتح العروض ان شاء الله تكون فما مشاركين. واحنا هيك علاش اخترنا الاا والأ2 معناتها خاطر نعرف اللي معناتها الاا ما همش موجودين برشا في تونس ينجم يكون معناتها الرزنامه نتاعهم الاشغال نتاعهم معبيه معناتها توخر بينا باش نجمو ننطلقوا احنا في ال في الـ في الـ معناتها الاكسبرتيز وفي الدراسات دونك اخترنا الا ا والا دو.
1: نعم.
2: معناتها هو احنا نورمالمون بعد تعرف انت بعد الاختيار العروض يتم فرز العروض يتم عرضها على اللجنه المختصه معناتها الاعتمادات تم توفيرها من وزاره الشباب والرياضه للاختيار المكتب هذا. نتصور انا معناتها نقول انا تقريبا اخر معناتها 2026 نكونوا معناتها المكتب قام بالاكسبرتيز نتاعه.
1: نعم.
2: حدد المصممين وحدد المكاتب المراقبه والدراسات وتبدا الدراسات الفعليه.
1: هو
2: الحقيقه لهنا فما زاد معناتها كونترانت اخرى احنا قاعدين ان شاء الله توا نشوفوها مع اللوخيين في السي اس اس خاطر تعرف اللي الموسم الرياضي القادم هو موسم
1: الكاف.
2: المئوية
1: اي لا المئوية والكاف زاد كيف معناتها
2: المئوية والكاف هو الكاف نحكي شويه عن الكاف. هو الكاف اون باراليل احنا توا مع معناتها بالتوازي مع المشروع التوسعة قاعدين نخدموا على هذه النقطة بالله خلي نوضحها خاطر حكوا عليها برشا في وسائل التواصل الاجتماعي. فرصة الكاف بعثت الخبراء متاعها عملوا معاينة للملعب طيب المهيري معناتها عندهم تقريبا أكثر من شهر. المعاينة معناتها إيجابية فما بعض النقاط اللي طلبوا منا باش نصلحوهم معناتها حكايات بسيطة ماهيش حكايات معناتها نقولوا احنا باش تشد وقت وإلا معناتها باش تكون هي معرقل. ان شاء الله في اقرب الاجيال اللي يتم معناتها تلاقي النقائص هذه اللي هي خطر تعرف لي زيكجيونس برشا نتاع الكاف خاصه كي باش تلعب انت معناتها الادوار المتقدمه خارج المجموعات. ان شاء الله ان شاء الله احنا توا معناتها قاعدين نخدموا على الحاجات اللي هما طلبوهم. يتم الاتصال بالجامعه التونسيه لكره القدم تنسق مع الكاف معناتها الخبراء نتاع الجامعه هما اللي باش يجيو مره هذه مش الكاف يعينوا معناتها الاشغال اللي طلبتها الكاف وان شاء الله نتحصلوا على على معناتها تاهيل هدايا. وكما تعرف هو سنة تقريبا باش يكونوا زوج جمعيات في الطيب الميري خاطر في جرجيس
1: صحيح سقيت الدير زاد كيف باش تكون وطني
2: البطوله هذه
1: البطوله
2: معناتها تم تم الاتفاق مع اللخيين تم التنسيق بين الزوج جمعيات
1: نعم
2: سواء في التدريب والا في المقابلات الرسميه معناتها باش يكونوا.
1: نعم.
2: دونك مسؤوليه كبيره شويه اخت فاطمه خاطر تعرف هو احسن عشب في تونس بدون معناتها رمي ورود ولا حتى شيء دونك نحب نحافظوا عليه لانه مكسب هذاك ماهوش كان راهو معناتها الملعب الرئيسي حتى الملاعب الفرعيه كيف معناتها الجستيون تاعهم زوز جمعيات ولاو في التدريبات في المقابلات مع الكوب دافريك معناتها كما قلت لك زوج جمعيات معناتها باش يكونوا حتى فماش في الجنوب معناتها ملعب اخر معناتها تقريبا هكا هو الحل انه يكون طيب المهيري. التصرف في الملعب يلزم شويه معناتها حكمه خاطر سنون ولا نجموا معناتها نفقدوه حتى العشب اللي عندنا والمعناتها الكاليتي اللي فيه
1: الميزه اللي فيه اي ان شاء الله بالتوفيق اكيد والاكيد كما قلنا يبقى دائما ملعب الطيب الميري.
2: حبيت نكمل لك الفكره نتاع الاشغال معناتها هو التزامن مع المئويه يمكن معناتها يلزمنا نشوفوا حل خاطر تعرف الجمعيه تحب في المئويه تكون فما احتفالات فما برامج نتاع معناتها استدعاء جمعيات كبيره باش يلعبوا معهم مقابلات
1: وديه
2: دونك ما نجموش يكون خارج الطيب المهيري دونك لهنا باش يتم التنسيق ان شاء الله مع الاداره معناتها الهيئه نتاع السي اس اس والتنسيق في انطلاق الاشغال معناتها اسكو الاشغال تنطلق قبل المئويه او بعد المئويه هذا يبقى معناتها بعد التنسيق مع الاخرين في السي اس اس وكيف كيف زادة احنا كبلدية مطالبين مش نحضروا للموسم اللي بعده اللي هو معناتها 27-28 وبعد 28-29 وقت اللي مش تكون فما اشغال في الطيب المهيري تعرف اشغال التوسعة مش تاخذ معناتها على الاقل موسم ونصف. دونك يلزمنا احنا زادة ملعب اخر اللي يحتضن مقابلات السياسيات مقابلات تقييد دائري ان شاء الله معناتها تحافظ على مكانها في البطولة الوطنية. دونك معناتها فما برشا شوانت محلولة
1: برشا شوانت ربي معكم وكيدا وشانت يخلط مبار لي كي يولي يحل معكم شوانت الكل
2: يتبع
1: معكم بإذن الله.
2: إشارة أخرى بالله أخرى ما نحب نأكد على حاجة اللي هو راو مشروع التوسعة هو مكمل لمشروع المدينة الرياضية وليس معوض.
1: بالضبط بيش نقول لك حتى أنا مكمل
2: هو مكمل هو خطر احنا شفنا توا في مخطط تنمية 26-30 تم إدراج المدينة الرياضية في المخطط إن شاء الله معناتها تكون أنا وحسب ما نعرفش أنا حسب تقديري ما عنديش فكرة بالضبط أما يظهر لي أول مرة يتم إدراج معناتها المدينة الرياضية في مخطط تنمية بصفة رسمية. دونك هو خبر ديجا به معناتها إيجابي نبني عليه. تعرف المشاريع الكبرى هذه راهي تحب لها معناتها برشا وقت تحب لها زادة
1: معناتها
2: التمويلات معناتها أما يلزمنا نقدمه من معناتها طيب المهيري يخليه توسعة متاعه وتمشي مكسب هو ونهار اللي تكون عنا مدينة رياضية أو ملعب آخر أولمبي كبير معناتها تنجم تكون زادة هو بيده مكسب وكما قلت لك المشروع كبير خاطر ما يختصرش كان على التوسعة داخل الملعب بدأ من توفير المأوي السيارات فما دينار بنخدم عليهم
1: اللي
2: تعرف المكان ضيق شوية ولكن الحلول تقنيا بحول الله موجود.
1: واضح جدا. فقط في دقيقتين سي فرحات نعرفوا انه بعد غدوة ان شاء الله 21 جويلية 2026 انطلاق اولى سهرات مهرجان صفاقس الدولي.
2: هزيتني للمهرجان
1: مال عادك هو تزيني ناخذك في مهرجان سينو بعد ما مشينا من الرياضة مشوا للثقافة شوية زادة كيف كيف يلا
2: أكيد.
1: نعم دونك عملتوا الصيانه كيف كيف اخر الصيانه وخديتوا احتياطكم حتى على مستوى التيار الكهربائي الزوز
2: اي هو الله يشوف هو اخت فاطمه الصيانه سناحه بينها تكون معناتها موجهه خاطر ما عادش نحبوا نخدموا الصيانه الظرفيه معناتها كل مره كي يجي المهرجان نخدموا نزينوا شويه دونك خدمنا صيانه في العمق معناتها ركزنا على البلوك سانيتير ركزنا على المدارج الكراسي الحاجات اللي نحبوا ما عادش نرجعوا لهم معناتها ان فوا صلحنا
1: ما عادش نرجعوا من جديد اللي بعده
2: حاجه اخرى ما خير صحيح. بالنسبه لحكايه المولد الكهربائي هو راهو كل عام معناتها من بين الشروط نتاع اللوخيان في الحمايه المدنيه انه راهو يلزم يكون مولد كهربائي كلك سواء فما الاشكال هذه نتاع انقطاع التيار الكهربائي او
1: لا لا
2: اعوام اللي ما كانش مطروح ونتذكر انا في الدوره اللي قبل الدوره هذه وقتها في عرض عشاق الدنيا وقتها دوب طلع الفنان لطفي بوشناق على الركح والذوقس وتم الاستعانه بالمولد الكهربائي معناتها يتم
1: يعني راهو مش سناره واستثنائي راهي كل عام ثم حكايه المولد الكهربائي
2: هو من شروط السلامه في المنشات اللي فيها تو احنا نحكي لك مثلا عندنا مولد كهربائي في قاعه الراي البجاوي مولد كهربائي في قاعة الأفراح كل المفروض كل معناتها مكان فيه أنشطة ثقافية رياضية فيه تجمع كبير متاع الجماهير يكون فيه مولد كهربائي بالنسبة للمسرح الصيفي اللي هو النشاط موسمي معناتها موش مركز غديك على طول العام أما يتم معناتها الكراء متاعه من طرف هي الحقيقة البلدية تكريه معناتها من المستيك وتعطيه وتخليها على ذمة هيئة المهرجان.
1: واضح جدا. هذه هما الإيضاحات اللي حبينا نقدموها فقط إذا كان ممكن طبعا تنجم تمكننا من المعلومة حتى في دقيقة ونص لتون لأن أكيد نتابعوا للموضوع الانهيار اللي صار في المدينة العتيقة تحديدا في نهج البيت سي فرحات أكيد تابعت الموضوع هذا.
2: بالطبع الانهيار هو مبدئيا ناتج على اشغال غير مرخص فيها من الجار معناتها فما الجار البنايه هذه قام باشغال بدون ترخيص مبدئيا نقول لك خاطر هذا التقرير المبدئي ولكن هو الحمد لله انه ما فماش معناتها اضرار معناتها بشريه ولكن هو راهو ديما يبقى هذايا المدينه العتيقه نعرفوا الملف نتاع البنايات للسقوط ديما الملف معناتها نتبعوا فيه بكل معناتها ما ترى احنا يوميا نسير معناتها الانهيارات هذه ولو جزئيا ولو فما اللي ندخلوا احنا مش لدرء الخطر تو تم الاتفاق مع خطر فيها قانون ينظم التدخل في الوضعيات هذه لانه هي على ملك خواص تم الاتصال بالأصحاب المحل وبش يكون التداخل المشترك معناته الفضاء اللي هو عمومي نقول أنا اللي هو نهج البي
1: نعم.
2: مش تدخل فيه البلدية إن شاء الله غدوة خطر طرف غدوة من البلد العربي متخدمش
1: مسكرة.
2: لأن غدوة يتم التدخل على مستوى نهج البي لضمان المرور السكان في معناتها في كل معناتها بسلامة بحول الله وصاحب المحل بش يقوم بالأشغال اللازمة معناتها ذاتها الداخل في المحل متاعه وهو موضوع هذا محل متابعة وديجا احنا نهار سنين معناتها ان شاء الله باش يكون فما زاده جلسه في على مستوى جهوي لمزيد معناتها منحبوا بلان داكسيون
1: لازم لازم
2: على الاقل على الاقل معناتها احنا عندنا راهو تو معناتها ماهوش سر هو احنا نعينوا البنايات هذه فما لجنه تشرف عليها البلديه فيها التجهيز فيها الحمايه المدنيه فيها الامن فيها التراث خاطر تعرف التراث عنصر مهم في المدينه العتيقه اللجنه هذه تعمل المعاينات نتاعها ولكن التدخل ما يكون كان عن طريق معناتها تقرير يكون صادر عن طريق خبير مختص في البنايات وفي الستريكتير والكل
1: واضح.
2: تقريبا توا عندنا اكثر من 15 بنايه بما فيها البنايه المعروفه اللي اثارت برشا معناتها تساؤلات هي دار السلامي دونك التقرير نتاعها حضر حتى ما نجموش احنا نعملوا الهدم ساعتي لو علينا يقول لك فيك انت تشوف الخطر ما تنجمش
1: تدخل
2: ما نجموش لانه هي معلم اثري لانه هي فما اجراءات يلزمها تصير ناخذوا الاحتياطات نامنوا المكان توفى الاجراءات واحنا ندخلوا توا تقريبا كما قلت لك دار السلامي فما تقريبا 10 و15 معناتها بنايه اخرى اخذين التقارير نتاعها من عند الخبراء باش يتم التدخل فيهم بلديه سقس مخصصه اكثر من مليون دينار معناتها اكثر من مليار للتدخل في البنايات الايله للسقوط ولكن ديما حسب الاجراءات القانونيه خطر تعرف معناتها الملك خواص تنجم بعد تولي فما اشكاليات
1: اخرى واضح اكيد احنا كما قلنا مش نقعدوا في متابعه للمواضيع هذه الكل لان هي تقريبا الخبز اليومي لينا وللمواطن يطرح عليها من خلالها عديد الاسئله شكرا على كل هذه الايضاحات السيد كاتب عام بلديه صفاقس الكبرى استاذ فرحات بريك ان شاء الله نهارك ورد وياسمين شكرا
2: سعيد شكرا على الاستضافه
1: الله يخليك نهار الاحد اللي ما يشبه الحد مازال متواصل معكم في احلى الصباح 9:25 دقيقه نغم يا فيصل ونمشي للكار نلقاو أحمد الحاج طيب هو والمسابقات والهدية للمصطفين المشين للشابة من هدايا الشركة الجهوية للنقل بصفاقس السوليتراس

0: أحلى سباح أحلى سباح.
1: الناس اللي تتفاعل معنا مرحبا بكم وتحية من القلب. الشاعر سالم بن هدية يقول نحب نقدم تحية لبناتي مروة وصفاء وريتاج ونبيل محلى لسامي. ياسي سالم ونبيل يقول في سلامبو في تونس العاصمة، إن شاء الله ربي بقيهم لك بخير وإن شاء الله ربي فرحك بيهم وبنجاحاتهم وإن شاء الله ديما ملمومين على الخير. أحلى عائلة زيدا كيف كيف. شادية الدريرة مديوب تقول صباح النور يا فاطمة، اليوم عيد ميلاد ولدي ياسين المديوب، ان شاء الله كل عام وهو بألف خير وان شاء الله ربي يعطيه الاوقات الطيبه وان شاء الله يمتكم كلها طيبه. نمشي مباشره لاحمد الحاج طيب في السفره الماشيه للشابه. قريب شي توصل يا احمد.
2: مرحبا بك. مرحبا مجددا يا فاطمه، ادعي تو نوصلوا في ساعه بحول الله.
1: على الله لاباس باذن الله.
2: اما انا نقول للشوفير سوء على مهلك سوء بكره الدنيا تروق. ان شاء الله دائما يعني طريق السلامه للجميع، خصوصا في هذه السفرات المتجهه اليوم الى الشواطئ التونسيه في كل تقريبا مقصد. جائزه في الطريق هي الموضوع اللي حابين نحكيوا عليه اليوم، خصوصا المسابقات في من طرف الشركه الجهويه للنقل بولايه صفاقس. معنا السيد محمد علي البرجي المكلف بالعلامه. اهلا وسهلا بك سي محمد علي.
3: مرحبا بكم مره اخرى. صباح الخير احمد. احنا تو في وسط الحفله اللي متجهه للشابه. الحفله انطلقت 9 غير ربع نتاع الصباح. بطبيعه الحال احنا كشركه يعني برمجنا عديد السفرات للخطوط الشاطئيه، منها الشابه الشفار المحرس المهديه، صار تعزيز للسفرات هذه. بطبيعه الحال كل ما فما طلب بطبيعه الحال نزيدوا السفرات.
2: ايش قولك في الطقس اليوم؟ يعني ما شاء الله يعني
3: بارك الله. طقس صخور بطبيعه الحال، طقس حار يشجع على الاصطياف، يشجع على المشي للبحر. وبطبيعه الحال هذاك علاش احنا فكرنا في الحرفاء نتاعنا، وفرنا الحفلات وفرنا السفرات وكثفنا من السفرات هذه في اتجاه الخطوط الشاطئيه.
2: ومع ذلك فما اجواء تنشيطيه
3: بطبيعه الحال بشراكه مع اذاعه صفاقس.
1: ماني قلت لك يا احمد
3: فما جوائز، يعني وفرنا جوائز للحرفائنا المصطفين للحرفائنا بالنسبه في وسط الحفله المتجهه للخطوط الشاطئيه.
2: احنا توا مازلنا كي فوتنا حقونا يعني تقريبا في الطريق، اكيد باش تعترضنا المسيطريه ومن بعد العامراج بنيانة ملولش وصولا الى مدينه الشابه من ولايه المهدي، يعني الطريق البحريه هذه هكا محمد علي.
3: بالطبيعه هذه طريق المسلك الخاص للشابه، وبالطبيعه احنا اللي يسمع فينا توا اللي يحب يمشي للشابه ينجم مثلا في بنيانة ولا في المسيطريه ولا في اي بلاصه اخرى يتعرضوا الكار للشابه، ينجم يطلع في الكار
1: وتوصلوا بإذن الله.
2: خلينا احنا نتوجه الى احدى الراكبات في الحافلة. خلي
1: مسافرات
2: نتعرفوا على الاجواء نتاعها. عسلامة مدام، اهلا وسهلا بيك.
4: شنو
2: احوالك؟ عسلامة مدام.
4: عسلامة.
2: شنو احوالك؟
4: عايشة.
2: انت ماشي للشابة ان شاء الله؟ ديما تاخذ الكار ولا هذه اول مرة؟
4: ناخذ الكار ديما.
1: باه يذول لي
2: طافين الشابة.
4: مش نبحروا
2: فرصة تبحيرة في الطقس الحار.
4: اللي يخدم بيزمو نهار لحد
1: يتفرهد فيه على الأقل نهار لحد.
2: سؤالي ليك
1: به يظهر لي الريزو هذيك عميل الريزو به أحمد يظهر لي. رجعت يا أحمد
2: اليوم
1: يا أحمد. أحمد
2: أيوة نسمع فيك. فاطمة نطلب السؤال فقط صحيح. عدد السفرات المبرمجة للشابة يعني قداش تقول أنت مدام؟
4: نقول فما ما بين 8 و9 سفرات.
2: 8 ولا 9
4: سفرات؟
2: شو حسبتهم باليد يعني؟ نشوف
4: نعرف أوقاتهم. معناتها كل ساعة موجودة
2: كل ساعة
4: من 8 غير ربع حتى آخر كار تروح من الشابة.
2: آخر قرار شنو تقول أنت؟
4: 9 سفرات.
2: والاسم الكريم شكون؟
4: رانيا السلمي.
2: هنية.
4: رانيا السلمي.
1: رانيا السلمي.
2: غانيا.
1: رانيا.
2: غانيا. غانيا.
1: رانيا. رانيا. رانيا.
2: مبروك عليك يا رانيا. ألف مبروك. الجائزة مهداة من الشركة الجهوية للنقل بصفاقس. أي. معي بحكم الريح والسخانة الواحد ما شاء الله يعني شيلي. إن شاء الله ألف مبروك. هذه جائزة في الطريق يعني يا رانيا.
1: الله هذه هي
5: ألف. تزمو
2: الـ
5: تسع سفرات
3: هي بالفعل تسع سفرات من صفاقس في اتجاه الشابة برمجتها الشركة في فصل الصيف هذايا، وبإمكان أيضا بعد نزيدوا تدعيمها تدعيمها كل ما فما طلب. بسمك حال مبروك مبروك الرانيا
2: رانيا
3: مبروك عليك الجائزة.
4: هما بالنسبة لسوري تراس إلى نمشي منظمة معناتها ريت ثمانية غير بارة تخرج ثمانية غير بارة
2: في توقيتها يعني
1: في توقيتها
4: يعني تخرج مشي للشيبة الجبنين ماشي بد منظمة
2: على كل حال حتى الكورنيش حتى الكازينو
6: قالوا كادو
2: مبروك عليك يا رانيا. هذه هي الجائزة يا فاطمة.
1: فقط يا أحمد
2: رحلتنا
1: يا أحمد فقط أيوة. تفصيل صغير يعطينا التعريف يعني السفرة للشيبة بقداش إذا كان ممكن محمد علي، والتعريف متاع السفرة للشفار بقداش
2: التعريف التعريفة بالنسبة ناخذ فكرة عن التعريفة ولو انه احنا مش نذكروها بعد في مع القابض متاع السفرة صديقنا. اهلا وسهلا بك
7: عسلامة. صباح الخير الناس الكل، صباح الخير صفاقس الكل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام وربي معكم ان شاء الله، وتحية لإذاعة صفاقس ان شاء الله.
2: ايوة سي شعيب عيفة
7: عيفة شعيب عيفة
2: قديش التعريفة متاع السفرة من صفاقس إلى الشابة؟ يعني
7: تعريفة السفرة صفاقس الشابة 4700
2: 4700
7: وبالنسبة للصغير الأقل من 6 سنين يخلص ديمي تعريف.
2: أيوة
7: فهمت
2: حسيلوا إن شاء الله عيشك. سفرة ميمونة وفي زينة لكل المصطفين
7: عايشك ويرحمك.
2: أنتم أنتم عاد تمشيوا للشابة العمين يعني
7: لا نخدموا متجندين من 5 متاع الصباح للتسعة متاع الليل. سفرات تبدأ من أول كار من صفاقس 6 المهدية للتسعة متاع الليل، أو آخر سفرة من صفاقس 6:30 وآخر سفرة من الشابة لصفاقس 6. وربي يعاون الناس الكل،
1: ربي يعاون الناس الكل
7: في ظروف معناها باهية ومعناها سخانة وتعب ومسافة بعيدة والحمد لله
2: الحمد لله.
7: وتحية للخدامة الكل إن شاء الله قاعدين يعملوا في خدمة كبيرة، قاعدين مننا على سبيل صحتهم وسبيل صغارهم وعائلاتهم متجندين خدمة المواطن وخدمة الشركة، وربي يوفق الناس الكل.
2: شكرا لك سي شعيب، وتحية أيضا للسائق صديقنا حمادي غلام اللي إن شاء الله باش يوصلنا في حدود 10:30 إلى مدينة.
1: نعم أحمد.
8: نعم
1: يا أحمد تسمع فيا؟ احمد ما هوش يسمع فيا. على كل كانت هي هذه هي الاجواء السفره اللي ماشيه مباشره للشابه مع المصطفين، وكما قال لكم اليوم ثم 9 سفرات وكلنا نهار حتى ما 9 سفرات، والتسعيره نتاع السفره ب 4700 واللي اقل من 6 سنين دومي تاريف. يظهر لي تسعيره مهمه جدا ومعقوله جدا، توصلوا لغديكا تستجموا وتوصل على الشطرة والكار على الشط بالضبط توصلكم وتستنيكم العشية سفرات زادة كيف كيف باش ترجعوا من جديد جراتية زينة لكل مستعملي الطرقات، وإن شاء الله زادة كيف كيف تفرهيدة مزيانة لكل الناس مهما كانت خيارات الوصول متاعكم، المهم توصلوا الشط وتعملوا جو مزيان، درجة حرارة قياسية زادة كيف كيف اليوم ربي يعطينا قد ما نقدروا، وإن شاء الله زادة ستيك تعطينا قد ما نقدروا زادة كيف كيف، وإن شاء الله ما تم كان الخير. نغم آخر بعد بشوية نعطيكم الدبارة الويكاند خفلف مع الشيف بسمة قط فيصل كما العادة يهدينا أحلى النغمات في هذا التوقيت.

0: أحلى صباح
1: أحلى صباح أحلى صباح.
2: هذه أغنية من قاع التراث المهدوي، سألتك الليلة البحرية، ممعادة طبعا بالذكاء الاصطناعي. تحية من خلالها لكل الناس اللي برشا صفاقسية اللي يمشيوا يصيفوا في المهدية، تنية زينة إن شاء الله كل مستعملي الطرقات. فاطمة الجربي تقول لي أمس مشينا للشبة مسكرين الثنية، عملنا دورة كبيرة برشا، الكياس كله حفر، أما وقت اللي وصلنا الغادي نلقاو البحر يشرى ويهبل ونسينا في كل التعب. وتقول لي بربي ولد سلفي أنس الغرياني نجح في دورة الأبطال الباء، نهني سلفتي لبنى بن سليمة بنجاحه ونقولها إن شاء الله فرحته، إن شاء الله ألف مبروك. مرة أخرى للي نجحوا في دورة البكالوريا دورة الأبطال في الكونترول، للي نجحوا في البكالوريا 2026 الكل، للي نجحوا في كل المحطات الدراسية سواء كان في التعليم العالي سواء كان في التعليم الثانوي أو كذلك التعليم الأساسي ولا حتى في الروضة، وإن شاء الله حتى اللي يحفظ القرآن الكل، إن شاء الله ألف مبروك عليكم مهما كانت المناسبات. ونعرفوا أنه في الويكند تولي عامرة بالمناسبات، وإن شاء الله فرحكم دايما وإن شاء الله صغاريت في كل الديار التونسية، ونسبقوا الخير باش نلقاو الخير. احنا ديما نسبقوا الخير بالماكلة. أعطيني الجنجل يا فيصل.
3: اليوم درسنا عن الشكشوكة.
4: الشكشوكة
0: دبارة اليوم،
5: هاي أكل طيب كتير راح تتاكل هم،
2: راح تتاكل هم. وكنت أراو الماكلة متاع اليوم مش تتاكلوا برا، حاسيلو فوق الشبع. صباح الورد بسو.
6: صباح الفل.
2: شنو حوالك؟
6: الحمد لله. صباح الورد للمستمعين ذات فاقس.
2: مديما دبارة خفلف طبعا، وخاصة
6: دبارة خفلف
2: وخذت بعين الاعتبار حكاية
6: دبارة خفلف، دبارة بنينة، دبارة الويكاند نجمو نعملوها في المناسبات اللي مشي للبحر عشوية
2: ومغير فور.
6: ما غير فور
2: خاصة
6: اي ما غير فور، اما الطريقة متاحة معناها تنجم تقول القلي الصحي خاطر البات متاحة ما تشربش زيت.
2: اي لا علاش انا قلت لك ما غير فور، يعني حتى لو فات انه
6: مقصوص تنجم
2: تعملها هكا ولا لا
6: تعملها بيان سور.
2: يلا عزيزتي
6: دبرت اليوم هي البناضج، نعطي المقادير في الاول. المقادير متاعنا 200 غرام سميد ارطب، 200 غرام سميد متوسط، 200 غرام فرينة، و 200 غرام زبدة، هي حبة ذات تكون زبدة حيوانية باش نتحصلوا على المذيق البنين اللي ذقناه تويكا. بالنسبة للحشوة متاحة أول حاجة نبسبسو مع شوية ملح، نبسبسو العجينة وخليوها. بالنسبة للباتيرية راي تجم تخليها حتى شرف الفريجيدير مغطية، يعني تعجن بشوية بشوية، هذه حاجة الباهية اللي فيها. بالنسبة للحشو عملنا 300 غرام لحم مفروم، 100 غرام جبن، 30 غرام كبار، 3 كعبات عظم مصموتين مقشقشين، عملنا كذلك 50 غرام بندق و 50 غرام فصدق. هذيك تجمو تستغنيوا عليه، تجمو تعوضوا اللحم البقري بالدجاج
2: أي.
6: جيست مفروم أو كتزيدوا معه شوية ثوم. بالنسبة لطريقة الحشو أنك تسوتي بصلة صغيرة مع طرف اللحم مع شوية ملح وشوية فلفلك، هل ماذا بيك ما تعملش برشا ملح إذا كان باش تحط جبن دونك يكفي ديجا البات فيها الملح والكبار وخمسين وشوية الكبار 30 غرام تاع الكبار سي ديجا مش عالتونة ملوحة بينا برشا. فما أسويس باش ما يتعفلكش الكبار لازمك تسوتي شوية في الزبدة. شفت هيك العملية التسوتية متاع الكبار باش تخلي لك الحاجة تصبر أكثر ما يمكن.
2: واضح.
6: بالنسبة للبات برشا عبي تقول لك شبيها ما فيهاش خميرة، البات هذه احنا قبل كنا نخدموها بالخميرة لكن كي باش تحطها وهذه البات تجم تحط تعمل كونتيتي كبيرة وتكنجلها، كي تكنجلها وتخرجها دونك باش ترشق لك. دونك احنا نحينا الخميرة، هي ديجا الخميرة كانت حاجة بسيطة معناها بانسي متاع خميرة الجاتو نحيناها. طريقة التحضير متاعها عطاو احنا قلينا اللحم يزمو بارد بالباهي تقلع حتى قبل بنار. البات متاعنا هذه لازمك مكبس بسناها نهزو شوية نعجنوها بشوية ماء الماء معها شوية ملح مش برشا ما نملحوش برشا، نحط ونضريو شوية سميد تحت العجنة بك الحروشية ماذا بينا يحب ذيك ونحر سميد أحرش، احنا عملنا اليوم بالسميد المتوسط.
2: أي.
6: نحلوها بالقلقال نخليوها ترتاح على الأقل درج باش ما ترجعش. بعد كان نحط الفارس، الفارس راهو اللي تحط برشا جبن تتم تستغنى على الابيض العظمه تجم تعمل ان جون دو في كفي راه خاطر كي تحط عظمه كيما راهي مش ترشق
2: باش ترشق
6: مش ترشق لك
2: يعني اللي كمشام برشا جبونات مش لازم منه
6: اذا باش تعمل جبونات وماذا بكم ماذا بكم ما تعملوش اذا جبن لي كيد هذاك اللي تختين وكل خاطر راهي باش ترشق مش
2: ما يتسيح وتخرج
6: يعني مش تبل لك البات دونك باش ترشق هذاك علاش برشا ناس هاي البات هذيك تقول لك ما تنجحش. راهي سيله ميله قد السفرينه قد السميد الارتف قد السميد المتوسط قد الزبده تبسبيسه هذيك كما قلنا تقعد نعجن العجنه الحاجه اللي هي فيها باش ما ترجعلكش باش تقعد شوشه برشا انك ما تعجنهاش تصب الماء هكا
2: تلملمين
6: بعد تشد العجنه نتاعك وتبدا عباره ترطيب للعجنه عباره على كوره في يدك وتبدا تدور هكا تدور ترطبها من غير عجنات
2: واضح
6: ما ندخلوش فيها صبعنا خليوها ترتاح ربع ساعه نحلوا البات نتاعنا بالديكوبوار مدوره مربع اللي تحب مشرفة سامبل من صابويش على بعضنا نخلي كيف كيف نحلوها شوي جيدة البات بالباهي خاطر السميد بالديكوبوار نحطوا شوية اللحم المفرومة معانا ونسكروها كيرا ونسكروا بالماء في بارتي برك معناها هي دائرة كيف نحطوا اللحم نحطوا بصبعنا شوية ما نديوها منشيرها برك ونقفلو لنحطوا بلوندوف راه بلوندوف أول حاجة باش تحل ثاني حاجة باش تعطيك كولور الكوتي نتاعها مش مزيان احنا اليوم عملناه ميني نجمو نعملو القياس اللي نحبو عليه
2: هذو ميني خاصة كانوا بشيز الكعيبات مثلا اللي بتيداج الحمام
6: كيك الحارة وما تشبعش
2: يا ماما بتي شيء كبير حاسيله
6: ميكلا يسر بنينا كيما قلنا راه نجمو نعملو حتى بالكخذات بالطن ما نصعبوهاش على روحنا مش بشكل
2: بالحمل
6: المفروض بالموجود نستغنيو على الفرويسيك دونك خاطرني مهنية ونخدم بها نخدموها وحتى صنعة اللي يحب يسترزق يجم يخدمها راه يسر سيلة وتكنجلها باو ماذا بيك ما تكنجلش اكثر من 24 ساعه باش الحريف ياخذ حاجه فرشكه كنجلها هو عنده عمليه القلي علاش خاطر طريقه السميد وكي تبدا بات جويده وكسيرتو كي تبدا ميني دونك في ساعه التقلق خاطرها جيده اللحم عندنا طيب كل شيء طيب جيت باش تاخذ دورير نتاع الكعبه فما اللي يصبغها فما اللي يزيد الشابلير فما بالنسبه للجماليه نتاع الكعبه راه فما برشا انواع
2: نعم
6: رسيت اليوم ماي خفيفة نظيفة وصحة وبشفاء للناس الكل
2: صحة وبشفاء للناس الكل هذه كانت ودتنا سنو الحاجات الخفيفة اللي كيما نهكية بس ما اللي شبهوا للبناضج اللي عملها
6: هم فما شكون يقلوا بريك دنوني البناضج هو نفسه بريسك ما يبعدوش برشا فهمت البناضج هو البريك الدنوني فما اللي يعملها عجنة وتطيف في الفور هي راهي الأصلية راهي مقلية
2: نعم
6: بيحب ذا هكا تكون قبل كانوا يقليوا بزيت الزيتون راه ما شاء الله معني أشوف أنت هي معني قديش تكون معني حتى تبسبيسه راه فما شكون يبسبس بالزيت اللي ما يكش زبده راه يجي يبسبس بالزيت
2: اي اما ما يكثرش برشا
6: اللي ما يعملش جبن يزم يستغنى على جبن نسهلوها ما تحبش كبر ما تعملش راهي في اي فهم بكل التفاصيل الفارسي دي راهي بنينه بو ما نكثروش العظم خاطر باش ما تفقدش القوم نتاعها براتيكمون على 100 غرام لحم عظيمه صغيره مش كبيره برشا
2: كيما قلنا اذا كانك تعمل برشا جبنات بطبيعتك دونك تنجم تستغنى على
6: احنا نقولوا جبن راه ما نقولوش مستحضر
2: راهو المستحضر لا جبنات
6: راهو كي نحكي ونعملو 20 غرام جبن وما نعملوش 100 غرام مستحضر
2: اي ما نعملوش شويه خليط بين هيك الدواء اللي يتباعوا لي 4 فرماج او لي 3 فرماج
6: فما برشا انواع نتاع فرماج ياسر بنين
2: وتعطي بنه
6: وفي اللحم حاولوا ما تحطوش برشا ملح خاطر ديجا انا ما حطيتش خاطر البات فيها الملح ديجا والكبار ديجا فيه شويه 20 غرام ما عملش برشا كبار خاطر ديجا ما تحسسوش سيرتو في الصيف فشتا نكثروا شويه الكبار ما يقلقش فما حتى اللي يحط فلفل بالربيع تحب تحط هروس بالطن تجم تشخشخها كيما تحب حاجه بينا تجم تعملها كبيره شويه راهو
2: اي
6: المفيد أي. حاجه برك
2: العين تاكل قبل
6: تجم تخدمها حتى قبل بنهارين ثلاثه وتكنجلها وقت اللي حاجتك تخرجها 5 دقائق جي تطيح الكونجيلاسيون نتاعها وتقلي على
2: تخدم على روحك الله يبارك لك احلى بسوم في الدنيا يعني تنورنا دائما بالدباير ولا بالابتداج اللي تحبوا انتم ديما حاضره حاجه خفلف وحاجه بسيطه كما قلنا وما نكلفوهاش باذن الله نعطيك كان حاجات اللي ما تتكلفش الله يبارك لك شكرا ليك حابين نعملوا اوماج صغيره لفنان الشعب نصح التعبير عطاه برشا للفن الشعبي في تونس كانت عنده بصمه سبيسيال برشا الفنان الشعبي صالح الفرزيت اللي توفى نهار الجمعه 18 جويلية 2026 في المستشفى العسكري في تونس وزارة الثقافة نعاته وأخبر هبط أكيد الأخبار متاعه صالح الفرزيت اللي هو من مواليد 1 جوان 1953 عمره 73 سنة الله يرحمه وينعمه من رواد ومجددي فن المزود في تونس في السبعينات خدم برشا باش يحافظ على الأصالة وفي نفس الوقت يجددها وبرشا يعتبروه رمز للمقاومة الثقافية خاطر المزود كان مهمش من المؤسسات الرسمية في وقتها اشتهر بأغاني الشعبيه مازالت حيه لتوا، كما قالوا لي روح براني وارض علينا يا لميمه اللي كتبها في سنه 1976 وهو في السجن وقتها بعد احتجاج على انتهاكات، وليت نشيد للمظلومين. الاغنيه هذه شارك زادة في اعمال تمثيليه كوميديه كما فيلم اكتور ومسلسل عوده المنيار، وكان قريب برشا من قلوب التوانسه على خاطر يخلط بين التراث والفكاهه، لانه بالحق كانت ياسر روحه خفيفه. شنو اللي صار؟ وحسب ما كان منتشر اخر سنين، الفنان مر بظروف صحيه اجتماعيه صعبه، وحتى بنته أميرة خرجت تحكي في عديد وسائل الإعلام على تجاهل وزارة الثقافة في وقتها. آخر مرة تعرض لحادث مرور أليم، وهو اللي خليه أكيد عنده اضطرابات صحية، ضربته في وقت التاكسي وهربته وخليته نقلوا المستشفى العسكري بعد تدخل من الإعلامي أنذاك وتحياري عبد الرزاق الشابي. ووزارة الثقافة ادخل في غيبوبة وعمليات من وقت حالته ولات متدهورة لين توفى الله يرحمه وينعمه كما قلنا قوت البارح نهار الجمعة. وطبعا هذا المشوار الفني، هذا المشوار الحياتي والاجتماعي لفنان الشعب صحيح، لكن بالحق يعني خلينا نقوله نحن ظلمته شوية الدنيا، وخاصة ظلمه شوية الحقل الإعلامي والثقافي في تونس الله يرحمه وينعم. الفنان اللي كانت عنده بصمة صحيحة، بصمة على قاعدة صحيحة وبصمة خاصة، صالح الفرزيتي. يقول مش اسمه له حاجة كولي فايزر. فايزر تحية ليك، تحية كذلك سفيان نخدم الله، تحية ليسرى، تحية لكل الناس اللي كنتم معانا، تحية لكل فريق أحلى صباح. كنا معاكم من 6 حتى 9 فاطمة مقني القادري. يقول لي فايزر طوش اسمه يا القمري لصالح الف يا قمري يا قمري يا قمري ايه اخر اغنيه ذولي اخر من اخر انتاجات صالح الفرزيد يا قمري 59 دقيقه صباح الابداع. ويتواصل الابداع بالموجات اذاعه صفاقس مع الزميل نوري الشعري. نهاركم ورد وياسمين، بون ويكند.

هنا صفاقس مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر. من حجارتها تروى الحكايات، ومن أمواجها يولد الإبداع. في الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي يلتقي عبق التاريخ بنبض الحاضر، وعلى ركحها تزهى لياليها وتضوى سماها. مهرجان صفاقس الدولي، الدورة 46 من 21 جويلية إلى 17 أوت. كونوا في الموعد.

0: أينما كنتم تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تتواصل موجة الحر ببلادنا، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة اليوم إلى 48 درجة في بعض مناطق البلاد مع هبوب ريح شيلي. وفق توقعات معهد الرصد الجوي ووفق المختصين، فإن هذه الموجة من الحر ينتظر أن تنفرج بداية من عشية الثلاثاء المقبل. لافت أحد المواطنين في اتصال هاتفي بالأخبار إلى وجود تسرب مائي كبير وراء ملعب كرة القدم الطيب المهيري بالجهة وقبالة حديقة التوتة بإسفاقس، وأشار أيضا إلى اشتعال أضواء الإنارة نهارا على امتداد طريق سكرة، وناشد في الأثناء المصالح المختصة بالتدخل لإصلاح الأعطاب، خاصة وأنه يتزامن مع أزمتي انقطاع الكهرباء والماء. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أثر زيارة غير معلنة أدها أمس إلى مركب المياه بغدير القلة على أن انقطاع التيار الكهربائي بصفة متواترة ومتزامنة وفي عديد المناطق أمر غير طبيعي، وعلى كل مسؤول أن يتحمل مسؤوليته لإيجاد الحلول، وكل من أخل بواجبه عليه تحمل تبعات تقصيره في أداء الواجب. تنطلق غدا عملية تسجيل لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري 2027 ميلادي، وتستمر إلى غاية يوم الخميس 20 أوت بدخول الغاية وفق ما كانت أعلنته وزارة الشؤون الدينية. في العالم، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم انتهاكاته لوقف إطلاق النار في يومه 283 مستهدفا مختلف مناطق قطاع غزة، مما أسفر خلال 24 ساعة الماضية عن استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي المستمر منذ أواخر جوان الماضي، مؤكدة استشهاد 50 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين. تسببت حرائق والغابات المتصاعدة في كندا في إجلاء الآلاف وتدهور جودة الهواء بالولايات المتحدة، مما هدد نهائي كأس العالم وأثار توترا حادا عقب تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة إسفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: التفرهيدة والمعلومة المفيدة، النغمة والهدية، النسمة والموجة البحرية في صيف عالكيف.
1: صيف عالكيف
2: هو شمس والسرام.
0: صيف عالكيف
3: هي صوت

0: معكم النوري الشعري
1: في صيف عالكيف.
0: صيف عالكيف
2: يا صباح النور، اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه كبيره للمستمعين وين ما انتم موجودين. ان شاء الله نهاركم سعيد ومرحبا بالناس الكل. هذا الصيف على الكيف، ان شاء الله يكون على الكيف كما تحبوا انتم. ان شاء الله الحراره هذه تكون بردا وسلاما على كل الناس اللي يسمعوا فينا واللي يتبعونا اليوم في موجه، مش تكون بين الموجه البحريه والموجه الاذاعيه. وانا سعيد باش نرافقكم اليوم، سواء كان في مستوى الاتصال المباشر ولا بالتليفون عن طريق 70 164 280، ولا عن طريق الفيسبوك. اليوم الرقم مش يكون مفتوح لكم انتم، لانه نعرف برشا ناس يا اما مشاو للشواطئ او مش يتفرهدوا شويه، وبرشا ناس اخرين اختاروا انهم يكونوا في الدار لانه الطقس اليوم سخون شويه، ويخيروا ربما انهم يكونوا في عشويه نتاع صيف اكثر من اللي يكونوا في صبحيه خارج حدود الدار. اللي عنده مناسبات ولا عنده قضيات يبدأ مضطر باش يكون موجود في القضيات هذوما، أو إذا كان ما عندوش أمور ضرورية باش يكون في الصباح خارج البيت، ديما يفضل شوية أنه يقولك تبرد القائلة تبرد الحرارة شوية، وعنده حق. شالة زادة كيف الكهرباء ما يتقصش باش يقعد الإنسان مفرد في داره، لأنه تعرف الاضطرابات الموجودة في انقطاعات الكهرباء ساعات تخلي الإنسان يتفرعس شوية. ومع هذا يا رب شالة يكون صيف خير وصيف آمن، وتكون زادة ويكاند فيها برشا أخبار طيبة ليكم انتم الناس الكل. احنا مش نحاولوا نعيش معاكم أجواء الفضاءات المفتوحة، حتى اللي قاعد في الدار نجم ونخرج معاه ويعيش معانا الأجواء هذه. وإذا كان بإمكانك باش تربح معانا هدية اليوم في المنوعة، علاش لا، خاصة أنه الهدية مزيانة ومش نهزوكم زادة كيف البعض الشواطئ، باش ربما الوجهة متاعكم إذا كان ما اخترتوش تنجموا تختاروا. للناس اللي مش تكون حاضر معنا بالتليفون، صوتكم بالتهاني وصوتكم بالأفراح متواصل، وأيضا تقولون أنتم شنية أبرز الشواطئ اللي مشيتولها وعجبتكم، وشنية الملاحظات إذا كان ثم ملاحظات في الشواطئ هذية. اللي ما مشيش شنية أبرز الشواطئ اللي حب يمشيلها، ربما مشيت لها عملية وربما مشيت لها قبل، ربما حكيوا لك عليها، شنية أبرز الشواطئ هذية في تونس المزيانة بأهلها ومماليها وبمخزونها الجغرافي المتميز. أهلا وسهلا بالجميع، هذا أنور بوجلبين يهندس الحصة فنيا، منعم الجمال يهندس الإذاعة المرئية، يسرى الغربي كذلك في الهندسة الخاصة بالإذاعة المرئية. أحمد يتجول اليوم، مشي للشابة خليه يتفرهد شوية، أما خليني قلنا زاد أجواء الشابة وخاصة من الحافلة للشاطئ. وأيضا سفيان يستقبل تليفوناتكم عن طريق الرقم 70 164 280. إن شاء الله عين الشمس ما تحميش برشا

0: فوشيكنا وتفشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
1: معكم النوري الشعري
2: في صيف على الكيف.
1: صيف على الكيف

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه كبيره للمستمعين وين ما انتم موجودين. ان شاء الله طريق السلامه، ومرحبا بمستمعينا وين الوجهه مش تكون اليوم، مش تكون الوجهه بحريه، والبحريه مش تكون مع الشاب، خاطر ديما تونسي نهار الحد يفضل في الصيف انه يكون مع الشواطئ الاغلبيه. نحاول ان نعيش معاكم الاجواء هذه البحريه. ما قبل ان يصل الى الشاطئ احمد يتجول في الفضاءات المفتوحة وفي الحافلة توا اليوم، في الحافلة في إطار برنامج فيه مليان حماس وكذلك نشاط مع الشركة الجهوية للنقل بصفاقس، وين اختارت أنه تعيش مع المصطفين أجواء الاصطياف في مختلف الشواطئ التونسية. أحمد أهلا وسهلا بك، ومرحبا ومرحبا بالناس أيضا اللي موجودة معنا على الشواطئ.
1: يا صباح النور، اهلا وسهلا بك يا نوري، تحيه لكل مستمعينا الاوفياء. هذه نسمه صيف نحاول انه نبعثوها لكم مع بروده البحر في هذه النسمه البحريه والنسمات البحريه. اليوم تاخذنا الى شاطئ الشاب، بعد شويه مازلنا كي فوتنا مدينه ملولش، اذا احنا دخلنا في الحدود الترابيه لولايه المهديه في طقس حار في صفاقس، خليته في الأربعينات درجة مئوية، حاليا في الشاب 36 درجة مئوية، والحرارة المحسوسة توصل إلى 41 درجة مئوية مع طقس مشمس للغاية وبحر هادئ يشجع على ممارسة مختلف الأنشطة البحرية من صيد بحري وأيضا من سباحة ومن ألعاب شاطئية مميزة على شاطئ البحر. وبعد شوية نعطيكم فكرة عن شاطئ الشاب، ونعرف انه يعني اجواء الاحد في الشاطئ تكون مميزه.
0: هو الرحله هذه الحقيقه قبل ما نمشي للرحله احمد، انت تقول لنا انه البحر فما بروده والطقس راهو مناسب، راهو طقس سخون شويه بصراحه، معناها حتى العمان بالنسبه للفتره هذه لازم الانسان يحاول انه يبعد على القيلوله الحقيقه، باش تكون تبدا الامور واضحه وللناس حتى كي تعوم تبدا نفرها. هذا ماذا بها تعوم في درجه حراره ماهيش مرتفعه برشا الحقيقه،
1: ديما على الساحل تكون الحرارة أقل نوعا ما من ما هي في بقية الجهات، حتى أن الرز الجوي كي أسند اللون البرتقالي هي لولايات الجنوب الغربي وأيضا المناطق الداخلية، على عكس مناطق الساحل اللي تنخفض فيها الحرارة بدرجة أو درجتين.
0: لا لا، هو حتى السباحة، حتى السباحة لا لا حتى السباحة يلزم يبعد على القيلولة، يبعد على الشمس المرتفعة، معناها مش بالضرورة أن يكون الحرارة
1: حتى في نسبيا
0: منخفضة. أي في الأوقات العادية أيضا ماذا بيه يبعد على الشمس، معناها احنا طو كيف نسمع الطب يقولون نبعد شوية على الشمس باش تبدأ الإنسان لباس، خاصة اللي عنده بعض الأمراض المزمنة يحاول أنه يقي نفسه من درجات الحرارة ومن أشعة الشمس يعوم. أما هي أحسن عومة بصراحة، تبدأ الناس كل تعرفها يصبح بكري يا العشية، هذه أحسن عومة هكا ولا لا؟ ما غير ما تبدا تقول لنا احمد
1: تعرف ونعرفك من عشاق الصباح البكري،
0: يعني يعطيك الصحه هاك انت تعرف ما شاء الله، قال لك اسال مجرب وما تسالش.
1: اما انت احمد، اما انت خليتني يعني لزيتني باش نعوم في الوقيه هذه، يعني
0: لا عوم مالاش تعمل اذا كان عوم ما رد بالك، مش معناه ما تعومش، عوم ما رد بالك، البس المظله، حاول انك ما تقعدش برشا في الشمس، حاول انك تشرب الماء بالكدا، حاول انك زاد ما تعرضش نفسك لاشعه الشمس بشكل طويل، هذا معناه لازم احتياطات عادية الإنسان يحاول أنه يستفيد منها هكا ولا يا أحمد.
1: هكا ما كم يعني حتى البرونزاج به، يعني شوية فيتامين دي
0: أخويا، يعني مبروك عليك
1: يعني
0: مبروك عليك الصيف. البرونزاج احنا نقولوا لك هكا وانت تقول لنا هكا، مبارك أخويا تبرنزك هكا قدامك، شفت يا ناس هكا قدوا شاهدين عليك،
1: هو البرونزاج يا نوري،
0: خلي الناس تشهد عليك،
1: يعني المتجهة إلى الشابة ما شاء الله، يعني طقس سخون للغاية وحرارة مرتفعة. احنا خرجنا في حدود الساعة 8:45 دقيقة تقريبا، قريب نوصلوا إلى الشابة، يعني على بعد تقريبا درجين أو أقل للوصول إلى المحطة النهائية الشابة. معايا خونا محمد علي البرجي المكلف بالإعلام بالشركة الجهوية للنقل بصفاقس، والأكيد وأنه فما جائزة على الطريق يعني في هذا السياق. أهلا وسهلا بك سي محمد علي.
2: صباح الخير أحمد، صباح الخير نوري، لكل تحية لكل مستمعي ذات صفاقس.
0: يعيشك محمد علي.
1: سي محمد علي، وأنه نذكر دائما بتوقيت الحافلة المتجهة إلى الشواطئ التونسية وبالأخص الشابة. يعني
2: بالنسبة للحافلات والسفرات المتجهة للشابة، كما قلنا الساعة 9 غير ربع هي السفرة اللي احنا موجودين فيها، ثم 7 غير ربع متاع الصباح، 8 غير ربع، 9 غير ربع، 11 متاع الصباح، واللي يسمع فينا تو في صفاقس ينجم يلتحق بالسفرة اللي موجودة تو حاليا 11، نص نهار ونص، الساعتين، 4 وربع، 5 ونص، وآخر سفرة من صفاقس 6 ونص في اتجاه الشابة. 9 سفرات في اتجاه الشابة، هذايا بطبيعة الحال يعني وفرناهم لحرفائنا خطوط الشاطئية في اتجاه الشابة. والساهو يفهم حاجة جديدة
0: هي الذهاب وفي الإياب
2: وسط الحفلة
0: سي محمد علي. وفي الإياب كيفاش تكون؟ أعطينا الإياب تو تقولوا لنا الانطلاق من صفاقس إي ورجوع كيفاش يكون؟
1: رجوع سي محمد علي.
2: بالنسبة للرحلات العودة أول عودة بالنسبة للشابة 5 تاع الصباح، 6 و7 غير بون تاع الصباح، 9 صباحا، وفما 11 و4. بالنسبة للسفرة هذه ترجع 11 و4، الماضي ساعة وربع، الساعتين ونص، 4 مساء، وآخر سفرة للشابة لصفاقس 6 تاع الصباح، 6 تاع العشية، 6 تاع العشية، ذيك آخر سفرة العودة من الشابة لصفاقس.
1: احنا يا نوري الحيي وصديقنا السائق حمادي غلام، وأيضا
0: ممنوع الكلام مع
1: السائق، ممنوع الكلام عيفة
0: مع السائق، ما تتكلمش
1: باش نتكلم معاه
0: يا خويا عندكم ناس معاكم
1: فقط يعني سي حمادي نهارك زين وسفرة ميمونة.
3: نور عايش،
1: شنو حوالك؟
3: لاباس الحمد لله عايش.
1: ديما على خط الشابة،
3: ديما خط الشابة
1: فما عومة ولا كاين خدمة؟
0: فما خدمة ربي يحفظه ان شاء الله.
1: كاين خدمة يعني تمشي توا وفي ساعة ترجع ان شاء الله الثنية زينة وطريقة السلامة ليك سي حمادي. كيف التحية أيضا وجوها لصديقنا شعيب عيفة بالمناسبة. وعندنا تو مسابقة يا نوري باعتباره أنه دخلنا في أجواء المسابقات،
0: من هكا المسابقات من توا
1: مسافرين إلى
0: من توا معناها تحب تعطي جوائز أحمد.
1: يعني خلينا كيف نزهيو الأجواء هذية وإحنا على متن الحافلة.
0: شنو هي الجائزة معناها؟
1: كيف وصديقنا
0: مش تعطينا جائزة قبل كل شيء؟ شنو هي الجائزة؟
1: هو ما شاء الله يعني كدوم زين. شنو الجائزة يا محمد علي؟ يعني
2: هذه هي جائزة ونخليها مفاجأة للبش يربح باش شو يكتشف هو الجائزة هذه.
0: باهي خويا باهي نسال
1: جائزة تفكيرية وعطونا نكتشفوها بعد. وصديقنا عسلامة، مرحبا بك.
4: مرحبا عايش،
1: شنو أحوالك؟
4: الحمد لله.
1: شنو اسمك؟
4: أصيل.
1: مرحبا يا أصيل، أول مرة في الكاري أصيلة؟
4: أول مرة.
1: وشي تقبل الشابة ولا هذه أول مرة؟
4: لا هذه أول مرة.
1: انت كل شيء بالاوائل يعني. اصيل انت من صفاقس؟
0: اه. بقديش قص يا احمد؟
1: عملت بحيره مزيانه ولا لا قبل؟
4: تولى عملت.
1: ايوه
0: اللي يسمع فينا يحب يعرف بقديش قص يقول لك
1: حد الشفار يعني.
0: اي بقديش القصان؟
1: 4 دينارات و500 هكا.
0: اي 4 دينارات و500 ذهب
1: المعمول بها.
0: اي ذهب ولا ذهب
1: يعني إيه؟ بالنسبه للصغيرات الطريق
0: لا وضح لنا
1: هذا ذهب برك يعني.
0: اي وضح لنا
1: 4 دينارات و500 ومن بعد
0: ورجوع 4 دينارات و500 باهي هذه ماشيه من صفاقس
1: 4700
0: باهي 4700
1: سؤالي ليك اصيل
0: ما هي 5000 وكاهو علاش 4700
1: نقل تؤمن خطوط نقل بعيدة يعني بين المدن قديش عدد الخطوط اللي تأمنها الشركة الجهوية للنقل بين المدن يعني مع بين الولايات قديش العدد متاعها يعني
4: حسب علمي 10
1: تقريبا
4: 10 تقريبا 10
1: هكا تقول انت يعني تستعمل برشا الكار ولا لا
4: شوية مش برشا
1: وين تمشي بالضبط يعني
4: وصل مدينة ساعات رحلات
1: رحلات يعني هاي من عش الإجابة محمد علي هل هي صحيحة وقال لا 10 ويقول صديقنا عصير
2: 10 خطوط بعيدة هي
1: عروك عصير
2: إجابة هي عمش رحلات
1: خطوط
0: يبدو الرحلة كي تبدأ متنقلة يبدأ فيها شوية انقطاعات أحيانا في الصوت، ولكن واضح من خلال الجولة هذه اللي تتجه من صفاقس إلى الشابة وتونا اكتشف أجواء الاصطياف مع المصطفين في الشابة، واضح أنه الأجواء فيها برشة خاصة رغبة في أنه الناس تخرج للشواطئ، وفي نفس الوقت اللي لاحظناه أنه الأغلبية من الشباب خليه يتفرهدوا يعطيهم الصحة، إن شاء الله عشوية تكون مزيانة مع التبحيرة تبدأ من الصبحية وتكمل في العشوية، لأنه الأغلبية الناس مش تتجه توا، تبدأ تتبلاسة تاخذ راحتها ومن بعد العشوية تولي عمى تعمل الكيف. هلا وسهلا بالجميع على راديو صفاقس، يحلو اللقاء بعد شوية، مش ناخذ تليفوناتكم عن طريق الرقم 70 164 280 164 280، تقولوا لي شنو هي أبرز الشواطئ اللي تحبوا تمشيوا لها وإلا مشيتوا لها وعجبتكم برشا. أهلا وسهلا بصوتكم، وأيضا مرحبا بتحياكم. هكا آخر أغاني نبيها كراولي هدية لكم مع جديد نبيها. Yeah.

0: معكم النور الشعري
1: في صيف على الكيف.
0: صيف على الكيف.
2: اسأل علي واحنا نحبوا نسألوا عليكم. أهلا وسهلا بكم. شنو أحوالكم؟ كيفاش أجواء الصيف نهار لحد معكم؟ وانتوما شنو هي الوجهة اللي تختاروا فيها باش تكون صيفكم إن شاء الله على الكيف؟ أهلا وسهلا بالجميع بتليفوناتكم عن طريق الرقم 70 164 280. أهلا وسهلا بالتليفون اللي معانا. عسلامة.
3: ألو.
2: مرحبا بيك.
3: بخير.
2: أهلا وسهلا. شكون معنا؟
3: شحالك يا نوري؟
2: الحمد لله. عايشك؟
3: مع التميمة توتا من قرق ماسو.
2: مرحبا. مرحبا يا توتا. شن أحوالك؟
3: عايش خويا.
2: لاباس عليك؟
3: عايشك.
2: مشينا القرقنا الجمعة اللي قبل اللي فاتت. تجوي تعمل الكيف ما شاء الله.
3: باهي
2: هكا ولا؟
3: اي الحمد لله.
2: طيب يقول لي اسمع، يقول لي احمد من بكري العمى في الصباح معناها في القايله توه هايله. نقول ولا رد بالك، يقول لي لا بي هكا ولا وشي في الراحه خير في الصباح بكري خير والله العمى.
3: والله البحر في الصباح
2: باهي برشا. هيك صحيح، هذاك هو صحيح. اسال اهل الدار، اسال اهل الدار، اسال ام ليهم معناها. مرحبا بيك يا توتا.
3: هاي
2: توتا قل لي انت تو بالنسبه لك احسن شط وقرقنا بالنسبه لك.
3: أنا ساكنة بحذا البحر الحمد لله يا ربي.
2: وين بحذا البحر؟
3: ساكنة في النجات.
2: في النجات، يا عيني على النجات وجوان النجات في قرقنا تعمل الكيف. اسمع الواحد عومة فيك الفجر تبدأ مع نسمة صيفية تعمل الكيف شيء كبير هكا ولا يا توتا؟
3: الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله. ربي يحفظك وإن شاء الله ديما منورة.
3: الحمد لله ربي يستر إن شاء الله.
2: يا توتا قولي عشكون تحب تسلم أنت؟
3: أما بعد العومة يخير روح نصابط نقاتلهم.
2: شنو تعمل؟
3: عندي المرمى. أنا كل صيف تعدلي بالمرمى.
2: المرمى. وانت علاش تعمل المرمى في الصيف؟ شنو المشكل باش تأجلها؟ علاش تعمل في المرمى في الصيف؟
3: أنا عين الصيف يا خيراتلي، يعني الصيف
2: يقوم
3: يعمل المرمى. نعمل
2: له. اسمع البرنامج، قول لي هو يسطر البرنامج وانا وكنفذ معاه وكهو هو راه. واسمع
3: والله العظيم
2: نقول لك يا نوري. نعم.
3: خليني نتابع لك قلبي يا خي.
2: اي تفضل.
3: بيت البانل سيده ما كانش سيده.
2: الصوت ولا مش واضح برشا يا توتا؟
3: خلي لازم نبدلوها.
2: الصوت مش واضح برشا يا توتا، كان على الاول باهي ومن بعد تبدل الصوت شوي.
3: تبدل
2: اي. قلت لي انت تحب تفرغ قلبك على اجواء الصيف والمرمى اللي في الصيف، عندك حق يا توتا.
3: المرمى اللي في الصيف
2: ليه ما برمج انت وياه؟ قول له برمج لنا في وقت اخر باش تبدا الامور منظمه وناخذوا راحتنا احنا في المرمى بتاعنا وتبدا الصيف للاجواء الترفيهيه اكثر من الاجواء الاخرى.
3: اما والله يقول لي طلقتني
2: هيك الكتب
3: المرمى، يقول لي طلقتني يا اخي هديك يقول له مرمى، يقول لي
2: طلقتني. ربي يحفظكم وان شاء الله ربي يدوم العشره بيناتكم وان شاء الله بالسعد عليكم المرمى هذيا. ومبروك عليكم يا توتا. كل واحد كيفاش اختار. اي نعم.
3: نحب نقدم هدية لبنتي حفيدتي.
2: تفضل.
3: هي الأولى نخلي عندي.
2: ما شاء الله عليها. شنو اسمها؟
3: نور.
2: نور.
3: نور اسمها.
2: نور شكون؟
3: نور خشيرم اسمها.
2: ربي يحفظها لكم نور خشيرم، مع التحية ليك مدام. إن شاء الله ديما منورة وكل عام وأنت بخير. إن شاء الله كل عام وأنت بخير. الله يبارك. تدلل يا توتا. مرحبا بيك. يعيشك. نواصل مع التليفون آخر. عسلامة.
4: صباح الخير سنوري.
2: يصبح النور خويا.
4: مرحبا سنوري.
2: اهلا وسهلا بيك.
4: شنو احوالك؟
2: الحمد لله.
4: معك منير الحصيري من الشرق.
2: مرحبا سي منير. اهلا وسهلا.
4: شنو احوالك سنوري؟
2: الصوت المزيان خويا.
4: وحشتك.
2: يعيشك.
4: ما كنا لحد راني نصندك.
2: ايه خويا احنا يسعدنا انكم تكونوا موجودين معانا. والصيف اليوم تكلم فينا بهالنقاة هذه، معنا ماكش في خدمة اليوم في الدار يظل.
4: خدمة لا، احنا كبرنا على الخدمة تويزي خلينا.
2: شو كبرتوا ما شاء الله انتم، ما زلتوا تقدموا الكثير.
4: وربي ان شاء الله، وربي ان شاء الله يبقى عليهم السنة وان شاء الله هذوما الجدد بالتو يقراوا حساب المواطنين ويقراوا حساب السرعة لا وكل حاجة تاكلها قسمك تاكلها.
2: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
4: ما تيجي لي مغير ما تعمل حد شيء، خذت ساعات في العجلة الندامة. فهمت
2: أنت تاكسيستي سي منير؟
4: نعم.
2: رحلت قديش من عام مع التاكسي؟
4: نعم.
2: قديش من عام التاكسي؟
4: توا أنا بعت على الميزان من 2003.
2: من 2003.
4: أي
2: ما انا قادش قعدت في الخدمه ما شاء الله.
4: عندي رختي لا توا انتريتي وعندي مرض مزمن وتوا.
2: لطف عليك لطف عليك سي منير، ربي يحفظك شلبت عمرك شلبت الصحه والسلامه.
4: اي ماذا راني كل جمعه نصنتو.
2: يعيشك سي منير بارك الله فيك.
4: عايش والله السلام امان يا سي نوري. مسلم عليك سي ثامر ملاك.
2: سي ثامر ملاك تحيه كبيره لي سي ثامر
4: الاستاذ الراجل الطيب
2: المربي الفاضل سي ثامر ملاك. ما نجم نوجه له كان كل التحيه والتقدير ونعرف اللي هو من الناس الحريصين على انه يكون اداؤه ديما في اعلى مستوى وديما يكون الحصيله نتاع النجاح تكون مرتفعه وكبيره. واللي يعرف سي ثامر ملاك يعرف الجديه يعرف الاجتهاد يعرف الحرص على انه يؤدي الواجب على اكمل وجه. الحمد لله الحمد لله
4: مذابين كلمه كل
2: يا خويا ربي نجح كل اللي يسمع فينا كل اللي يسمع فينا ربي نجحهم. وسي ثامر شاله ديما من حسن الاحسن وديما النتائج عندك من ابهى ما يكون.
4: كل احسن عومه بعد صلاه الصبح.
2: احسن عوبة بعد صليت الصبح في الفجر
4: يبدو يعني تروح الدار تيجي في البركه.
2: صحيح ولا لا تو خويا احنا احنا نقولوا له هو ما يحبش يسمع
4: الكلام.
2: هو احنا نقولوا له يا سي منير هو ما يسمعش الكلام. شنو نعملوا له
4: نسمع
2: له عنيد يعني ومن بعد يقولوا له اسمع احمد راهو يا عامل فيه راهو عامل ما يسمعش الكلام.
4: احنا كنا عزاب قبل كان في تونس انا قبل شيد عديد للشواطئ عندنا شواطئ ممتازه.
2: شنية ابرز الشواطئ في تونس؟ شنية ابرز
4: ان شاء الله المواطنين يستحفظوا عليهم وعندنا شواطئ ممتازه في كل مكان. ما تخيل هذا على هذا عندنا شواطئ ممتازه
2: مثلا في تونس. مثلا اللي تعشقهم انت
4: نجبد لك الغضاب لا نجبد لك الهواريه نجبد لك عندنا
2: مشيت انت
4: للزرق أي حمامات عنا سنوري
2: ما شاء الله. معناها أنت يا وقت شبيت للكبو مشيت للشمال مشيت للوسط
4: الهوارية الهوارية سنوري نعيم من عند ربي ربي نعم صحة ليم
2: الهوارية جوك الغابة وجوك البحر سيعمل الكيف سيعمل الكيف
4: سنوري. نحب نقدم تحية في أيمن والدختي في أيمن عنودة اللي احتفل بزواج ويوم 7 جويلية بيركول هو وزوجته زوجته الشلوف أميمة.
2: اي مبروك تهانينا
4: نقولوا ان شاء الله فرحة عزب يا أيمن. وعندي بنت خويا المرحوم ماهر الحصيري آمنة تحصلت على دورة المراقبة على البكالوريا نشهد في البكالوريا نقدموا لها تهانينا.
2: اي مبروك مبروك يا خويا تهانينا الخاصة لهم هما وسلا ديما الافراح تعلو في كل بيت من بيوت تونس. وهذه غنية مبروك نهديها لك انت سي منير الحصيري
4: على بنت ولدي ياقوت.
2: ياقوت ما شاء الله على ياقوت
4: الميني هذه الصغيرة
2: هذه الميني جدد
4: وبنت بنتي الباندية مش باندية هي شو
2: تي باندية باندية في الدار يا اخويا يحكموا بحكيمهم يحكموا بحكيمهم ويبداوا هكا يدللوا ويدللوا ويزيدوا ويدللوا ما لاش يعملوا على الوالدين وعلى العائلة ربي يحفظهم ان شاء الله.
4: نحب نقدم لهم غنية على بابي واقف امرين او زوز.
2: انا هديتك مبروك توا انا هديت لك مبروك توا
4: اي عايشة
2: باي خويا شان ربي
4: يحفظك
2: باي ولا لا سي منير باي الله يبارك
4: انا نعرفك فني انا نعرفك ذوق انا ما نسلمش برنامجك كلنا على حد.
2: عايشك سي منير مرحبا بك
4: تثقيفيا وفكريا وترفيهيا كل بالله نقدم تحيه زاده لهذا على التليفون لاخ سفيان.
2: باي تحيه كبيره لسفيان وزاده نهديو الاغنيه هذه اللي كنتي وللناس الكل تسمع فينا ويحتفلوا بمناسبه باي يوم الزينه.

بالنسبه به يقولوا له كان ربي هني وربي يسعد وان شاء الله ديما فرحانين. ونحب نهدي غنيه مبروك من جديد خاصه الخونة حمادي بالاحسن وسعاد الزيدي اللي هما بدورهم يحبوا يهنيوا ابنهم حمدي بمناسبه زواج الليله ان شاء الله في اجواء الهناء والسعاده والمرح ووسط العائله اللي تحتفل كأبها ما يكون بزواج حمدي مع العروس انس. ان شاء الله ربي هني وإن شاء الله ربي يتم بالخير وإن شاء الله بالرفاء والبنين. وديما فرحانين سي حمادي بالحسن وسعد الزيدي والليلة تكون أحلى أجواء وأحلى عرس إن شاء الله مع العروس أنس والعريس

مبروك للحبايب الكل، للحبايب وللبعيد وللقريب وللناس الكل اللي تحتفل بمناسبة باهية من نجمو كان نهنيوها ونقولوا له ألف مبروك. تهانينا أيضا لعائلتي عبد الكريم القشوري ونزار خشارم اللي نحبوا نهنيوهم بحفل زفاف ابنيهما محمد وهديل، إن شاء الله مش يكون في آخر جويلية 31 جويلية في أجواء مفعمة بالفرح مع العائلة. ربي يهني وربي يسعد. تهانينا كذلك الخونة وصديقنا توفيق الحشيشة وأمير خليف بزواج ابنهم المكي الحشيشة في أجواء مليانة سعادة وفرح وبهجة مع العائلة. ربي يهنيهم وربي يسعدهم وإن شاء الله بالرفاء والبنين.

0: أما
1: أهلا وسهلا.
0: مرحبا بك
1: إدريس اليونسي من جزيرة الأحلام بجربة.
0: مرحبا
1: التسوق. اليوم أول مرة نسمع إذاعة الطقس على الأف أم راهو راديو.
0: والله على الأف أم تسمع فينا بالقداء في جربة؟
1: بالقداء صافي اليوم ما أسمع سخانة تعمل
0: معناها سخانة.
1: أنا راهو غرام إذاعات وغرامي راديو
0: أي.
1: اليوم وامس ونوصلنا يعني مش في العادة معناها وصلنا إذاعة صوت إذاعتي الطقس وقفة حتى قفة زملائكم غادي أمس وصافي كل المرايا.
0: يا خويا احنا يسعدنا ان نسمع اصواتكم زيادة ونكونوا في صفاء كل مرايا كما قلت انت مع مستمعينا وين ما هم موجودين. احكي لي عاد على جربة وكجو جربة وشواطئ جربة.
1: جربة انا بحذا زون كريستيك بلاصة من جرية ما نعرفش تعرفها ولا
0: اي نعرفها بالقدية زيادة
1: بحذا البحر يعني على كرعية خمس دقائق تقريبا.
0: أنا
1: نجي نعمل غطسة أما في القيلولة لاش هذا الدار
0: هكا ولا لا واحد يحتاط شوية في القيلولة يا أخويا
1: واحد يحتاط مع سخانة يا أخويا
0: أحسن
1: الضوء الكهرباء من فينا ذاترية يا صاحبي
0: أحسن أولا اسمع الواحد مع السخانة ومع الضوء ومع القطاعات الكهرباء الواحد يحاول هكا يهدي من أعصابه ويرتح روحه شوية باش يتفرهد هكا ولا لا
1: هكا هو
0: فما قطاعات متاع كهرباء في جربة برشا ولا شوية
1: يومي تقريبا والله تقريب يومي النهارين هذو لباس
0: يا خوي
1: اليوم لباس
0: اي امس اليوم لباس ابرك معنا بدا يشد الثنية سلا
1: نوعا ما هكا هو
0: اسمع
1: كان يخيروني ما بين الماء والضوء ونقول لهم قص عليه الماء ولا الضوء لا
0: خص عليه الماء عاد منك البحر انت وين الماء تتعوم تعمل عوم ما تتفرهد تولي الامور لباس
1: لا انا من كاريفيه انا ماك تعرف البلاصه عندنا البزاقي وعندنا ماشي وعندنا معناها المخزون
0: المائي
1: عندنا
0: الحمد لله
1: ما عندكش مخزون
0: يا اخويا حيوي هذا قطاع حيوي بالنسبه للضوء للكهرباء معناها بالنسبه لينا راهو تقريبا الخدمات والمصالح الاقتصاديه
1: ودعمك غير من
0: الخبز اي صحيح كلامك صحيح انا معك في هذا انا معك في هذا
1: غنائي مدام اول مره
0: أي؟
1: واحنا
0: أي.
1: ويمكن بشرجعك 1992 1993
0: 94 الاجواء تاع الصيف
1: تاع الوقت هكا نغنيها لك
0: الغنية مش تغنيها لي الغنية
1: بنغنيها لك يا مبشر
0: تفضل اخوي
1: اخوي اعطيني اسم الفنان ترى
0: قل لي شنو الغنية عاد انت هكيك ما نعرفش
1: الله عتونسية يا ناس غصبا علي الله عتونسية واش لذني على الأجنبية والقلب تفهم اسراره والنظره قبل الاشاره والقلب تفهم اسراره والنظره قبل الاشاره الله عتونسية يا ناس
0: ايوه واصل يا اخويا
1: الاغنيه عتونسية واش لازمي على الاجنبية يا ناس غصبا علي وين تفكر تشعل ناري وين تفكر تشعل ناري تزوجت بنت الاجانب وكنت انا الضحية
0: الله عليك شي يعمل الكيف شي يعمل الكيف جوك احلى جو انت راو جوك احلى جو عبد القادر العسلي
1: لا
0: شكونه الله على التونسية
1: المنذر بن عمار
0: المنذر بن عمار
1: في أول أياماته عام 93
0: أي الله على التونسية خويا هذه من الأغاني المزيانة احنا نقولوا كان الله على التونسية ولا الله عليك حتى انت زادة الله عليك
1: والله كنت ركز على كلماتها بصراحة كلماتها ممتازة شوية وممتازة بلقدها توجع شوية لكن ممتازة
0: شوف
1: هو حسيتها كأنها رسالة معناها التوانسة معناها خلي بنت بلادي وكاو
0: يا خويا ما فهميش أحلى من بنت بلادي شكرا ليك انت على هالمكالمة الطريفة المزيانة من جربة وشالة ديما منور يا اخويا انت والجربة الكل اللي يمشيوا الجربة شكرا ليك

0: مرحبا بكم. أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بأنه سيتم قطع الكهرباء بداية من هذه الآونة وإلى غاية الرابعة بعد الظهر بعدد من المناطق بولاية صفاقس وهي الشفار وسيدي منصور ومعتمديات المحرس، الغرابة، الحنشة، العامرة، المساترية وبير علي وعقرب. وفيما تتواصل أزمة انقطاع الكهرباء في عموم أنحاء البلاد، لوحظ اشتعال الأضواء وأضواء الإنارة نهارا بعدد من الشوارع الرئيسية في مدينة صفاقس على غرار طريق جرمدا وطريق لفران وطريق سكرة. وقد ناشد أحد المتساكنين في اتصال قبل قليل بالأخبار المصالح المختصة بالتدخل لإصلاح العطب.
1: أنا مواطن من صفاقس جاي من سيت جرمدا ومن سيت العين ومن سيت لفران، الأضواء تشعل تو، الأضواء مقصوص علينا في الليل، نحبوا الطاقة والطاقة مبقاش تسمح والشبكة ما عندهاش والشبكة والأضواء كلها بتشعل في النهار ويقصوا علينا في الليل. نحكي على الأضواء اللي نارة في الشارع، الأضواء اللي نارة في الشارع قصاص جرمدا وبوزيان. بالله رجاء من السلطة المعنية ومن الناس اللي مسؤولة عن الحكاية هذه على الأقل يقصوا الضوء في النهار، وأنا ما سالش على الأقل يتفسوا ربع ساعة ولا نص ساعة في الليل، مش الضوء كامل يشعل في النهار وفي الليل يعديه مخصوص علينا. رأي تم مصالح عبيد بالضوء، تم الناس عايشة بالضوء، تم الناس ما تحرك كام بالضوء، يرحم الوالد عملوا لنا حل في الحكاية هذه.
0: ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم 20 من جويلية الجاري يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. أعلنت وزارة الشؤون الدينية جميع المواطنين علامتهم بأن الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا وراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج أن عملية التسجيل تنطلق بداية من يوم الغد وتستمر إلى غاية 20 من أوت القدم. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 13 خلال 24 ساعة الماضية جراء تواصل الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في القطاع المنهك. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت غارات جوية اليوم على إيران بتوجيه من القيادة العليا للقوات المسلحة، وقالت أن هذه الغارات تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومعاقبة الحرس الثوري الذي شن هجمات على جنود أمريكيين في الأردن مؤخرا. أخيرا نشير إلى أن موقع فيسبوك تعرض لعطل فني وظهرت رسالة لملايين المستخدمين وتظهر بأن الحساب غير متاح مؤقتا وتطالبهم بإعادة المحاولة. وتوضح الرسالة أن الحساب غير متاح نتيجة مشكلة تقنية على الموقع وليس بسبب إيقافه أو اتخاذ إجراء بحق المستخدم. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف النهار، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المنستير على 100.2
2: عشرة ديمة.

الله أكبر. انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها نعيمة بنت أحمد العش حرم محسن الشعبوني، والدة ممدوح ويسرى وسندى. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر في جامع الكبير بسقيط الدير. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها سعاد بنت حسن التركي أرملة المنجي عليلة، والدة أمير محمد علي ألفة وشقيقة المنصف منير محسن ماهر سلوى سميرة وهندة. تقبل التعزية اليوم إثر صلاة العصر بجامع النصر طريق السلطنية كيلومتر 5. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها نعيمة بنت سالم هدريش زوجة الشيد اليانجي، والدة النوري رشيد حمادي رؤوف وختام. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الكبير بالشحية. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور لها عبد الرؤوف التريكي، والد سحر راسم وشقيق النوري فاخر إشراق ومناء التريكي صهر كريم الزريبي. تقبل التعزية اليوم إثر صلاة الظهر بجامع النصر مركز العيادي طريق جرمدة كيلومتر 8. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه الطيب بن محمد جدارة، والد سامي حسان سونيا لميا سلمى. تقبل التعزية اليوم إثر صلاة الظهر بالجامع الكبير مركز بن حليمة طريق العين كيلومتر 6. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها منجية الفرياني زوجة محمد العفاس، والدة سامي سليم وهندة. تقبل التعزية اليوم إثر صلاة العصر بجامع الفردوس طريق جرمدة كيلومتر 5. تغمد الله الجميع بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: التفرهيدة والمعلومة المفيدة، النغمة والهدية، النسمة والموجة البحرية في صيف عالكيف.
1: صيف عالكيف
2: هو شمس والسرام.
0: صيف عالكيف.

0: معكم النور الشعري
1: في صيف على الكيف.
0: صيف على الكيف.
2: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه كبيره للمستمعين وين ما هم موجودين، نحب نسلم عليهم ونقول لهم منورين باتصالكم معنا، سواء كان بالتليفون عن طريق الرقم 70 164 280 ولا عن طريق الفيسبوك راديو سفاكس. خليكم مباشره معنا في اجواء صيف على الكيف. صيف على الكيف نحبوه يكون به فيه تفرهيد، فيه الصحة، فيه السلامة، فيه راحة البال خاصة، وإن شاء الله تتوفر جميع الظروف باش يكون الإنسان مفرهد وعامل كيف كيما يلزم هو ويشتهي ويحب. تعرف أنه مع ارتفاع درجات الحرارة وإحنا اليوم في ركن فلاش سانتي، نحاول أنه نسلط الضوء على بعض المعطيات اللي تهم سلامة الموت. ومع ارتفاع درجات الحرارة تزداد الحاجة إلى الانتباه إلى سلامتنا وإلى سلامة سلامة الأغذية وطرق حفظها. هك علاش هذه الفترة بتشهد أحيانا بعض الحالات اللي فيها مثلا تعفن في الأغذية، فيها تسمم اللي قد تتراوح ما بين أعراض بسيطة ومضاعفات صحية خطيرة، خاصة عند الصغيرات، عند الكبار، عند الناس اللي عندهم أمراض مزمنة. للحديث في هذا الموضوع اللي يهم العديد من اللي يسمعوا فينا، يسعدنا أنه نستضيف الدكتورة عايشة حسن، رئيسة قسم الأمراض السارية بالمستشفى العسكري بصفاقس، حتى تسلط الضوء على هذه المعطيات الخاصة بإمكانية الوقاية من التسمم الغذائي وكيفاش نحمي رواحنا إذا كان لا قدر صار هذا المكروه. كل هذه المعطيات مع الدكتورة عايشة، نحب نسلم عليها ونشكرها لتفضلها بقبول دعوتنا باش تكون حاضرة معنا في الاستوديو اليوم. مرحبا بك دكتورة، أهلا وسهلا.
3: صباح النور، صباح الخير مثلك، تحية لك سنوري، تحية لذيعة صفاقس، شكرا لكم على الاستضافة.
2: مرحبا بك، احنا يسعدنا انه تكون انت حاضرة معنا باش نقدموا بعض المعطيات في هذا السياق. ما دكتور خلينا نفهم الموضوع في اطاره العام، خاصة كيف ترتبط ببعض الارقام اللي نجم ناخذ فيها فكرة عن المقصود بالتسمم الغذائي، وشنية ربما المعطيات الحالية اللي نجم نستفيد منها في هذا السياق.
3: effectivement حبيت جينا اليوم باش نحكيوا على ان تيم اسي فريكون كورون موجود برشا، سورتو كيما قلت انت افيك لو شانجمون كليماتيك، درجات الحراره القصوى اللي بلغنا لها. دونك خلينا نشوفوا شويه الارقام، نحكيوا على الارقام اش فما في العالم واش فما في تونس. بالنسبه للعالم، منظمه الصحه العالميه سجلت في شهر جوان 2026 866 مليون حاله تسمم في 2026.
2: 866 مليون منظمة الصحة العالمية تسجل حالات تسمم في العالم في التغذية،
3: تسمم الغذائي. نحكيو على التسمم الغذائي بيان سور
2: برشا،
3: باش نجمو نتخيلوا الشيفر سي ايكيفالون 1/10، معناتها واحد على 10 اشخاص.
2: أيوة.
3: من 8 مليار موجودين في البلانيت في الكرة الأرضية عملوا تسمم غذائي.
2: 8 على 10 اشخاص،
3: 8 على 10 واحد على 10 اشخاص،
2: واحد
3: على 10 اشخاص
2: ان شاء الله ما نوصلوش الخاتمة.
3: هو 866 على 8 مليارات، دونك واحد على 10 اشخاص تعرضوا الحالة من التسمم الغذائي. في تونس عندنا الانستانس ناسيونال، هي الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية، اعلنت عن وجود في ماي 2026 وجود 17 فوايي، 17 فوايي دو توكسي انفيكسيون اليمونتير. كنقولوا فوايي راهو سي با ان كا، سي ان جروبمون دو كا، معناها نحكيوا على عدد محترم دو توكسي انفيكسيون اليمونتير. باهي خلينا نفهم هما وين صرتوا نسجلوا الحالات هذوما. اول حاجه عندنا 60% من الحالات المسجله يكونوا في الوسط العائلي.
2: نعم.
3: في لي سيريموني دو مارياج، لو فيت، العشوات العائليه الكل. وبعد تجينا لا ريستوراسيون كوليكتيف، اش معناها؟ معناها لي ريستوران نخرجوا ناكلوا برا،
2: المطاعم الجماعيه،
3: المطاعم الجماعيه
2: اللي نمشيو لها كما قلت انت، واحنا غالبا في الصيف هكا نلقاو برشا ناس يحبوا ياكلوا برا، معنا ياكلوا في الخارج. ايوه.
3: وان ترازيام ليو عندنا لي كاس بوراديك اللي يصيروا في لي كونتين سكولير يونيفرسيتير، لي جاردان دونفون، البلايص اللي تبقات. دونك كيفاش يتوزعوا؟ عندنا ساعة لي توكسي انفيكسيون اليمونتير راهم موجودين على طول السنة.
2: نعم.
3: عندنا جوست دي بيك، عندنا تروا بيك بارون، نعملوا معناتها نسجلوا الحالات القصوى ثلاثة تروا بيك بارون. اش معناها؟ عندنا سورتو في الصيف البيريود استيفال هذه وسورتو في شهر جويليا.
2: واضح.
3: وبعد عندنا في
2: خاصة في جويليا معناها في الشهر جويليا هذي.
3: دونك احنا لهنا جينا في وقتنا باش نقولوا لكم شنو لازمنا نعملوا باش نتجنبوه.
2: احنا دكتورة ماذا بيا نعرف شنو هو معناها التسمم الغذائي؟ وقتاش نقول هذا التسمم غذائي؟ شنو هي الاعراض اللي تقول هذا تسمم غذائي؟ انت كتشخصه وتقول هذا تسمم غذائي.
3: التسمم الغذائي هو ساعة نكونوا كلينا ولا شربنا حاجة فيها بكتيري فيروس بارازيت وإلا زادة توكسين، خاطر لي بكتيري يصنعوا لي توكسين اللي نجموا احنا نستهلكوهم ويعملونا الأعراض. بعد ما نستهلكوهم يظهر علينا أعراض، اون جينيرال يكونوا أعراض متعلقة بالجهاز الهضمي كيما التقيؤ كيما الإسهال كيما الوجيع في الكرش، رارمون تطلع سخانة بيان سور مش ديما. دونك كي يظهروا علينا الأعراض هذوما نجمو وبعد ما كلينا حاجة نشكو لي احنا عندنا تسمم غذائي به. ونكأو سجلنا أكثر من حالتين مرتبطين ببعضهم في نفس الوقت في نفس المكان والزمان ونفس المقلة. هوني باش نحكيو على توكسي انفكسيون اليمونتير كوليكتيف ولا التسمم الغذائي الجماعي اللي هو سوجي دون ديكلاراسيون اوبليغاتوار. هوني كيف نسجلوا حالات نتاع تسمم غذائي جماعي لازمنا نديكلاريو اوبري دي لا ديريكسيون ريجيونال نتاعنا نتاع صفاقس والولايات الكل بيان سور. علاش باش تصير لونكيت وباش نعرفوا شنو السبب وكل. دونك عندنا توكسي انفكسيون اليمونتير ايزولي متاع ان كاس بوراديك، وعندنا لي توكسي انفكسيون اليمونتير كوليكتيف اللي هما كانوا زانتير باش نحكيوا عليهم اليوم. ولازمنا نديكلاري شكون لي ديكلاراتور، هما لي ميدسان ولا الباسيون لوي ميم، وحتى في السيكتور ليبرال لازمنا نديكلاريو لي توكسي انفيكسيون اليمونتير.
2: علاش نسبه الاصابه بالتسمم الغذائي ترتفع في فصل الصيف دكتوره؟
3: هو نسبه الاصابه عندها علاقه باللي جيرم اللي موجودين في وسط الماكله. هو ايفيكتيفمون احنا اشاك فوا ناكلو كل بوشي كل ماء كل مغرفة نحطوها في فمنا رانا ناكلوا معاها دي مليون دو بكتيري.
2: واضح.
3: به احنا المشكلة مش
2: ما تتشافش هذية بالنسبة لنا،
3: ما تتشافش انفيزيبل الي ميكروسكوبيك وما نحسوش بها، موجودة في ماكلتنا اليومية ناكلوها وهذه ما تشكل حتى خطورة على صحتنا وعلى حياتنا. بالعكس فيهم اللي يموتوا فيهم اللي يقعد ان بريمير ليني دو ديفونس لينا احنا،
2: فيعزز المناعة ساعات هذاك
3: مش يعزز المناعة يدافع علينا
2: يدافع
3: علينا. فما دوزيام بروبليم هو افيك لو بكتيري اللي هما عندهم ان بوتونسييل باتوجين واللي هما يحبوا السخانه والهوميديتي، وفما بليزيور فاكتور
2: يخليهم يلقاو الظروف الملائمه باش يزيدوا هما ينتشروا
3: باش ينتشروا.
2: واضح.
3: به انا باش نعطي اكزومبل، هي ليست طويله نتاع دي جيرم اللي هما معناها يستغلوا الظروف هذيا باش على فكره ان سول بكتيري راهي ما تعملنا حتى شيء. هو شي يصير معناتها بوجود الظروف الملائمه باش تصير بيلولاسيون ميكروبيان، وتخيل انت تتضاعف يتضاعف العدد كل 20 دقيقه. واضح. اذا توفروا لها الظروف المناسبه معناها بعد ساعتين من
2: انت تكثر تولي بشكل سريع معناها.
3: فوالا دونك نحكيوا على السلمونيلا على ستافيلوكوك اوريوس وعلى الليستيريا، هذوما اولاد العائله اللي احنا نخافوا منها
2: اللي حبونا نبدو عليها احنا نحبوا نبدو عليها. به يقول القائل الفيروسيات هذيه ولا اللي جيرم هذوما هكا وين نلقاهم اكثر حاجه؟ في الماكله المصبره، في الماكله اللي تبدا عرضه للهواء، كيفاش معناها نجم احنا نعرفوا انه الحاجه هذه تجم تكون حامله للفيروسات هذيك؟
3: ايفيكتيفمون هو كي نحكيو توكسي انفيكسيون اليمونتير فما حاجات ما فما ماكله اكثر من ماكله، فما ديزاليمون اريسك انهم يعملوا توكسي انفيكسيون اليمونتير اكثر من حاجات اخرين. بنعطيكم اتيتر ديكزامبل
2: اللي يرتبط بحياتنا اليوميه دكتوره، خاصه في الصيف تو الناس اللي على الشواطئ والناس اللي تسمع فينا وهم يحتفلوا بمناسبات تبدا الماكله موجوده كيكا ربما ماشي محفوظه بالكدا، ماذا بينا نعرفوا كيفاش نفيدوهم بالمعطيات الوقائيه هذه.
3: عندنا تيت دو ليست اللحوم
2: عرضة أكثر،
3: اللحوم
2: أغذية
3: والبيضاء عرضة أكثر للتسمم الغذائي سورتو كي نوفروا لها معناتها درجات حرارة مرتفعة ولا كي نحط. هو فما دو تيب دو كونتاميناسيون تاع اللحوم. عندنا مباشرة عن طريق الأكل وإلا اللحوم تنجم تعديل الماكلة اللي محطوطة بجنبها.
2: واضح.
3: بار إكزومبل أنا عندي غلة عندي سلطة عندي حطيتها بجنب لحوم نية باش فما ريسك دانفيكسيون كروازي. اون دوزيام لي عندنا الحليب والمشتقات نتاعو الكل، عندنا الحوت وعندنا الفلويد مير وعندنا البيض وصرتوا البيض ومشتقاته المرطبات وكل صرتوا في فصل الصيف فما ريسك.
2: البيض الطائب ولا
3: البيض غير المطبوخ؟
2: غير المطبوخ
3: ولا ناقص طيب؟ البيض اللي ناقص طيب ولا اللي مطبوخ؟ احنا هوني باش نقولوا معناها شنو ما الحاجات، هو مش باش نبطلوا ما ناكلوش اللحوم، مش نبطلوا ما ناكلوش الحوت، مانيش اعطينا اكثر معناتها لي كاتر برينسيبو اليمون اللي يجمو يعملوا توكسي انفيكسيون اليمونتير.
2: ايوه
3: احنا لازمنا نفهموا كيفاش باش نتعاملوا معاهم باش ما نعملوش توكسي انفيكسيون اليمونتير، مش باش نبطلوا ماكلتنا وكل.
2: هذا صحيح.
3: فوالا.
2: ايوه به دكتوره تاو تقول لي انت فما برشا اطعمه وساعات الواحد ما يعرفش كيفاش يحافظ عليها، في بالي درجات الحراره اللي تجم تحافظ على الاغذيه هذه معروفه، معناها درجه البروده نخليوها في الفريجيدير نخليوها في الكونجيلاتور هكا، ولا كيفاش نجم نحافظوا عليها؟ معناها نخرجوها قداش تقعد البرة؟ شنو يلزم باش نكي ندخلوها للفريجيدير؟ شنو لازم نعملوا لها؟ هي تركي ما هي ندخلوها ولا كيفاه؟
3: بي هو جينيرالمون فما ثلاثة أخطاء تعرضنا لتوكسي انفيكسيون اليمونتير. الخطأ الأولاني هو عدم احترام قواعد النظافة اللي هي الشخصية والبلان دو ترافاي اللي نخدم عليه الماكلة ونطيبوها وكل. الخطأ الثاني هو سورتو لنوريسبي ولا ربتور دي لاشين دو فروا كما كنت تقول انت فروا شو. والخطأ الثالث هو لنو ميتريز دو انفيكسيون كروازي اللي قلنا نحطو ماكلة نية بحثة ماكلة بحضة ماكلة نجم نستهلكوها ديريكتومون وتجم تعدينا به. فما قواعد هو فما دو ميزور انديفيدويل، ماتش معناها دو ميزور انديفيدويل معناها يقوم بهم الفرد لنفسه هو باش يحمي روحه هو، وفما دي ميزور كوليكتيف اللي تقوم بهم الجماعة باش تحمي الفرد هيك باش ما يصيرش لوش توكسي انفيكسيون اليمونتير. هما خمسة قواعد ما فيهم شيكم، هما الخمسة قواعد كان نلتزموا بيهم نصيفوا شيخين لبس علينا ان شاء الله.
2: ديما فرح دين.
3: اول حاجة هو ريسبي دو ريغل دو جين، نحكي على الجين ابسولو، النظافة المطلقة، غسل الايدي، رانا ما ناكلوش ماكلة وما نطيبوش ماكلة وما نمسوا حتى شيء الا ما نغسلوا يدينا قبل كل شيء. لو بلان دو ترافاي، لو بلانش ا ديكوبي، لي تورشون، لي زيبونج اللي نستعملوهم في كوجينتنا، عندنا دو بوان كليرا في الكوجينه، عندنا ريفريجيراتور، عندنا البلان دو ترافاي، لو بلانش وكل، وعندنا لي تورشون اللي نمسحوا بهم وكل. دونك هذوك النظافه مطلقه راهي جرثومة ما تحبش.
2: اذا بدرجه اولى النظافه، هذه مهمه، وقد ما تنظف انت يديك، الماعون اللي تغسل به، كيفاش تحافظ على الاواني نتاعك، كل هذا عنده دور في انه يحميك من مخاطر التسمم. به
3: به النظافة عن القاعدة الأولى، قلنا النظافة، نظافة المكان ونظافة الشخصية ونظافة الماكلة اللي باش ناكلها باش نغسل غلطي
2: نغسلها بالماء ولا يزن فيها فمرة فما شكون يعمل الجافيل دكتور؟
3: لا لا لا
2: هذا غير منصوح به
3: ميكانيكمون، بالماء نغسله بالماء
2: واضح. الخل ساعات ينجم ينظف شوية بعضك القطرات الصغيرة بالنسبة للخل
3: بعض القطرات وبعض شللوهم
2: خاطر فما برشا ناس يقول لك أنا عملت الجافيل أنا غسلت بالجافيل، هذاك غير منصوح به.
3: هو جافيل راهو نجمو اما راهو عنده قواعد
2: محدوده جدا زاد
3: جيستيون نتاعو ماهيش سهله. دونك اون بريفير نغسلو ميكانيكمون الغله نتاعنا وصلتنا بالباهي ونجمو مثال الشطيره تخل
2: نحطوه هاكا نستفيدو شويه من الملاحظات نتاعي.
3: حاجه اخرى الريفريجيراتور راهو سي با ان كوفر فور، راهو يتغسل ويتنظف على الاقل اوما دو فوا بار موا افيك لو جافيل ولا بالخل، راهو ماهوش ان كوفر فور نحطو فيه الماكله نخزنو ونخرجو، دونك لازم ننظفو الريفريجيراتور نتاعنا. القاعده الثانيه اللي هي كوير اكورش معناها ما تنطيبو الماكله بالبهي، احنا عشنا مع ماكلتنا هو مالوروزمون لا غاسترونومي تبدلت
2: توا بدلت شويه مش كيما كانوا يطيبوا قبل كيما توا. الكوجينه التونسيه تغيرت وحتى الاستغلال نتاع المواد اللي نستعملوها تبدلت زيادة كيف كيف، هذا الكل يلزمنا نراعيوه جيدا هكا ولا دكتور؟ الماكله الزمنيه فيها اكثر ربما معناها مناعه للجسم اكثر من الماكله التو المحضره المحضره السريعه
3: سيكوريتي فيها اكثر سيكوريتي
2: امنه اكثر
3: احنا ديجا كبرنا بالماكله الزمنيه
2: ومازلنا ناكلوا الماكله الزمنيه لاباس
3: توا ولينا ناكلوا
2: الجيل الجديد لا يحب كل شيء محضر جاهز
3: يحبوا كل شيء سريع وجاهز
2: سريع هذاك يقلق شويه في قلق شوية. إذا كما قلت أنت هذه أبرز التوصيات اللي تجم تخرج بها باش نحمي رواحنا ونحمي الناس من التسمم الغذائي خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. فمشي بعض المعطيات العامة تجم تفيد بها الناس دكتورة عائشة.
3: أنا نحب نقول جست نزيد إن رمارك في الريكل دي بريفونسيون دي توكسي انفكسيون أليمنتير. نقول راهو الفو ريسبكتي لو تمبيراتور. شو معناها؟ اون مانج دي كولي في حضر ناكل ما كليتش نحطه في الريفريجيراتور ماكسيموم ساعة في الصيف ساعتين في الشتاء.
2: فما شكون يسأل فيك دكتورة ونتفاعلوا مع الناس قالك كيف نخليه في الفريجيدير ولا يبدا كونجيلي هكا ولا لا؟ يا ترى كيف من بعد نحب نرجعوا نخرجوا ومن بعد نرجع الفريجيدير هذا مازال امن ولا لا الماكله هذه؟
3: ابريل بعد الديكونجيلاسيون راهو ما عادش يرجع للفريجيدير امن من نواحي الكل.
2: فما ناس راهو تخبي الماكله وتخبي الغله وتخبي السمك وتخبي اللحم ويقعد شهرين وثلاثه واربعه وخمسه في الكونجيلاتور ومن بعد تخرجوا يذوب شيء هذاك. اقول لك والله ما استعملتوش اليوم يخرجوا الكونجيلاتور ورجعوا الفريجيدير هذا مازال امن ولا لا؟
3: غير امن وغير نافع.
2: غير امن وغير نافع. واضح
3: يصير معناتها يتبدل ما عادش هو نفسه هو ديجا لا كونجيلاسيون راهي ماكسيموم 6 mois للحوم. معناتها احنا كيف نعملوا علوش العيد راهو ماكسيموم 6 شهور
2: 6 شهور
3: نورمالمون ماكسيموم
2: ومن بعد تولي ماشي نافع ومش امن زاده مش امن. فما شكون زاده كيف كيف يقول لك انا راني خرجت الماكله سخنتها ما كليتش منها نحب نعود نرجعها للفريجيدير.
3: تجم ترجعها للفريجيدير
2: حتى كان هي سخونة؟
3: لا ماهيش سخونة نستناها حتى تبرد ماكسيموم ساعة نرجعها للفريجيدير وحابين نعودوا نستهلكوها نسخلوها على درجة حرارة الغليان حتى ولا. للغليان اونكا وما فماش الكونديسيون هذيا راهو لا نورمالمون لا
2: الله لا يقدر. انت دو دكتور حكيت لنا على التوصيات وكيف كيف على الوقاية وإذا كان الله لا يقدر حصل المكروه هذا وصار الأعراض نتاع التسمم شنو لازمنا نعمله؟ فما حاجات نقوموا بها للإسعافات الأولية وإلا لازمنا نتصل مباشرة بالطبيب هو ياخذ ما يجب اتخاذه؟
3: بساعة خليني نطمن العباد نحب نقول لهم اللي هو راهو لتوكسي انفكسيون أليمونتير راهو صحيح سيريوز مي راهو ما مش خطيرين برشا 90% من الحالات راهو أعراض عادية مشي وجاية عطوالت برشا إسهال شوية سخانة نهارين ثلاثة وتمشي الأعراض. على شكون نخافوا؟ احنا نخافوا سورتو دون 10% دو كا هما سورتو لي سوجي أجي لو فام أونسانت عندنا لي زونفون لي أقل من 5 سنين راهو فما ريسك كبير على حياتهم راهم يمثلوا 30% من الوفيات الناتجة على التسمم الغذائي.
2: إذا قد يشكل خطورة وبالتالي ما يلزمش التهاون في أنه نتصلوا بطبيب لأنه ضروري في الحالات هذه يكون الاتصال مباشرة بالطبيب كما قلت ذكرت حضرتك خاصة بالنسبة للصغيرات خاصة للكبار خاصة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة فضروري جدا أن وين ما يحصل الأعراض هذه يحاولوا يتصلوا بالطبيب في أقرب وقت باش ما يشكلش خطورة بالنسبة لهم هكا ولا لا
3: باش يعمل إيفالياسيون للي تعمتهم يشوفهم لباس ولا لا شنو هو التوكسي انفكسيون أليمونتير تجم في حد ذاتها هي تكون معناتها مشكل كما تجم هي الأمراض المزمنة تفرعصهم شوية
2: صحيح.
3: لازم زيارة الطبيب بالنسبة للأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة كما السكري والتنسيون والقلب كل
2: وإن شاء الله لباس
3: إن شاء الله لباس نحب نطمنوهم راهو لازم نلتزموا بقواعد النظافة من غير ما نخافوا ونصيفوا إن شاء الله
2: لباس ونصيفوا لباس وفي صحة وسلامة وعافية. نحب نشكرك دكتورة عائشة حسن رئيسة قسم الأمراض السارية بالمستشفى العسكري بصفاقس والحقيقة نحب نهني المستشفى العسكري بصفاقس بإطارات من أطبائنا والإطارات شبه الطبية وأيضا الممرضين اللي هما الحقيقة طاقات شابة. اليوم كيف نلقاو الدكتورة عائشة حسن ما شاء الله من الشباب وهي رئيسة قسم في مشفى الأمراض السارية بالمستشفى العسكري ما نجمو كان نحييو كل الأطباء ونجمو نحييو كان تحية خاصة للفريق الطبي الموجود في المستشفى العسكري وتحية لوزارة الدفاع اللي سمحت لنا باش يكون في لقاء مباشر معاك اليوم في إذاعة صفاقس وإن شاء الله ديما المستشفى العسكري وكل المستشفيات وكل إطاراتنا الطبية وشبه الطبية والمدخلين في المنظومة الصحية يكونوا ديما حتى هما في أرقى مستويات التحصيل العلمي و والمعرفي والطبي باش نفتخر بكم دائما وأنتم جديرين بذلك. فكل التحية والتقدير دكتورة عائشة.
3: عائشة نحب نجدد شكري لك على الاستضافة ونجدد شكري لإذاعة صفاقس، ونحب نوجه تحية لكل الأطباء كانوا في المستشفى العسكري بصفاقس في الحبيب بورقيبة في الهادي شاكر زملائي الكل، نحب نوجه لهم التحية ونخص
2: وفي تونس الكل زادة زملائي
3: في تونس الكل وصرتوا الأطباء اللي اختاروا باش يكملوا في بلادهم، نحب نوجه لهم تحية كبيرة. احنا صحيح نجموا ما نوليوش أغنياء، اما رانا عمرنا ما نبش نكونوا فقراء في بلادنا،
2: الحمد لله
3: نخدموا بلادنا نخدموا مرضتنا نحبوهم، ونحب نوجه تحية للأطباء حتى توينسا للبرة اللي قاعدين يقوموا بإنجازات كبيرة، ونقول لهم ارجعوا لنا رانا ولينا شوية عاونونا.
2: احنا ولينا شوية في تونس،
3: احنا اللي متصاولين شوية في تونس،
2: لازمنا نزيدوا أكثر. ومعناها تقول انت سالة ربي وفقنا، شوف احنا أطبائنا وطاقاتنا وكفاءاتنا نعتز بهم سواء كان في تونس ولا خارج تونس، هما ديما يخليوا السمعة الطيبة وديما يخليوا ما يمكن أن نفتخر به أنهم من الكفاءات العالية، وهذايا اللي يخلي حتى البلدان الأجنبية تسعى إلى أن تستقطب الكفاءات الطبية التونسية، لأنهم يعرفوا شو معناه الطبيب التونسي اللي متكون اللي ما شاء الله درجة كبيرة من الكفاءة. كل واحد ظروفه اللي ربما تخليه أنه ربما ساعة يكون موجود في الخارج، ولكن مع هذا نعتز برشا بكفاءاتنا اللي موجودة في تونس، وإحنا على يقين أنهم وين ما هم موجودين راهم مش يخدموا الإنسانية، مش يخدموا البشر، مش يخدموا الإنسان مطلقا. وهذه هي رسالة الطبيب، رسالته الراقية أنه يخدم الإنسان، أن كان ماذا بينا في بلادنا، وضروري أنه بلادنا تستفيد من طاقات أبنائها، وماذا بينا زاد بلادنا تحافظ على طاقات أبنائها، ولكن كان خارجوا راهم متأكدين أنهم مش يخليوا الأثار الطيب والسمعة الممتازة. وإن شاء الله ديما من حسن الأحسن دكتورة عائشة، وإن شاء الله المستشفى العسكري ديما يعج بالطاقات اللي تدل على كفاءة عالية وجدية، وإحنا كي نمشيو الحقيقة لمختلف مستشفياتنا نراو أنه طب في الفريق شبه الطبي والمدخلين في المنظومة الصحية عموما كل ما يتزيروا معنا باش حتى إذا كان ثم نقائص يحبوا يتفاداوها ويحبوا يتجاوزوها. وهذا هو رسالة الطبيب ورسالة المدخل في المنظومة الصحية. فكل شكرا ونحيوك على الحضور بيناتنا، وإن شاء الله فرصة أخرى نحكيه على معطيات أخرى تهم صحة سلامة المواطن.
3: نحب نوجه تحية للإطار الشبه الطبي بقسم الأمراض السارية بالمستشفى العسكري بصفاقس، ونوجه تحية زيادة للإطار الإداري بالمستشفى العسكري بصفاقس اللي قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة ويوفرونا في ظروف الراحة وظروف العمل للكل. ونحب نقول للتوينسة ردوا بالكم على صحتكم،
2: هيك راس المال
3: الاوتونوميه نتاعنا وهيك قدرتنا الذاتيه على الاعتماد على انفسنا.
2: شكرا لك دكتوره عائشه، اهلا وسهلا بالجميع على راديو صفاقس. مرحبا، مش نهدي لكم جديد الفنانه نبيها كراولي، نهديها خاصه الخونه صابر العش اللي يحتفل بالذكرى 30 لعيد زواجه لكنتي وللمدام. نقولوا ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وان شاء الله ديما في هناء وفي سعاده، وللناس الكل اللي يحتفل بمناسبة سعيدة نجم نقول له كان شال ديما فرحان.

0: النوري الشعري
1: في صيف على الكيف.
0: صيف على الكيف،
2: اهلا وسهلا بكم الناس الكل في صيف على الكيف. مرحبا بمستمعينا وين ما هم موجودين، شكرا لانكم متفاعلين معنا بعدد كبير من تليفوناتكم. نحاول انه نبلغ بصوتكم تهاني التحايا وين ما انتم موجودين. نحب نسلم عليكم ونقولكم مرحبا. قبل ما نمشي للجربة زاد كيف للشاب، مشي نستقبل تليفوناتكم من جديد. اما نحب نقول مبروك للناس اللي تحتفل بمناسبة سعيدة، وخاصة مدام مريم، وكيف كيف صديقنا صابر العشي اللي نقوله ألف ألف مبروك بعيد الزواج. إن شاء الله كل عام وانتم سعداء وفرحانين، وهذه مبروك بصوت غازي العيدي.

0: شاء الله ديما فرحانين. فما برشا قالوا لي اسمعني خشبي 30 سنة راني 29 سنة عرس مش 30 سنة. باهي يا ميرا مقني اللي تحب انت مادام تصلح لي في عيد الزواج. تعرف صابر العش ومريم البقلوتي عندهم 29 سنة من الزواج، نقول لهم كان ألف مبروك. شاء الله ديما فرحانين وسعداء. ونواصل مع التليفون على غنية مبروك. مرحبا باللي معايا. عسلامة.
1: عسلامة.
0: أهلا وسهلا بيك.
1: لبيلة مسيقف.
0: أشكون معايا؟
1: نبيها
0: من صفاقس. علي شويه في صوتك يا نبيها. واو انور زاد قوينا في الصوت نتاعك باش نسمعك بالكدا. مرحبا بيك.
1: نحب نقدم تحيه.
0: تفضل يا نبيها. تفضل
1: نبيله.
0: تفضل يا نبيله.
1: نقدم تحيه لاصحابي واخواتي بمناسبه زفاف ولدي مهدي.
0: هاي مبروك.
1: يعيشك. والحب
0: غنية ربي كمل. ربي كمل وربي يسعدهم ويهني إن شاء الله. ربي كمل. إيه علاش ليه؟ ياسين ولبنان
1: حبها
0: الغنية. ربي كمل.
1: إيه.
0: آه إن شاء الله ربي يسعدهم وربي يهنيهم. وها نحاول نقدم لكم الغنية اللي تحب عليها تبدأ جوكم يعمل الكيف إن شاء الله بإذن الله. نسأل
1: التحية المهدي على
0: مرام خطأ. يعطيك صحة.
1: عيشك.
0: يعطيك صحة وربي يكمل. نحاول نهدي وهيلك ونقدمه هيلك هدية لك انت وللي يسمع فينا الناس الكل في أجواء المناسبات. إن شاء الله يا رب ديما مليانين فرحة وخير. قدمها شوية يا أنور باش الغنية يسمعوها إن شاء الله كيما يحبوا عليها هما في أجواء صيف على الكيف هكا. ولا يا نبيها. أيوة. نبيلة.
1: أيوة.
0: تفضل. أيوة.

0: نفرح الكل. نواصل مع التليفون اللي معايا. سلامة. الو اللي بعده ميسيلش نمشيو اللي بعده. عسلامة.
1: الو عسلامة سوري.
0: مرحبا بيك خويا. شنو هالك
1: سمير المعزوم سيارة تجارة التاكسي.
0: يا خويا ربي يحفظكم ان شاء الله وطريق سليمة ان شاء الله ليكم الناس كل.
1: سنور انا سعيد برشا حيث دخلت الحصن تاعك انت.
0: كيفاش
1: هيك حيث ديما نسمعكم نحصل الشرف الكلام ذاك ربي كليو.
0: يا خويا ربي يسعدك واحنا سعداء بانك تكون موجود معنا وربي يحفظ خويا.
1: تحية ليك وكمل اطارات ذات شخص
0: يعيشك
1: وديما زي تقعد زيدون كافير.
0: يا خويا ربي بارك لك. طقس سخون شوية اليوم ها
1: وباشا مش شوية.
0: يا أخوي يا ربي يحفظنا والله الحركة نتصور ناقصة شوية في الصبحية اليوم. الأغلبية في البحر عندهم حق. معناه أنت غالبا تخدم معنا أنا خط
1: الخطوط الكل ندور في الكونتينر.
0: الخطوط الكل معناه أنت ما شاء الله تتجول وين تحب أنت.
1: صحيح.
0: أما أكثر خط تخدم عليه شنو أكثر خط؟
1: لا وين ما حب الحريف. الحريف هو الملك.
0: باه ربي يحفظك يا خويا. الحريف وين يحبوا
1: يمشي. اسنوري صارك تحكي الفرات.
0: اي
1: انا العام اللي ما ننساش هو العام اللي عديت في قليبيا. انا عديت لخدمه العسكريه في قليبيا.
0: اللهم صل على النبي.
1: بصراحه حمام الغزاز ومنصوره
0: من منصوره وبيتي باري غادي ولا جوي اللي تعمل الكيف
1: قاعده في خيالي ما تنحاتش.
0: وهيك النسمه المزينه وهيك الوهره والله ما شاء الله بصراحه.
1: اي لازم نزيد برشا.
0: كيما اللي ورايا كيما التصويره تو شي اذا كان يشاهدوا فينا في الصوره المرئيه يشوفوا في الشواطئ المزينه اللي تعمل الكيف قليبيا وهره وتمشي عاد تعمل لك القهوه في القهوه في البحر جو كبير يبدا غات. اذا عمتيش انت عديت العسكر
1: حتى ناس تسمع باش عام 1995 96
0: هي رجعت ولا من بعد؟
1: هي رجعت نوم برا ما انا خدمت عام كامل روح معناتها
0: خدمت عام كامل معناها يوميا في يوميا البحر في الصيف تبدا موجود.
1: لا والله روعه والله
0: تريبه وتسمح
1: برشا من روعه ما سمع.
0: يا خويا سنة ديما انفرد مال الناس اللي يحبوا يمشيوا لقليبيا نشجعوهم باش يتمتعوا بقليبيا وباجواء قليبيا. هكا ولا ما يندموش بالطبيعة. تفضل.
1: الحمد لله نقدم تحية لزوجتي وبنتي سليمة ولدي مادي وكافة الأقارب والأحباب واللي يعرف سمير المعزول.
0: واللي يعرف سمير المعزول الكل نقول له سنة ديما منور.
1: والله يا سنوري أكثر حاجة نعم فيها جو وقت اللي في مدابة أنت وزميل
0: عامل فيه عامل فيه راو عامل فيه
1: راو أصنعك ودي فيتي راو
0: دفع لي خطر ودي فيتك هو أيوة أنا فهمت
1: لحكي أنت ما عندك روح الدوابة معه
0: بيه تو بربي أنت أخويا كون حكم ما تو العومة في القايلة بيه يا شو هي
1: ورب الشبة
0: إي العومة في القايلة بيه يا ولا
1: لا بحكم الهيكل الخارجيه
0: المحطات الخارجيه معناها مثال شو تقول انت اي تو نسل فيك انت انا تو خليني من المحطات الخارجيه العومه في القايله باهيه ولا لا
1: لا لا لا
0: يعطيك الصحه معناها شكون اللي عنده حق هنا ولا هو
1: لا انت عندك حق
0: هلا الله عليك يا اخوي هاك جيت الحق معنا
1: كانت رسمانة مقطع من اغنيه الف في يوم وليله الورده الجزائريه نادين احباب الكل
0: في يوم وليله هذيك من الاغاني الممتازه المزيانه انا الاغنيه الساعه خليني هذه مبروك نحب يا انور وصل لي مع مبروك نحب نهديها لخونا وصديقنا العزيز والحقيقه انا نعتبر انه حضوره تو جاء بحذينا في اطلاله مهنيه ولكن زاد في اطلاله اخويه صادقه من الزميل العزيز سي زياد خنفير اللي نحب نهنيه بدرجه الارتقاء ونقول له مزيد النجاح والتالق المهني والاداري ليك سي زياد على اثر ارتقائه الى مدير مساعد كهيئه المدير البرمجه والبرامج بإذاعة الشقس. ألف مبروك سي زياد مزيد النجاحات والتألق والتوفيق لك أنت وراك في أعلى المراتب. نعرف أن أنت ما تحبش الحاجات هذية أمين أقولها من قلب صادق الأخ صادق ربي يحفظك شاء الله مزيد التألق والنجاح لسي زياد خنفير. الأغنية هذية نهديها له وأنا ميسيل شايف

0: نواصل مع التليفون. مرحبا، اهلا وسهلا بكم. مع السلامة. يا مرحبا،
1: معك سالم ولد التومي من الصغير اخويا النوري.
0: مرحبا يا سي سالم، شنو احوالك؟
1: يا ودي شنو احوالك؟ شحال الصفقر؟
0: والله الحمد لله لاباس، في خير ونعم اخويا.
1: والله فينا السخانه السنين فاهموا علينا الضوء والماء.
0: السخانه وزيد قصه الماء وقصه الضوء، عاد تولي الامور مش باهيه هكاك.
1: يا ودي انا شوف، انا ما فاهم شيء، انا تو نكلم فيك بصوت الصندار عن طريق الواحد، ما عنديش إذاعة
0: يا خويا. احنا يسعدنا باش نسمع صوتك ونبلغ صوت مواطنين وين ما انتم موجودين. المهم انت تكون لباس، صحتك لباس يا سيسيل.
1: والله مريحة وعربي وانا على ربي.
0: مروحة عربي قول لي كهو. اسمع، اكل جو العربي وحده هذاك، في الاخر ديما تقعد الامور خير.
1: عربي ودرجية متاع امي مبردها
0: بالشكل. يا عيني يا عيني شي يعمل كيف
1: مية تغدير من ماجد
0: اي،
1: وكل شيء عربي والحمد لله.
0: والله شي يعمل الكيف، درجية بارد يبدأ كيكة ما ماجد، تقول انت ما شاء الله هكا ولا شي يعمل الكيف. يا اخوي انا نحب نسلم عليك انت ونسلم على الصخيرة وعلى مستمعينا في الصخيرة. وانت على شكون تحب تسلم؟
1: انا نحب نعدي شوية تهاني حتى كان عروسار شوية عندي وخوي عارف من ارواح
0: كتير. مبروك
1: عبد السلام التومي على الاخت اكرام الشوي.
0: عبد السلام التومي، تهانينا لعبد السلام، ربي يهني
1: عايشك
0: يا خويا. هذه الاغنيه اللي كنتي
1: زملائك
0: في اذاعه يعيشك يعيشك هكا وجبنا سلسله.
1: والله ننسوا الناس الشيلي ونسوا القوايل بكم انتوما.
0: يا ربي يحفظك يا خويا، واحنا معاكم زياده وقلوبنا معاكم، لانه احنا كيفنا كيفكم في اجواء عمل نحاول انه نتجاوزوا ساعات هكا بعض الظروف نتاع انقطاعات سواء كان في الماء ولا في الكهرباء، ولكن مع هذايا ديما صوتكم مسموع، ديما صوتكم مبلغوه، وسعداء جدا بتدخلكم وثقتكم في اذاعه صفاقس. مرحبا سي سالم، شكرا ليك.

0: اهلا اهلا بكم الناس الكل، شكرا لتفاعلكم معنا. واجواء الصيف مازالت متواصله مع اجواء البحر، ومش نمشي مباشره للشابه ومش نلقى احمد في تجويل خاص مع المصطفين ومع الشركه الجهويه للنقل بصفاقس اللي تهدي حرفاها هدايا، واحنا على راديو صفاقس نعيش معاكم هذه الاجواء من الصيف. احمد، فما الناس تعوم في القايله هذه ولا لا؟ ولا كيما ما نسمعوا كلامك ولا كلامك اش راح نقول؟
1: مرحبا بك يا نوري إلى مدينة الشاب، مدينة البحر والسماء. والأكيد وأنه ما يبرحش الشعور بالألفة فؤادك وقت اللي تتحدث مع شيب المدينة وشبابها عن مدينة الشاب، حيث يفكون طلاسم سحر بحرها ورمالها الذهبية. وحديثك وقد بلل الماء جسمي.
0: اسمعني، ما دام ما قلت لي طلاسم وسحر سي نورمال، الماء يبلل جسمك كهو، ربي يحفظنا ان شاء الله. الله يسترنا
1: يعني
0: من الطلاسم
1: والسحر. اليوم ما احنا اليوم جايين للشابه، يعني لو كان مش الواحد هكا جاي في الكار ومستمتع بهالرحله عبر الحافله،
0: يظل انت اكثر واحد تشجع
1: يستمتع بالبحر،
0: انت اكثر واحد تشجع على انه الناس تعوم في القايله، وانا لا مانيش من الناس هكوما. اخويا احمد رد بالك، قول لهم ديما ردوا بالكم.
1: يعني تو نشوف انا صديقنا سي الحبيب اللزيز

0: في الحافلة أنا وسي أحمد
1: ومع شكون جيت؟
0: ومع المدامة، مع المدامة متاعي وأخت المدامة وأهلي ومالي، وجينا باش نعمل عمرة فرهيدة والحمد لله. هزينا قيطون وكويس كويس عربي وكايبه حوت بشوية على الكانون والحمد لله. سنوري
2: خويا الحمد لله صحة ديما فرهدين ان شاء الله. البحر اليوم به نظيف كيما تحبوا احنا ولا لا؟
0: بحر ما شاء الله نظيف يلمع، ما فما راكح، ما فماش هكا الموج، وبحر نتاع عوم وتاع سباحة. سنوري
2: هايل برشا خويا، تمتعوا بالبحر كما ينبغي وان شاء الله ديما عومه مزيانه وتكون السباحه امنه للجميع.
0: يعيشك سنوري بارك الله فيك. يا سنوري
2: اي نعم
0: يا سنوري، بالله نحب نهني اولاد خويا بمناسبه صغيرات منشحوا، نحب نهني محمد اللزاز وشفاء بمناسبه بنته ميسا نصحت في النيفيا بامتياز
2: الو اي نسمع فيك.
0: ونحب نهني امين ولد خويا رشيد زاد بمناسبه الباك، ونحب نهني بنت اخت المراه باسم شهد بمناسبه البكالوريا، ونحب نهني ملاك فقي بمناسبه البكالوريا. وشكرا سي احمد وبارك الله فيك.
1: هذا بالنسبه للجيب
2: النجاحات ما شاء الله، نجاحات واجواء فرحه وان شاء الله ديما فرحانين. هكا شفت التونسي راه ديما تبارك الله يتاقلم فيسع ويلقى روحه باش يتجاوز كل المعطيات اللي قد تاثر عليه ويعيش جو ويعيش جو على حد. هذه الشابه المزيانه مازلنا معاكم وتو نعيشوا معاكم اجواء اخرى، اما نبقاو مع الغنايه ومن بعد نرجعوا بعد موجز الاخبار. نعم نعم
0: سنوري والله انا مشيت لاوروبا ومشيت كل شيء ومشيت لنيس واسبانيا وكذا، جونا التونسي ما تلقى في حتى بلاصه سنوري
2: هكا ولا والله تونس ولا بالحق ولا بلادك
0: تونس الخضره ولا
2: يا ودي بلادك
0: يبارك في ترابك يا تونس،
2: يبارك في ترابك
0: في ترابك يا تونس،
2: يبارك في ترابك يا تونس والبلاد عزيز على اهلها ومالها. ان شاء الله ديما منورين اخويا ومفرهدين في كل الشواطئ واحنا تو في شاطئ الشابه.

تحية متجددة من قسم الأخبار. تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشيلي خلال هذا اليوم، وخاصة يومي الاثنين والثلاثاء، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يصل إلى 14 درجة، وتتراوح القصوى بين 45 و 49 درجة. وفيما ينتظر أن تشهد انفراج يوم الأربعاء المقبل، تعود الموجة من جديد حتى نهاية الأسبوع المقبل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. طالب عدد من سواق سيارات الأجرة لواج بضرورة تعليق القائمة الأولية لأصحاب رخص سيارات الأجرة لواج المسجلين منذ عام 2023 بولاية صفاقس، وذلك للنظر فيها وتحديد القائمة النهائية. وأوضح أحد المهنيين في تصريحه اليوم للأخبار بأنهم سيشرعون بداية من الأسبوع المقبل في تنفيذ تحركات احتجاجية للاستجابة لمطالبهم. أكدت وزارة التربية أن إصلاح المنظومة التربوية للفترة 2026-2030 سيتركز على مراجعة المناهج

0: برامج التعليمية وإعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يراعي الجوانب البيداغوجية والنفسية للمتعلمين وتسريع التحول الرقمي بالمؤسسات التربوية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم 20 جويلية الجاري يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. في العالم، كشف حرس الثورة الإسلامية في إيران أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرة مسيرة في سماء مدينة لهواز جنوب غرب إيران، فيما أكدت بحرية حرس الثورة الإيرانية أن 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز عبر مسار غير آمن وبدعم أمريكي، ما أدى إلى تعرض سفينتين لحادث وتراجع أخريين عن مواصلة الإبحار. وختاما، أعلن الجيش الإيراني مواصلة هجماته بالطائرات المسيرة على القواعد الأمريكية في الكويت ردا على جرائم الولايات المتحدة الأمريكية وانتهاكاتها للمعاهدات الدولية. ختم هذا المعهد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: أشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: معكم النوري الشعري
5: في صيف على الكيف.

0: ان شاء الله اجواء محمد جبالي في الصيف تعمل الكيف. هذا صيف على الكيف وعلى موجة الفن. نستقبل الفنان القدير محمد جبالي. منور يا محمد وما شاء الله بنجاحاتك الفنية اللي قاعدة تحقق في رواج مميز وتفاعل كبير مع الناس. اهلا وسهلا بيك محمد.
1: منور بيك يا نوري.
0: ينور ذيتك خويا. شنو احوالك؟ لاباس عليك؟
1: ميرسي على التقديم الحلو على الكلام. تحيه ليك واذاعه الشفاقس ومستمعين اذاعه الشفاقس الكل. الحمد لله.
0: الحمد لله انه محمد الجبالي توا كيف يقول 40 سنه من العمل والخدمه. ساعات يقول لك بلي ما تكبروش برشا راه محمد مجيل شباب. كيف تشوفوا تبارك الله عليه حركيه ونشاط وطاقه كبيره وحضور مميز ركحي. علاش تقول 40 سنه خويا؟ هذيك الحقيقه 40 سنه من الخدمه الحقيقة. اما الرجل شباب الله مصلي على النبي وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا اخو.
1: الحمد لله نجيت مع 40 سنه مسيرة فنية. أنا ما قلقنيش أن نقول حتى عمري.
0: أي الحمد لله.
1: خاطر كنا باش نكبروا. أما وقتاش واحد يتأسف على كبره إذا ما عمل فيه شيء؟ أنا عملت أكثر من اللي حلمت به.
0: الحمد لله. الحمد لله. 40 سنة عملت أكثر من اللي تحلم به. قديش من أغنية تقريبا محمد؟
1: يا سيدي تقريبا 190 أغنية.
0: 190 أغنية تبارك الله. معناها من الأغاني اللي الحقيقة تبقى في ذاكرة التوانسة العناوين عديدة. معناها مش أغنية واحدة. معناها محمد جبالي ما وش مرتبط بأغنية يقولوا بتاع أغنية حظ. محمد جبالي كل مرة تلقى عنده جديد والبيه اللي في محمد جبالي. خاطر نبدأ بالإيجابي أنا معاك في الحوار. البيه محمد جبالي ديما يعمل جديد، ديما يلوج على حاجة مبتكرة، ديما يلوج على حاجة مختلفة. وربما البعض ساعات يلومك قلت كيفاش يقعد ديما يجرب. أنا في راضي في رأيي معنا الفنان ديما يلوج على جديد، ديما يلوج على حاجة بيه
1: بتبيع. وشو لو ما كنش متجدد، لو ما كنش متجدد ومواكب عصر ما نقومش وما نكونش موجود. معناها 40 سنة سرتو توا كي نحكي. ومعناها وسائل الشبكات الاجتماعية معناها ويوتيوب وفيسبوك وانستغرام يزمن المكبر عصر أنا مش موجودين. إذا ولا حاجة أخرى نوري معناها راو كي نرجعوا راو من أول أغاني خزرتين القتالي اللي دوما عندها يمكن من 93. خليني بجنبك اللي تصوروا توا، خليني بجنبك راي ملحنة 2000 معناها توا 26 سنة اي نعم هكي تسمعها. خلي مجنبك تغنيت تلحنت 2000 وغنيناها في كارتاج 2000 اول عرض في كارتاج 2000
0: معناها 26 سنة
1: أغنية. أيه. من اولي اغنية ما شوية سبقين عصر متجدين فذيك عليه ما فماش سر ومتنوع للبرنامج الريبرتوار كله.
0: يا خويا علامة إيجابية أن الإنسان يجدد. فما بالك الفنان كيفاش ما يبحثش عن الجديد، كيفاش ما يبحثش عن حاجة مختلفة. وهو المحمد الجبالي معروف أنه عنده التعبير الفنية تجم تكون في لحن كما تجم تكون في غنية كما يجم يكون في عمل درامي كما يكون في على الركح في المسرح. معناه محمد الجبالي ديما يبحث هكا، ديما يبحث حاجة تقلق. كيف نقوله بعد 40 سنة محمد الجبالي يبحث ولا ترى حاجة به؟
1: أنا فما حاجات حققتها في يعني خلينا نقول فنين أفكار، وفما حاجات مازال في مخي الدور مازال. يعني إذا تقول أنت تسيبوك هاو لا لا لا، الفنان يزم يكون دايما متجدد ويبحث على أفكار يسرتوه توا. يعني لغة العصر حتى طريقة الكتابة ونصوص تبدلت باش تخاطب بنتي الشباب توا 18 سنين اللي هما يهموني. يعني يتابعوا محمد جبالي الحمد لله يتابعوا. حتى طريقة التعبير على قصة الحب مع 20 سنة و 30 سنة تالي طوى ليه لازم تكون على باج. بعد إذنك النوري
0: فضل.
1: على ذكر 40 سنة يمكن باش تكون هذه أول مرة باش نقدمها معاكم من خلال إذاعة الشفاقس.
0: نعم.
1: باش تخلي لي دقيقتين كيكة 3 دقائق
0: فضل
1: باش نذكر عناوين باش غنيهم كيكة أكابيلا 40 غناية. العناوين فقط ما تتفجعش خاطر 40 غنية كان غنية وكاملين يزمنا ساعتين.
0: لا على ذمتك بالعكس احنا نكون سعداء بأن نسمع صوت محمد جبالي وهو يؤدي طربا. لأنه محمد جبالي كي ساعات يحب يختصر بعض الأعمال الفنية اللي على امتداد 44 سنة يختصرها ربما في مستوى العناوين، ولكنها رحلة مليئة بالعطاء ومليئة بالأحاسيس الصادقة بالسهر بالبحث بالاجتهاد. برغبته في أنه محمد يحب يقرب للناس، يحب يعطي حاجة مزيانة للناس. ومحمد الزبالي على قدر ما هو كي باحث عن الجديد، محمد الزبالي حساس جدا، معناها ساعاتك كلمة معناها تخليه شيخ، كيما كلمة تخليه مراله طايح. أما إن شاء الله يا رب ديما شيخ.
1: لا لا شيخين ديما الحمد لله. شو هو الفنان ما يميز الفنان عنده نسبة الإحساس أعلى شوية بتاتر معناتها من بعض الأشخاص. شو باش نذكر عناوين باش ندندنهم؟
0: أذكر أذكر خويا
1: 40 أغنية من بعض الأعمال كما قلت لك. أنا في ريبيرتوار نتاعي 190 أغنية، لكن بما أنه كما قلت لك سنة 2026 نحتفل إن شاء الله بكارونتون كارير، باش نغني لك فقط عناوين وباش نتعدى هكا 40 أغنية.
0: نعم.
1: باش نبدأ بالترتيب بالأغاني القديمة بالأقدم، وأكيد باش يعرضوك أغاني باش تسمعهم تقول يا هذه محمد، ولا حتى المستمعين يقولوا نعرفوهم. باش ندندنهم توا على الطاير. تقول لما صغرية والحال ضحكة وحكاية زمان، ناريش عيلة من الليلة البية، عزم على الراحل للفرقة سبب سيش علي سيسيني، أنا بك متهني عديت حدك عديت حدك ناوية لمضرة، تحكي في كلامك ترر رموز ومعاني، يومين ماريتك اختي واختي وقدمت لها نظرة عينك قتلة قتلة قتلة، محتارين والحيرة سكة عمرنا، شوفوا الزين شوفوا العين، أمان أمان هكات إنساني، أمان أمان أمان شوف شوف لداك الزين، عالبعد بانت حايرة ملامحها، كل ما يربطني بيك قلت قطعة من الجذر، خليني بجنبك حلاوات انتي كيف تطل، ساعات ساعات ساعاتي في ذي الكاس وذيق احساسي، انا نحب ونحب الحب انت الكل في الكل، اش السر اللي فيك برضى يقولوا مجنون، برضى انا يزيني يزيني باهي باهي زينك باهي، يا يا يا حنين ما يهمش تكسى الأيام، عاشوا اللي يحبونا لو صدفة قابلتك، مثلا اسمك محلاه غالي وعاجبني، دقينا على باب منارة نادينا وفي الصوت مرارة، اش اللي صار مصدوم ومحتار عامل فيها صاحبي، شوفوا الزين ترى شوفوا العين، أحيت أحيت بام بام بنارك تكويت، محلاني عايش وحداني انتي سن محلاك جزال سن، اصبر على المكتوب يا قلبي اصبر على المكتوب، في الاول وفي الاخر طه انا انسان، ما شاء الله ما شاء الله على زينك ما شاء الله. اليوم 40 عنوان
0: ما شاء الله ما شاء الله على اغانيك ما شاء الله محمد الزبالي، ذي 40 اغنيه، ذي 40 اغنيه تقريبا في العناوين اللي مرت على امتداد 40 سنه، اختصر محمد الزبالي في بعض العناوين اللي تشكل رحله حياه 40 سنه قد تمر هكية بالنسبه للي يسرد في حكايه ولا اللي يسرد في قصه، قد تمر في بعض الاسطر ولكنها مرت على امتداد سنوات من الجديه والحماس والعمل والتعب وصار والفرح والألم وبرشة حاجات مع هذا
1: مخلطة يا نوري. والله والله والله شو
0: اي نعم،
1: كل غناية كل غناية ونعيشها بالستريت نتاعها الإيجابي والسلبي، كل غناية لأنه تبدأ تكتب ومعناتها اللي أنا مؤخرا زاد احترت قديش أغنية كتبت ولحنتها في مسيرتي 55 أغنية من كلماتي ولحاني، وفما بعض الأغاني الأخرى تعملت مع الشعراء، ف صدقني كل غناية يسرتوا اللي عملتهم أنا ما تتعديوش بالسير، كارن عليهم في استوديو واكتب وفسخ، لا هذه خير صلح هذه خير سجل، لا نعاودوا تسجيل، لا نعملوا الصلو هذا خير نصبح وغدو نلقى استوديو لما تلقاش اصبر تسمع زي حضرت الغناية تعمل لها مونتاج تقدر بتصورها لا وتخرجها وتقعد تتبع فيها كل غناية اللي هي مدتها بين 3 و4-5 دقائق نسنطروا عليها وشنتعبوا عليها.
0: محمد الزبالي في المدة الأخيرة الحقيقة معناها فما زوز موجود، موجة إيجابية مهمة متاع عمل ومتاع اجتهاد ومتاع جديد وحاجة هيلة حبتها فيك الناس وتعشقها فيك الناس، أنه محمد جبالي ديما يلوج على الحاجة مزيانة باش يقدمها لجمهوره وتدل على أنه فنان مازال يواصل العطاء متاعه. الموجة الثانية فيها شكوى، فيها ألم، فيها لوم، فيها عتاب. علاش تحب تخلي العتاب يشوش على النجاحات محمد جبالي؟
1: لا مش عتابات خويا نوري، شو انا مسيرتي كما تعرف يعرف برشا ناس مبنيه بالخدمه وبحبه الناس وبصوتي والموهبه اللي عطيها لي ربي، لكن للاسف في السنوات الاخيره يعني دخلنا في موندو للاسف احيانا للتشكيك. نعرف محمد جبالي ما يروكش،
0: انا شكون باش يشكك فيك بربي يا محمد؟ توا انت تقول هكا معناها محمد جبالي اللي اعتلى المسارح الكل تقريبا سواء كان في تونس والا في العالم العربي، غنى في اكبر المسارح. محمد جبالي اللي نجاحاته متاكده مع الجمهور ومحبه الناس ليه موجوده، شكون باش يشكك في الحكايه هذه؟
1: والله
0: يا اخي انا عادي معناها هذه تمر، وانت محمد جبالي تعرف انه النجاح نتاعك معناها مش بالضروره يلزم الناس الكل ماشي تفرح للنجاح نتاع محمد جبالي.
1: أيه. نوري فهمك وكلامك معقوله، ما نحكي لك في مسيره اي فنان، معناها في مسيره اي فنان تقريبا باش تلقى العراقيل يا اخي، باش تلقى الباب مفتوح انت حتى هو عندي 40 سنه. نعرف برشا ناس تعرف قيمه محمد جبالي وتقدر محمد جبالي في تونس وبرا تونس، لكن تلقى احيانا روحك في موقف ما ما ما ما ما ما ما ما ما يعني حب نستوعب وما نحبش أن نرجع، ولا عمري في حياتي كنت من الناس اللي نشكي ولا نعارك ولا، لكن تلقى روحك في بعض المواقف يمكن تدافع على روحك.
0: يا خويا ما تدافعش على روحك، انت مش في موقع متاع دفاع، انت تدافع على عملك وعلى خدمتك وعلى جيتيتك بالخدمه بالاغاني.
1: هذاك موجود
0: يا اخي محمد جبالي، احنا نستناو وكأن محطه قرطاج بالنسبه ليك هذيك مرحله معناها ضروريه للمواصله، مش بالضروره معناها محمد جبالي يغني في كل الولايات، يغني في مختلف المسارح. يا اخي كان ما غنيت في قرطاج معناها كون زمنا نقولوا راه الامور مش باهيه.
1: لا لا لا مش هذا، انا كي نحكي باهيك نحكيو على قرطاج. انا طلعت على الساعات على مسرح قرطاج عمري 18 سنة في نهاية نجوم الغد، وغنيت في أربع سهرات حفلات خاصة بعض الضيوف، وغنيت مع بانجمع مش هذا نوري،
0: وغنيت مع وديع وغنيت مع أسماء كبيرة ومع لطفي وبرشا أعمال غنيت على مسرح قرطاج. أنت فاهمك
1: يمكن أصعدت عليه قريب 25-30 مرة، مش هذا نوري، مش حكيت قرطاج، مش رابط روحي بقرطاج لا لشيء. بكل بساطة أنا فنان تونسي قدمت الكثير، كنت أتمنى نحتفل بأربعين ساعة مسرح قرطاج
0: كما احنا كنا نتمنى، ونلقاو محمد جبالي في قرطاج وفي مسارح أخرى، ومن حقك كذا بطبيعة الحال.
1: ومنه ما أسمع نوري ومنه مسرح صفاق اللي منعرفوش من يجي
0: مسرح سيدي منصور، معناها تقول انت
1: سيدي منصور معناها هنا يا مهرجان سيدي منصور. حاب نذكركم راه محمد جبالي عمر ما صعد غنى على مسرح سيدي منصور، اسكم معقولة هذه؟ معناها كي حاجة كي من هكا نوري نسكت انا ما نقولش ما نعبرش عليها؟
0: لا عبر خويا حقك عليها ما تعبرش،
1: مش معناها مش معناها التشكيك ولا نتشك، لا اما فما حاجات مش معقولة، مش معقولة معناها مش معقولة. مثلا ونقعد كل ما باش نتعدى معكم في إذاعة الصفاق العزيزة الغالية، لأنه جات مرة تكتب في الصحافة أنا على أساس أنا ما نحبش غني في مهرجان الصفاق، لا مش صحيح. إدارات مهرجان الصفاق بالرغم تغير وتبدلوا، عايز قدرت من مدير معناها مهرجان سيدي منصور، اسكو معقول عمري ما غنيت فيه ما نعرفوش من نجي؟ مش معقول.
0: اسمعني بيه محمد، كون متأكد كون متأكد اللي ما فما حتى مبرر اللي ربما قد يتبادر الى ذهنك يخليك ما تكونش موجود في المسرح سيدي منصور.
1: هذا هو مثلا،
0: ما فما حتى مبرر، ما فما حتى مبرر.
1: لا انا وانا التو اتساءل ونطلب علاش،
0: فمش علاش فمش علاش. احرص يا محمد، يحرص انت زياده،
1: احرص انا نوري نوري شنو نحرص اكثر وانك متقدم ملف ويتخبى من غادي غادي، شنو اكثر ما احرص شنو اكثر من شيء؟ انا وليت ما عادش نقدم ملف مهرجان صفاقس للاسف، سامحوني مع تحرموني من جمهوري في صفاقس. انا ما انا الجمعه اللي فاتت في فرح في صفاقس وغيره غنيت في مسرح بلدي في صفاقس وعديد المسارح، الا مهرجان سيدي منصور، الا مهرجان سيدي منصور
0: مسرح الصيف.
1: المهم كي انا نحكي ولا مهرجان قرطاج قلت حبيت نحتفل بيه، معناها تقعد في مخك هكا
0: محلاها 60 سنه
1: اونطون كارير تطلع تغني في مسرح قرطاج وستينيه مهرجان قرطاج فهذه كي نتكلم انا يعني انا وصلت معناها كما قلت ما عادش نحب نحكي فيه الموضوع ده. انا وصلت من بعد طالب علاش رفضوا الملف جاوبوني الى حد الان، فهذا مش راه تشكيك. نعرف قيمتي ونعرف قيمه العباد، معناها قيمتي عند العباد لكن هذا مش مزي معناها كي تقول انت قدمت الكثير، هذا اقل ما يمكن، وان يكون معناها موجود معنا شيء ذي فات نطلع نتكلم، مش لا نعارك ولا نسخف ولا لا نعوذ ولا بعد الله فينا نعلم. انا الحمد لله باسمي وسمعتي وكاريري
0: وما زلت
1: ونعبر فنيا، وصحيح الاغنيه الاخرانيه توجع خاطر فما برش حاجات للاسف مش ماشي،
0: وانا ممكن عليها راهو العبيد لموك عليها يا محمد الاغنيه لموك عليها
1: شايف الماضي بالوقت
0: لا لا ما نحبوش نفهموها الاغنيه ذيك، ما نحبوش نفهموها، نحبوا محمد نحبوا محمد الزبيلي اللي نعرفوه احنا، هذيك الفنان الراقي المتميز اللي ديما يسعى الى انه ينشر الفرحه وينشر البهجه وينشر السعاده عند الناس. انا واحد من الناس نحكي على روحي، ماذا بيا ما نسمعش محمد الزبيلي في حاجه كي من هيك، ماذا بيا نسمع محمد الزبيلي كي في ما شاء الله في اغاني طربيه تعمل الكيف بك، الصوت الراقي المميز محمد الزبيلي اللي الحقيقه مش نقولها انا، من الاسماء اللي تشرف وين ما يكون موجود في المسارح ياكد اللي هو من الفنانين الكبار. ما نستنيش في انه محطه تقترن بانه محمد الزبيلي يثبت فيها مرحله جديده. محمد الزبيلي اسم كبير وكهو اسم كبير
1: يا غالي، مش انا كي طلبت معناتها نحتفل بكانونتون كريم مش باش نثبت اثبتناها هذه من سنوات مش هذا، والناس تعرف محمد الزبيلي، لكن كما قلت معناها فما انت تو نقطه قلت لي وانه نحبوا الاغاني فرحه نغنيوا في الفرحه نقعدوا نغنيوا فرحه، لكن زاده ما نحبش انا معناها في العمر هذا وكارونتون كارير انا من موقعي كفنان تونسي من غير على الاغنيه التونسيه كي نشوف بعض الاشياء ما تمشيش نحاول باش نصلح، مش فقط ما نحبش تحسب عليه اوكي يغني اغاني جو، لا وغير موجودين الاغاني جو كما عديت ما شاء الله وغيره وغيره وغيره، لكن زاد الفنان والانسان مواقف خويا غالي في مسيرته الفنيه.
0: ومع هذا محمد الزبيلي باش يكون قريبا ان شاء الله في صفاقس في مهرجان جريمدا ماشي يعمل حفله تعمل الكيف، انا متاكد مش تتعدى اجواء ممتعه جدا مع محمد الزبيلي في مهرجان جريمدا. وقتاش ان شاء الله محمد
1: مهرجان جريمدا؟ شكرا لاداره مهرجان جريمدا اللي اختارت محمد الزبيلي باش يكون ساره، هو لو 11 اوت ان شاء الله
0: 11 اوت نستنيه 11 اوت اللي في صفاقس الكل، وفناني صفاقس مش يكونوا زاد معاك ونحتفلوا بحضورك بيننا في مهرجان جريمدا. ما تنسيوش الموعد نهار 11 اوت مع الفنان القدير محمد الزبيلي في موعد مزيان برشا، مش يغني من القديم ومن جديد ومش نعملوا جو كبير والطربي والحفالي وكل شيء، هذا الكل مع محمد الزبيلي نهار 11 اوت في مهرجان جريمدا. اجواء ممتازه ان شاء الله تتعدى مع المهرجان ومعك انت يا محمد.
1: وهنا بارك الله فيك، وهنا التاكيد كما قلت نعرف فما برشا ناس تحبني معناها بنقولها مهما حتى يعني مهرجان سيدي منصور الكبير معناها حرموني من الجمهور تاعي، لكن هاني موجود في مهرجان جريمدا مرحبا بكم، وعندي موت على مهرجان جريمدا، واحلى ذكريات كانت في مهرجان جريمدا، جمهور ذواق يحب الفن ويحب الجو، ان شاء الله نوعدكم قد ربي في نعملوا سهريه مزيانه برشا
0: ديك اوتي مارجان جريمدا. اسمعني ما حرمك حتى حد، ان شاء الله ديما تكون موجود معنا الايامات القادمه ان شاء الله موجوده، ومتاكد انه محمد الزبيلي حتى وكان مش موجود اليوم في المهرجان الدولي في صفاقس ربما تكون في مهرجانات اخرى. نعم كيفاش
1: عليه معناه مش كيفاش معناه مغني في كارتاج
0: صحيح عليه
1: مرات ايه. لا فما انا
0: والله حتى انت يا محمد هكيك توا تخلي الحكايه فيها ان بسيبه فمش ان
1: لا لا لا انا ما نقول كان فما انا، لانه شو ما تروقش المدير ممكن ما تروق، لكن شو 40 سنه
0: يا ولي انا مدير انت قلت توا قداش من مدير تعدى وما
1: معناها
0: مش من مدير
1: معناها لا ما تقنعنيش نوري توا كيف المباشر، انت نعرفك صادق وكوريكت وكل شيء، واذا اتفقت معروفه بالمصداقيه فما تنجمش تكون عاديه الحكايه، وانه عمري ما غنيت فيه مهرجان
0: يا خويا ان شاء الله قادم الايام تكون موجود في مهرجان
1: صفاقس الدول. نعملوا جو في مهرجان
0: مش نبداو بجريمدا يا خويا، خلينا نحلوا هالحكايه هذه ان شاء الله في مهرجان جريمدا.
1: بمعارفك يا نوري بمعارفك انت شوف المهرجان الدولي مش عندكم مع محمد الزبيلي
0: ولا ما عندهم شيء، واللي نعرفه انهم فما شيء كان الاحترام ولكن الاحترام
1: والله لا نعرف منين يجي
0: خويا مش جيتنا في مهرجان المدينة بصفاقس وكنت في حفلة رائعة ممتازة
1: وغير وغير وغير وغير فكرة إلا مهرجان سيدي منصور
0: توجي ليمات
1: شوفني نوري بالله شوفني الحكاية دي بالله
0: يا أخويا سالة ديما منور ومحمد الزبيلي ما شاء الله ديما ما شاء الله شكرا ليك محمد سالة ديما أيامك سعيدة وفرحان
1: يا ربي جميعا إن شاء الله.

0: أحاول حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: معكم النور الشعري
3: في صيف عالكيف.
2: صيف عالكيف.

0: اهلا اهلا وسهلا بكم، تحيه كبيره للمستمعين وين ما انتم موجودين، ونسلم على التفاعل الكبير اللي قاعد يخلطنا. شكرا للزميله العزيزه القديره نجيبه دربيل على كل الكلمات الصادقه المعبره بكل معاني الاحترام. كل التقدير ليك سيده نجيبه العزيزه دائما. شكرا ايضا للعزيزه القديره توريا ميليدي على اجواء ممتعه الحقيقه تتفاعل فيها معانا مع اجواء صيف على الكيف، وانا نشكرك على هذه الكلمات الراقيه والمميزه. شكرا سعلي سقا، شكرا سراش الدشعور، شكرا كل الكلمات لوديع السيلة على الحقيقه التفاعل الكبير من زملائنا. نحب نعتز برشا بالشهاده هذه، وان شاء الله ديما منورينا حتى انتم نلقاوكم ديما في اعلى المراتب الاعلاميه والمهنيه. نواصل معاكم وتجويننا مش يمشي الان الى الشابه وين مش نلقى احمد خنزيد نحكي اكثر مع المصطفين واجواء البحر والصيف على الكيف في الشاب. اهلا وسهلا بك احمد. يا مرحبا يا احمد، مرحبا بك. به نحاول انه احمد يكون موجود معنا. انور اذا كانوا معنا نجددوا.
1: مرحبا بك يا نور، يا اهلا وسهلا وبكل مستمعين الاوفياء في اذاعه
0: السابس. اي وين كنت تغطس غطسه الشاب غطسه القايله هذه ولا شنو هذه؟
1: اي هذه غطسه القايله يا نوري، مالها عاد؟
0: صح عليك والله، صح عليك والله، صح على ربي.
1: سورتو راهو لما راهو فارق في درجات الحراره ما تحكيش ما بين البحر وما بين البر، يعني تقريبا 6 7 درجات. يعني
0: ايش معناها تحب تقول لنا انكم توا نسمة تعمل الكيف والبحر هايل والاجواء هايله والقايله ممتازه والشمس روعه وهكا، تحب تقول لنا انت؟
1: انا نقول لك الواحد هكا يلبس المظله نتاعو ويخ في الماء هذك باش يمنع ربما من حراره الطقس اللي نعيشوها البر. يعني
0: هكا بدي تتعذر، والحقيقه راه اتصلوا بيا برشا طب، راه احمد اتصلوا بيا ونحب نشكرهم ونحييهم وقالوا لي الكلام اللي قلته.
1: انا ديجا عامل اكرون سولير راني
0: تانتي اكرون سولير تانتي ذيك المره واضح.
1: هو ينوري يقول لك اهل الشاب
0: اللي قلت انت يا دكتور منعم. اي دكتور منعم قال لك صح صح، هاي لازم تعمل الكيف، قال لك
1: يعطي الصحه والعافيه.
0: لا لا امور سانك سانك. اسمعني اسمعني يا احمد، راه اتصلوا بيا برشا طب وقالوا لي الكلام اللي قلته انت صحيح يا سنوري، والكلام اللي قاله احمد غلط، العومه في القايله مش بيا، نحاول نحتاط وكو. ها يا سيدي اعطينيك الادله بهش
1: اكثر من هكا. حتى صديقي اللي بحذايا هو دليلنا السياحي اليوم من اهالي الشابة يقول لي العومه في القايله مش بيا، اما انا غلب يا سي زياد.
0: تبارك الله تبارك الله عليك، مجرب مجرب هكا زياد، هكا زياد مجرب ويعرف شو معناتها هكا ولا هكا ولا يا زياد؟
1: كنت
0: اوكي شفت حتى الـ حتى الـ الريزو مع احمد دي تفرعز في القايله والاخر يقول لنا القايله. هذه ايش؟ ايوه
1: هاي دوختنا دوختنا
2: هاي الشمس دوخ ما دوخ صح.
1: الشمس دوخ
2: باهي سورتو اليوم نهار قوي برشا صح.
1: قديش تسوى الحراره قديش توصل؟
2: 45 يوم
1: تقريبا 45. هذا شط شط السير هو معروف عند اغلبيه الناس يجيوه، يعني باش يتميز الشط هذا سي زياد
2: بالنظافه وكل شيء،
1: مياه
2: الصافيه
1: ولكن يقول لك انه الشابة فيها برشا شطوط، يعني ابار شط السير مثلا لو كان سميهم لنا شطوط اللي ينجم يعوموا فيهم المصطفين. يعني
2: سيدي مسعود السير خديجه عندك سيدي عبد الله
1: اي فما الدويره
2: فما الدويره
1: الدويره
2: الدويره
1: هذه هذه الدويره هي في شكل يعني جاي في بلاصه غابه يعني غابة. يعني طبيعه مزينه
2: وفيها مصيف
1: وفيها مصيف مركز التخييم والاستياف ولكن هذا هو الشط الرملي، فما شطوط صخريه في الشابه يعني
2: موجود.
1: يعني اللي يعملوا البلونجي وكل فرصتهم يعني
2: كاين بحث كازينو وما غادك
0: احنا نحاولوا بطبيعة الحال نكونوا في تواصل جيد بالنسبة للاتصال بأحمد، وهذه بعض الشواطئ المميزة في الشابة اللي تخلي الناس تتمتع بالحق ببحر الشابة وأجواء الشابة. شي يعمل كيف هكا ولا يا أحمد؟
1: هو قال 400 وحكايه فارغه والكونيكسيون قصد بالي.
0: اسمع 400
1: دخلنا للعمق احنا يعني هيك.
0: لا اسمع 400 وعنده حق اخو عنده حق.
1: لا ولد مش برشا يعني 3 400 مش برشا يعني
0: هو ولد بحر والله ما نعرف في بلونجون وين مش يعمل
2: ما اسكي يضرب فالكاع
0: يا اخويا يا زيد انت امورك ولد بحر تبارك الله يا اخويا وصاحب خبره وتجربه وتعرف معناتها البحر اللي بحذيك
2: من البرج
0: اي اللي بحذيك ما يعرفش معناتها البحر وش معناتها العومين نتاع اللي يمشي البيسين هو خليه البيسين خليه ياخذ راحته معناها اسمعني توا الاغلبيه المصطفين يبداو في جويليا اوت ولا في على امتداد سيف كامل
2: يبدا في جويليا اوائل جويليا
0: في اوائل جويليا
2: وعندنا وسو خاصه شي جويليا يبدا
1: يتوفدوا اكثر يعني
0: يعني العومه فيها وسو بطبيعه ممتازه هذيك عندها دور كبير في انه تخلي الانسان اول حاجه يتفرهد وفي نفس الوقت صحيه
2: كل شيء صحيه
0: تو اكثر ترهيدكم في الشابه مع الحر زيد
2: هاي تفرتك باش الحر
1: الاكثريه هو البحر يعني هاي وفما ما تحكيش عاد يا نوري على المشوي الحوت اللي على البحر يعني
2: هاي
1: باي الشيء الانواع اللي يوفرها البورت نتاع الشباب باعتباره يعني هو ثاني اكبر بورت من حيث الاسطول اللي فيه يعني تقريبا مثل 70% يعني من اسطول الولايه ولايه الماديه من مراكب الصيد البحري اش عندكم شيء الانواع نتاع الحوت يعني
2: انواع كل موجود
1: مثلا يعني توا باش معروفه
2: الشباب توا بالسردينه والشكمبر
0: هي معروفه بالحوت الازرق معناها الاغلبيه ولكن الانواع الكل موجوده بطبيعه الحال
1: ثم السردينه
2: ثم السردينه توا والشلبه
1: الشلبه هو يقول لك الشلبه وميه العنبه يعني وكما العاد الشرافي يعني زيد
2: الشرافي سبارس خضير وكل شيء موجود الشرافي
1: اي به أبار البحر عندكم يعني اماكن للترفيه كيما برج خديجه هو من المنطقه الاثريه اللي معروفه انت قلت لي ولد البرج يعني ولد برج خديجه يعني
2: تسكن
1: مش بعيده يعني
2: مش
1: بعيده ايوه يمكن تعرف الحكايه نتاع برج خديجه ولا لا يا
2: سيدي مش انا صغير معلش
1: مش برشا يعني مشيت ودخلت له للبرج
2: دخلت قبل تو حاليا مسكت ما ولا عند برج مراقبه تو
1: اي اما ديما تقعد البحر عنده ذكريات خاصه بالنسبه لي لكنسي يعني حتى في الشتاء تعوم ولا لا
2: لا في الشتاء لا
1: اما ثم برشا ناس يفضلوا انه يخرج الصيف ويمشي ويعمل العومه ما هيك تفرشيك يعني
2: يقول لك نحي البرد في الشتاء
1: اي اي به
2: يقولوا ناحي البرد
1: من ناحي البرد وديما اوكي ينصح بالاوقات نتاع الصباح بكري والا العشويه مخر وقت اللي تيح الشمس به يعني
0: المهم جلا ديما فرهدين يعطيه الصحه شكرا لزياد يعطيه الصحه على الاجواء هذه يا ربي يحفظك خويا وجلا ديما فرهدين تحياتنا كبيره للمستفيدين الكل في الشابه يعيش خويا بارك الله فيك ونعتز برشا بانه الباهي انه في الشابه نمشيو نتمتعوا ببحر الشابه ولكن الباهي انه زاد الناس واهلها الطيبين الباهيين اللي يستقبلوا كل المصطفين بكل محبة وهذا غير خفية على التونسي الأصيل اللي معروف بالقيم النبيلة والأصيلة سلديما أخويا منور وهذيك هو الأساس أنك تتعرف على الناس الباهية ومعرفتك في الرجال زادة كنوز وهذا مؤكد أنه كي ندخلوا للولايات ولا ندخلوا المعتمديات تدخلوا لبرجالها والحمد لله وبنسى الأصيلات الحراير اللي نعرف اللي هما ما شاء الله عليهم في استقبال المصطفين من يجب يكونوا كان استقبال طيب وممتاز شكرا لكم وربي يحفظكم أحمد مع التحية جولتنا معاك تبقى متواصلة في أجواء البحر والشواطئ كل مرة في شاطئ كل مرة في بحر هاك الحقيقة شهيت برشا ناس باش اليوم يعملوا تبحيرة وعلاش ليه ما تكونش في الشابة المزيانة الشابة الأصيلة الشابة اللي تبقى شابة بجمالها الأخاذ وسحرها الأصيل شالا ديما منورين للناس اللي تحب تكون وجهتها للشابة سواء كان بوسائلكم الخاصة وإلا عن طريق السفرات اللي تنظمها الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تجمو تتمتعوا بهذه السفرات من خلال رحلات منتظمة ومنظمة في أجواء تخليكم مرتاحين إن شاء الله هكا ولا يا أحمد اليوم الرحلة قديش ديمة تقريبا من صفاقس للشابة
1: هو تقريبا ساعة ونص هي رحلة الحافلة ما بين صفاقس و شابة. فقط هي ملاحظة يا نوري باعتبار أنه هو تو العلم أخضر يعني، ولكن في بعض الأحيان يهيج البحر وتضطر يعني المصطفى أنه يلجأ إلى الحماية المدنية. هنية في شابة وحسب ما يقولوا لي حتى المصطفين وحتى أهالي شابة يلزم تدعيم يعني جهاز الحماية والسباحين المنقذين بأناس أكفاء يعني سباحين منقذين أكفاء اللي موجودين هم صغيرات يا سيزي ما يمكن ما يجمش يدخل لك الغريق يعني باش ينقذ روح بشريه
2: مجموش.
1: اي دونك هذه دعوه ملحه لبلديه شابة من اجل انه تنتدب يعني سباحين منقذين وحتى تعزيز اطار الحمايه المدنيه اللي موجود على شاطئ الشابة شاطئ السير لانه هو شط محمي في نهايه المطاف ولابد من انه تتوفر الحمايه المدنيه فيها.
2: عز حمايه بطل معناتها مجموعه كان في حمايه بطل
1: بطلوا دونك يسمى
0: شوف احنا تاو الكلام اللي قلته انت يا زياد انت تاو قلت كلام مهم راهو انه تكون فما منظومه كامله لحمايه السباحين ولحمايه المصطفين هذه مهمه وضروريه ولا بد انها تكون موجوده ولكن مع هذا يا زياد هذه ثابت ما نختلفوش فيه لابد من توفير كل شروط السباحه الامنه لطفي ربي اما ما يمنعش هذا زاد زياد شفت انت قاعد تقول في كلام
2: صغيره ما روهاش ما الحمايه وين الحمايه
0: إيه لا استنى وين والديها شنو اللي وين الحمايه انت تو زياد كاينه تلوم في الحمايه انت انا نقول وين والديها وين الناس لا زاد عادي زياد انا الملاحظه اللي حبيت نوجهها
1: هو يقول لك فما كرينتي يعني في البحر يعني
0: اسمعني الكرينتي يا خويا ما تدخلش للغرق اول حاجه وثاني حاجه ما تسيبش صغيرك وما تجازفش اذا كانك انت تعرف تعوم بلي ملاحظه نقولها بكل لطف للناس اللي تسمع فينا خويا عوم وتفرهد عوم وشيخ والبحر بحرك وعوم على روحك اما زيد اخويا زيد ما نجاسفوش بربي ما نجاسفوش وما نقولوش الحمايه والمنقذين والسباحين يا خويا احنا شلزنا باش ندخلوا للحاجه المخطره هكا ولا يا زيد انت ما تعرفش تعوم خويا كيما احمد
2: في كعبانيه راه بنا صغير في كعبانيه
1: وحتى الشومبرير ولا يخوف يعني لانه تيارات بحريه تهز الداخل يعني
0: ربي يحفظنا وربي يحفظ كل المستفيدين مهم برشا كيما قلت انه يكونوا فما سباحين وفما من المنقذين اللي يتوفروا على الشواطئ هذه مهم برشا ولكن الملاحظة اللي حاب نسوقها بكل لطف لأنه الأرواح عزيزة على مليها وعلينا احنا ناس الكل وبالتالي بالله معناها الوالدين ما يسيبوش صغارهم بالله يحاولوا انه يراقبوهم مراقبة لصيقة كبيرة يعطيك صحة وما يخليوش صغيرة وحتى الكبار زيادة اذا كان الكبير وما يعرفش هو يعوم مش بالضرورة يجازف
2: المسنين بالله حتى تلاقوا بها حتى
0: يا خويا ما يجازفش وان شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل وان شاء الله الصيف امن وان شاء الله ديما نلقاوكم وانتم في احسن حال عايش خويا شكرا ليك وتحيه للمستفين الكل هذه اغنيه نهديها للناس اللي يسمعوا فينا في اجواء الصيف على الكيف وتحيه كبيره برشا قد دخلت لنا برشا تحايا نحب نسلم على اخونا ثابت شرف الدين اللي تخلطوا تحية من أصدقاء الجمعية ويقولوا له دمت بخير سي ثابت أيضا ثم زوز مقيمين في مشفى الهادي شاكر بصفاقس وتحديدا قسم القلب والشرايين يحب يوجه تحية كبيرة للدكتورة ليلى عبيد يقولوا لها دائما رقيك دائما نجاحك والحقيقة فرحانين برشا هما بأنه فما خدمات مميزة جدا في قسم القلب والشرايين بمشفى الهادي شاكر بصفاقس ويخص التحية للدكتورة ليلى عبيد الحقيقة كيف تلقى تحية من عندك شخص يعترف بالجميل للإطارات الطبية اللي بشروه في مستوى العلاج الحقيقة تضج الصدر فالدكتورة ليلى عبيد جديرة بكل تقدير وهي التحية تخلط لها من عند ناس يحبوها برشا ويسلموا عليها وإحنا زاد كيف نحيوها ودامت قامة من قامات الطب هذه تحية غنائية للي يسمع فينا على راديو صفاقس وبعد نرجع لكم بعد الماضي ساعة

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. درجة الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بفرق يتراوح بين 6 إلى 12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل. ظاهرة احتلال الأرصفة وما يتبعها من سلوكيات أمام المقاهي والفضاءات العامة في صفاقس تواصل التسبب في حوادث المرور. سواق سيارات الواج بصفاقس يدخلون بداية الأسبوع المقبل في تحركات احتجاجية للمطالبة بنشر القائمة الأولية لأصحاب الرخص. انطلاق أشغال ربط مدن جابس ومدنين وتطاوين بمحطة تحلية مياه البحر بالزرات. وفي العالم، إيران تستهدف منشأة عسكرية أمريكية في الكويت في أعقاب هجمات أمريكية عليها، ومجازر جديدة للاحتلال الإسرائيلي في غزة مع استشهاد 13 فلسطينيا خلال 24 ساعة الماضية. في آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي، تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهلي بقية نهار اليوم وخاصة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، حيث تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفرق يتراوح بين 8 إلى 12 درجة وتتراوح القصوى بين 45 و 49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون بين 40 و 44 درجة. وحسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، من المنتظر أن تسجل الحرارة تراجعا طفيفا بداية من الأربعاء المقبل الموافق للثاني والعشرين من جويلية الجاري، وتتواصل أعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 إلى 12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل. وسط موجة الحر القياسية التي تمر على بلادنا،

0: زادت أزمة انقطاع الكهرباء والماء من استياء التونسيين في عدد من المناطق. أما الذي لا يخطر على بال وما يؤكد استهتار بعض المسؤولين والمؤتمنين على بعض المرافق العامة فهو استمرار تشغيل الإنارة العمومية في وضح النهار بمناطق عديدة وسط مدينة صفاقس على غرار طرقات سكرة وجرمدا ولفران، ظاهرة نتابعها منذ أيام عبر إيصال صوت مواطنين ومواطنات لم يرق لهم بكل تأكيد استهانة بعض المسؤولين بالملك العام فضلا عن هدر التيار الكهربائي.
1: بل انا مواطن من صفاقس جاي من سيت قرمده ومن سيت العين ومن سيت لفران الاضواء تشعل، تو الاضواء مخصوص علينا في الليل، نحبوا الطاقه والطاقه مابقاش تسمح والشبكه ما عندهاش والشبكه والاضواء كلها بتشعل في النهار ويقصوا علينا في الليل. نحكي على الاضواء الاناره في الشارع، الاضواء الاناره في الشارع قصاص قرمده وبوزيان. بالله رجاء من السلطة المعنية ومن الناس اللي مسؤولة عن الحكاية هذه على الأقل يقصوا الضوء في النهار، وما تسالش على الأقل يتفصوا ربع ساعة ولا نص ساعة في الليل، مش الضوء كامل يشعل في النهار وفي الليل يعديه مخصوص علينا. رأي تم مصالح عبيد بالضوء، تم الناس عايشة بالضوء، تم الناس ما تحرك كام بالضوء. يرحم الوالد عملوا لنا حل في الحكاية هذه.
0: قائمة المناطق المشمولة بالقطع الدوري للكهرباء اليوم وإلى غاية الرابعة من بعد ظهر اليوم بولاية صفاقس حسب الشركة التونسية للكهرباء والغاز تشمل مناطق سيدي منصور، الشفار، بير صالح، المساترية ومعتمديات الحنشة، الغرابة العامرة، جبنيان، عقارب، بير علي والمحرس. وفي إطار متابعته لأزمة انقطاع التيار الكهربائي بصفة متواترة ومتزامنة في عديد مناطق البلاد، اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى زيارته مساء أمس إلى مركب المياه بغدير القلة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بولاية منوبة ومنطقة قنطرة بنزرت بمعتمدية قلعة لندلوس، اعتبر الأمر غير طبيعي وأشار إلى أنه على كل مسؤول أن يتحمل مسؤوليته لإيجاد الحلول، وكل من أخل بواجبه عليه تحمل تبعات تقصيره في أداء الواجب.
2: بالتأكيد لاحظت عديد التجاوزات والإخلالات والأمر لا يمكن أن يتواصل على هذا النحو، نصلحه لابد من تجاوزها لا وحتى انقطاع الكهرباء في أوقات معينة، الأمر ما هوش طبيعي تصير في كل الدول ينقطع تيار الكهرباء ولكن لمدة محدودة، ولكن بالتواتر هذا وفي عديد المناطق في نفس التوقيت لابد من نتحمل المسؤولية في إيجاد الحلول، وكل واحد أخل بالمسؤولية بتاعه يتحمل تبعات إخلالاته.
0: فصل الصيف يصبح فيه احتلال الرأي الصيف في الشوارع والطرقات مساء وليلا لافتا للأنظار، وتترافق هذه الظاهرة بسلوكيات مشينة أمام المقاهي والفضاءات العامة بالخصوص على غرار ركن وسائل النقل في الطريق مع احتلال رواد المقاهي للرصيف، ما يجبر المارة على استعمال الشوارع بدلا منه ما قد يتسبب في حوادث. رصد لانطباعات عدد من المواطنين في الموضوع في هذا الروبورتاج.
3: مش معقول انا نبدا متعدية عود نمشي على الرصيف ترصالي نمشي على الكيس، مش معقول.
4: انت مواطن فاش باش تمشي تو؟
5: قد ما وسيل قد ما وصيب. سيل يا خويا طبقوا القانون، اللي عنده الحق عنده واخو رخصة من البلدية كاريه يحط كراسيه ولا ينصب ويخدم على روحه وربي عين الناس كل، اللي ما عندوش الحق هذا انا نشوفه دور نتاع البلدية.
6: صحيح ضيقوا ضيقوا ياسر الرصيف ضيقوا الكياس، جيت تتعدى يلزم تمشي جوز متر على الكياس تخاف حتى من الكريب اللي وراك.
7: الانسان وقت اللي ساعة يتعدى ومرته وصغاره ما ينجمش يتعدى بكل.
5: لا تقول لي مول القهوة واعي، لا تقهوى حاب يسترزق، ثم قانون يفصل بين الناس الكل. كي انت كمواطن مش تلقى رصيف تروتوار باش تتعدى اوتوماتيك مو مش تهبط على الكياس.
8: الرصيف راهو للمترجم ماهوش للناس باش تنصب فيه.
5: هو اهم حاجة انك تحترم المترجم.
0: في موضوع آخر، طلب عدد من سواق سيارات الأجرة لواج بضرورة تعليق القائمة الأولية لأصحاب رخص سيارات الأجرة لواج المسجلين منذ عام 2023 بولاية صفاقس، وذلك للنظر فيها وتحديد القائمة النهائية. وأوضح أحد المهنيين في تصريح للأخبار بأنهم سيشرعون بداية الأسبوع المقبل في تنفيذ تحركات احتجاجية حتى الاستجابة لمطلبهم.
9: ممثل على سواق سيارة الأجرة لواج من طالبي الرخص
4: منذ 3 سنوات من إيداع المطالب في مكتب الضابط بولاية صفاقس منذ سنة 2023 إلى يوم الناس هذا وتتالت الجلسات وفي انتظار أعداد القائمة الأولية وتعليقها، إلا أن استوفيت المراحل كله. الجلسة الاختتامية تمت في يوم الجمعة الفارط حدود الساعة هذه، ما تعلقتش القائمة، ما بديتش في الصفحة الرسمية لولاية صفاقس، ما نعرفوش علاش رخص 3 سنين، إلا أنه 23 ولاية ذات حقوقها لكراها بغلاد كانت 64,800,000 ولا 70 موفى 2026، ما عادش باش يكون الصوم هذا، ما عادش باش يكون الموديل هذا. فما الرباج اخر نتاع كراها بدايه من 2027 120 مليون الكهرباء كونتون، احنا كمهنيين ما عادش يخلصنا، لذا نحن ما طالبين حد شيء الا حقوقنا. برنا برشا نفض صبرنا، نحن تو مش نوصل التصعيد، مش نعملوا وقفه غضب. الزملاء كل طال الانتظار بكل 20 سنه 30 سنه ما صدقنا باش دعنا مطالبنا من 2023.
0: وفي بقية الأنباء، انطلقت عملية ربط عدة مناطق من ولاية قابس بمحطة تحلية مياه البحر بالزارات، ويندرج هذا المشروع الذي سينتفع منه حوالي 1,100,000 سكن ضمن البرنامج الاستراتيجي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتعزيز الموارد المائية. وستمكن المحطة من إنتاج 50,000 متر مكعب يوميا من الموارد المائية في اتجاه قابس ومدنين وتتوين. تجري اليوم الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس لسد شغور مقعد ممثل الجهة بالبرلمان بعد وفاة النائب صالح مباركي في مارس الماضي. وتجري الدورة الثانية في 17 مركز اقتراع باعتبار عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدور الأول الذي جرى يوم 28 من جوان الماضي. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم غد 20 من جويلية 2026 يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وأكدت الإدارة في بلاغ لها نشرته ضمن رزنامة الأجل الجبائية لشهر جويلية أهمية احترام هذا الموعد لتفادي التتبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصريح الجبائية. إلى أنباء العالم، شن الجيش الأمريكي اليوم ضربات جديدة على إيران، قال إن الهدف منها هو معاقبة الحرس الثوري الإيراني على هجماته ضد جنود أمريكيين في الأردن. عقب تلك الهجمات أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في طهران أن بلاده سترد بشكل مدمر على أي شكل من أشكال التسلط والاستقواء. وفي هذا السياق استهدف الجيش الإيراني مستودعا للذخيرة تابعا للجيش الأمريكي إلى جانب مستودعات للمعدات والأفراد في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت. كما أكد الحرس الثوري تعرض سفينتين لحادثة في مضيق هرمز وتراجع 2 عن العبور بعد توجيه تحذيرات لها. وأوضح أن السفن الأربع عطلت أنظمة الملاحة وحاولت الخروج من المضيق عبر مسار غير أمن بدعم أمريكي. وفي بقية الأنباء، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم انتهاكاته لوقف إطلاق النار في يومه 283 مستهدفا مختلف مناطق قطاع غزة، ما أسفر خلال 24 ساعة الماضية عن استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وفي الضفة الغربية المحتلة، أحرق مستوطنون إسرائيليون فجر اليوم منزلين ومسجدا في قرية التوانة بمحافظة الخليل، فيما أصيب 4 فلسطينيين في هجوم آخر ببلدة بيتا في محافظة نابلس شمالي الضفة. وتزامنت هجمات المستوطنين مع اقتحامات واعتقالات وأغلاق طرق نفذها الجيش الإسرائيلي في محافظات الخليل ونابلس وجنين ورام الله وبيت لحم. أخيرا، تصاعدت حدة المواجهات بين روسيا وأوكرانيا خلال الساعات الماضية مع تبادل واسع للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث أعلنت كييف تنفيذ ضربات استهدفت منشآت نفطية داخل الأراضي الروسية، بينما شنت موسكو هجوما صاروخيا واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية ومنشآت أخرى. في تذكير بأبرز عناوين ظهيرة اليوم، درجة الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بفرق يتراوح بين 6 إلى 12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. ظاهرة احتلال الأرصفة وما يتبعها من سلوكيات أمام المقاهي والفضائح العامة في صفاقس تواصل التسبب في حوادث المرور. سواق سيارة اللواج بصفاقس يدخلون بداية من الأسبوع المقبل في تحركات احتجاجية للمطالبة بنشر القائمة الأولية لأصحاب الرخص. انطلاق أشغال ربط مدن جابس ومدنين وتطاوين بمحطة تحلية مياه البحر بالزرات. وإيران تستهدف منشأة عسكرية أمريكية في الكويت في أعقاب هجمات أمريكية عليها، ومجازر جديدة للاحتلال الإسرائيلي في غزة مع استشهاد 13 فلسطينيا خلال 24 ساعة الماضية.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
0: آخر المستجدات على الساحة الرياضية بعد قليل مع الزميل مهدي قاسم طبعا، والحدث هو نهائي كأس العالم لكرة القدم هذه الليلة. تقبلوا أجمل تحيات نوال الطهري ومورد قطاطة، إلى اللقاء.
10: إذاعة صفاقس
11: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
10: عشرة ديمة.
12: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
13: سبور نيوز. 14 دقيقة بعد الوحدة بعد الزاوية. لحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع آخر الأخبار الرياضية. الحدث في العالم في مختلف قارات العالم، الأنظار الكل متجهة اليوم للولايات المتحدة الأمريكية لنهائي من طراز مميز على جميع الوجهات. من سيكون على بوديوم التتويج اليوم، المنتخب الإسباني أم المنتخب الأرجنتيني؟ حوار في برشا كلام، في برشا حسابات، في برشا ذكريات، وفي أيضا عديد المسجدات بطبيعة. قبلك شوية نتبع في عديد القنوات العربية العالمية، القنوات المختصة في السبور كما بين سبور اللي الكل عاتي بالنسبة 50% المنتخب الأرجنتيني، 50% للمنتخب الأسباني للصعود على منصة التتويج. وقبل هدايا ميساج نحب نوجه الستيج للشركة التونسية الكهرباء والغاز، لأنه قبل ما نحكي على كاس العالم وإن شاء الله ما تقصوش علينا الضوء اليوم، لأنه إذا نهاية كاس عالم وناس شارية حقوق البث وناس في بقاء وناس عاملة كيفاش بشار على الماتش، وكمل قصوا علينا اليوم الضوء على الماتش على الدنيا السلام. حبيت جوست ميساج لستيغ وللبلدية، من المضحكيات المبكيات والله. البارح 8:30 متاع الليل خرج من الإذاعة، الضوء الظالم على طول، الظلم على طول. اليوم الصباح داخل الإذاعة 7:30 متاع الصباح الضوء طريق يشاد، منيش فهمكم اسكو بالعاني اسكو مش بالعاني، منيش فهم حد شيء، لأنه ضوء ولا في الليل طافي الإنارة العمومية، في النهار قاعدين نشعلوا في الضوء. الله يبارككم، رجعوا شوية الخطة التكتيكية متاعكم 3-5-2-4-4-2 ويهديكم ربي، لأنه الناس في حاجة بشتارة الغير باهي. يبارك لكم ربي. يلا نمشي بكم للفينال الآن، الدور النهائي لكأس العالم لكرة القدم اللي الليلة إن شاء الله كل أنظار العالم. نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين ليونيل ميسي بين إسبانيا لامين يامال، وفما صورة لامين يامال هو بيبي في حضن ميسي قاعدة دور اليوم بين مختلف دول العالم. واليوم بطبيعة الحال حوار النادية كل واحد عاد ربو متاعه، لن يقتصر الحديث اليوم على كرة القدم إذا يسبق النهائي حفل إف. افتتاح يشارك فيه عديد الفنانين عديد النجوم من بينهم توم كروز. أيضا بين الشوطين 11 دقيقة مش يكون فيها شو مميز. رئيس الاتحاد الدولي قبل كشوية إنفانتينو قال أنه سيكون الأعظم في تاريخ كرة قدم العالمية، برشا أسماء مش يكون حاضرة من بينها بطبيعة الحال مادونا شاكيرا وعديد الأسماء الأخرى. إن شاء الله ملاعبية متلهوش لا مادونا لا بشاكيرا ذاك الوقت خلنا في حيط واستربي كان جاءوا ملاعبية ربما منتخب تونسي أو منتخب آخر. حاجة أخرى وقراءة أخرى، أسعار التذاكر، أسعار التذاكر خيالية ما تخيلوهاش، 6000 دينار معنا 6 ملايين أرخص تيكي، عبارة واحد مش يعمل قرض باش يدخل يتفرج على ماتش الدور النهائي لكأس العالم لكرة القدم ربما 200 معناها 2000 دولار القيمة أكثر من 1600 دولار اللي كانت أغلى قيمة موجودة في كأس العالم قطر 2022 وديجا تم وصفها اليوم أنه أغلى كأس عالمية على الإطلاق. يترقب إذن عشاق الكرة اليوم مواجهة تاريخية منتظرة في نهائي كأس العالم 2026، والبرسا مش يكون حاضر اليوم بثمانية ملاعبية حاضرين في مونديال وفي نهائي كأس العالم 2026 لقاء داخل اللقاء بين ليونيل ميسي بين زملائه في البرسا بين ليونيل ميسي والملاعبين اللي كان يكور ضدهم في ريال مدريد. برشا حسابات في لقاء اليوم، نتمنى ان شاء الله لقاء يدور ويعطي انتعاشة لكرة القدم العالمية. ديجا ماتش اليوم اعلنت اليوم الصباح المتحدثة باسم البيت الابيض انه الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيحضر اليوم لقاء الدور النهائي وقال انه حضور متاعه مش يكون قبل اللقاء وحتى بدأ يعطي في تكهنات مسبقة. أيضا أعلنت نادي سودات للمزادات عن بيع القميص اللي ارتداه أسطورة البرازيل بيلي عندما سجل في نهائي كأس العالم لكرة قدم 1958 4.9 مليون دولار قيمة مريون بيلي وديجا مش يتباع اليوم قبل بداية اللقاء. هذه إذن الأجواء، الصورة الأولى، الانطباعات الأولى في نهائي منتظر في برشا كرة بين الأرجنتين بين إسبانيا. التوينسا اللي حبوا ميسي جوهم كيفاش، التوينسا اللي شافوا العلم تاع الكيان الصهيوني خرج في ماتش مصر بطبيعة مش التوينسا الناس الكل على نفس الوتيرة، ماتش فيه برشا كلام فيه برشا حسابات وفي أيضا عديد الحساسيات السياسية اللي مش نكتشفوها الليلة الثمانية متاع الليل. البارح المنتخب الفرنسي ودع البوديوم وربما الناس كل كانوا يستناو المنتخب الفرنسي بلوك معين مع المدرب متاعه اللي أمس غادر المقابلة بحسرة كبيرة برشا لأنه عنده 12 سنة مع المنتخب الفرنسي ونعرفوا أنه فما خطأ ربما قامت به الجامعة الفرنسية لكرة القدم اللي عملت ان كونترا مع زين الدين زيدان يتواصل إلى 30 يعني إلى 2030 وبطبيعة الحال ربما هذا يعطى حتى امباكت نيجاتيف على نفسية مدرب المنتخب الفرنسي. 4-0 البارح ولا واحد كان يتصور أنه منتخب فرنسا منهزم أمام المنتخب الإنجليزي. ماتش كرة مجنونة 6-4 10 بونت وامس في مقابلة متاع كلاسمون متاع دور معناها متاع ميدالية برونزية اللي كانت من نصيب المنتخب الإنجليزي وبالمناسبة لأول مرة في تاريخ المنتخب الإنجليزي يتكلاسى في المرتبة الثالثة ويحرز ميدالية. البارح 10 أهداف تقريبا دقيقة 94 النتيجة كانت 5-4 سنين ربما ريمونتادا للمنتخب الفرنسي يرجع 5-5 لكن الكرة عندها إيقاح الخاص 6-4 10 بونت وتمركوا في ماتش ما يتسجلوش احنا في جولة في البطولة متاعنا والله العظيم ساعات تقعد جولة كاملة يتسجلوا 7 أهداف ولا 8 أهداف باش تعرفوا هما وين واحنا وين. المنتخب الفرنسي مدربه ما مشيش معاه رغم العشرة الكبيرة 12 سنة بدل جاب زيدان. المنتخب المغربي نفس الشيء جاء وتتويج المنتخب المغربي عاد لأرض الوطن وش عملت المغرب جات المحمد وهبي شكرته باعتباره خذا من مارس الماضي المنتخب المغربي على خلفية خروج وليد الركراكي وزيتته الكونترا متاعه إلى 2030. نفس الشيء بالنسبة للمنتخب المصري حسام حسن تعرفش عملوا له شهريته قالوا له مش فوا دو فوا تروا وتواصل مشوار 2030 واحنا في النازعات غرقا. حكينا على المنتخب لوزير الرياضة حل أونكيت على المنتخب التونسي وعلى المكتب الجامعي وعلى ما يدور في كواليس كرة القدم التونسية. لا سلطة الإشراف خذيت موقف تبقينا نضحكوا على رواحنا ونضحكوا على واقع لكرة قدم التونسية. صحيح معين شعباني من الكفاءة التونسية اللي شخصيا كله كل احترام وتقدير، لكن والله العظيم جيبوشي زيدان في كرة قدم التونسية راهو مستحيل يعطيك للمنتخب التونسي في واقع انه كرتنا تعاني عديد الاشكاليات وعديد النقائص وعديد المشاكل. يلا مع بعضنا نجيو الان لواقع كرة قدم التونسية. رسميا معين الشعباني هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني الى سنة 2030. بالنسبة لطاقم التحكيم لطاقم تحكيم تو ما عندنا حتى حكم موجود لا على الساحة الافريقية والعربية والعالمية، وانما بالنسبة لمعين شعباني ان شاء الله نهار الخميس باش يعمل ندوة صحفية يقدم من خلالها كل كبيرة وصغيرة على الاطار الفني الجديد للمنتخب التونسي لكرة قدم. اخبار الكحلة والبيضة، حبيت نبدأ بجو المي اموري سبيسيال مول عشاق الكحلة والبيضة، اللي حبيت نوجه تحية من اعماق القلب لكل احباء نادي صفاقسي اللي ليمات هذية في لطخات كبيرة جدا وفي حملات تبرع كبيرة جدا حبا وعشقا لقلعة الجديد للسيسيس. كانت حملة مميزة، كانت في الشيحية، حملة اخرى كانت ايضا طريق العين، غدوة أجواء عالمية كرنفالية مشكون مع أولاد منزل الشاكر قلعة الأبطال اللي كلها كحلة وبيضة. سعيد جدا مش ينضم لي سالم البادري اللي هو من بين المسؤولين على حملة تبرع حبيب سي سي طريق منزل الشاكر لفائدة سي سي فوريفر. سالم مرحبا يا سالم. مرحبا بك يا سالم.
14: مرحبا ومرحبا بكيفة مستمعات مستمعي إذاعة صفاقس.
13: يظل يا غدوة جو كبير عندكم
14: إن شاء الله. كيف جماهير نادي الأهلي الصفاقسي؟ غدوة إن شاء الله عندنا حملة متاع التبرعات اللي كما تعرفوا معناتها هذه تابعة سي سي فوريفر. غدوة حي طريق منزل شاكر إن شاء الله. من المنبر هذا ندعو جميع الأحباء في طريق منزل شاكر باش يلتحقوا بينا إن شاء الله على الساعة 7 مساء بطريق منزل شاكر كيلومتر 4 فضاء بجنب مقهى معروف طريق منزل شاكر وبجنب السونيت.
13: أيوه.
14: من المنبر هذا كما قلت لك ندعو كافة الأحباء باش يتبرعوا. قديش مش يكون المبلغ، مهما يكون المبلغ قيمته راه مش يساهم مساهمة كبيرة في دعم الخزينة متاع النادي الصفاقسي. وإحنا عندنا قولة مشهورة ما تعرفوها العباد الكل وأنه الصفاقسية عندنا عيدين، والعيد الثالث هو النادي الصفاقسي، عيد كبير عيد صغير، وعيدنا الكبير الكبير الكبير هو النادي الصفاقسي.
13: اي كمل قول بروفير بيم ذا سيد منصف سلامي رئيس لجنة الدعم للكحلة والبيضة من الدونك.
14: كذلك انعم انعم.
13: غدوة ان شاء الله الستة متاع العشية ان شاء الله كيلومتر 4 بجنب السونات ان شاء الله لقص ولا ضوء ولا ماء باش تبدا الامور واضحة والفرحة تبدا كبيرة لكل حباي الكحلة والبيضة. ها
14: ميرسي بوكو وعاش النادي الرياضي الصفاقسي.
13: تحية كبيرة برشا لجنود سي سي سي اللي هما عشاق الكحلة والبيضة. وبالمناسبة البارح أحمد جبير الناطق الرسمي الجديد كان في أول ظهور إعلامي خصت به إذاعة صفاقس، خصته به وأيضا هو كان الحضور متاعه وكان الاختيار على الحضور مع زميلي أنصر باعي وفرحي صامت، وحكي على كل كبيرة وصغيرة، حكي أنه الجامعة التونسية لكرة قدم استجابت لطلب سي سي سي خلال الساعات 24 الأخيرة بما سي يمكن من استكمال اجراءات تاهيل اللاعبين المعنيين قبل صدور قرار المنع، وتشمل عمليه تفعيل العقد للاعب البوركيني حسام ادو اللي دافع عن الوان النادي الصفاقسي خلال الموسم الماضي في اطار الاعاره قبل ان يتفق الطرفين على مواصله المشوار بعقد جديد، كما سيشمل تاهيل ثلاثه منتدبين مؤمن الرحماني متوسط ميدان الاوغندي حكيم وتايبي ومتوسط الميدان غيث الصغير. مع الكحله والبيضه دائما توجه النادي الصفاقسي بمواصله لوزاره الشباب والرياضه والجامعه التونسيه لكره القدم لايجاد حل سريع من اجل اغلاق ملف مساحقات الرالوي في صفقه انتقال علي غرام، وطلب النادي الصفاقسي من الوزاره بايجاد حل مع الجامعه بخصوص التسريع في صرف نصيب الفريق من حقوق البث وعائدات اخرى في مشاركه المونديال من اجل خلاص مساحقات الرالوي اللي يطلب بما يبلغ يفوق 860 ألف دينار. سي سي يواصل المشوار في تربص بأنكس ملعب المهيري تحت إشراف الكوتش نبيل الكوكي. هذه قلعة الجديد وقلعة الحفيد نحكي على تقدم سقيد الدير. آخر الأخبار، المدافع ضياء المعتوقي انتقل رسميا للفريق في صفقة انتقال حر، 24 سنة عمر الملاعب هذايا، زوز مواسم ليكون خامس انتداب على ذمة تقدم سقيد الدير. نذكركم مدوارات ودية حاليا للفريق اللي هو في تربص تحت إشراف الكوتش يسري بن كحلة يوم 24 أمام بلوزداد الجزائري. الملعب التونسي رسميا الملعب التونسي عملية انتهاء جديدة الملاعب محمد علي همامي لعقد لمدة 3 سنوات. الإفريقي اختطط هيكل الشيخاوي ابن الاتحاد المنستيري اللي كثر الكلام عليه حول انتقاله لفريق الترجر التونسي. أخيرا 3 مواسم لهذا اللاعب مع فريق النادي الإفريقي. نحكي على الإفريقي اللي أنهى تربصه تحضير الأول اللي خصوا الكوتش فوزي بنزرتي العمل على الجانب البدني في إطار الاستعداد للموسم الجديد. أتم المهاجم التونسي في رشوات إجراءات انتقاله رسميا إلى أهلي بنغازي الليبي بعد توقيعه على عقد انضمام الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. رسميا رزنامة الموسم الجديد حسب أكدوا أخونا العزيز وليد بن محمد رئيس الرابطة الوطنية لكرة قدم يوم 29 جويلية. مش نعرفوا الرابطة الوطنية لكرة قدم رزنامة بطولة الرابطة الأولى في إيقاع مميز. إن شاء الله إن شاء الله بطولتنا تتحسن وإن شاء الله سي وليد تحكيمنا يتحسن إن شاء الله معاش نسمعكم في رمية فرش إن شاء الله الميدين تتحسن وإن شاء الله الجمهور الضيف يولي يدخل الملاعب الرياضية وإن شاء الله ننظف الرياضة التونسية بمواد التنظيف ويا رحمن يا رحيم ننظف رياضتنا التونسية. نادي حب ملف أعلى الرسمية عن تعيين اللاعب وليد عزيز في خطة رئيس لفرع كرة قدم. مهاجم التونسي للنادي الأولمبي الليبي علي العمري أكد رسميا مغادرته الفريق وعدم تجديد كونترا متاعه لموسم 26-27. المدافع السنغالي لمستقبل سليمان بابا كارا أنهى إجراء انتقاله للترجي التونسي لمدة 3 مواسم. الوحدة الإماراتي أعلن أمس تعاقده مع اللاعب التونسي أمين الله مجهد. الأولمبي البيجي رسميا اتفق مع ظهير أيمن عزيز الغريسي. وننهي أموها بخبر سمح لأن الكرة قدم التونسية عمرك ما تسمع فيها أخبار تفرح لأن الأخبار اللي وصلتنا من كأس العالم عقدت وضعية الكرة في بلادنا. لكن السباحة والرياضات الفردية هي الوحيدة اللي توصلنا للصعود على البوديوم. برافو لأحمد أيوب الحفناوي اللي تم تتويجه أمس بالميدالية الذهبية لسباق 200 متر سباحة حرة في الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا مشينا لها خيبنا الأمال في كرة قدم. أما في السباحة ظهروا عنا صيودة لكن النسور كانوا بعاد لا على التحليق حتى على تأكيد جدارتهم إنهم بالحق نسور كارتاج. سيودة كارتاج ونسورها هم أبناء رياضات ذوي الحاجات الخصوصية والألعاب الفردية. هذه أخبارنا الرياضية مع تحية مهدي قاسم. إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: النوري الشعري
1: في صيف على الكيف.
0: صيف على الكيف.
2: صلتينا تعمل الكيف، تصلتينا فيها تربو أجواء مميزة، هدية ليكم الناس الكل اللي يسمعوا فينا في كل مكان، اللي في الطريق صار طريق آمن وطريق سلامة، اللي في دياركم صار ربي يحفظكم، وشكرا لتفاعلكم في منوعة صيف على الكيف اللي تتواصل معكم للساعتين. مش نواصل معكم أجواء النغمات والموجات البحرية مع النغمة والموجة، ما ينجم يكون كان صيفكم على الكيف. أهلا وسهلا باللي معانا، وأنا مش نهزكم الآن في جولة أخرى مع شواطئ الشابة وأجواء الاصطياف الشابة. أحمد مرحبا بك مجددا مع أجواء الاصطياف. نتصور توا بديت العمى تكون أحلى وأحسن وخير وأجواء مميزة مع الشابة، هكا ولا أحمد معايا ولا لا؟
3: أمانة من يوافقك على الطائلة توا كما الوقية هذية نوري، باعتبار طلعت الشمس تقريبا يعني نحس يعني على في الشابة أو كل واحد يبرد القائلة ومن بعد يستعمل عقومة أخرى. اسمع البحرية على شاطئ بحر السير من الشابة، نسمع هنا في الموجة من عندك يا نوري.
2: والله احنا نقول الموجة من نيجيريا، واحنا الحقيقة فرحانين بأجواء الشابة.
3: مصافحة هذه أكيد، وباش نواصل مع أهالي الشابة معنا صديقنا سامي. أهلا وسهلا بك سي سامي، نهارك زين.
4: مرحبا،
3: شنو أحوالك؟
4: الحمد لله
3: لاباس.
4: الحمد لله.
3: توا كيفك في الزروقية في الصفاء نتاعو؟
4: ديما هكا ديما يعمل كيف.
3: انت عادة وقتاش تبحر سي سامي يعني؟
4: ولا صباح بكري مات 5 بتاع الصباح ولا العشية مؤخر من 6 لتيت.
3: معلم يعني
4: احسن وقت
3: احسن هذاك احسن عومة تقريبا يعني
4: احسن وقت باش تفرغ خاطر تو الدنيا سخونة برشا ما تنجمش عومة. ديما عومة الصباح ديما احسن عومة.
3: احسن عومة الدواء، هي الدواء يعني سيرتو لكل اعضاء الجسم. المزارات نتاع الشابة ابار يعني البحر والاستمتاع بجمال البحر، وين نجم الزائر لمدينة الشابة يحوس في المدينة هذه يعني تقريبا يعني؟
4: والله يعني أنا غابة الدويرة، أنا مركز استياف وعشان مركز شباب الدويرة.
3: هي هذه غابة يمارسوا فيها حتى مختلف الأنشطة الرياضية، رياضة المشي تقريبا يعني.
4: كل شيء يعملوا كامبي برشا حاجات. بيتها منظر
3: مزيان
4: برشا.
3: قديش تبعد على المدينة يعني على سنتر فيل سي سامي؟
4: فما كيت 4-5 كيلومتر.
3: ومؤخرا ظهر لي فما يعني يمكن كبان ايكولوجيك في وسط المنطقة هنا يعني تقريبا.
4: موجود موجود
3: اي. وأبارد بي الدويرة هكا
4: الدويرة
3: الدويرة.
4: فما عندنا المرسى زاد بحر ميت البرت
3: ديما برشا ناس تحكي على البرت، اي تحكي على البرت باعتباره مشهور برت الشابة يعني.
4: اكيد
3: اي. فما شكون اللي يجي يخو المرقة نتاعو من غادي يعني؟
4: انا زوج برات، برت نتاع الكبير نتاع بليك كبار، وانا برت نتاع المرسى.
3: اي
4: برت نتاع الشرافي نتاع الفوق الشرافي.
3: وينك السلحفات؟ وين المجسمة نتاع السلحفات؟
4: هذاك البرت الاخر، برت الكبير هذاك.
3: هيك البرت الكبير.
4: معنا برت الاخر في الديوان، برت الديوان في المرسى.
3: وما ننساوش عاد برج خديجة
4: اكيد،
3: المعلم التاريخي اللي يميز الشابة يعني.
4: اي الشابة معروفة برج خديجة.
3: اي تقريبا هذه هي اهم المزارات. الشابة مزيانة وحلوة، وليالي الشابة كيما الايام الصيفية متاحة، فرصة للسكينة وللهدوء.
4: سيدي عبد الله زاد مهرجان
3: سيدي عبد الله، الحفلات زايدة فيه. السنة باش يبدا تقريبا بروشين مو يعني
4: 25 جويلة،
3: هاي نهار 25
4: هاي في اوس.
3: هاي مال انت وين تعدي العشوية نتاعك سي سامي؟ تحب البحر هكا برشا
4: ولا هكاك؟ الاغلب مش تمشي، متنفس الوحيد
3: هو المتنفس. هاي سورتو مع طقس حار كيما اليوم، يعني ديما البحر يكون الملاذ نتاع برشا ناس، حتى اذا كان مش باش يستحم ويعمل عومه، فرصه انه يستمتع بجمال البحر والمنظر نتاعه هذاك، يعطيك يعني شحنه معنويه كبيره، يعني موجات ايجابيه.
2: احنا قاعد توصل لنا الصور. شكرا لك سي سامي، احنا توصل لنا الصور
3: وصور جميله. التصويره الشابيه اليوم اخذناها من الشابه يا نوري،
2: هي صور جميله تؤكد هذا الجمال الاخاذ ببحر الشابه، ومتاكدين انه الناس اللي تمشي للشابه راهي تستمتع بالشواطئ وتستمتع خاصه بالهدوء وتستمتع بالموجه البحريه الهادئه. هاو قاعدين نسمعوا حتى معاك في موجه هادئه، وانا متاكد انه اللي يخرج الشابه راه مش يكون مطمئن على نفسه انه ان شاء الله تتعدى الصيفيه وتبح بيها مزيانه وعومه باهيه. ان شاء الله الصيف امن ومبروك للجميع، عليكم الصيف الامن، اما ان شاء الله يا ربي الحراره تكون بردا وسلاما على الناس، وفي نفس الوقت ان شاء الله زاد قصان الضوء والكهرباء ما يتكررش بشكل كبير اللي يخلي الناس ربما ماهيش مرتاحه، وهذا طبيعي لانه القطاع الكهربائي هو قطاع حيوي جدا، وبالتالي وين ما نكونوا في راحه راهو معناها تبدا تتوفر كل القطاعات الحيويه. شكرا لك احمد، تجوينا مازال متواصل حتى للساعتين مع اجواء المستمعين وطلباتهم واختياراتهم، ونتوقع انه توا فما وقت فطور احمد، معناه يقل شويه الاقبال على البحر، وخاصه وقت قايله يبعدوا شويه الناس من الفتره هذه، وان شاء الله العشيه مش تكون عشويه مزيانه للغايه مع بحر الشابه. هكا ولا يا احمد؟ يسمع فينا احمد ولا ليه؟
5: يسمع فينا احمد ولا
3: ليه؟ نسمع فيك يا نوري. انا اودع الشابه على امل اللقاء بها مجددا، لانه الواحد ما ينجمش يعني مع ذكريات ممتعه في شاطئ الشابه. صحيح وقيت فطور، وصحيح وانه يمكن الحركيه اقل نوعا ما، ولكن نعرفوا انه العشويه تكون فما دوليش على الكورنيش، وين سيدي عبد الله، وين اجواء اخرى، حتى انه الواحد يستمتع تعبية رياضة الغوص، وكيف كيف يعمل
2: لك رياضة الغوص للسباحة
3: على عمق
2: الناس اللي يعرفوا يعوموا، الناس اللي
3: يبعدوا
2: شوية يعني. ومجيزوش بذلك. يعطيكم الصحة، إن شاء الله ديما منورين، إن شاء الله ديما مفرهدين، إن شاء الله ديما صيف آمن. شكرا لك أحمد، شكرا للزملاء المرافقين، وإن شاء الله عشوية تكون مزيانة زادة في الشاطئ ولا على البحر، وإحنا نهدي لكم أحلى رسمة باش ترسموا بها جمال البحر في أجواء سيف على الكيف.

0: النور الشعري
1: في صيف عالكيف.
0: صيف عالكيف،
2: أهلا وسهلا بالناس الكل اللي برافقتنا على راديو صفاقس مع النغمة ومع الموجة البحرية. عدينا معاكم اليوم صبحية صيف عالكيف. شكرا لأنور بوجلبان، شكرا لمنعم الجمل، شكرا لسفيان وأسامة ولكل من ساهم معنا اليوم في المنوعة. شكرا أحمد، نحب نسلم على روضة السلامي، نقولها دمتي بخير يا روضة، شكرا لحضورك بيننا. نحب زادة كيف كيف نهدي كل أغاني الحصة لكل مستمعينا اللي رافقونا اليوم وهما زادة كانوا معنا بحضور مميز في مستوى تفاعلهم، سواء كان من خلال التليفون ولا من خلال الاتصال عن طريق الفيسبوك. شاء ديما منورين، شاء الصيف آمن وسلام وخير للجميع. مش نختم اللقاء مع صوت من أصوات المهرجانات في صيف 2026، الشاب مامي اللي مش يكون حاضر ضمن برمجة الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي بداية من 24 جويلية. أنتم على موعد مع هذا الفنان شاب مامي في مهرجان صفاقس الدولي، برشا ناس يستنى فيه، يحبوا يعملوا جو مع أغانيه اللي تبقى في ذاكرة جمهور كبير حب هذه الأغاني وتفاعل معها. نهار 24 جويلية شاب مامي في صفاقس، وجوة مميزة نختم بها اللقاء معاكم اليوم في صيف على الكيف.
3: يموتك مامي.

تحية متجددة من قسم الأخبار. طالب عدد من سواق سيارات الأجرة لواجب صفاقس بضرورة تعليق القائمة الأولية لأصحاب رخص سيارات الأجرة لواج المسجلين منذ عام 2023 بمقر الولاية، وذلك للنظر فيها وتحديد القائمة النهائية. وأوضح أحد المهنيين في تصريح للأخبار بأنهم سيشرعون بداية من الأسبوع المقبل في تنفيذ تحركات احتجاجية حتى الاستجابة لمطالبهم. كثفت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال شهري جوان وجويليا تدخلاتها الرقابية بمختلف ولايات الجمهورية في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الخصوصي للمراقبة خلال فصل الصيف. وأعلنت الهيئة في بلاغنا اليوم أن هذه العمليات أسفرت عن حجز وإتلاف أكثر من 110 طنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى أكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية، مع تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالفين. أكدت وزارة التربية أن إصلاح المنظومة التربوية للفترة الممتدة 2026-2030 سيتركز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية وإعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يراعي الجوانب البيداغوجية والنفسية للمتعلمين وتسريع التحول الرقمي بالمؤسسات التربوية. تنطلق غدا عملية التسجيل لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري 2027 ميلادي، وتستمر إلى غاية يوم الخميس 20 أوت في دخول الغاية وفق ما كانت أعلنته وزارة الشؤون الدينية في وقت سابق. أدانت الجامعة العامة للصحة في بيان لها ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يوثق تصرفا وصفته بالمشين صدر عن ممرضة متربسة تجاه مريضة تحت تأثير التخدير، مؤكدة أن

0: أن هذا السلوك فردي ومعزول ولا يمثل عموم العاملين في القطاع الصحي. وعبرت الجامعة عن استنكار كافة منظوريها لهذه الممارسات، داعية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها، مؤكدة في المقابل أهمية دعم التكوين العمومي والتكوين المستمر والتأطير إلى جانب تعزيز الحوار الاجتماعي داخل المؤسسات الصحية. في العالم، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبدئيا على السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها من دون تطبيق آليات الرقابة الصارمة المعتادة، بحسب ما نقلته CNN. أعلن الجيش الإيراني استهدافه منذ فجر اليوم ضمن المرحلة 17 من عملية الصاعقة، مستودعا للذخيرة تابعا للجيش الأمريكي في معسكر العديري، إلى جانب مستودعات للمعدات والأفراد في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت. ختم هذا المحاضرة الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: برد القائلة، برد القائلة.
1: برد القايلة،
3: برد القايلة.
4: أهلا وسهلا.
1: أنغام، إهداءات ومسابقات.

ستة دقائق بعد الساعتين، أهلا وسهلا مرحبا بكم أحلى وأغلى مستمعين برد القايلة مع بعضنا. نجيو نهار لحد نتلقاو بكم، نفرحوا برشا احنا والعائلات الكل اللي تبدأ هكا ملمومة، وإن شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير، ومع الطقس ذي السخون ربي إن شاء الله يرحمنا ويعطينا على قد منطق. وتحياتي لكم ناس كل باش نبردوا القايلة مع بعضنا، باش نعيشوا إن شاء الله أجواء سمحة ومزيانة، نحاولوا نعدلوا لكم طقسكم الداخلي خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. نلاحظوا اللي نسكل تولي هكا متقلقة شوية، متوترة شوية، تحس التنسيون طالعة شوية، تحس الناس هكا ماهيش على ريحتها كيف ما سير الأيام. دونك احنا نحاولوا هكا نفرهدوا عليكم، نبردوا القايلة مع بعضنا. شي ما يدوم اليوم سخانة وصيف، وغدوة يجي الخريف وشتاء، وربي يبدل الأحوال بمخير. على كل حال ربي يعطينا على قد منطقه، ربي يمتعنا بالصحة وبالسلامة. ديما نقولكم ردوا بالكم على رواحكم، على عائلتكم، على بيبي، على صغيراتكم، ديما تذكروهم بشربين الماء زيدا، كباراتكم المسنين كيف كيف استفقدوهم وتذكروهم، وربي يحفظ الجميع. نحيي تحية خاصة للناس النهار لحد تخدم، إن شاء الله ربي يعينكم، ربي متعكم بالصحة. وقت للناس هكا ترتاح وتخرج تبحر وتصيف، انتم تخدموا إن شاء الله ربي متعكم بالصحة وبالسلامة الناس كل. كيف ما نحن اليوم زيد الليكيب، نحييه الليكيب الكل، نحييه بحرارة اللي اليوم نهار لحد زيد يخدم معاكم. مخرجنا سمير تقطق تحياتي ليه، كيف كيف مهندسنا نحييه زيدا معنا في هذا اللقاء أنور بوجلبين. تحيتي زيدا أسامة عبابسية في استقبال المكالمات الهاتفية، واليوم بصفة استثنائية تحضر معكم ريم بن جويرة. سلام عليكم، فرصة سعيدة نكون معكم باش أن نبردو ولطفوا الأجواء مع بعضنا. برشا موزيكا، برشا إيقاعات باش تسمعوها، باش نودوكم بها التحايا، الإهداءات، العيد ميلاد زيدا نهنيوهم الناس كل اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم إن شاء الله بطول العمر وبدوام الصحة وبرشا برشا خير وفرحة. زيدا باش نهديوكم غنية عيد ميلاد، كيف كيف زيدا تعليلة المطهر، كيف كيف الناس اللي يحتفلوا بصغيراتهم بخيتين أطفالهم زيدا اليوم باش نهديوهم الإيقاعات والعروسات والأفراح والمناسبات السعيدة الكل إن شاء الله الأفراح ديما في دياركم. كيف كيف زيدا مسابقاتنا، ما ننسيوس الجوائز، الجوائز والمسابقات ديما تكون حاضرة معكم. وإذاعة صفيق ستويتكم ب 150 دينار مهدية من إذاعتكم. وسؤالنا لليوم اللي هو في صلب الحدث، تقريبا في صلب الحدث، نبحثوا على ما هي أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء في تونس. في تونسنا العزيزة أكثر الأجهزة الكهربائية تقولوا أنتما اللي فيها استهلاك. فما دراسة تعملت بلغة الأرقام تأكد شنية الجهاز الكهربائي اللي يستهلك أكثر أرقام، نلقاو فيه أكثر نسب استهلاك، نسب مئوية في تونس تحديدا. في تونس نبحثوا على هذا الرقم. مرحبا بكم مستمعينا، تجمو تتواصلوا معنا باش تفوزوا معنا إن شاء الله بجيزة حصتنا لليوم. إيقاعاتنا نودوكم شنو نختاروا لهم اليوم، باش نسمعكم برشا إيقاعات بالأكيد هي متنوعة، أكيد جل الأذواق باش نلبيوها، وباش نبداو بيارة في هذا النغم.

في نغم بالصدفة وصلنا لساعتين و18 دقيقة وإجسار اللي بش يكون حاضر من ضمن فعاليات وسهرات مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 بش يكون تحديدا في سهرية 27 جويلية. أكيد بش تكون الحضور كبير وبرشا عشيق هذا الفنان وصوته الجميل وائل جسار. تحياتي لكم الناس كل اللي تابعوا فينا، كيف ما قلت لكم باش نوصلكم تهانيكم وامانيكم الناس كل في عشويه، في قيلوله ما زالت العشويه وظهر العشويه وليت تبدا مخر باعتبار درجات الحراره مرتفعه. نبقاو للعشيه وساعات حتى بعد المغرب واحنا ننتظر كيفاش ربي يبعث لنا شويه نسمات هكا صيفيه منعشه. ان شاء الله احنا نبعثوا لكم برشا هكا روح سمحه، ان شاء الله نبعثوا لكم حاجات مزيانه ونعدلوا لكم طقسكم الداخلي ونبعثوا لكم نسمات تنعشكم من خلال استديوهات اذاعه صفاقس ومن خلال النغمات اللي نودكم بها ومن خلال زيدا جوائز حصتنا الجائزه ب 150 دينار اللي هي مهديت من إذاعة صفاقس. نحب نهني بنوتة مزيانة ملك بن فقيرة اللي احتفلت بعيد ميلادها، يهنيوها العائلة الكل، يهنيها والدها معز بن فقيرة، مماتها أمل، أخوها اللي حبها برشا أيوب، خليلتها بثينة وسامي وفرح ويوسف والناس كل اللي حبوها، وخالها أحمد وخديجة وجود وريان وجدها عبد العزيز اللي حبها برشا وصحبتها زيدا اللي تقولها ياسر نحبك زينب، تحييها وكل الأهل والأصحاب والأحباب. يهنيو ملاك ملوكة المزيانة اللي كل من يعرفها يحبها ويقول ملاك اسم عليه مسمى، إن شاء الله ربي يحفظها. Happy birthday to you ملوكة، إن شاء الله بطول العمر، إن شاء الله بدوام الصحة، إن شاء الله برشا برشا خير وبرشا فرحة، إن شاء الله يفرحوا بيك العائلة الكل ويفرحوا زيدا بنجاحاتك ملوكة. هذه إقاعتنا نهديوها ليك، Happy birthday to you وملاك يا ملاك.

هو زهو البيل واحنا نزهيو برشا كي نشارككم افراحكم ومناسباتكم السعيده. ان شاء الله ديما الافراح في دياركم. كيف كيف فما تهاني توصلنا بمناسبه العيد ميلاد، باعتبار احنا نشارككم ديما الفرحه. ان شاء الله عيد ميلاد سعيد، نقولوه زيد الاسراء، اسراء بوشعاله، اسراء المزينه، ان شاء الله طول عمرك يا اسراء، ان شاء الله تفرحوا بها العائله الكل، بوها اللي يحبها برشا محمد بوشعالة، ماتا اللي تحبها برشا نيديا العيدي واللي هي متابعة وفية، ندو فاز راديوس فاكس نحييها، وعميماتها عليا وهودة ولبنى بوشعالة وعائلة العيدي، وعلى راسهم سي توفيق وجدتها نعمة وخالها زياد، يتمنوا لها عيد ميلاد سعيد وكل النجاح وكل الصحة والفرحة والحاجات السمحة الكل، وإن شاء الله ربي يبارك فيها. إسراء بوشعالة، هابي بيرثدي تو يو إسراء، إن شاء الله ربي نشحك وربي فرحك. اللي يحتفلوا الكل حسيلوا، اللي يحتفلوا الكل بعيد ميلاداتهم الكل نحييهم الكل نهنيهم. كيف كيف زيدا نحبوا مزلنا مع هابي بير، وبعد شوية باش نحضروا لكم. شكرا زميلي التقني مهندسنا سمير طقطق باش حضرنا تعليلة المطهر للي يحتفلوا بختان أبنائهم، نقدموا لهم التحية قبل التعليلة سي سمير. نحبوا نحتفلوا العائلة الكل حفل ختان العزيب ما شاء الله عليهم، ربي يحفظهم ويبارك فيهم، محمد وعمر الحميمي اللي نهنيه صاحبي الحميمي، ونهنيه سليمة زريبي، ونهنيه العائلة الكل وجدهم يوسف الحميمي ومميتهم حياة الفريخة، كيف كيف زاد جدهم عز الدين الزريبي وسامي الزريبي، ويهنيوا العائلة الكل، يهنيوا خاصة الصحبي وسليمة، ألفة الحميمي تهني أخوها الغالي، ونجلة وفتوح الحميمي والعائلة الكل، يهنيوا صحبي ويهنيوها بختان الأبناء محمد وعمر الحميمي. إن شاء الله عقبة فرحتهم، إن شاء الله ربي يبارك فيهم، إن شاء الله ربي يحميهم ويحفظهم محمد وعمر الحميمي. وهذه تعليلة المطهر سبيسيال مولي لهم.

هذه تعليلة المطهر نهديوها للي يحتفلوا الكل بحفل ختان أبنائهم، إن شاء الله ربي يحفظهم ويبارك فيهم. كيف كيف زيدا نادية العيادي تهني ولدخوها يوسف العيادي بمناسبة الختان، إن شاء الله يا ربي تفرحوا به وتفرحوا بنجاحاته وتشوفوه عروس. تحياتي لكم ناس كل، برشا تهاني وبرشا إهداءات وصلنا، نحب مذبية نلبي لكم ناس كل، نوصلكم تهانيكم وأمانيكم يا ربي، إن شاء الله ديما زهين وديما فرحانين. أما قبلها زيدا تسألوني على المسابقة وتقولوا لي عودنا نص المسابقة، أكيد باش نعود لكم النص المسابقة اللي نحن نبحث عليه. ما هي أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء؟ أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للطاقة، للطاقة الكهربائية في تونس تحديدا، في تونس في بلادنا، شنو الجهاز الكهربائي اللي يستهلك أكثر طاقة، أكثر طاقة كهربائية؟ دونك شنو هو حسب رأيكم، شنو تقولوا؟ يا هل ترى المكيف، يا هل ترى الثلاجة، يا هل ترى التلفاز، يا هل ترى، شنو تقولوا أنتم حسب رأيكم؟ فما دراسات توضعت في الإطار هذية اللي هي تحدد بلغة الأرقام الجهاز الكهربائي الأكثر استهلاك للطاقة الكهربائية في تونس، والأرقام تبدلت. فما دراسات صارت قبل والترتيب تقريبا تقدمت وتطورت، وانتم ابحثوا شوية توصلوا للإجابة الصحيحة، وإن شاء الله تفوزوا معنا بال 150 دينار المهدات من إذاعة إصفاقس. كيف كيف زيدا الأفراح والمناسبات السعيدة وعقد القران والزواج، إن شاء الله ربي يكمل بالخير وبالسعادة عادة وبالهناء. ندو نادية العيادي تهني، تقول نهني عمتي وزوجها وابنهما بمناسبة عقد القران وحفل الزفاف الليلة، ربي يتمم بالخير وبالهناء إن شاء الله، وربي يسعدهم وربي يهنيهم. العرايس هما أيمن العموري وسيرين شعبان، إن شاء الله بالسعد وبالرفاه وبالبنين. وتهنيكم نادية العيادي أسرتها وعائلتها الكل، ويقول لكم ربي يسعدكم وربي يهنيكم إن شاء الله. وهذه إيقاعاتنا مهدية لكم وللناس كل الفترة هذه يحتفلوا بزواجهم.

45 دقيقة بعد الساعتين. الإيقاعات الكل مهدية لكم. نشكركم برشا مستمعينا لأنكم تتفاعلوا معنا، تتفاعلوا مع إيقاعاتنا، تحبوا ديما نشارككم الفرحة، تحبونا ديما نوصلوا أصواتكم وتهنيكم وأمانيكم. فايزة الغرياني كيف كيف زادة، فايزة الغرياني تهني بنتها الغالية، تقولها نحبك برشا أمونا إيمان رباعي اللي تحتفل زادة بعيد ميلادها في الأيام القليلة القادمة. قول ربي إن شاء الله ينجحها وربي يعطيها الوقت الطيب وربي يونس غربتها. بنوتتها إيمان إرباعي عيد ميلاد سعيد يا أمونا. أيضا فايزة الغرياني تحب تهني فخر إرباعي زيدا بمناسبة عيد ميلاده، وتهني زيدا سليمان الرباعي بعيد ميلاده الأول، تقول عمره عام، إن شاء الله ربي يبارك في عمره، إن شاء الله تفرحوا به وإن شاء الله تشوفوه عروس. هذية تهاني توصلكم من فايزة الغرياني الرباعي. شكرا لكم مستمعينا الكل على أنكم هكا تحبونا نشارككم الفرحة وتعيشوا معنا الأجواء ونعيشوا معاكم الأجواء السمحة، وعيد ميلاد سعيد نقولونا الناس كل اللي يحتفلوا بالطبيعة بعيد ميلادهم. نذكركم زيدا بمسابقتنا، نذكركم كيف كيف يظهر لي حيرتكم شوية المسابقة. المستمعين قل لكم مرحبا بكم، مرحبا بمشاركتكم. أسامة عبابسية في استقبال كل المكالمات الهاتفية، وسؤالنا هو ماهوش صعيب برشا، فقط تبحثوا تو تلقاو فما دراسات توضعت في الإطار هذية وتأكد لكم المعلومة الصحيحة اللي هي شنو الجهاز الكهربائي في تونس. نحب نعرف في تونس الجهاز الكهربائي اللي يستهلك أكثر طاقة كهربائية من بين الأجهزة الكثيرة اللي احنا نستعملوها في منازلنا، يعني اللي نستعملوهم في البيوت. الجهاز اللي أكثر استهلاك للطاقة الكهربائية وللكهرباء، هذا هو سؤالنا بالنسبة لليوم. ومرحبا بكم ومرحبا بمكالماتكم. وكيف كيف زيدا ذكركم أنه مسابقتنا هي راهي 150 دينار مهدية من إذاعة إصفاقس. شكرا لكم الأوفياء الكل، وهذه إيقاعاتنا مهدية لكم.

0: إذاعة الساقس.
1: إذاعة الساقس الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجات الحرارة خلال هذه الفترة ستواصل تجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و14 درجة، وتتراوح القصوى بين 45 و49 ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون بين 40 و44 درجة حسب نشرة المتابعة. ستضطر ستاك بصفاقس هذا اليوم إلى حدود 4 مساء حسب بلاغ لها، وحسب الحاجة إلى قطع الكهرباء بالمناطق التالية: سيدي منصور وبير صالح والحنشة والغرابة والعامرة والمساترية وجبنيانة وعقارب وشفار وبير علي والمحرس، مع إمكانية عودة الكهرباء دون سابق إعلام. وأشار البلاغ أيضا إلى أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى، داعية إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. حجزت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أكثر من 110 أطنان من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، ومنعت ترويج قرابة 50 طنا من العسل وشبه العسل، إلى جانب حجز أكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية إثر حملات رقابة مكثفة نفذت بمختلف مناطق الجمهورية خلال شهري جوان وجويليا الجاري. أكدت وزارة التربية أن إصلاح

0: المنظومة التربوية للفترة من 26 إلى 2030 سيركز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية ويعيد تنظيم الزمن المدرسي مراعاة للجوانب البيداغوجية والنفسية للمتعلمين وتسريع التحول الرقمي بالمؤسسات التربوية. في العالم، كشف الحرس الثوري الإيراني أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيرة في سماء مدينة الأهواز جنوبي غربي إيران التي تتعرض الليلة الماضية واليوم إلى عدوان أمريكي. وأكد الجيش الإيراني مواصلة هجماته بالمسيرات على القواعد الأمريكية في الكويت ردا على انطلاق النيران منها. أشار بلاغ صادر عن الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيطلب من وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو خلال لقائهما اليوم في واشنطن، سيطلب منه الضغط على الكيان الإسرائيلي كي يفي بالتزاماته فيما يتعلق باحترام الحدود اللبنانية ووقف إطلاق النار والعدوان على الجنوب اللبناني. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: 10 دقايق.

0: جورج وصوف في سلامتك بيدالله وصلتنا لثلاثة واربعتاش دقيقة. تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا. ذكركم بنص مسابقتنا، ما هي أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء في تونس؟ هذا هو سؤالنا والإجابة من عندكم انتوما، وإن شاء الله تفوزوا معنا بالمئة وخمسين دينار مهدات من إذاعة إصفاقس. نبدأ في استقبال المكالمات. أولى المكالمات، ألو مساء النور. مساء الخيرات، أهلا وسهلا. مساء الفل، مساء الورد. أنت مباشرة على موجات إذاعة إصفاقس، نسلم عليك ونرحبوا بيك. ظاهر لي مشيت تقيل صاحب أو صاحبة.
1: لا لا
0: لا لا ملاوين تسمع فيا وبرا.
1: لا لا لا لا أنا
0: فسر لي أي فسر لي.
1: احنا ما نقيلوش كي نسمعوا برد القايله.
0: اي باهي تبردوا معنا القايله. اي مرحبا بكم.
1: لا حتى الصبحيه صمحه ماسي النوري محلاها.
0: اي ديما اذا تصفيقس معاكم والعشره ديما مصبح لليل
1: برد القايله. لا شيخين ما اذا تصفيقس من العشيه العشويه.
0: يعيشك مرحبا بك. يعيشك
1: معني. انا شفت انا سمعت لهالدرجة جبتنا مولات بيانو محلاها، حليت الرادون على البيراندا عبارة البيانو في داري ولا ما ثلاثة ونص لاربعة حاجة سمحة.
0: صحة صحة ليكم. المهم ديما إذا تصفيقس مزهيتكم.
1: لا شيختنا هيك البيانو عودوهن
0: عودوهن ده تو نقولوا لزميتي سرور تعودوا لكم.
1: لا هي جيت هكا تعدي المنوعة برد القايلة.
0: جيت في برد القايلة وعملت لكم جو كبير.
1: لا اوه جو جو على البيراندا والله.
0: ايه ده مرحبا بيك. شكون معنا؟
1: محرزية زكري من ساقية الدير.
0: محرزية زكري من سقيت الدير. أو مرة تكلمنا محرزية؟
1: لا لا كلمت مريرة.
0: كلمت مريرة وهذه المريرة الثانية. مرحبا بك. أنت شو تعمل في الدنيا يا محرزية؟
1: يا ما في الدار شي صلحتك شي صلحتك حداثة مصلحة والنشافة نحرك كل يوم.
0: كل يوم والله قولي الحركة توفى كل يوم نحرك ونعودوا ونعودوا ونزيدوا ونعودوا
1: غدوة
0: ونعودوا غدوة
1: ممكن الصيف حركته أزيد راهو.
0: والله ربي متعنا بالصحة ونحييهم من الناس كل اللي خاصة في الكوجينة توا. والله ليش نحويلك أنت والكوجينة فيها الصيفية؟ قولي يا محرزية
1: عاد ما هو يدي عصفيق استخدم وين نخدم ما نسمعها ما
0: نفرش ما تحسش بسخانة وبالطقس.
1: أي
0: ليه خاطر اللي طيب خاطر اللي طيب
1: ربي معانا
0: نسكت خاطر تتيب مع حرارة الطقس وزيد عليها معناها تتيب في الكوجينة يزيدك معناها يزيدك تعب وسخانة
1: ساعات نقول أكلة سهلة.
0: أي
1: اليوم طلعت الأكلة من السهلة عملت شوية سردينة مقلية وقلت صحينات مقلي
0: مش
1: كان عملت كسرونة شكشوكة خير أقلي خلي يقلي خلي
0: والله تعب يا محرزية عندك حق. يلا يكلوها بالشفاء انت تود بها عائلتك تود بها عائلتك اللي تحبهم وان شاء الله تاكلوها بالشفاء والهنا وانت ان شاء الله ربي يمتعك بالصحة. هو راهو المقلي تسمع بيه تقول باش نعمل صحين مقلي واش قد ويك صحين المقلي تحب له برشا اول حاجة تقطيع الخضرة وتحب له برشا وقفة وقليين وسخانة.
1: هذا قلت في بالي انا
0: في بالك
1: اكلة سهلة
0: في بالك اكلة سريعة يا اخي رصاد لك
1: طلعت صعيبة
0: اكهو اكهو ربي متعك بالصحة محرزية. شنو تقول انت شنو اللي
1: المكيف
0: تقول انت زعما المكيف
1: هاي هيك هو معناها الحاجة الكبيرة في الدار
0: الحاجة اللي تستهلك برشا طاقة زعما تقول انت هاي
1: هاي
0: انت بحثت انت بحثت
1: حسب عندي ولدي عاوني زيد
0: ولدك عاونك اي باهي ربي يبارك فيه. انا سجلت المحاوله يا محرزية ان شاء الله تكون
1: صحيحه العذره بالمشاركه ما يصير.
0: مرحبا بيك نورتنا انت
1: نحبوكم برشا
0: يعيشك واحنا زيد نحبوكم وانتم غاليين علينا مستمعينا. يعيشك تحياتي ليك. فماشي غنيه تحب تسمعها؟
1: مولات البينو.
0: مولات البينو تو نجيبوها خصيصة ليلك. هكا
1: هو
0: هكا هو ان شاء الله نلقاو لك الجو نتاع البينو. باهي عايشك تحياتي لك محزيه. باهي مرحبا. تو نشوفوا اذا كان فما ايقاعات هذيا اكيد نودوك بها. هذا هو الجو اللي تحبه يا محرزيه. معانا مازالت محرزيه. هذا هو البيانو اللي تحب عليها. على كل احنا نهديه لك، نهديه لكل مستمعينا.

0: أنتم على موجات إذاعة الساقس.
1: ملا جو بالبيانو. تحياتي لكم مستمعينا. شكرا سمير طقطق على انه لبى ديريكت الاقتراح مباشره, ومش اقتراح فقط صديقتنا اللي طلبت النغم اللي كانت حاضره معنا بالتليفون, محرزيه الذكري. كيف زاد زميلنا علي المرزوقي الحقيقه عمل بيه بون كيف, وبعد شويه ان شاء الله باش يواصل معاكم المشوار في عشوية مزينة. شكرا سمير تقطق. زيدا مستمعينا الكل ما شاء الله عليهم, والله كلهم يحبوا الإيقاعات هذية. تقول لي صديقتنا هندا الكشو, أمي حنيفة أشطورو تحب هذا النغم, إن شاء الله ربي متحها بالصحة وربي يبارك فيها. تقول لي راهي تسمع فيك وعملت هكا جو مع النغم هذية, نهديهولها حنيفة أشطورو. إن شاء الله ربي متعك بالصحة, وإن شاء الله ربي يبارك في صحتك وفي عمرك ويفضل لك هندا الكشو والعائلة الكل والناس كل اللي تحبهم. كيف زيدا روضة سليمي تقول لي عدينا إسيا ترابلسي, هذه هي إسيا ترابلسي عدينا هيلكم. سمعنا أفكارك يا روضة مباشرة, عدينا لك الجو اللي تحب عليه. إن شاء الله نسينيك في قصان الضوء, خاطر تقول لي والله قهرونا بقصان الضوء, وخدمتي الكل والسلعة اللي عندي الكل فزدت وطيشتها. ربي يعوض عليك يا أختي, وربي يعوض عن الناس كل الحقيقة. قطاعات عديدة ومتعدة شهدت خسائر وخسائر كبيرة بفعل الطقس ذي الحار, وبفعل انقطاع التيار الكهربائي على الناس ذوما, على المؤسسات, على الناس اللي تخدم على روحها. ربي يعطيكم القوة, ربي إن شاء الله يعوض عليكم, وربي يعطينا الطاقة والصبر الحقيقة, وربي يبدل لنا الأحوال بمخير وما أحسن. شكرا لك روضة السليمي. إن شاء الله احنا نفرهدوا عليكم وهكا نبردوا لكم شوية أعصابكم ونسيوكم في الضغط وفي التوتر ونبردوا القايلة مع بعضنا. أنا بيدي كيفكم نجي نبرد معكم القايلة ونعملوا جو مع بعضنا إن شاء الله, وننسيوا قصان الضوء اللي خليناه في الدار والدرجة الحرارة المرتفعة اللي نعاني منها الناس كل, وربي يعطينا على قد ما نطيقوا. شكرا ليك زيدا هندا الكشو, انت زيدا ربي ان شاء الله يشدك بصحة بدنك. وفايزة الغرياني زيدا شكرا ليك, ان شاء الله ديما لبيولكم كل اقتراحاتكم ونقدموا لكم اهدائاتكم وديما نشاركوكم افراحكم ومسراتكم, واحنا نفرحوا برشا مع فرحتكم انتوما. كيف زيدا نسلم على صديقنا شكري, صديقتنا ندى, كل الأوفياء اللي تابعونا. إن شاء الله ما نسيت حد, نحييكم الكل. كيف زيدا على صفحة إذاعة صفاقس فما برشا أصدقاء يتفاعلوا معنا, نشكرهم برشا على التحايا, وفما برشا مكالمات زيدا. به نمشيوا المكالمات وبعد نرجع شوية للتحايا. المكالمة رقم 2, أهلا وسهلا, مساء النور ومساء الفل.
2: ألو.
1: أهلا وسهلا, مساء الفل, مرحبا بيك.
2: ألو, عسلامة.
1: عسلامة, مرحبا. شكون معنا؟
2: الهادي معك من منزل شاك.
1: الهادي.
2: هاي.
1: هادي اللقب.
2: غندور.
1: هادي هندور.
2: غندور منزل شاك.
1: غندور.
2: هاي.
1: بالغاء. مرحبا بيك يا سي هادي. غندور. هادي غندور نتشرف ومرحبا. شو تعرف الدنيا عايزة. هادي.
2: أنتريتي.
1: إن شاء الله بطول العمر وبدوام الصحة.
2: يعايشك.
1: يعايشك.
2: تحية ليك وتحية لشي وسام وشي سمير.
1: يعايشك ليكيب الكل. نشكرهم سمير تقطق في الإخراج الفني. برشا إيقاعات مزيانة اليوم بردنا بها القايلة. وكيف أسامة بابسية تحياتنا ليه في استقبال المكالمات الهاتفية. باهي سي الهادي, شو تقول أنت حسب رأيك الأكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء في تونس؟ حسب دراسة صارت
2: مكيف.
1: صارت 2024
2: المكيف نتاع الهواء هو اللي ياكل برشا.
1: قول انت المكيف. حسب رايك المكيف. به سجلنا المحاولة. شكرا لك سيدي, تحياتي ليك وتحياتي لكل الأصدقاء اللي يسمعوا فينا في منزل شكر. نقولكم أنا زيدوا ابحثوا, زيدوا أعملوا ريشيرش, زيدوا فكروا, زيدوا أراو. فما دراسة صارت 2024, وكانت دراسة قبلها 2019, لكن دراسة 2024 فيها تحيين وفيها تقدم بالأرقام, وفيها شكون اللي أصبح يتصدر المراتب الأولى ولا حافظ على المراتب الأولى. حسيلوا أنتم ابحثوا تلقوا الإجابة. الجهاز الكهربائي لأكثر استهلاك للطاقة بمقارنة ببقية الأجهزة في بيوتنا في ديارنا بالطبيعة في المساكن؟ هذا هو سؤالنا وجيزتنا هي 150 دينار مهديت من إذاعة إسفاقس. نمشي للمكلمة رقم 3. أهلا وسهلا
3: حبيبتي مساء الفل.
1: أهلا وسهلا مرحبا
3: بك. مساء الخيرات.
1: مساء الأنوار. شكون معنا؟
3: يا ربي الإرملو أنت سلا عشرية ممتازة سلا عشرية فيها بارسة أفراح
1: يعيشك.
3: تحية زهية
1: ربي زهية كل أيامك يا زهية. محلي اسمك يا زهية إن شاء الله هكا ديني تقديمة زهية ومزيانة ومنورة بوجودك.
3: خليك يا رملو ممتازة.
1: أي اللقب زهية
3: حربيوي.
1: مرحبا
3: عيشك.
1: شتعم في الدنيا يا زهية؟
3: في البيت أنا نقصي في درجة الحرارة حتى ربي واللهم الاعتراض ما قصنا الضوء هذي ولينا مجعز.
1: هو اللي صايب شوية بالحق
3: نسكن مجعز شيء. الله يعطينا القوة وكوية.
1: ربي قدر الخير ربي يعطينا على قد ما نطيقه إن شاء الله ربي ينظر لنا بعين الرحمة ويلطف بينا.
3: صيفية صعبة
1: على ربي
3: مع أن القصة الضوء يضعف الماء ما عاش تفقي شيء رملهم يعني.
1: والله أي بالحق هما خطر متوازي الشيء
3: خطر ما شيء مربوط أنه المتير اللي يضخ الماء قوي يقص معه
1: كيف كيف رأينا نعيش كلنا في نفس الأجواء وفي نفس
3: كنا نعيش في نفس الحالة.
1: الله المستعان.
3: أمين
1: يا زهية
3: عزيزتي نحن نقول الثلاجة وهي تقريبا تستهلك 40% من الطاقة.
1: زهية أنت تقول الثلاجة.
3: أي
1: سجنة
3: نسمع إن شاء الله يا ربي والله إن شاء الله تحقق أن نسمع أم كلثوم شمس الأصيل حتى في آخر الحصة.
1: شمس الأصيل أم كلثوم وإحنا هاربين من الشمس تو من القايلة وجينا نبرد في القايلة معكم.
3: رائعة
1: رائعة يا أم كلثوم راهي رائعة في كل أغانيها.
3: حبيبتي نزيهة بارسة بارسة من قصة إن شاء الله ربي لطف عليهم الأجواء يا ربي.
1: آمين آمين.
3: كل وأصدقائي
1: كلنا الجمهورية التونسية الكل في القفصة في طوزر في القروين في في كل مكان الحقيقة وكلنا تقريبا ما نتباعدوش برشا نتراوح درجات الحرارة في الأربعينات والبعض منا على مشارف الخمسينات. النغم نهديوها لك مباشرة زهية. شكرا سمير.

0: هذه هي شمس الأصيل، مقطع من للفنانة أم كلثوم، هديناه لصديقتنا زهية الحربوي. شكرا لكم مستمعين على الوفاء، شكرا على الكلمات الجميلة اللي توصلنا منكم. يا ربي إن شاء الله المحبة ديما تجمعنا، ودفء المشاعر وصدق المشاعر ديما تجمعنا، وإن شاء الله العشرة دايما. نمشي للمكالمة رقم 4. أهلا وسهلا، مساء الفل، مساء النور، مساء الورد.
1: معك عمر الهاني.
0: عمر، تعود لي اللقب يا عمر، يبدو أن المكالمة انقطعت. تغلق لنا الراديو يا عمر، وقال تنقصنا فيه باش نجمو نسمعوا صوتك كيف ما يلزم.
1: عمر الهاني
0: لينجي.
1: الهاني
0: من سيدي بوزيد سي عمر؟
1: لا، من المهدية.
0: من المهدية،
1: هاي.
0: مرحبا بيك. مرحبا بكل مستمعينا في المهدية. احكي لنا شنو هي الاجواء في المهدية، على الاقل توصلنيش شويه نسمك بحريه من المهدية.
1: طقس مع المهدية معروفه بالبحر،
0: صح عليكم.
1: بدي تسخن، معناها ديما المهدية ما تسخنش ياسر ياسر ياسر،
0: معناها ديما البحر يلطف الاجواء،
1: ديما البحر يلطف. يعطيك الصحه ويطول.
0: صح عليكم. الصفاقسيه نصفه ما عندكم ظهر لي.
1: اي يجوا بحذانا الصفاقسيه، كل بالحق ديما يجوا يصيفوا بحذانا المهدية.
0: هاو ربي يحييكم، كل عام بخير. يعيشك. سي عمر، تعوم كل نهار نتصور مديمك في المهدية؟
1: لا مش كل يوم، لا.
0: ولا تقول لنا البحر متعود عليه؟
1: ما فهمتي، ما نحبوش ياسر ياسر، انا ما مره بعد قداش.
0: صح عليك. صح عليك. اي بيه سي عمر، شنو تقول انت، شنو الاله والجهاز الكهربائي الاكثر استهلاك للطاقه الكهربائيه في تونس؟
1: ولا نتصور الثلاجه. تتصور
0: الثلاجه. باه، احنا سجلنا المحاولات، محرزيه والهادي قالوا المكيف، وزهيه وعمر قالوا الثلاجه. باه، احنا سجلنا محاولاتكم، ومرحبا بكم الناس كل. شكرا لك، شكرا لك سي عمر، تحياتي لك، الى اللقاء. نمشيوا للمكالمة رقم 5. اهلا وسهلا، مساء الانوار.
2: هلو، مساء الخير.
0: مساء الخيرات، مرحبا بك، شكون معنا؟
2: تحياتي لك وكل فريق.
0: يا عايشة، منين توصلنا التحية؟
2: مهدي البريدعي من الساق.
0: مهدي البريدعي، مرحبا يا مهدي.
2: وبيك اكثر.
0: مستمع وفي مهدي.
2: اي
0: مرحبا. اي مهدي، شو تقول انت؟
2: كل ثلاجة.
0: الثلاجة. به، سجلنا محاولتك يا مهدي. شكرا لك وشكرا لكل مستمعينا. نمشيوا للإيقاعات سمير، وإلا تحب نواصلوا نستقبلوا مكالمة أخرى، بياخذوا مكالمة أخرى. به، مساء الفل، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا،
0: عسلامة، مرحبا بك، شكون معنا؟
3: معك سالم ولد توم مسخرة.
0: سامي.
3: سالم ولد تومي مسخرة.
0: سالم ولد تومي
3: مسخرة.
0: مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا في السخيرة. سالم ولد تومي، مرحبا.
3: شكرا لك أخت
0: ريم.
3: أخت ريم، يا ريم، أنا مستمع وفي البلد. أي حي لك سمير طقطق المصاحب لك.
0: يعيشك، تحيتنا زميلنا التقني.
3: أستمع بنسية على الصندار اللي
0: يستقبلكم. شكرا لك سي سالم. شنو حويلكم في الصخيرة تقصصون؟
3: والله ساعة بساعة، مرة في السخانة ومرة في البرود، ونعدوا في ظروف كما هي. وربي
0: تقول انت احنا وستيك
3: إن شاء الله مرة.
0: والله ربي يلطف بينا، ربي يلطف بينا أكهو. آية سي سالم، شنو تقول أنت الجهاز الأكثر استهلاك للطاقة في تونس؟
3: أنا نمشي معك الجواب، نجاوبك على الأجهزة ولا جهاز واحد؟
0: هو جهاز اللي يسجل أكثر، معناها ما هو أكثر؟
3: الجهاز اللي يعتبر أكثر استهلاك في الكهرباء هو الفرن الكهربائي، 1200 1500 حتى 2000 واط، ما يعاد عن كيلو نص كيلوغرام وحتى.
0: لا هو ايش نقول لك، اين سؤالنا مش شنية الآلة اللي تستهلك برشة طاقة عموما، لا هو سؤالنا شنية الآلة اللي في تونس تستهلك اكثر طاقة كهربائية في بلادنا، فهمت؟ في ديارنا، خاطر احنا في ديارنا نستعملوا آلات كهربائية في ديارنا. دونك الآلة اللي تاخذ برشا طاقة معناها في البلاد ككل عموما.
3: الفرن اللي هو الفرن
0: انت تقول الفرن. باه سجلنا المحاولة سي سالم، تحياتي ليك، شكرا ليك. نمشيو للمكالمة الموالية، المكالمة رقم 7. اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
4: مساء الخير.
0: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
4: احوالك؟ معك فاطمة شطور من ساقية الدير.
0: مرحبا بيك يا فاطمة،
4: عايشك يا ريم.
0: احوالك؟
4: الحمد لله، واحوالنا في الضوء المقصوص والحمد لله.
0: والحمد لله على كل حال.
4: والحمد لله على كل حال،
0: نشكره في كل الاحوال وربي يلطف بينا وكها.
4: امين يا ربي. امين امين امين. وهاو عاملين معاكم جو، حتى والضوء مقصوص عندي راديو صغير حاصل ونسمع فيكم، وجونا احلى جو.
0: جوكم احلى جو، تمشي بالبيله هذه يا ملا.
4: بون هو يتشرجع
0: يتشرجع به،
4: او كان شرجيها شويه،
0: شرجيها على بكري ودي ما خلي خذ الاحتياطات.
4: هذيك اش نعمل باش نلقى روحي في القايله، جو مريقل معاكم ونسمعكم.
0: اي به، مرحبا بك يا فاطمه.
4: يا عايشك يا عايشك.
0: شو تقول انت، شنو الجهاز اللي معناها استهلكوا أكثر بالمقارنة مع بقية الآلات في تونس ككل؟
4: الثلاجة.
0: قول أنت ثلاجة فاطمة. به سجلنا المحاولة، شكرا لك
4: يا ريم.
0: نعم،
4: قيلولة ممتعة،
0: يعيشك الله يبارك لك. نمشي للأنغام سمير ولا نواصله؟ شو تقول الاختيار ليك، أنت مخرجنا دونك أنت تختار لنا المكالمات، وإلا نفرهدوا عليهم شوية بالأنغام. مكالمة ناخذوها؟ به ناخذوها. مكالمة رقم 8 ومباشرة نمشي للإيقاعات من بعدها. أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
5: يعيشك، احلى تحيه ليك لمرومه وكيفك الفريق.
0: يعيشك الله يخليك. منين توصلنا التحيه؟
5: حنان بكوش من صفاقس.
0: حنان بكوش، مرحبا بك يا حنان.
5: يعيشك.
0: شو تعمل في الدنيا يا حنان؟
5: موزعه هاتف.
0: ربي يشدك بصحة بدنك.
5: يعيشك اجمعين. يعيشك.
0: يا حنان شو تقول؟
5: انا اقول الثلاجه بنسبه 34% هكا اتطلق.
0: الثلاجه تقول حنان، شكرا ليك، هذه محاولتك سجلناها كيف ما سجلنا بقية المحاولات. شكرا لكم مستمعينا الكل، توا نمشيوا لاستراحة نغمية، نفرهدوا عليكم. هذه إيقاعاتنا معكم 3 و44 دقيقة.

0: الله هكا يغنينا محمد عبدة ولينا ربي كما نحن نقوله بالتونسي معنا ربي. شكرا ليك سمير تختق على هذا النغم الجميل اللي أمتعتنا به وأطربتنا به وأطربت كل مستمعينا. مازلنا معكم احنا متواصلين نستقبلوا اخر المكالمات الهاتفيه اللي حاضره معنا واللي نستقبلوا صاحبها او صاحبتها, ومن بعد نواصلوا معاكم ان شاء الله للاربعه ونص مع الانغام ومع الاجواء السمحه. وسؤالنا لليوم هو ما هي اكثر الاجهزه الكهربائيه استهلاكا للكهرباء في تونس؟ في تونس شنو الجهاز اللي كي بلغة الأرقام يعني, وآخر الدراسات تقول فما جهاز كهربائي نستعملوه في ديارنا اللي هو أكثر استهلاك للطاقة بالمعدل العام. على معدل عام معناتها تحسبوها مش فقط تقولوا لي قديش يستهلك بالأرقام, لا على المعدل العام في بلادنا ككل في تونس. نزيد نوضح لكم خاطر فما شكون جاوبنا حبي يفسر لنا أنه كل جهاز وشنو استهلاكه. نمشي للمكالمة الأخيرة, المكالمة رقم 9. أهلا وسهلا, مساء الفل.
1: السلام عليكم.
0: سلام والرحمة, مرحبا بيك, شكون معنا؟
1: أمسية طيبة يا أخوي وبارك الله فيكم على المتعة اللي متعتونا بها في الأمسية العشوائية في زين العابدين الحميدي من جابر.
0: زين العابدين الحميدي.
1: الحميدي من جابس.
0: مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا في جابس. شنو أحوالكم في جابس؟
1: سخانة وخطري.
0: ربي إن شاء الله يلطف علينا
1: يلطف بينا وبيكم,
0: خفف علينا إن شاء الله.
1: وتحية لكم كل إذاعة الصفر وعلى بالورود إن شاء الله.
0: يعيشك يعيشك ربي يحفظك وتحية. نعم
1: تكمل على جهاز الهاتف
0: أسامة عبيبسية, تحية لي
1: أسامة. في أسامة بربي نزيد لطلب منها المعذرة على خاطر ماني طلبت في الأول وزدت عوتلت وكده همشي في بالي أن ما هدج علي جيت آخر مكالمة.
0: مرحبا بيك,
1: نطلب منها المعذرة وسامحني إن شاء الله
0: عفو المباشرة وكي يعتذر لك. مرحبا بيك زين العابدين وتحية زميلنا أسامة عبيبسية على رحابة صدره واستقباله لي كل المكالمات الهاتفية يستقبلها بكل حب. نمشيه للإجابة, شو تقول؟
1: الثلاجة أختي تتصدر 36% إن شاء الله.
0: الثلاجة تقول أنت واللي هي تتصدر المراتب الأولى من حيث الاستهلاك. شكرا ليك زين العابدين, تحياتي ليك, شكرا لكل الأصدقاء, شكرا للناس اللي ربما ما نجمش تكون حاضرة معنا نعتذر منها. احنا راهو برنامج يومي برد القايلة كل نهار نجيوكم ونبردوا القايلة مع بعضنا ونعيشوا أجواء سمحة ونشارككم أفراحكم. وزيدا نودوكم بجوائزنا, جوائز إذاعة إصفاقس 150 دينار المهدات من إذاعتكم إذاعة إصفاقس. نمشيوا للأنغام وبعد نواصل معكم المشوار ونعطيكم الإجابة الصحيحة ونعطيكم زيدة ونختاروا صاحب الحظ السعيد. شوفوا القرعة شو تختار الفايز معنا.

0: برد القائلة.
1: برد القائلة الرابعة مساء.
0: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجاوزت درجات الحرارة القصوى خلال هذه الفترة حسب نشرة متابعة صدرت اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي، تجاوزت المعدلات العادية بفارق تراوح بين 8 و14 درجة، وتراوحت أقصاها بين 45 و49 ما عدا قرب الساحل الشرقية حيث كانت بين 40 و44 درجة. أدى اليوم فريق الصيانة وعدد من الفنيين من الشركة التونسية للكهرباء والغاز زيارة إلى جزيرة قرقنة، وباشرت الفرق المختصة التدخل لإصلاح الأعطاب التي طرأت على الشبكة في الأيام الماضية، وتم إرجاع التيار الكهربائي إلى بعض المناطق في انتظار استكمال إرجاعه في باقي مناطق الجزيرة في أقرب الأجال الممكنة. حجزت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أكثر من 110 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، ومنعت ترويج قرابة 50 طنا من العسل وشبيه العسل، إلى جانب حجز أكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية إثر حملات رقابية مكثفة نفذت بكامل ولايات الجمهورية خلال شهري جوان وجويليا الجاري. فالعالم أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه سيطلب من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته واشنطن ممارسة ضغوط أكثر نجاعة على إسرائيل كي توقف اعتداءاتها على لبنان وتلتزم بما تم الاتفاق عليه. بلغت حصيلة العدوان الأمريكي على إيران منذ بداية الهجوم الأخير خلال شهر جويليا 50 قتيلا وأكثر من 500 مصابا حسب مصادر رسمية إيرانية. أكدت إيران سماع عدوي انفجارات يرجح أنها نتيجة هجوم جوي أمريكي في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، وقال الجيش الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في تلك المنطقة. تلتقون الأخبار على رأس الساعة من إذاعة صفاقس، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة
4: عشرة ديمة.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وتقبل الله صلاة الجميع. طوال 4:15 دقيقة تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا الأوفياء الأصدقاء اللي ديما يحبونا نشاركوهم الفرحة والبهجة وكل مناسباتهم السعيدة. كيف كيف صديقتنا الوفية اللي ديما تسمع إذاعة صفاقس واللي تقول لي نحل عيني الصباح على إذاعة صفاقس وعلى منوعة أحلى صباح ونواصل معاكم المشوار لين عدي معكم السهرية للنص الليل. نشكرها برشا ونحييها ونقول لها إن شاء الله عيد زواج سعيد وكل عام وانتم بألف خير أنت وزوجك سي عبد العزيز القلسي. تقول لي 17 اليوم 17/7/2026 عيد زواجي عدد 50 ما شاء الله إن شاء الله بطول العمر وإن شاء الله بدوام العشرة الطيبة وبدوام الصحة وإن شاء الله الأوقات السمحة تعيشوها مع بعضكم ديما انتوما والعائلة والأبناء والأحفاد. إن شاء الله ربي يبارك في صحتكم وربي يبارك لكم في الأبناء وفي الأحفاد. عيد زواج سعيد صديقتنا الوفية سعاد القلسي وزوجها سي عبد العزيز القلسي. نحييوك ونهنيوك. زميلنا سمير زيد يهنيك بطريقته. عيد زواجهم سعيد.

أي زواج سعيد وعيد ميلاد سعيد اللي يحتفلوا بعيد ميلادتهم وختان مبارك وزواج ناجح إن شاء الله وبرفاه والبنين الناس كل اللي تعيش الفرحة وألف مبروك للناجحين وكل الفرحة إن شاء الله لكم يا أحلى وأغلى مستمعين. هكا تقريبا وصلنا نهاية المشوار, أما قبل عاد من نهيو مشوارنا يلزمنا نعطيكم الإجابة الصحيحة ويلزمنا كيف كيف زيدا نختاروا رقم للفيز معنا صاحب الحظ السعيد اللي يفوز معنا بالمئة وخمسين دينار المهدات من إذاعة إصفاقس. تقولوا لي شكون أو شنو الآلة الأكثر أو الجهاز الأكثر استهلاك للطاقة الكهربائية في تونس؟ هي بالنسبة للمكيف, المكيف حسب الدراسة وحسب ما صرح به مدير النجاعة الطاقية في قطاع البنائات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أنه أجهزة التكييف أصبحت تحتل المرتبة الثانية ضمن أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للطاقة في المنازل وفق دراسة أنجزت سنة 2024 بعد ما كانت تحتل في السابق المرتبة الثالثة المكيفات في دراسة 2019, لكن يتصدر دائما وتتصدر دائما المراتب الأولى الثلاجة باعتبارها هي الجهاز الأكثر استهلاك للطاقة, والثلاجة ما زالت تحافظ على المرتبة الأولى وهي أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكا للكهرباء رغم تراجع حصتها مقارنة بالسنوات الماضية. وأشار إلى أن استهلاك الثلاجات كان يتجاوز 45% من إجمالي استهلاك الأجهزة الكهربائية في المنزل قبل أن ينخفض إلى نحو تولى 36% وفق آخر دراسة كيف ما قلت لكم. هذه آخر الدراسات, لنا ننتظر الدراسة القادمة اللي يمكن ياسر يصبح المكيف على خاطر درجة الحرارة ماشية وتزيد ارتفاع, وإن شاء الله ربي يلطف بينا ويعطينا على قد ما نطيقه ومشينه الناس زيدا, واليوم ما عادش نجموا يعيشوا من غير مكيفات وأصبح الناس تقريبا أغلب الأسر تتمتع بالمكيفات الهوائية. إن شاء الله ربي يلطف علينا وربي يحفظنا جميعا ويحفظ كل الناس من ارتفاع هذه درجة الحرارة وكل السلامة ترافقنا الناس كل. هذا هو إجابتنا, دونك هي الثلاجة هي الأكثر استهلاك إلى حد الآن حسب الدراسة الأخيرة للطاقة. فما ستة هما اللي توصلوا للإجابة الصحيحة, تختار لنا سي سمير رقم من واحد حتى الستة, يختار لنا رقم ثلاثة بطبيعة الأرقام وقع معناتها ترقيم جديد حتى نتمكنوا من أنه إن شاء الله يكون الحظ حليف رقم ثلاثة اللي هي زهية حرباوي. ألف مبروك زهية, تفوز معنا بالمئة وخمسين دينار مهدات من إذاعة إصفاقس. هكا وصلنا نهاية مشوارنا, أجمل تحية كامل للفريق, شكرا جزيلا سمير تقطق على الإخراج الفني والهندسة الصوتية الممتازة والإيقاعات الجميلة اللي وديتنا بها وديت بها مستمعينا. كيف كيف تحياتي زميلي أسامة بابسية في استقبال المكالمات الهاتفية, باش تواصلوا الأجواء السمحة مع زميلي علي المرزوقي ريم بن جويرات. تقولكم إلى اللقاء, نتلقى بكم غدوة إن شاء الله, مش باش نغيب عليكم برشا, غدوة إن شاء الله في استوديو السيف من الخمسة حتى للثمانية ونص نكونوا إن شاء الله مع بعضنا ونعديو عشوية رائقة الناس كل. هكا نقول لكم إلى اللقاء وبسلامة, وتحياتي لكم مستمعينا, إلى اللقاء.

0: برد القائلة
1: برد القائلة
2: برد القائلة برد القائلة
1: برد القائلة
0: برد القائلة
3: أهلا وسهلا
1: أنغام اهدئات ومسابقات

0: ثم حتى 49 في القيروان.
1: ورغم ذلك تستمر الحياة والحمد لله.
0: هذاك هو ربي يعطينا على قد منطق. وشكرا لك منجي. مرحبا بالناس الكل، على سلامتكم. عشية إن شاء الله تتعدى مزيانة، عشية أفراح وخير وفرح إن شاء الله من توا حتى للثمانية ونص في استديو الصيف. ومعنا في الأخبار منجي عكس.
1: شكرا لك.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف.

الخامسة 21 دقيقة في صفاقس، والطقس اليوم العشية وصل 44 و45 اليوم في صفاقس. ربي يعطينا على قد ما نطيقوا على سلامتكم. الناس الكل شنو الأحوال؟ نسألكم على الأحوال، قولوا لي شنو الأحوال. أحوال الحرارة، أحوال قصان الضوء، أحوال السخانة اللي أربكت سير الحياة. وهو كأنه الأخبار تأكد أنه ثم شوية انفراج، ولكن مش اليوم ولا غدوة. الصفحة الرسمية المحرز الغنوشي صديقنا ومهندس الرصد الجوي المعروف يقول هاوش، يقول بالضبط سيدي سمير، المؤشرات الحالية تظهر بداية تراجع مرتقب لهيمنة الكتلة الصحراوية الحارة بالتزامن مع اندفاع طيارات هوائية شمالية أقل حرارة نحو وسط البحر الأبيض المتوسط، وهو ما قد يفتح الباب أمام انخفاض ملموس في درجات الحرارة على تونس. وقتاش؟ بداية من نهار 22 جويلية، بداية من يوم الأربعاء، ويصبح أكثر وضوحا يومي 24 و25 جويلية بإذن الله. ويقول لن تختفي الحرارة بين ليلة وضحاها، لكن الفارق سيكون محسوسا خاصة بعد الأسابيع القاسية اللي تجاوزت فيها الحرارة عتبت 45 و46 وحتى 48 درجة و49 درجة في عدد من الجهات. الحقيقة اليوم قدرة الله هي الكل تسير في الحياة. 46 في برج الخضرة، نشوف على خريطة المعهد الوطني الرصد الجوي، 48 في بيجة، 45 44 في صفاقس، 46 في قفصة، 48 في توزة، 48 في تطاوين، لا مش تطاوين هذه، 48 في قبلي سامحوني، 48 في قبلي. الشهيلي موجود حتى في الشمال الغربي، موجود في بيجة وجندوبة وفي زغوان وبيجة وجندوبة شهيلي. الجنوب الكل، الست مناطق متاع الجنوب شهيلي. بالنسبة لصفاقس شهيلي زاد عليها علامة الشهيلي. والأمطار وينة والتساقطات المطرية موجودة في سليانة، موجودة في الكيف اليوم العشية، موجودة في سيدي بوزيد، وموجودة في القصرين. ربي إن شاء الله يعطينا على قد منطيقه. ديما نبدأ بالناس اللي تخدم، الناس اللي تقصد ربي وتخدم. راهو والله شفتهم على رجلين، مساكن ماشيين على بسكلة، ماشيين على موتورات، ماشيين كرهب ما فيهاش كليماتيزور، ماشيين في الكيران، ماشيين على رجليهم. ربي عاونهم، الخبزة صعيبة، الخبزة مرة. تشوفش روحك في الدار وكليماتيزور وثلاثة واربعة واحد يخدم، وما ثم ناس تخدم تو في لهيب الحرارة. هك الحياة، اللي يحس واللي في الكوشة واللي وربي طيب عليهم إن شاء الله ما يقصش الضوء. وبرشا خدم ديما نتذكرهم بالخير، ويعطيهم ربي الخير ويعطيهم ربي الصحة والصبر. طقس الليلة وبداية الأسبوع تو بعد شوية نرجع له، هاني قلت لكم على إشقال محرز الغنوشي، ولكن ثم زاد كلام آخر. رقم القياسي الوطني في الحرارة وين تسجل هالأيامات؟ سألناش قديش من كليماتيزور في تونس في السنوات الأخيرة. السيارات الشعبية سوقها ومبيعاتها في الستة شهور الأولى من 2026. الحج، لا مصلي عن بيريتو، فيسع فيسع فيسع فيسع موسم الحج الجديد وانطلاق الترسيم. كيفش أصغر طلبة تونس؟ زعما وقتش مولود أصغر طلبة تونس اللي بيش يدخل في السنة الجامعية الجديدة 2026-2027؟ الحماية المدنية تنبه مرة أخرى ومرات أخرى على المصطفين وحالات قدرة ربي أنها صارت في شط نابل مثلا، وفي شطوط أخرى ردوا بالنا، بربي ردوا بالنا، بالله ردوا بالنا. رغم 8 غرقة في في في في من 13 محاولة تقريبا، 8 وفيات في نابل، مش حاجة سهلة وما يش هينا. مع بعضنا ان شاء الله على باج الفيسبوك باش تلقاو سؤال. كل مره نختار سؤال لانه ندرسوا مع العائلات عشيه لحد ان شاء الله، غير ربي طيب علينا، يعني يرفع علينا شويه السخانه وما يقصش الضوء. والله حياتنا به الانسان ديما يتحرك، وغدا سيكون يوم جديد كما يقول. مش نعمل الواحد هذاك هو، ولكن ديما الانسان يتفائل خير. هذاك علاش نسول ديما على الفرحه. ادخل باج الاذاعه، باج الفيسبوك، والا
نقول لكم على التليفونات ماذا بيا التليفونات اللي كلموا الإذاعة لأول مرة 70 164 280 70 164 280. ما تقوليش لا، أكيد في دارك فرحة حاشين باش نسأل عليهم، أكيد في دارك فرحة يا عشتوها يا باش تعيشها في الأيامات القادمة. نحب نعيش معك اللحظة الجميلة هذه. حشت وحاجة أخرى، ثم صاحب من الأصحاب بمثابة خوك، فرصة من إذاعة صفاقس، فرصة لليوم العشية نهار الأحد العشية لمة العائلات، هز التليفون وحيي صديقك اللي كان بمرتبة خوك. وقديش من صاحب خير من الخو ويسد عليك في الأطراح وفي الأفراح. فرصة باش تهز التليفون وتكلمنا على 70 164 280. سجل رقمك من تاو وإن شاء الله عشوية مزيانة باش نحدثكم على امرأة ولك كل النساء بعد شوية. يا سيدي سمير، بعد اللي خلات الروتريت مشيت للجامعة، قرأت لهنا في صفاقس وتخرجت أستاذة في الإسبانية بعمر 65 سنة. كلمتها اليوم الصباح ولو أنها تعتذر خاطر مسافرة، أما باش تجينا تسلم عليكم برشا. بعد شوية تنقول لكم على اسمها وعلى ظروف حياتها، حاجة فوق الخيال، حاجة مزيانة برشا مزيانة برشا. 5:18.

مي فاروق وعمرو ضياف في كوكتيل مزيان برشا. يعطيك صحة سمير. تعرف سمير أنا داخل قال لي توفى أمس صالح الفرزيت، هاي حبوه برشا برشا. تو بعد شوية نتذكروه، مش تو بعد ربيع ساعة كيكة نعملوا أغاني صالح الفرزيت الله يرحمه. كل واحد يخلي الحكاية مش أغانيه هكا ولا هكا، لا لا، اللي يخلي حويجة يتذكروا بها الناس الله يرحم والدي. واحد يخلي بنية والآخر يخلي هنشير والآخر يخلي غنيوة والآخر يخلي رسوم والآخر يخلي قصيدة والآخر يخلي ذرية صالحة والآخر يخلي علم ينفع الناس والآخر يخلي صدقات جارية. كل واحد كيفاش واهب وربي، وربي غفور الرحيم، وربي يتولى الناس كل بمعرفته. شوية من الحنة وشوية مرتبط لدين، انتم تعرفوا الحنة وين مرتبط لدين، انا دين الرطبين. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تقول انه بربي اجلوا استخدام الاجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 حتى 4. ولا يكلم زي طبعا نعرفوا بلادنا وقسان في كل ساعة وقسان في كل منطقة. يا أخي على الأقل نحافظوا على الكليماتيزور وما فيها بيس، اغسل صابونك بعد 4 ولا قبل 11 باش ما تاكلش بعضها. رأي ثم بقى العرس متاع العشية وقفت كوش جزارة، ناس يبيعوا المرتبات، ناس مرتبط مصيرها وخدمتها ودولابها بالضوء كي قص. اي شنو نعملوا تو؟ تو ما قلنا عاد تو ما تدورهاش. قال لي سمير يا اخي ما شوي من الحنة وارتبط لدين. تو شقول برشا ارتبط لدين به ما تفهمي اش تقول. تقول لنأجل استعمال الأجهزة الكهربائية الاخرى الى يعني بين 11 ولا 4. وتقول انه الاجهزه الفرن الكهربائي من لازمنا ما نستعملوهاش. مثلا الفرن الكهربائي، اله غسل الملابس، المكنسه الكهربائيه، مجفف الشعر، المكوات. ويقول انه ربما انت مش ربما من الاكيد كي ما تستعملش هذوما راك تخفف شويه على جهتك وتخفف شوية على الاستهلاك العام. وإن شاء الله إن شاء الله هاو محرز الغنوشي قال هو العليم الله راه ربي هو العالم. أما من نهار 4 باش يصير ثم انفراج، رغم أنه اليوم وغدوة وبعد غدوة راهو مش نمتلك الحقيقة. هاو تدخل صفحة صفحة المعهد الوطني للرصد الجوي غدوة راهو موجودة حتى 49. نجم نقول لك حتى وين 49 سيدي سمير في القيروان غدوة ثلاثة. هاني باش نقرا بالمنطقة 43 تونس، أريانا 43، منوبة 45، بن عروس 44، 42 في بنزرت ونابل، 45 في زغوان، 47 في باجة، 47 في جندوبة، 44 في الكيف وسليانة، 41 في سوسة والمنستير والمهدية، 49 في القيروان، 47 في سيدي بوزيد القصرين، 43 قفصة، 46 49 في توزر مش كان القيروان، 49 زادة في قبلي، يعني ثلاثة مناطق 49 قبلي وتوزر والقيروان، صفاقس 45، جابس 46، مدنين 45، وتطاوين 46. وربي إن شاء الله يعطينا قد منطيقه. ثم كوكتيل مزيان برشا يبرد علينا على الأقل شوي. سيرين ميلي صوت تونسي من الأصوات التونسية الشابة، ألف برافو على الكوكتيل التونسي الحلو.

اسأل علي، انشد علي وقول لي كفنك، انت شباش ينقص منك، محتاج كان لطلتك والحنك. كيف تنشدني كيف تنشدني وتسأل على حالي وتتفقدني، تأكد وكن وفق انك تسعدني، كنوز الحياة تعطيتني كينك، كني مأزم طلتك تسندني، وكاني سعيد راهي السعادة منك. كانك جاري انشد وزوز ودير دارك داري، وكان قريب يكون بابا صغاري، ما هو صغير يحتاج حني وحنك، صلة الرحم وصى عليها الباري، ايات ربي بوصلها وصلنك. قولي وينك شحال جملك ودار ومضانينك، كنك قسمت علي حتى عوينك، وكنك يا حبيبي وكنك، حطيتي وسط النظر في عينك، وغنيتي لحن الحنان بفنك. كون انسان وبريك من الحقاد واللفتان، وملاه قلبك مغفرة وإيمان، راهو جيفي والبعد ما يفيد انك، دير فعل به الثقل الميزان، وياك على الفعل الصواب تمنك. خلك صافي خلك صافي وخلك حنين من القلوب ودافي، ما ثم في الدنيا علاش تجافي، ولا تفرحك الايام كان عطنك، راهي الدنيا كيف عرق السافية، كتاف ربعة لحظات ويشيل لك. خلك طيب خلك حنين من القلوب قريب، لا تدير عيب ولا عليك نعيب، افعالك السمحة من البليح منك، وما جفي حتى الربيع يشيب، وتهرب البركة والهنية خطنك. خلك سمح انشد على حبابك مسي والصبح، راهي الألفة تجيب كان الربح، كان صحتك ونواظرك خننك، تلقى سند يسقيك كان الجبح، يشيل الهموم الثقل الكدنك. حبك شاطر قريبك كبيرك خذ له بالخاطر، وخلي اخلاقك ورد ريحة عاطر، وقت الصوايا بطبع حين يخطنك، مخضة الخاطر للسعادة قناطر، خذها النصيحة من كبير محنك. كانك صغير اخواتك خذ تجربة اللي تنفعك في حياتك، وكانك كبير ارغب ارغب الشي الفاتك، واحتاط مش جايات ليفوتنك، كان تو فرح ساعتك هناتك، يمكن ثواني خلاص ما يهمنك. شي من الوجيعة فيا وشي منه عند الغليل علي، وجعكم مع وجاعي بدت تحمية، ويا سامعي شدير لا دهمنك، اني درت عندي الشعر وقوة فيا، ودفعت باللي قدرت عني وعنك. يسر وجع وغصة، والوذن جابت الف قصة وقصة، كل ضيم ينقص من بدننا حصة، والعمر يجري والوجع عم بنك، نحاول نخفف وجعكم من القصة، قول حق كان بيتنا عجبنك.

0: حاجة مزيانة اللي قالها تاهر مبيخة شاعرنا التونسي المميز على أصحابي، ما فيها بس واحد يتذكر حبيبه وصديقه الغالب الزمن. صحيح ساعات تلقى عذر، ساعات لا، تليفون ولا قهوة بعد قداش ولا زيارة، رغم أنه رو كل واحد عايش ظروف ويعلم بها ربي، ولكن ما فيها بس مرة بعد قداش. كما ربما أكد الكلام وليد الصالح، وأصحاب أصحابه وقت الشدة ما ثماش، وهذه كتجي روعة وليد الصالح. برافو يا وليد على الأغاني المزيانة وعلى الشهرة أو على النجومية أو على الشعبية اللي تلقاها هالأيامات، لأنك تستاهل، شباب وفاهم وعارف خدمته وعارف أغانيه ومزيان برشا. نبشركم بالخير، خطوط جديدة للنقل لفائدة عدد من العمادات، تحسين خدمات النقل العمومي، تقول السرطة رأس الشركة الجهوية للنقل بصفاقس. خطوط جديدة للنقل لفائدة عدد من العمادات بين مركز ولاية صفاقس وعمادات الغريبة، بير بن عياد، بير الملولي، بمعدل 3 سفرات يوميا لكل خط. عمادات الغريبة يقصدون معتمدية الغريبة أو عمادات داخل معتمدية الغريبة، وبير بن عياد وبير الملولي بمعدل 3 سفرات يوميا لكل خط. تنطلق هذه السفرات بداية من يوم الغد في من مدينة صفاقس 6 والساعتين والخمسة، العودة 6:45 يعني 7:15، الثلاثة ونص والستة متاع العشية. مش نمشي إلا للشط، شط بليانة مزيان، نعرش والله يعوموا فيه ولا لا، مش نلقى أخويا كمال العدواني اللي صفحكم ديما ومرة حدثكم على الدلاعة وعلى الفزدقة وعلى العلوش العيد وعلى الزيتون. الحقيقة والله يبارك الله فيه، برشا ناس تتابع فيه. سيدي كمال مرحبا بيك.
1: بيك سي علي، مرحبا بكيف المستمعين، ومرحبا بيك في بليانة مزيانة.
0: بليانة توا، بليانة هي ولد حسن؟
1: بليانة هي ولد حسن.
0: الاسم القديم ولد حسن وتوا بليانة ولا
1: بليانة؟
0: بليانة.
1: وبليانة فيها بليانة الغربية وبليانة الشرقية.
0: ملة كبيرة
1: كبيرة. أكبر عمادات العاملة من حيث عدد السكان.
0: هي توا شط بليانة جاي بين زوج شطوط، أكيد شط علمي يعني بين أي منطقة وأي منطقة.
1: شط بليانة يجي ما بين شط زراعة بن زياد اللي كتاتنا، وشط حذق سيدي مسرة على اليسار.
0: على اليسار. الطول متاع الشط،
1: الطول متاع الشط في يمتد على 11 كيلومتر.
0: اي مسافة باهية، ما يعومش سيدي كمالة
1: للضرورة.
0: هو معناتها للضرورة؟
1: هو أكثر أنه متاع خدمة الشط هذا، متاع خدمة متاع حوت، ولكن في حالات تواني كنت معناها مع الشط ونشوفه مع بعدة عوم لأنه الحرارة مرتفعة جدا.
0: لا خليني من الحرارة، هو مياه غارقة ولا علاش ما يعومش؟
1: لا مش غارقة، لا مش غارقة. هو مش غارقة، هو لأنه معناها الميزة متاعه شط بليانة وشط هذا الكل على امتداد الساحل هنا الكل، هو أنه الشط ميهوش غارق، فيه معناها العديد من العشاب اللي هو مرعى متاع حوت. هكا علاش الحوت هذا يتميز معناها البنة باهية معناها.
0: صار حوت بليانة بنة سمحة.
1: حوت بليانة والعامرة حذق اللوزة الخط الساحلي هذا الكل.
0: بالله سامحني قبل ما نمشيوا للسردينة، وقالوا لي اليوم فيه ما كبعث لي تصويرة في جبنيانة 900 في حزق ب 900
1: ملي من السردينة.
0: يا رجل توا سمير قال لي انا راني ما نصدقش، انا نحب كمال وانت تتبع فيه.
1: انا صورتها دخلت ركبت السوم هذاك صورته بعد تلك. معناها قلت انا اليوم معناها في البرنامج مش نحكيه على السردينة. جيت اخذت السردينة 900 وان شاء الله نحكي على الوراثة، بس نقول الوراثة بدينار.
0: لا خليني نزيد نستفاد من حضورك. كمال قال لي راني نقدر برشا، سمير نقدر برشا سي كمال. هو تعرفش من وقتاش يتابع فيك من الزيتون، وقت اللي تحكي لنا على الزيتون. تو الشطوط هذيك الكل، ذراع بن زياد الكتاتنا، بليانة، بعد
1: بليانة،
0: وبعد اللوزة، هذيك الكل ما تعومش ولا تعوم سيدي كمان؟
1: لا فما شوية في حذق الحق في اللوزة أبرك شوية، يعني الاخر كله كيف كيف معناها الناس تعوم، هو راهو سيدي علي الناس تعوم، ولكن مش مانيش نحكي على شط الصفار وشط الغضاب.
0: نعرف نعرف، اما ثم عائلات تعوم،
1: ثم عائلات تعوم
0: ومش في كل حيز، يعني ثم بلايس معينه
1: الكثافه تكون موجوده اكثر في بلايس معينه. في اللوزة خاصة صراحة معناها هي تكون أكثر عباتهم غاديك.
0: أنت ولد رئيس سعد الله يرحمه، رئيس عمر بحار
1: 60 سنة في البحر،
0: في البحر يعني الهواء والمزاج والروح والقلب والعواطف بحرية بامتياز بالنسبة لي. ولو أنك أنت بعد مشيت للتربية ودرست وكذا، ولكن ديما ارتباط بالبحر.
1: حتى في العطلة، حتى في العطلة نمشي ونخدم البحر وذاك هو غاديك تربينا وغاديك خذينا الهواء وغاديك عشنا وتوى يرجع بين الحنين للفترة هذيك.
0: تو وقت سردينة،
1: تو وقت سردينة
0: من إلى سردينة،
1: سردينة من كيف نحكي على ولاية الساقط هنا من 900 اليوم حتى 3000.
0: لا الفصل، الفصل يعني موسم السردينة،
1: لا هو في خلال فترة الصيف. هذا ما يمنعش أنا حتى أنا خارج فترة الصيف نخاو، أما البنة متاحة والميسرة متاحة في بلوغة البحارة
0: تو،
1: الميسرة متاحة في الصيف تو
0: تو. أيه تو سمحني، علش يعني وصلت 900 رغم أنه نتذكر قبل رمضان بشوية ولا بعد رمضان يا سمير، سمير ما وده سردينة تو قاعد قبل أغاني، الأغاني تمشي وهو يحدث فيها على الوجبات اللي يحبهم هو بالسردين. وصلت 12000 لهنا سمير، 9000 ولا حاجة كيما هكا ولا
1: وصلت 10000.
0: وعلاش اليوم 900؟ خاطر كونتيتي كبيره معناتها ولا
1: اي؟ خاطر تو وقت الميسره نتاعها، تو في ذروه الانتاج معناها ولا الحق بكل صدق معناها تفاجئنا بالسوم اليوم صراحه، معناها بالرغم اللي نشوفه في التواصل الاجتماعي ان فما شكون اللي عامل 200 ملي كيلو سردينه.
0: يا سرعات
1: بالحق معنا، أما اليوم في فحزك خذيت الصورة هذيك مباشرة، حتى السيد معناها كيفين صورت قال لي فاش تعمل، قلت له هذيك معناها حبيت نبعثها لشكون باش يعرف شنو سوم السردينة.
0: اي باهية متاع 900 اللي شفتها باهية يعني سردينة باهية؟
1: والله يا سيدي علي باهية، وخذيت منها 2 كيلو زاد
0: مش فالك باهي. ولد بحر انت واستاذ وخبير فلاحي، مواصفات السردينة السمحة شني؟
1: ما هو هي السردينة 3 انواع يعني،
0: اللي هي
1: كي نحكيه على السردينة لان يزمك فرق بينات. فما السردينة كلاسيكية الحرة هذيك كم اللي صورتها لك هذيك، عندها بنة خاصة كي تبدأ مشوية واللحمة متاحها تجي شادة روحها شوية، وهذيك غنية بالأوميغا 3. وفما اللاتشا، اللاتشا اللي هي احنا نقوله بنت عم سردينة، دي أطول وأكبر شوية في الحجم وتلقى هي كبال أكثر من السردينة، على خطرها معناها تملى العين ويشوفوها فيها اللحم، أنا أحط فيها اللحم. والنوع الآخر نشوى اللي هي معناها عادة يمشوا تمشي للتصدير معناها
0: نشوى اسمه.
1: اي
0: ولكن اللي بعثت لي بالتصوير شنو هي، شو اسم هذيك؟
1: هذيك السردينة، هذيك اوميغا 3.
0: اي واللون نتاعها ابيض، قلت ابيض
1: اي جي بهذا فضيه بهذا. اي
0: هذيك احلى سردينة، اسمح سردينة،
1: احلى سردينة خاصه انك تكون معناها مشويه مشويه ناكلوها بشوكها مش
0: اي ازيد شط او ازيد منطقه تنتج سردينة ولا سوا حنا الكل كيف كيف؟
1: لا هو نشوف توقف ان نبدأ ونحكيه على الانتاج، ما الناس نحكيه على الولايات ونقوله نحكيه على البرط. معنا البرط معنا اكبر برط معنا يدخل السردينة هو طبلبة بن سليم، يجي من بعده برط المهدية اصفاق صقليبيا وحلق الواد ونابل بدرجة اقل.
0: ازيد واحدة طبلبة في المستي،
1: طبلبة في المستي هي عندها أكثر معنى من أنشط الأبراط في تونس الحق للأمانة. توا معناها تنجم تقول أنه 50% من الإنتاج يمشي غاديك.
0: فهمت.
1: وانا واحنا رو السردينة مهيش كلها معدة معناها للاستهلاك، هي الطازة معناها فري لغة أخرى.
0: أي.
1: لأنه السردينة فما نوع اللي يتشيح وفما نوع اللي يتصبر ويصدر،
0: ثم المعلبات زعم يعني اللي تتباع. أي
1: المعلبات اللي يتصبر ويصدر. احنا ننزو في تونس في قرابة 15,000 طن هذا في
0: العام،
1: في العام نحكي في العام، انا نحكي في العام. بالرغم راهو الانتاج نتاعنا نقص، السردينة يمشي ينقص طوالا. كان افضل عام معناها انتجنا فيه السردينة كان في عام 2017 24,802 طن. وأدنى انتاج كان سنة 2002 7,237 طن. معناها فما مشاكل في قطاع السردينة، وبالرغم راهو تونس من 40 دولة الأوائل في العالم في انتاج السردينة.
0: في العالم
1: في العالم احنا في العالم ننزو 3.7 مليون طن. ما بين السردينة بكلها اللي موجهة للتعليب واللي تتاكل في فريشكا، والكل اللي تاكل في الأسواق في فريشكا هي في حدود 1,200,000 طن في العام.
0: ايه فهمك.
1: معناها تقريبا الثلث. معناها كي نحكي على الأرقام نشوفوا أن المغرب هو الإمبراطور العالمي للسردينة، لأن المغرب تستأثر وحدها بأكثر من 57% من الإنتاج العالمي.
0: وموريتانيا ولا لا؟
1: موريتانيا هي الثانية ب 24%. معناها ما بين المغرب وموريتانيا نلقى 81% في الإنتاج العالمي من السردينة.
0: تبقى العالم الكل ينتج 19%.
1: وتبقى العالم الكل ينتج 19%. نلقاو الشيلي، نلقاو اليابان،
0: نلقاو تونس زادة.
1: نلقاو تونس زادة. أما أعطيتك المراتب الأولى معناها المراتب الأولى. معناها هي حوتة بالرغم أنها صغيرة، من حوت الأزرق صغيرة في الحجم، ولكن في قيمتها الغذائية كبيرة ياسر،
0: فيها الأوميغا 3.
1: وحاجة أخرى سيدي علي، هي محرك الأسعار في تونس.
0: مازال دقيقة ومجي عكاشة وسمير باش يقدموا الأخبار، كل كيفاش محرك الأسعار؟
1: هي لأن السوم نتاعها يأثر على سوم الحوت الآخر ويأثر على سوم الدجاج وبدرجة أقل سوم اللحم. معناها فما شكون يقول لك أوراق الزوالي هذيك.
0: هي حلو.
1: معناها أما القطاع هذا يشهد بعض المشاكل الحق. معناها
0: مثلا فيسا
1: مثلا علاش الكمية معناها صغر؟ لأن التغيرات المناخية اللي قاعدة تصير في العالم وارتفاع درجة الحرارة متاع مية البحر يخلي الحوت يدخل الغريق. معناها يبعد شوية، معناها يصعب شوية الصيد نتاعو، وكيف كيف أما معناها بالحق مشكلة كبيرة اللي هو الصيد العشوائي في المناطق القريبة في الشط اللي ساعد معناه يضر في
0: الكيس. معناته الكيس
1: الكيس ولا الكيس.
0: نرجع ونقوله اليوم في حزق وقتاش بالضبط الوقت؟
1: الوقت 9:47.
0: السردينة ب 900.
1: السردينة ب 900.
0: برا ربي يخليك لينا سيدي كمال وديما مع بعضنا إن شاء الله، وديما تنورنا بالأرقام كل مرة تدي لنا حاجة إن شاء الله. شكرا لك، يفضلك. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: إشهار إشهار أخواتنا، ناسنا، أصحابنا وأحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا. بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.

أسعد الله مساءكم بكل خير. موجة الحر المصحوبة بالشهيل متواصلة غدا وبعد غد، ودرجة الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بحوالي 12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل. أستاغ تعلن عن قطع التيار الكهربائي على عدة جهات بين 15 مساء اليوم، وفرق فنية مختصة تباشر إصلاح العطب الذي تسبب في قطع الكهرباء على مناطق من جزيرة قرقنة. المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس يعلن عن انطلاق اعتماد المعرف الصحي الوطني بجميع مكاتب تسجيل وقيد المرضى. غدا انطلاق عملية التسجيل لأداء فريضة الحج لسنة 2027. وفي العالم، الولايات المتحدة توسع دائرة هجماتها على إيران، وطهران ترد بقصف القواعد الأمريكية في الخليج والأردن. تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيل، وخاصة غدا وبعد غد، وفق ما جاء في نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي اليوم. وتتجاوز درجات الحرارة خلال هذه الفترة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 درجات و 14 درجة، وتتراوح القصوى بين 45 و 49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون بين 40 و 44 درجة. وينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا طفيفا بداية من الأربعاء القادم، على أن تتواصل أعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 درجات و 12 درجة إلى نهاية الأسبوع. ووسط موجة الحر القياسية التي تمر على تونس، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغ مساء اليوم عن احتمال اللجوء للقطع الدوري للتيار الكهربائي مساء اليوم، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وبيّنت الشركة في بلاغات عدة نشرتها على صفحتها الرسمية أن الانقطاعات المحتملة ستكون على فترات متقطعة بين 5 مساء والعاشرة ليلا، مع استئناف التزويد بالكهرباء تلقائيا ودون سابق إعلام، داعية المواطنين

0: في مقابل ما لاحظه المواطنون من تشغيل الإنارة العمومية في وضح النهار بمناطق عديدة وسط مدينة صفاقس على غرار طرقات سكرة وجرمدة والأفران. وفي ظل استياء التونسيين في عدة مناطق من تزامن انقطاع الكهرباء والماء، اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى زيارته مساء أمس إلى مركب المياه بغدير القلة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بولاية منوبة ومنطقة قنطرة بنزرت بمعتمدية قلعة الأندلس، اعتبر الأمر غير طبيعي، وأشار إلى أنه على كل مسؤول أن يتحمل مسؤوليته لإيجاد الحلول اللازمة، مشددا على أن كل من أخل بواجبه فهو يتحمل تبعات تقصيره في أداء الواجب.
1: بالتأكيد لاحظت عديد التجاوزات والإخلالات، والأمر لا يمكن أن يتواصل على هذا النحو، نصلحه لابد من تجاوزها، لا وحتى انقطاع الكهرباء في أوقات معينة، الأمر ماهوش طبيعي، تصير في كل الدول ينقطع التيار الكهربائي ولكن لمدة محدودة، ولكن بالتواتر هذا وفي عديد المناطق في نفس التوقيت، لابد من نتحمل المسؤولية في إيجاد الحلول، وكل واحد أخل بالمسؤولية بتاعه يتحمل تبعات إخلالاته.
0: وفي أيام موجة الحر هذه انطلقت عملية ربط عدة مناطق من ولاية جابس بمحطة تحلية مياه البحر بالزارات، وسينتفع من هذا المشروع حوالي 1,100,000 ساكن، وستمكن المحطة من إنتاج 50,000 لتر مكعب يوميا من الموارد المائية في اتجاه جابس ومدنين وتطاوين. في باقي متابعاتنا الجهوية والوطنية، أعلن المستشفى الجامعي حبيب بورقيبة بصفاقس انطلاق اعتماد المعرف الصحي الوطني بجميع مكاتب تسجيل وقيد المرضى، بما يتيح إسناد رقم صحي موحد لكل مواطن وربط ملفه الصحي بمختلف المؤسسات الصحية وتحسين استمرارية التكفل به. وقد شرعت المستشفيات الجامعية في تونس في تنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة من خلال اعتماد المعرف الصحي الوطني ENS والمنصة الوطنية الرقمية للإعلام بالولادات PNDN، حيث أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن كل مواطن تونسي سيحصل على معرف صحي وطني موحد قبل موفى السنة الجارية. في إطار الاستعداد لأداء فريضة الحج لسنة 2027، أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن الانطلاق في عملية التسجيل للراغبين في أداء الفريضة ابتداء من الغد وإلى غاية الخميس 20 أوت القادم، حصريا عن طريق رابط تسجيل الحج hajj.affaires-religieuse.in. من جانبها، أعلنت شركة الخدمات الوطنية والإقامات في بلاغ أصدرته اليوم فتح باب الترشح لتأطير الحجيج ضمن البعثة الإدارية لموسم الحج، وذلك بداية من يوم غد الاثنين إلى غاية 28 من جويلية. تربويا، أعلنت وزارة التربية فتح باب النقلة بين المؤسسات التربوية النموذجية بعنوان السنة الدراسية القادمة بداية من الغد وإلى الخميس 20 أوت القادم. ودعت وزارة التربية أولياء تلاميذ المدارس العددية والمعاهد النموذجية إلى تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية حصريا عبر الموقع parents.education.in. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم غد 20 جويلية يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصاريح الجبائية. إلى أخبار العالم. وفي مؤشر واضح على عدم الالتزام الأمريكي والإسرائيلي بما يتم الاتفاق عليه بخصوص وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان، أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 54% من الأدوية الأساسية غير متوفرة في مستشفيات القطاع، كما دمر الاحتلال نحو 70% من مركبات الإسعاف والمركبات الطبية في ظل استمرار العدوان على القطاع. على الصعيد اللبناني، يعلق الرئيس اللبناني جوزيف عون أملا في أن يدفع الأمريكيون إسرائيل إلى الالتزام بما اتفق عليه مع الجانب الإسرائيلي.

0: في جنوب لبنان. والتقى الرئيس عون اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته إلى واشنطن، وطلب منه الضغط على تل أبيب كي تلتزم بوقف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، كما ينتظر أن يتحادث عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبخصوص إيران، بلغت حصيلة العدوان الأمريكي منذ بداية الهجوم الأخير خلال شهر جويليا 50 قتيلا وأكثر من 500 مصاب. وأكدت مصادر إيرانية سماع عدوي انفجارات يرجح أنها نتيجة هجوم جوي أمريكي في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. وقال الجيش الأمريكي الإيراني إن دفاعاته الجوية أسقطت وسيطرت على مسيرة أمريكية في تلك المنطقة. في هذه الأثناء دوت انفجارة بهجوم إيراني عنيف على الكويت وعلى الأردن، وقد تسبب هجوم إيراني في احتراق محطة كهرباء في الكويت، كما أدى إلى دمار في عدة قواعد أمريكية في منطقة الخليج والأردن. في النهاية نذكركم بأبرز ما جاء في هذه النشرة من أنباء. موجة الحر المصحوبة بالشهيل متواصلة غدا وبعد غد. أستيك تعلن عن القطع الدوري للتيار الكهربائي على عدة جهات بين 5 والعاشرة من مساء اليوم. المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس يعلن عن انطلاق اعتماد المعرف الصحي الوطني بجميع مكاتب التسجيل وقيد المرض.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
0: نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام 8 مع موجز للأنباء. دمتم جميعا بخير.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة
4: سبور نيوز.

نشن دقيقة بعد السادسة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، موعد جديد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. كل الأنظار تتجه ليلة إلى ملعب ميت لايف في نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية ليحتضن نهائي المونديال بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني انطلاقا من الثامنة ليلا. المنتخب الأرجنتيني بطموح الحفاظ على اللقب وتتويج بالكأس الرابعة في تاريخه، والمنتخب الإسباني من أجل اعتلاء منصة التتويج للمرة الثانية بعد اللقب اللي حقه في نسخة 2010 وكان وقت اللقب الوحيد في تاريخه. زوز منتخبات ما انهزموش طيلة هذا المونديال، 7-7 للأرجنتين و6 انتصارات وتعادل للمنتخب الإسباني. هل ستكون الأولى ليامال أم الثانية ليونيل ميسي اللي منطقيا في مباراة ستكون الأخيرة ليه في كأس العالم؟ كل شيء مطروح لأنه ميسي قال ممكن أيضا يكون عندي مونديال آخر في تاريخي. ليونيل ميسي اليوم أيضا أمام تحدي تسجيل أكثر من زوز أهداف للفوز بلقب هداف المونديال. نذكر مبابي مركز أول بعشرة أهداف حتى الآن، وليونيل ميسي في المركز الثاني بثمانية أهداف، وأيضا يجمعهم سباق الهداف التاريخي للمونديال 22 هدف لمبابي في كل مشاركاته المونديالية و21 بفارق هدف طبعا على مبابي. نلقاو ليونيل ميسي. حفل اختتام ضخم سيكون بحضور أشهر النجوم من توم كروز إلى مادونا مرورا بجاستين بيبر وشاكيرا وفرقة بي تي اس. زوز عروض، عرض أول مش يسبق المباراة وعرض ثاني خلال فترة الاستراحة بين الشوطين. الحكم السلوفيني سلافكو فينيتشيتش سيدير هذه المباراة، تسبق له أنه أدار نهائي الدوري الأوروبي 2022 نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، ومش تكون مباراة اليوم هي مباراة السادسة في كأس العالم والرابعة له في بطولة 2026. نهائي رسميا بيكون بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعلن أيضا القصر الملكي الإسباني أن العاهل الإسباني فيليب سادس مش يحضر الدور النهائي، والرئيس الأرجنتيني خافير ميلي أعلن أنه سيكتفي بمتابعة المباراة كالعادة وكما فعل منذ بداية المونديال عبر التلفاز من المقر الرئاسي. سيحرم من حضور النهائي في المنصة الشرفية، ما حبش يغير هذه العادة لأنه أصبح متفائل بالطريقة هذه، يقول كل ما شاهدت المباراة عبر التلفاز إلا وانتصر الأرجنتين. خلينا من المونديال إذن ونرجع إلى البطولة التونسية، والتمديد في أجل تسوية الوضعيات للحصول على رخصة المشاركة في البطولة إلى يوم 27 جويلية. تمديد في هذه الأجل طبعا للأندية اللي متحصلتش حتى الآن وسويت وضعيتها، نحكيه على رخصة المشاركة في البطولة، تقريبا نحكيه على فرق حمام الأنف والأولمبي الفيجية. النادي الصفاقسي يواصل التحضيرات للموسم القادم بفرع ملعب طيب المهيري في انتظار برمج تربص مغلق في الأيام القليلة القادمة. ونذكر الجامعة كانت استجابت لطلب السياسات لاستكمال إجراءات تأهيل اللاعبين المنتدبين قبل صدور قرار المنع، ونحكيون على البوركيني حسامدو وتفعيل العقد الجديد بعد الإعارة الموسم الفاضرت، مؤمن الرحماني أيضا، حكيم موتيبا وغيث الصغير. نادي الصفاقسي كان راسل أيضا وزارة الشباب والرياضة والجامعة لصرف عائدات البث والمشاركة أيضا في المونديال للاعب متاعه طبعا لتسريع غلق ملف مستحقات السكك في صفقة انتقال علي غرام. بعد تحوله إلى البطولة التركية نحكي على نادي ألانيا سبور، عمر بن علي في رسالة توديعية لجماهير نادي الصفاقسي يقول أغادر أحد أكبر أندية أفريقيا حاملا معي فخر تمثيل الشعار. بالنسبة لموضوع الاشتراكات، بالنسبة لحاملي اشتراكات الموسم الماضي، غدوة الاثنين آخر أجل للتمتع بحق الأولوية يعني الاحتفاظ بنفس المقعد بالنسبة للمشتركين. طبعا بإمكان المشتركين تجديد اقتناء مقعدهم عبر الموقع الإلكتروني www.cssforever.com. الاشتراكات متوفرة بمركب النادي من 9 متاع الصباح حتى 5:30 متاع العشية. ذكروا غدوة آخر أجل للتمتع بحق الأولوية وتحافظ طبعا على المقعد متاعك اللي تحصلت عليه الموسم الفارط. تقدم ساقيه الدائره، الفريق انطلق يوم امس في تربص بعين دراهم، تتخلوا مبدئيا مباراه وديه وحيده امام شباب الوزاده الجزائري يوم 24 جويلية مع مساعي تقريبا وصلوا، ثم فريق في الجزائري ثاني ممكن يبرمج معاه الفريق مباراه ثانيه. نذكروا الفريق تعاقد يوم امس مع المدافع ضياء المعتوقي في صفقه انتقال حر لمده موسمين. ترجي الرياضي التونسي يتواصل الاتفاق مع المهاجم البرازيلي لوكاس ريبيرو بعد إلغاء العقد المبدئي بينه وبين الاتحاد الليبي. ريبيرو يصل مبدئيا إلى تونس يوم الثلاثاء لإمضاء العقد بشكل رسمي لمدة 3 مواسم. الصفقة تضمن انتقال لاعبين اثنين من الترجي للاتحاد الليبي، لاعب على سبيل الإعارة ولاعب ثاني بشكل نهائي.
في الإفريقي تجدد المفاوضات مع اللاعب نعيم سليتي بعد ما كان فسخ تعاقده مع نادي الشمال القطري. لاعب متحمس لخوض هذه التجربة، طبعا ننتظر الأيام القليلة القادمة لقد تكون حاسمة في حصول الاتفاق النهائي بين الطرفين. منتخب التونسي للسيدات أقل من 17 عام ينتصر على نظيره الليبي 11-0 في الجولة الأولى لدورة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي تقام على عشب ملعب أريانا. غدوة في الجولة الثانية تونس تواجه بوتسوانا انطلاقا من 5:30، ثم المغرب يوم الأربعاء القادم. منتخبنا في المركز الأول بثلاث نقاط، المغرب نقطة، بوتسوانا نقطة، والمنتخب الليبي في المركز الأخير بصفر من النقاط. ونختم بالسباحة. وبعد حصد الذهب في سباق 200 متر سباحة حرة، البطل الأولمبي والعالمي أحمد أيوب الحفناوي يواصل التألق في بطولة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية ويحرز ذهبية 400 متر في نفس الاختصاص بتوقيت قدره 3:50 و45 جزء من الثانية. الحفناوي ينتظر تحدي آخر أيضا، دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة في مدينة تورونتو الإيطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر القادمين. هكا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. جماعة تحيات سمير طقطق ووليد الشاهد، نتقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضي. علي مرزوق يوصل معكم المشوار على موجاتنا، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: بعد الأخبار وبعد الرياضة 26 دقيقة احنا حتى الثمانية ونص كأس العالم في الثمانية هكا سمير الثمانية الثمانية الثمانية الثمانية زعما وين ماشي الأمور ربي إن شاء الله يسترنا يسترنا أولا من السخانة في المرتبة الأولى رتبوا الأولويات عندنا السخانة وبعد ما يقصش الذو وبعد كأس العالم أما كأس العالم تجي قبل السخانة وما تقبلش الحسبة كشافة أو فوج الكشافة عين شيخ روحه معنا والله أنا فرحان كي جيتوني أنيس كمون مرحبا بك يا قايد
1: مرحبا سيد علي شنو
0: أكثر من مرة تجينا
1: ينعم
0: وفي كل مرة تجيب لنا جديد
1: ينعم إن شاء الله
0: مرحبا بك جديد اليوم شنو
1: جديد اليوم معايا أربعة معايا ثلاثة
0: أنت ربح
1: أنا ربح من فوج عين شيخ روحه
0: والقايد محمد
1: القايد محمد
0: ربيش
1: في البلد نتاعو عنده وعكة صحية إن شاء الله ربي يقيم
0: احنا نتابعوكم ديما في رمضان في في
1: في مواد الافطار
0: في مواد الافطار والله مزيانة برشا اكثر من 400 تقريبا
1: الحمد لله الحمد لله اكثر من 400
0: شكون معك اليوم
2: القايد يوسف العذار
0: اي مرحبا بك شباب
2: فرقة الصخور الأشبال
0: وانت طالب دوما تخرجت
2: انا تخرجت عام ناول من الاي جي
0: اي
2: مانتونونس اندستريال
0: بدينا نخدمه ولا مازلنا
2: بدينا نخدمه الحمد لله
0: ربي معك
2: عايشك
0: ربي يحفظك
2: عايشك
0: قايد
3: كيف كيف رحبوا مستمعينا الكرام معكم القايد احمد الجلاسي قايد فرقة ابو القاسم الشابي الكشافة التونسية فوج عين شيخ روحه
0: هو في وسط الفوج ثم
3: صحيت بالضبط
0: ثم
3: هي الكشافة صحيت عندها مراحل عمرية
0: أي.
3: اللي هي تبدأ من العصافير اللي هو عمره من 5 سنوات لسبع سنوات ومن بعد كي يجيوا الأشبال اللي هو عند قائد يوسف العذار من 7 سنوات ل 12 سنة
0: وانتي
3: أنا الكشافة والكشافة كيف كيف اللي احنا نقوله قسم الكشافة اللي هو العمر بتاعهم من 12 ل 17 كيف كيف القسم الكشافة عنده مرحلة عمرية تتقسم على زوز من 12 لحتى 15 يقولوا كشاف ومن 15 ل 17 اللي هو كشاف متقدم انيس كمون قايد انيس هو عنده الكشافين
0: أيه؟
3: وانا عندي كشاف متقدم
0: أيه؟
3: بما انه
0: الكشافين
3: المرحله
0: المتقدمين هم الاقل ولا
3: الكشاف المتقدم اللي هو اكثر اللي هو يبدا سن المراهقه نتاعو مش يبدا يكبر خاطر انه 12 سنه مازال صغير
0: أيه؟
3: في 15 ل 17 فحضروه احنا مش يكون هو جوال
0: اي حلو
3: بعد مش يولي هو قائد ومش يكون صحيح وكيف كيف زاد عند العصافي عند الزهرات
0: الصغيره
3: القايده فرح
0: صغيرات
3: القايده فرح اللي هي مكلفه بالزهرات
0: فرح قايده فرح
4: قايده فرح معلا
0: مرحبا بك
4: قايده باقه توليب للزهرات من العصافير كما حكى القايد احمد ناخذهم انا في الزهرات ما بين 7 و12 سنه الفتيات وبعديك يمشيوا للمرشدات ما بين 12 ما بين 13 و 17 سنة
0: أنت تقرأ؟
4: نقرأ
0: وي
4: في لينت كوم انجينيوري دوزيام اني باس تروزيام إن شاء الله عام الجاي ترمينال
0: تبارك الله عليك ربي يبارك فيكم إن شاء الله خلوني بعد إذنكم احنا مش نحكيو على المخيم
1: نعم
0: مخيم وقتاش قايد انيس
1: من 31 من 31 جويلية حتى ل 8 اوت ان شاء الله
0: باهي 9 ايام
1: 9 ايام
0: هذا اخر مخيم مش تعملوه ولا مازلت بعده مخيمات اخرى
1: هكا واحنا هذا التتويج للتتويج للنشاط العام طيله الموسم الكشفي
0: مازال الناس تقيد توا
1: مازالت اي مازالت الناس تقيد
0: اي باهي هذا بشرى للعائلات ولو انه هو مش مجاني ولكن 9 ايام او 10 ايام بيصوم نجم نقولوا عليه رمزي حاجه مزيانه برشا وازين اكثر وقت اللي هو يشارك مع الكشافه يعني فيها يعتمد على نفسه
1: يسقل مواهبه
0: فيها جانب تربوي باهي وفيها جانب اطلاع يمشي يشوف ويكتشف باهي للوليد ولا للبنيه باهي خلوني نستقبل التليفونات لانه سالنا على الاصحاب وسالنا على الفرحه ناخذ معكم 3-4 تليفونات وبعد نرجع لكم مرحبا بك اهلا وسهلا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا
5: عسيمة
0: ربي يبارك فيك ان شاء الله شكون معنا
5: عايشك سامية معك
0: سامية مرحبا بك يا سامية
5: عايشك
0: انستنا برشا
5: الله
0: يحفظك انا عندي زوز اسئله الفرحه اللي عاشتها العائله ولا باش تعيشها
5: والله الفرحة اللي عشتها العائلة بنجيح بنت عمي نجحت في الباك بموسيون 18 في المعدل
0: شو اسمها؟
5: اسمها أروى
0: أروى باه اي
5: صف الله يا ربي فرح
0: فرح
5: فرح
0: ما خسرنا حد شيء نبدلوا من أروى الفرح فرح باه اي والفرحة القادمة
5: والفرحة القادمة إن شاء الله بعرف بنتي إن شاء الله ربي
0: يا ربي شو اسمها؟ شو اسمها؟
5: اسمها منى
0: يا ربي يفتح أيام منى على الخير والمنى.
5: أمين، عايشة كيف حالك
0: وتفرح بها وبولاد أولادها إن شاء الله.
5: إن شاء الله.
0: شكرا لك. شكرا لك. نداء الغرايري نجحت في البكالوريا، هذاك على شبهها بالقسم الغرايري، وأمها وخياتها الكل فرحانين بها. التليفون الآخر، ألو، عسلام، مرحبا بك.
6: ألو، السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
6: حالك؟ الحمد لله لاباس،
0: ربي يفضلك. شكون معانا؟
6: والله بالقسم سالي، حبيت نشارك في البرنامج نتاعك. معنا
0: انت بو نداء؟
6: لا لا، انا بو لبنى.
0: هاي بالقسم شكون؟
6: بالقسم.
0: نعم،
6: بالقسم. القسم
0: منين يا بالقسم؟
6: من ولاد طامي بصالح الحنش.
0: ربي يبارك فيك ومرحبا بك وبالحنشة. هاي سيدي، هما زوز أسئلة. الفرحة اللي عاشتها العائلة.
6: هاي.
0: اي
6: والله والله ماذا بينا على الفرحة، وإن شاء الله يمنا فدينا فرحة.
0: اي شنو الفرحة اللي عاشتها العائلة؟
6: والله الفرحة معناها اللي يمت، معناها عندي بنت دعمي عرشت، والله فرحنا.
0: المهم تلميتوا على الخير. المهم تلميتوا على الخير. تلميت.
6: الحمد لله تلمينا على الخير.
0: وثم فرحة جاية ولا لا؟
6: إن شاء الله، إن شاء الله يجينا الفرح، إن شاء الله منار وكان الفرح يا سي علي.
0: إن شاء الله. صاحب العمر أو صديق العمر اللي كان بمثل،
6: والله نحب نقدم معناها الشكر وامتناني معناها فهمتني ولا، والاعتراف الجميل
0: اي
6: للحاج لطفي وعائلته.
0: اي هذا صاحبك؟ ها
6: والله صاحب، وتنجم معناها عبارة في بلاص بويا، فهمتني؟ بويا توفى الله يرحمه.
0: لا يرحمه،
6: هو معناها أنا نعتبره بلاص بويا، فهمتني؟ والله عاوني ومد لي يد المساعدة،
0: ربي يبارك فيه
6: وكثر خير ويرحم والديه.
0: هاي جات نحرجوه وقت اللي تقول على اللقب متاعه هكا ولا ولا لا؟
6: نحرجوه، لا ما نخلوش اللقب، ما نقولوش على اللقب. هو الحاج لطفي وعائلته معناها هكاش.
0: ما هو سؤال الحصة أنه أنا هو صاحبك اللي كان بمثابة الخو؟
6: والله فهم واحد آخر زاد معاها، يقول له أحمد المسمودي، واللي يسموه أحمد هكا. بارك هنا أخويا، كان أرى أخويا كبير، أنا ما مش صداقة ولا أكلم، سبحان الله نحس اللي هو أخويا كبير معنا.
0: الحمد لله،
6: ديما نتصل بي، ديما نعيد عليها، وديما
0: الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله،
6: الحمد لله. وعندي أمي الوالدة زاد مقدم لها
0: تحياتي. شو اسمها؟ يقول لي شو اسمها، يقول لي شو اسمها.
6: اسمها ربا.
0: ان شاء الله ايامها خير وربي يسلمها ويرعاها ان شاء الله.
6: عايش. واخوتي زاد مأمون والاولاد.
0: شكرا لك، يفضلك سيدي بالقسم. عايش. نزيدوا تليفون اخر اكهو به، اعطيني الموسيقى. الفرحة اللي عاشتها عائلتك قايد؟
1: الفرحة اللي عاشتها عائلتك،
0: عيد ميلاد، خطبة، نجاح، عرس، هك الأشياء هذيك،
1: هي
0: قبول مشروع، بداية خدمة، مظاهر الفرحة عديدة.
1: عندي نجاح ولد خالتي في البكالوريا، رامي المعالج.
0: هاي تلميتو؟
1: تلمينا
0: وسهرتو؟
1: وسهرنا.
0: وشبعتو بالبقلاوة؟
1: صحيح
0: صحيح. عملني بحذاكم أنا. ربي يبارك فيك ان شاء الله. شكرا لك. صديق العمر شكون؟
1: صديق العمر انا راهو هما اربع اصدقاء عمر، ما نجمش نستغنى عليهم.
0: اللي هما
1: اولهم اللي هو مقابلني
0: جلاسي،
1: قائد احمد جلاسي.
0: اي والله وجه الخير.
1: الثاني هو القائد عزيز المذيوب.
0: اي
1: الثالث بلال بن عامر.
0: اي
1: والرابع محمد بن صالح. هذوما اصدقاء العمر بالنسبه لي انا.
0: ربي يفضلكم ويبعثكم إن شاء الله. هاي سيدي قايد الصغرون، بلا ذكري بالاسم.
1: يوسف. قايد يوسف.
0: يوسف
7: العذار.
0: يوسف العذار. الفرحة اللي عاشتها العائلة ولا باش تعيشها؟
7: هو الفرحة يتسمى عاشت أصفاقس كاملة.
0: اي
7: اللي هي التتويج النادي الرياضة الصفاقسي كرة السلة إيناس دوبلي سنة.
0: اي حلو.
7: الوالد هو عماد العذار. المدرب نتاع البنات.
0: حلو.
7: معناتها الفترة كاملة
0: ونقولها الأناقة وال ثم حاجة كم ملمح خاص.
7: أنا كنت لاعب سابق في الأكابر كرة السلة زاد أولاد.
0: علاش كنت؟
7: كنت على خاطر أول حاجة قراية، ثاني حاجة خرجت لبرا خدمت بيريود، ومن بعد رجعت قصيت، ومن بعد قلت يزي معناتها
0: مكتوب
7: مكتوب. الوالد معناتها من قبل موجود ديما في الجمعية،
0: لعب
7: أسطورة النادي الرياضي الصفاقسي بكرة السلة. المرحة معناتها قعدت على امتداد كما نقولوا احنا تو شهرين ولي تروفي معانا
0: ومش
7: حاجة مزيانة برشا معناتها بعد سنين
0: فرحة عائلة برشا وفرحة
7: أكيد أكيد
0: وفرحة ذهنية عامة جو عام والناس والتوانسة محتاجين للفرحة. أعز أصدقائك
7: أعز أصدقائي عندي صديقي صديق عمري في كندا توا اللي هو قائد متاع كشافة زادة قبل أيوب بخريس وعنده خوف عمر بخريس هذوما معناتها
0: من عندهم صغيرات مع بعضكم
7: من رابعة ابتدائي ثالثة ابتدائي وإحنا مع بعضنا صحيبات وتجم تقول زادة قائد أحمد الجلاصي معناتها من 2005
0: هو مطلوب قائد مطلوب
7: هذوما معناتها أعز أصدقاء بالنسبة لي والحمد لله معناتها
0: سلمنا على الكوتش
7: يوصل إن شاء الله
0: الاسم الباهي والسمح والسيرة السمحة
7: رب يخليك
0: هيا جلسي خيرنا الباهي الفرحة اللي عيشتها العائلة أو
3: والله الفرحة أنا بالحق الفرحة اللي نعيش فيها يوميا معناتها الفرحة كي نقع أنا عائلتي ملمومة وصحابي ملمومين
0: حتى
3: أنا الحمد لله مع الوضع اللي عايشين فيه تو مع الحياة تبدلت انا فرحان برشا كي نقل الوجوه هذه النيره كل نهار نعيش فرحه كل نهار نعيش الحمد لله
0: والله كلام مزيان
3: والله انا هذه والحق لو سنسير مو كي نقل عائلتي ونقل اصحابي ملمومين وفرحانين انا فرحان وعاز اصحاب والله عندي برشا اصحاب خاطر انا صاحب عندي انا وقت الضيق هذاك هو الصاحب الصحيح انا نلقاهم هذوما الحمد لله معناتها برفوا ساعات صاحب تعرف عليه في اول لحظات واول ايامات ويكون هو ممكن صاحبك هو الشيء معك وذين القفة معناتها أنا بالعكس عندي باشا شوف البي ونمشو موجود أما نحكي لك أنا الصاحب اللي هو وقت الضيق وقت فرحتك تلقى صاحبك ما شاء الله توم الممين بي أنا صاحبي كي نبدأ بار اكزومبل أنا أول كي نبدأ أنا عندي بلاسمو ولا حاجة أول ما يجي المخ يصحابي يذوم اللي بحذية كي نسحق حاجة عندي قايد أنيس قايد يوسف نكلمهم هم يقضيوا لي قضيه الدار وهم يعاونوني هم يقفوا معايا معناتها
0: انت تسافر برشا
3: نسافر برشا انا
0: يوميا
3: يوميا الاكثر يعني اربع خمس ايام تقريبا برا مصفاقس معناتها ما يجيش في مخي الوالد بيطول في عمره كيف قايم على العائله وربي يطول في عمره هو
0: اما
3: ديما اصحاب صحيت صاحب عندك الثقه فيه باش انك تخليه يكون هو بارتنير نتاعك في في في, في العائله نتاعك معناتها داخل العائله الموسعه
0: ان شاء الله ديما تمشي سالم وتجي سالم
3: امين يا رب امين
0: امين حكينا على الاصحاب والفرحه حكينا عليه مازال عندك بتقول
3: لا
0: بحثك صح هاي قايدي
4: الفرحة اللي عاشتها العائلة ديرنير مو هو نجح أختي في الباك
0: الله شو اسمها
4: أمنا معلق
0: أمنا معلق يا أمونة السمحة
4: فرحة كبيرة الحقيقة في في الدار وصحيبات عندي زوج صحبات ريم جارتي ديجا بحذية معلق زدة وعندي صحبتي ملحمة رانيا اسمها
0: قريتوا مع بعضكم
4: اي من الفاك دايو خسرنا يمكن شي عامين هكيك نعرفوا بعضنا والله من محاسن الصدف صحبت ماما من الحامة وانا بعديك ولت صحبتي زدا من الحامة معناها القدر متاع ماما جا لدينا والحمد لله يا ربي
0: الحمد لله الشاب مامي وانا راجعين

0: حاضر في صفاقس في مهرجان صفاقس الدولي، وحاتم عمور كوكتيل مزيان اختاروا سمير، ربي يبارك فيك يا سمير. راهي نرجع تو كشفتنا وفوج شيخ روح واللي جايين على خاطر لازم نتحدثوا عليه.
1: نعم
0: نبداو بالمخيم خاطر يهم برشا عائلات، يهم الناس تحب تبحث ولدها يحب يخرج ولا بنيتها في اطار تربوي في اطار عائلي يمشي عدي 9 ايام، وين بالضبط وش باش يعمل بالضبط؟ احكي لنا قايد.
1: اخترنا اثناء انه ابناء عاصمه الجنوب يتنقلوا الى عاصمه الجلاء بنزرت.
0: بنزرت
1: المخيم باش يكون في مدرسه شارع بورقيبه
0: في وسط بنزرت.
1: وسط بنزرت فيبور فيبور الميناء القديم بحذا الحصن الاسباني، وفي الـ في الـ في الـ
0: متعودين تمشيوا له.
1: اي متعودين اي بنزرت اولدت عمناه والكنا في بنزرت بون، اما في نطاق مسابقه وطنيه
0: اي
1: كفرقه كشافه في مركز تخييم الناظور. اثناء خيرنا انه يكون الوحدات كل تتلم هذيك
0: في الاعداديه
1: نعم تتلم كل غديك من الأشبال إلى الكشافين هذوم اللي يخيموا
0: مش في نفس الوقت عاد
1: لا كنا في نفس الوقت في نفس البلاصة. بالنسبة للكشافين اخترنا أنه يكون عندنا محور معين يكون موجود في المخيم
0: اللي هو
1: اخترنا حارس الزمن تحت شعار بوصلة الزمن المفقودة.
0: أي شو معناته؟
1: نتخيلوا بنزرت ما بين تاريخها الماضي والحاضر والمستقبل. هذا هو الشعار متاعنا كيفاش نراو بنزرت. قسمنا المخيم على 4 محاور كبرى اللي هما المحور الاولاني اللي هو المحور التاريخي، المحور الثاني هو المحور البيئي، المحور الثالث هو بنزرت الذكيه والمستدامه، والمحور الرابع هو المحور الكشفي اللي هو باش يكون فيه حياه الخلاء ومعرفه حياه الخلاء والعادات والتقاليد الكشفيه. هذا هو بصفه عامه الـ4 محاور اللي اخترناهم كفرق كشافه باش نخدموا عليهم اثناء في المخيم الصيفي.
0: تسعة ايام.
1: بالنسبه للاشبال والزهرات نخلي القائد يوسف يعطي المحور.
0: انت اتجه بالحديث للعائلات راهو يسمعوا في الاولاد والامهات.
2: احنا الاطار الرمزي متاعنا نقولوا له اطار رمزي، عندنا المحاور ونخدموا على المحاور. اخترنا انه يكون كرتون اللي هو افاتار توا ديجا ذا لاست ايربندر، هو تو توندونس موجوده حاليا، سيري هبطت سيزون جديده، قلنا علاش لا انه نغرموا صغيرات بالموندو نتاع لي ديساني مي اللي كنا نتفرجوا فيهم احنا قبل. عنا برشا العاب برشا جو برشا ضحك، معناتها الاشبال وقسم الاشبال يحب اللعب تفدليك الصغيرات معناتها اللي من 6 ل 12 سنه مش يكون البروجرام شارجي شويه، اما في برشا جو برشا ضحك، عنا برشا ماء وبرشا برشا سهريات مزيانه، عنا خرجات تحفونا برشا
0: للبحر
2: وبخلاف البحر زاده معناتها مش خليوها مفاجات للصغيرات معناتها
0: المهم مش يعرفوا بنزرت
2: اكيد عندهم خرجات غادي عندهم كيما نقولوا
0: احنا
2: عندنا كار توريستيك ان شاء الله على ذمتنا باذن الله طيله المخيم باش نتنقلوا بها. بنزرت فيها برشا بحورات مزيانه
0: إيه؟
2: اديكوفير معناتها لازمتنا نمشيو
0: ونشوفوا مع الصغيرات
2: اكيد
0: المدنيه وانتم مربين في نفس
2: احنا ديجا الوقت نتاع العمان نتاعنا ديما يكون وقت اللي معناتها الحمايه موجوده غاديكا ديما القانون عندنا وقت ننضبطه لازمتنا نكونوا موجودين
0: ونبعدوا من 11 للاربعه زاده
2: لا ما عندناش احنا ديما الفتره الصباحيه نتاعنا اللي هي تكون كما نقولوا احنا ابارتير من 9 لل 11 ماكسيموم وقت الحمايه تكون موجوده امورنا منظمه الستاف نتاعنا القيادات ما شاء الله عندنا خيره القاده وربي يسترنا ويحفظ صغيراتنا ان شاء الله
0: ان شاء الله. قايد
3: هو مش نحكي حاجه صغيره انا خاطر بالحق انا دخلت الكشافه عمري 6 سنين معناتها عشت المرحله مراحل الكل وكان الولد نتاعي كيف معناتها كيما انا توا ديمون ديبلاسمون حطني في الكشافه وقت كانت المخيمات فيهم 15 يوم وكان فما تربينا على حاجات في الكشافه اللي هي طورت لي حتى من ناحيتي حتى في القرايه بعد كي خرج حتى كي نجم تخرج تقرا لبرا بعيد على عائلتك تلقى روحك مرتاح اكثر.
0: صحيت هذا
3: خاطرك استانست بحاجات اللي هما اللي انت في دارك ما تنجمش تعملهم خاطر بحكم انه ربي يطول في عمرهم الوالدين
0: تحدرش شوي
3: مش نتحسب المسؤوليه الدريش خلي حتى ندرش حتى احنا ندرشوا راهو نحبوا نحبوهم كصغيرات
0: اما شنو على الذات
3: صحيت
0: يعني.
3: بالضبط احنا نعولوا على كذات صغير الصباح عنده برنامج ويقوم لازم يقوم يحضر ريقل فرشه ريقل الدبش نتاعه ويطويه يطوي ملحفته اللي هو في دارهم ما يعملوش الشيء هذا
0: ما يعملوش بعد كي في دارهم يعملوا مش برشا
3: مش برشا اهم احنا هذه الحياه معناتها اليوميه كل نهار يقوم الشبل اللي هو من عمره من 6 سنين يقوم يحضر روحه يريقل دبشه يحضر لوازم السباحه نتاعه ويخرج يفطر فطور السباحه نتاعه يعمل رفع علم ومن بعد كي احنا كقاده كل قائد مشرف على المجموعه مش يعمل تفقد هذا باش يكون مش نتبتوا في اللي سكدوا نتاعه شوفوا ماشي حاجه مبلوله فماشي حاجه اللي هي مثال ماكله نساها في كارتة بلده ومن بعد كي يخرجوا كنا نخرجوا للبحر
0: وكل واحد عينه على صغاره
3: بالضبط احنا رانا كل مجموعه معناتها كل مثل اشبال عندهم اربع قاده معاهم الكشافين كيف اربع قاده الزهرات كل مجموعه عندها قياده نتاعها اللي هو مشرفين قارين على الـ على الـ على الـ على, الـ على الافراد
0: حلو.
3: وكيف كيف احنا في الكشافه عندنا قايده المخيم اللي هي قايده هدى ساسي معناتها هي الشابوتي على المخيم كامل وعندنا كيف كيف عندنا الطباخ اللي هو يحضر الماكله ويقد الفطور والعشاء والفطور الصباح كيف كيف عندنا مقتصد وامين المال اللي هو يقضي وكذا كيف كيف عندنا النظام العام
0: ويتصلوا بعائلاتهم يا خايد
3: بالطبيعه احنا أو اكثر
0: مش في اي وقت
3: صحيح احنا شوف التليفونات سانتردي في المخيم
0: باش ينسوا شوية
3: صحيح خليه يعيش اللحظة خليه يعيش الجو العام
0: ويعيش يصبحوا للصباح
3: اي نعم احنا قوش كالية بعد الفترة الأولى صغارنا اللي مستنسين بالمخيمات استنسوا سيبون ولا يعرفوا أنه في المخيمات ما يخرجوا بالتليفون فما صغيرات يجيونا جدد نحاولوا احنا نحيولوا من التليفون
0: كالمدمنين خاصة
3: المدمنين صحيح وزيدا عن وقت معين خصوه يتصلوا بهم يتصلوا الاولياء
0: العشيات
3: كل كل كل كل قائد عندنا قائد هو المسؤول على الاتصال بالاولياء ونطمنوا الاولياء معناتها ما فما حتى شيء باب مفتوح معناتها حتى الاولياء يجيو بحذانا ويسهروا معنا ويتعشوا معنا ومعناتها معنا حتى مشكل وكيف كيف من بعد كي نمشيوا للفطور ومن بعد كي هيك الصغير هذاك يمشي يغسل دبشه يمشي ينشروا ويقدوا فما دي بارون يقول لك انا راني صغيري امبوسيبل يعمل الشيء هذا وفعلا والله الصغير هذاك تلقاه يغسل وينظم ويقد بلاتو نتاعو ويعمل لهم الكل برغم انه هو معناتها حتى مش مستانس
0: ولا مزين ولا يروح واحد اخر
3: اما احنا نحبوا ديما نوصيو لي بارون خلي صغيرك يعمل خلي صغيرك يغلط خلي صغيرك معناتها خليه حتى يطيب حاجه انت خليه هو يعمل ما قدم معك حاجه اعطيه مسؤوليه قول له قص البطاطا
0: حتى شويه
3: فوح لي شويه ملح
0: طلع شويه ملح شيل الشمس
3: صحيح هذا هو احنا عايشين به بالضبط
0: صح هاي قايدي
4: بالنسبه
0: للمسانيش ولا حاجه
4: لا هو سير بالنسبه للمخيمات ديما يخدموا على الجوانب الكل نتاع شخصيه
0: البنيات هي قول لي من الاخر
4: البنيات ساعات يقول لك البو لا انا ما نبعثش بنتي تي الدار خالتها ما مشيتش انا نقول لهم راهو عندنا احنا تحب خالتها تحب مماتها تحب اختها راهو احنا ديما موجودين نعبيوا البلاصه وراهو في امانتنا مريقلين والبنيات بالحق راهم يلاحظوا برشا تغيير في شخصيه البنيه سورتو النظام والريتم نتاع النهار هو اللي يخليه البنيه هذيك تستانس على ريتم معين تروح بيه لدارهم بالحق راهو اذا كان الام تكمل مع بنتها في الريتم هكية تتصلح برشا برشا برشا معناها كيف تقوم في الصباح بكري وعندها تبدل
0: تريق الفرشة
4: تريق الفرشة وتبدل زيها وبعدك تحت العلم بعدك فطور الصباح بعدك استباحة يعني حاجات وراء بعضهم
0: ريتميك ومع مجموعة ما تعملش
4: مع مجموعة سيرتو نظام يسر محليه ويقعد في البنيارة والدليل انه احنا معناها قايدات تصلحنا ولينا نعلموا فيه نظام هذاك وتطور برشا من الشخصية
0: من وقتاش انت في الكشافة
4: انا ملي عمري 12 واختي ملي عمرها، عندي اختي ملي عمرها 3 سنين وقتها كانت اول عصفوره في الفوج تلبس بالاصفر، وقتها كانوا يلبسوا بالاصفر. دخلنا وقتها عمري 12 سنين ولتويك معناها عمري 23 سنة هكا.
0: ربي يبارك فيك ان شاء الله.
4: عايشك.
0: قلت لي ثم هكا نادي اعلاميه.
2: اي عندنا نادي اعلاميه في جديد، ديجا عملنا الافتتاح، حضر معنا قائد جهاد صفاقس كان أي موجود أي، ورابطه الرواد معناتها اللي كانت مشرفه على النادي هذايا عملنا الافتتاح الرسمي. ديجا الباج فيسبوك نتاعنا باج فوج عين شيخ روحو نلقاو فيها تصاور الكل نتاع ليزيفينمون نتاعنا نتاع التتويجات نتاعنا ونتاع اي نادي في جديد ان شاء الله مش نخدموا عليه عام الجاي. ان شاء الله معناتها النادي هذا وفرنا الفوج وفر امكانيات اللي نقدر عليها للصغيرات لصغار المنطقه زادا باش زادا ندخلوا الكولتور نتاع التحسين الرقمي ولا انه الصغيرات
0: او شكل طارق بكور باش يلحقكم للستريمينغ
2: مرحبا.
0: توا باش يشوفوكم الناس، ريت عندكم زهر.
2: مرحبا بيو.
0: هاي مالا باش نطولوا الحديث ساعتين اخرين
3: ان شاء
0: الله. كل ال هذا اللي حكيت عليه
3: الإعلامية
0: مفتوح للناس كل ولا إلا الكشفين؟
2: هو صغير اللي يحب ينشط معه في الفوج ما عليه، كان يصب اشتراك، الاشتراك بالاشتراك نتاعه ويدخل للنادي الاعلامي.
0: اشتراك في الكشافه.
2: اي اشتراك في الكشافه اكيد.
0: ايه.
2: علاش؟ على خاطر احنا الاسيرونس نتاعنا هي اللي تخول الناس انه تمارس النشاط الكشفي.
0: ايه.
2: معناتها هو صحيح مفتوح. ايه. مي للانخراط ما في شيء، معناتها انت مستعمل انخراط ب 10,000 فرنك ولا ب 15,000 معناتها سيريان دي تو بارابور الخدمات اللي مش تلقاها انت في وسط الفوج. احنا عندنا تيران فوت، معناتها عندنا نادي كره قدم وعندنا
0: نادي مفتوح يوميا، يعني
2: مش يوميا، احنا في اللي ويكاند في وسط العام في اللي ويكاند.
3: هو نادي، هو نادي تيكواندو ونادي كونغ فو مفتوح اسبوع كامل، معناتها ديجا عندنا مدربين اللي هما يشرفوا على النشاط هذا، وعندنا صغيرات يجيوا ويتدربوا بريسك يوميا، بينما كرة القدم هذاك هو مفتوح للولاد، الولاد نتاعنا احنا الولاد ولاد الفوج.
2: عندنا البينج بونج زاد قائد احمد، وعندنا بخلاف
3: نادي المطالعة،
2: نادي
3: المطالعة،
2: نادي الرسم. عندنا برشا نوادي معناتها في وسط العام نخدم عليهم، الصغيرات معناتها تجينا وتكون ديما موجودة.
0: اي
1: مش نرجع نقطة مبعدتنا.
0: هاي كلم فيها طارق قال لي رو مش نبدا نعدي في التساور، عدي يا اخويا التساور وعدينا الامور الكل و...
1: مش نرجع نقطة
0: وامير الجاموسي جاي في فورما و...
1: نرجع نقطة للمخيم الصيفي.
0: حتى هو كشاف راهو
4: نشرفه،
0: أما كشاف تقني.
1: نرجع نقطة صغيرة.
0: أي قل لي فنا فوش، فنا فوش. حلو. قال لكم أنا مع قائد فتحي سلام، ما نعرفش وين بالضبط
1: فتحي سلام.
0: أما كل الكشافة وين اللي على فكرة قلت لك مش أنيس يحب شيرين اللجمي، بلاي اختار له أغنية شيرين اللجمي. ما نعرفش علاش يحب شيرين اللجمي. أي
1: باهي نحب نرجع لك فيس على المخيم الصيفي. احنا قبل ما
0: في اول ما عبديتو ما عندكم
1: اول نهار في السباحه اللي هو النهار الثاني من المخيم، نحاولوا انه نختاروا المكان اللي يبدا موجود فيه الحمايه المدنيه ونسقوا معاهم
0: باش نطمنوا العائلات. ترى هذا الكلام الكل باش العائلات
1: ونسقوا معاهم يعملوا لنا عمليه بيضاء على على على عين المكان. ديجا معناتها كل عام تصير العمليه البيضاء هذه
0: قدام الوليدات،
1: قدام الوليدات هاي وتلقي الاستحسان نتاعهم.
0: ايه.
1: حتى المصطفين يشيخوا بها معناتها الحكايه اللي تصير.
0: قايده يعني ترى بوها تشجع ودخل البنيه 3 سنوات ثلاثة سنوات وانت 12 سنه مازالت العائلات تندفع باش تدفع وليداتها للمشاركه في الكشافه ولا لا؟
4: كل صراحه هو تندفع مش تندفع، هو انت تحاول تجذبهم، تحاول تستقطب هيك البنيه الصغيره، هي البنيه هيك صغيره مش تقعد تقرقر على ابوها يا بابا راني نحب القايده الفلانيه، نحب نمشي للكشافه وكل شيء،
0: نحب نرجع عام اخر، نحب كذا.
4: هو يا جنيرال مون تبدا بنشاط وبعديك بمخيم، مخيم بليله، مخيم بثلاث ليالي، وبعديك يولي مخيم صيفي، وبعد تولي سنين وسنين، الحكايه تبدا بساعتين. كيف البنية الصغيرة هيك تمشي تقعد تقرقر على أبوها وأمها، أبوها وأمها مش يعودوا يرجعوا، مش يجوا يحكوا مع القايد وإلا القايدة اللي مشرفة عليها، مش يحسوا بارتياح نوعا ما، يبدأ يقولوا لها به امشي وكل شيء. وبعد حتى البارون يولي حارس انه يهز بنته للكشافة كيف يلاحظ التغيير ويلاحظ انه بنته شيخة، انه بنته قد تتعلم حاجة جديدة وكل شيء. فما اقبل راهو باش ما ننكروش اللي ما نقولوش ما فماش، فما عزوف شوية في الاحياء الشعبية، اما مسيطرين على الوضع وراهو الاباء معتقد تقتنع بالنشاط الكشفي والحمد لله.
0: به سمعوا شيرين ونرجعوا في اخر محطة.

0: الصيف على موجتنا نسمع تعمل الكيف.
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

0: برشا جو معنا خونا فرج المسلمي من العامرة، بلال الترابلسي برافو، منبير علي عبد اللطيف، عبد المطلب العابد، فقرية الغرياني، كمال العدواني، ليلى شرمي من طينة، أحمد الحاج عمر، هند عبيد، حبيب العايدي، سجاد ترابلسي أرشق، إن شاء الله يكون اللقب صحيح، أروى إيمان، علي بقلوتي، محمد علي العش، جراية هنا، عصام السعداوي، خالد ياف أو دياف، ربي يبارك فيك إن شاء الله، وإن شاء الله يكون نطقي صحيح. نجاح المنتصر أو نجاح المنصر، عامر البقلوتي، هادي أبو عصيدة، منصف عبد السامي، وشكري أبو عزيز، ربي يبارك فيكم الكل. أحسن البحري فاطمة تقولي مساء الخير لكل العاملين وكل اللي يسمعوا فيها تو. أنا سألت على صاحبك اللي بمرتبة أخوك، تقول رب أخ لم تلده أمك ولكن ولدته لك الأيام والشدائد والمواقف الصادقة. بهذه المناسبة تحياتي لأختي الغالية ولكل صديقاتي اللي وقفوا معايا في كل الأوقات وشاركوني أحسن فرحة في حياتي، هي فرحة نجاح أبنائي ندى ونديم في البكالوريا. ونحب نهني ولدي الغالي نديم بكالوريا 26 وأدعو له بالتوفيق في حياته، ربي يبارك فيه إن شاء الله في كل الناجحين. مازلت نحب ننقل لكم تحية أمين الحامدي من سيدي بوزيد، اللي مازال يعني أمين الحامدي، باش نذكركم تليفونه، هو قدرة الله اللي خلاته مقطوع اليدين والقدمين، مقطوع اليدين والقدمين، ومع ذلك نجح في البكالوريا في دورة المراقبة، وعمته هي المتكفلة به، والسيد والي سيدي بوزيد زار الدار وهدا عمره العمته. ولكن أمين حامدي في آخر لقاء لي معاه، هو تجاوبنا معاه نهار لحد اللي فات في الحصة هذه، وما زلت متواصل معاه، يقول لي أنا حاجتي، أنا عندي كرسي كهربائي متحرك على قده، ولكن أنا نحب أهل الخير ونحب الجمعيات وتحركة صفاقس الخيرية شوية. إن شاء الله أخونا سهيل كمون ربي يبارك فيه يكون معاه، وأهل الخير راهو أمين حامدي ينتظر الدعم منكم. قدرة الله خلاته مقطوع اليدين والقدمين ومع ذلك ينجح في البكالوريا، طالب أنه كرسي متحرك جديد لأنه توا مش يبعد على الدار باش يمشي للجامعة، ولازم حركة معينة ولهوة معينة. فأنا متأكد أنه أهل الخير، ومتأكد أنه ميسوري الحال، ومتأكد أنه رجال الأعمال، ومتأكد أنه الجمعيات اللي يسمعوا فيها، ومش عزيز على واحد يحب يرحم على والديه صدقة أو زكاة أو خليها في أي باب، ربي يقبلها منك في الباب اللي يحبه ربي. 53 536 152، أمين حامدي يستنى الدعم، كرسي متحرك فقط، ما طلب حد شيء، لبس عليه يعني مستورة والحمد لله. ولكن قل لي أنا ما نطلب حد شيء، نطلب إلا كرسي متحرك. 53 536 152، نعود مرة أخرى، 53 536 152. اللي ما تحدثنش عليه قايد قولوا لي ذكروني، لأنه مازالوا بعض الدقائق قولوا لي هلق
1: به. احنا توا كما نقولوا المخيم الصيفي هو مخيم تتويج للنشاط والموسم الكشفي، اللي هو موسم متعدى بنجاحات كبيرة، تحصلنا عديد الإنجازات وعديد المراتب الأولى في جميع الأقسام. رحبوا كل ولي حبي يدخل، حبي ينخرط ولده أو بنته الكشافة، والكشافة مش ماهيش حكر على الفوج عن شخروح، والكشافة راهي موجودة في صفاقس الكل، في كل المناطق، في جرمدة، الأفران، المطار، العين، تيرمانز الشاكر، موجودة بارتو. رحبوا بكم خاصة في فوج عن شخروح. البقاء مازال محدودة في بالي، مازالوا 5 أو 6، هاي خطر عنا، احنا معنا زوز حفلات بإذن الله، زوز حفلات إن شاء الله يكونوا يخرجوا سلمين ويرجعوا سلمين
0: إن شاء الله.
1: اللي أكده لكم إن شاء الله اللي هو مش يكون مخيم كالعادة، وكما جات العادة مش يكون متميز بالأنشطة متاعه اللي هي أنشطة اللي تكون جديدة وتكون هي تلبي احتياج كالصغير سوى الشبل والكشاف. ديما نقولوا باللغة ديما نحكيوا بالفوكابيلير متاع الكشاف والشبل والكشاف والزهرة والمرجدة. كشافة راهي كما نعرف واحنا كشافة راهي ميش حيات الخلايا وكشافة هي خيمة. الكشافة راهو عندنا مجالات عديدة، مجال البيئي، عندنا نخدم على المجال الاجتماعي، نخدم على المجال الثقافي، نخدم على المجال الوطني، وأكثر حاجة توا نخدم على التنمية المستدامة. كما تعرف التغيرات المناخية الموجودة توا احنا نحفوا صغارنا على برشا برشا حاجات. فما ثقافة أخرى لازم نتعلموها، هي ثقافة المحافظة على الماء، على الطاقة، على النظافة، على كيفاش احنا نعملوا عندنا مشروع هو مشروع الفرقة. المشروع هذا اللي هو نخدموا فيه القايدانيس اللي هو يشرف على المشروع هذا هو مشروع الفرز الانتقائي. الفرز الانتقائي هذا كيفاش احنا نحاولوا انه العائلة التونسية تكون عندها ديباني موجودة مخصصة بالبلاستيك وحده والمواد العضوية وحدها والحجر الألمنيوم وحده، وهذيك هذوكم نحاولوا احنا يجيبوهم للفوش ونعاودوا إدارة ونعاودوا إعادة تدويره، سواء مش يكون نستغلوه أو نبيعوه للشركات. هما شركات مخصصة تبيع البلاستيك والكاردونة والبلار والألمنيوم، وفما حاجات احنا نعاودوا نرسكلوها ونعاودوا نصنعوهم.
2: هذا خدمتوا عليه قايدة؟
3: خدمنا عليه، خدمنا عليه في
2: الكشافة ولا في العائلات؟
3: في الكشافة وفي العائلات. هي كيفاش أول ما بينا في
2: لأنه بزلنا بعد رو شوي
3: خدمنا في الناظور في بنزرت اثر المسابقه الوطنيه اللي عملها قسم الكشافه.
2: إيه؟
3: تحصلنا الحمد لله وقت على المرتبه الثانيه على المستوى الوطني. شاركنا في الناظور في منطقه الناظور في بنزرت، قمنا بالعمليه هذه على عين المكان ولقت استحسان المواطنين. كي رجعنا للناظور تقريبا رجعنا بعد عام ونص في زياره لفرقه اخرى خيمه غديكا، لقينا المواطنين يستعملوا في الطريقه هذيك ومشيت معناتها الناس حبتها به. بخلاف الفرقه كل عام تعمل حمله تبادل كتب مدرسيه
2: هي به
3: قدام النادي. نعمل حمله تبادل كتب مدرسيه. اخر ضربه كي نكملوا من حمله تبادل الكتب اللي هي تبدا من 1 سبتمبر حتى 13 سبتمبر، الكتب هكم الكل نلمدوهم ونهزوهم نبيعوا معناتها اللي يفضل نبيعوه. الفلوس نتاعهم راهو مش معناتها ندخلوهم في الكاسه، ندخلوهم في الكاسه اللي يدعم الانشطه الفنيه للفرقه.
2: أيه.
3: يعني ديما ديما ديما نخدموا على الجوانب الشخصيه والحمد لله.
2: وجه اخر للكشافه، علاش قلت لك مازال بعاد؟ بعض العائلات وكبليك على الخاص وحتى التليفون الاذاعه سهرانين البارح في ولا برحت له في سيدي منصور في مقهى من المقاهي بحذا وعلى اليسار ولا شنو، الشط كله بلاستيك وكله ذريع بلاستيك وهذوكم قوارير مخرجها من البحر في حالة المد والجزر. الحقيقة مش من أطرف الأشياء اللي جاتني توا على الخاص البارح في جرمدة أول جرمدة كرهبة تمشي مع 8:30 متاع الليل أو 9 يكون لي بين 8:30 و9 يتكيف هو يكمل السيجار ويلوح سيجاره في الكيس وأمامه وراه 4 أو 5 كرهب أخرين. مازلنا بعد شوية بعد على الخزمة شوية الحقيقة. لكن الأمل شنو اللي يرجع ترجعه أنتم
1: الأمل صحيح.
4: احنا نبدأ بالصغيرات معناتها المشروع هذي للتظاهرة هذي معناتها عندنا سنين برشا عباد خدمت وبرشا عباد تحب تواصل المشوار. معناتها احنا نبداو من البازة الاولى من صغيراتنا معناتها كان نزرع انا في الصغير الفكره هذه هو اللي نجم ياثر على الكبير من بعد.
2: اي ربي يبارك فيك قايده، شكرا لك فضلك
5: يعيشك ربي يفضلك. نفس الشيء للجانب البيئي ديما نخدموا عليه حتى انديريكتومون، معناها راهو الافاتار اذا كان هو تام راهو في المضمون نتاعو مش يكون، نحاولوا نخدموا على توازن بين مكونات الكون وكل شيء. يعني انديريكتومون فما لو ميساج نتاع المحافظه على البيئه والمحافظه على الماء والهواء وكل شيء. نحاولوا للصغيرات ما نعطيوهمش حاجه ما لازم ديما النظافة وكل شيء نكال الحملة النظافة. الساعات ما يقبلش الصغير انديريكتومون راه سيرمون باش يقبلها معنا.
2: شكرا لكم شرفتونا. وجه اخر للكشافة. شكرا فوج عيش وربي يبارك فيكم. شنو تقولوا لي وائل الجسار وقتاش هذا العذار؟ قال لي وائل الجسار وقتاش في صفاقس؟ قلت له نهار 27 جويلية. ها هنا بعرف فعلا 27 جويلية.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

من عين حبيبي والله شيرين، ربما ما جرب هي توليبة زاد فيها انقطاعات، ولكن مصر من عرش لو كان جربت تعيش معنا هالأيامات ترى يروح النوم بشكل أو بآخر من الدنيا سخونة، الدنيا سخونة برشا برشا. هذاك علاش عبد القادر البكوش اللي هو مدير النجاعة الطاقية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يقول أجهزة التكييف أصبحت تحتل المرتبة الثانية ضمن أكثر الأجهزة الكهربية استهلاكا للطاقة في المنازل وفق آخر دراسة أنجزت بعد ما كانت تحتل المرتبة الثالثة، ولت أجهزة التكييف في المرتبة الثانية. ويقول سي عبد القادر البكوش يقول أنه الزيادة الكبيرة في أعداد أجهزة التكييف بالقطاع السكني تم تركيب نحو أو أكثر من 1,000,000 جهاز إضافي خلال السنوات الخمس الأخيرة، أكثر من 1,000,000 جهاز تكييف. هذا اللي يعرفوه هما يعني المقيد في المغازات اللي تبيع، ولكن ثم قطاع آخر موازي نقوله 1,500,000. ينعكس هذا بشكل مباشر على استهلاك الكهرباء خاصة خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة. ويقول أنه أجهزة التكييف أصبحت تمثل نحو 18% يعني اللي تستهلكوا الكليماتيزيرات في تونس الكل 18% من إجمالي استهلاك الكهرباء في تونس في المنازل، ولا في المرتبة الثانية في ترتيب الأجهزة الأكثر استهلاكا للطاقة. ويقول أنه الثلاجات لا تزال تحافظ على المرتبة الأولى. ربي يعطينا قد منطق، وما هو كلامنا هالليمات على السخانة والثلاجات والكليماتيزيرات والدنيا، ربي يعطينا على قد منطق. وبعد الأخبار هو باش يبدأ النهائي كأس العالم، وإحنا باش نواصل إن شاء الله بقدرة ربي.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلا.
2: إذاعة صفاقس، الأخبار.
3: أسعد الله مساءكم بكل خير. تدور بداية من الآن في ملعب ميت لايف بنيو جيرسي في الولايات المتحدة مباراة نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، وأطلق المشجعون احتجاجا فريدا ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو، حيث سيرفعون بطاقات حمراء ضدهما خلال تسليم الكأس لقائد المنتخب الفائز في نهاية المباراة. تكون السماء قليلة السحب بأغلب المناطق وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب، وتتراوح الحرارة ليلا بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و42 درجة بباقي المناطق. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن احتمال اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي إلى حدود 10 ليلا، مع استئناف التزويد بالكهرباء تلقائيا ودون سابق إعلام، داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. أعلن المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس انطلاق اعتماد المعرف الصحي الوطني بجميع مكاتب تسجيل وقيد المرضى، بما يتيح إسناد رقم صحي موحد لكل مواطن وربط ملفه الصحي بمختلف المؤسسات الصحية وتحسين استمرارية التكفل. أعلنت وزارة التربية فتح باب النقلة بين المؤسسات التربوية النموذجية بعنوان السنة الدراسية القادمة بداية من الغد إلى الخميس 20 أوت القادم. في العالم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن واشنطن أبلغت تل أبيب بنيتها تصعيد ضرب إيران الأيام المقبلة، وإن إسرائيل تتحين الفرصة للدخول في الحرب ضد إيران مجددا، لكن الولايات المتحدة هي من يحدد الإيقاع. قال الجيش الإيراني إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخ كروز أمريكي وأسقطت مسيرة من طراز MQ-9 غربي البلاد. نهاية الموجز. نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام التاسعة. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
1: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف،
2: تعامل الكيف.
5: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
2: ستوديو صيف.

هذا صدر الرباعي المزيان، السهرة اللي يحضر فيها شاب خالد ولطفي بوشناق، وتكريم ذكرى محمد، سهرة ولا أروع ولا أجمل افتتح بها قرطاج في دورته الجديدة، وباش جينا لهنا صفاقس في آخر ليلة من مهرجان صفاقس الدولي. حبيت نحيي أم تسمع فينا، أنا وعدتها نحييها قبل الستة ولكن معذرة، أستاذة عايدة الرباعي، كما تقول لي الجمعية التونسية للبحث العلمي والابتكار والملكية الفكرية، وأخونا الدكتور أمين الغرياني قال هذه قصة استثنائية وباش نقدموها نهار الخميس في مش عادي إن شاء الله بأكثر تفاصيل. الأستاذة اللي درست الأجيال وخرجت على التقاعد رغم أنها أستاذة عربية، السيدة عايدة الرباعي، ألاف اللي قراتهم يسمعوا فيها ألاف، اختارت بعد التقاعد تمشي لكلية الأداب وتواصل في إجازة أخرى في اللغة والحضارة الإسبانية، وتفوقت وتخرجت هذه الأيام في سن 65 سنة، وكانت الأولى على الدفعة، تصدرت قائمة الطلبة المتفوقين لسنة ثالثة إجازة بمعدل 14.64 على 20 بملاحظة حسن جدا. حبيت نحييها وما قررتناش احنا تلاميذها وطلبتها، وربي يبارك فيها ليها ولكل أم، حتى دقيقة هدية من أمير الجاموسي لكل أم.

تحية لكل أم بصوت حسين الجسمي. غدوة الحرارة شديدة في تونس نهار 30-20 جويلية، استمرار موجة حر شديدة واستثنائية نتيجة هيمنة كتلة هوائية صحراوية ضخمة قبة حرارية فوق شمال أفريقيا تتجاوز درجة الحرارة المعدلات العادية بفرق كبير، ومستويات قياسية تقترب من 47 و49 درجة مئوية و50 درجة، 50 هما كاتبين ما في الوثيقة الأخرى 49 ما بعدناش. وتتوزع المؤشرات الجوية كما يقول الخبر من المعهد الوطني للرصد الجوي، درجات الحرارة تتراوح القصوى عامتين بين 42 و48 و49 درجة في مناطق الشمال والوسط مع ظهور الشهيلي بقوة، بينما تكون بين 39 و41 درجة مئوية في السواحل الشرقية مثل صفاقس بفضل نسيم البحر. ربي يعطينا على قد ما انتقوا. تتواصل رحلة الإذاعة ورغم أنكم تتابعوا نهائي كأس العالم الأرجنتين وإسبانيا، وتابعوا زادة الوذن على بحر حبر الكلمات، وفيه كلمات مزيانة وفيه فيصل الجسمي وضيوف ومخاطبة للروح وللكلام الجميل. قداش احنا مستحقين للكلام الجميل وللأشعار في زحمة ما نعيشوها. علي المرزوقي كان معكم من الخمسة، أمير الجموسي معاي وطارق بكور، وربي يبارك في كل واحد يسمع فينا. يجي الوقت الطيب ونتلقى.

0: الصيف على موجتنا، نسمع تعمل الكيف.
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: هذه ليلتي وحلم حياتي بين ماض من الزمان وآت. الهوى أنت كله والأمان، فاملأ الكأس بالغرام وهات. بعد حين يبدل الحب دارا، والعصافير تهجر الأوكار، وديار كانت قديما ديارا سترانا كما نراها قفارا. سوف تلهو بنا الحياة وتسخر، فتعال أحبك الآن أكثر.

مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى. في هذه الحلقة نأخذكم في رحلة فنية استثنائية إلى واحدة من أعظم أغاني كوكب الشرق، أم كلثوم، هذه ليلتي. سنكتشف كيف اجتمعت العبقرية الشعرية لجورج جرداق مع الألحان الساحرة لمحمد عبد الوهاب وغناء السيدة العظيمة أم كلثوم لخلق تحفة فنية تعبر عن الجمال والعاطفة، مما جعل هذه الأغنية أيقونة في تاريخ الموسيقى العربية.

الظروف التاريخية التي أحاطت بولادة هذه الأغنية. من هو الشاعر اللبناني جورج جرداق؟ متى وقع تأليف هذه الأغنية؟ ومتى غنتها أم كلثوم؟ ماذا قال عنها عبد الوهاب؟ وبماذا علقت عنها أم كلثوم؟ وما هو رأي جورج جرداق؟ سواء كنتم من عشاق أم كلثوم أو محبي شعر جورج جرداق أو مستمعي الأغاني الخالدة لمحمد عبد الوهاب، هذه الحلقة ستمنحكم تجربة فنية غنية مليئة بالمشاعر والإلهام. فهذه ليلتي توليفة إبداعية بين شعر جورج جرداق وألحان محمد عبد الوهاب وغناء أم كلثوم.

الجرداق هو الشاعر وأديب مسيحي عربي، ولد سنة 1931 في مرج عيون بجنوب لبنان، درس بها ثم انتقل إلى بيروت سنة 1949 وعمره 18 سنة ليتابع دراسته في اللغة والآداب الفرنسية. بعد تخرجه سنة 1953 درس جورج جرداق الأدب العربي والفلسفة وزاول الكتابة الصحفية باكرا. زادت شهرته أكثر عندما عمل في الإذاعة اللبنانية، حيث قدم برنامجه على طريقة على أثير إذاعة صوت لبنان، كما اشتغل بمجلة الشبكة وصحيفة الأنوار الشهيرتين في ستينات القرن الماضي، إلى جانب تدريس الأدب العربي والفلسفة في عدد من المدارس. حاول جورج جرداق كتابة نص مسرحي وعمره 13 سنة، والقصة وعمره 17 سنة، وفي 18 سنة كتب باكورته فاغنر والمرأة عن الموسيقى والفيلسوف الألماني. ونظرا لأهمية الكتاب، قرر طه حسين عميد الأدب العربي إدراجه ضمن لائحة الكتب التي يجب على طلاب الدكتوراه في الأدب قراءتها بإمعان. كذلك أخذ أحد المستشرقين الألمان إذن جرداق وترجم الكتاب إلى الألمانية. ألف جورج جرداق الكثير من الكتب، وله نصوص مسرحية وكتاب في عدة أجزاء عن علي بن أبي طالب. بتاريخ 5 نوفمبر 2014 رحل جورج جرداق، وكان الشاعر قد كرم ولم يتمكن من الحضور منذ نحو أسبوعين فقط على مغادرته الدنيا من قبل مؤسسة البابطين الكويتية في دورتها التي انعقدت في مراكش بالمغرب، حيث نال جائزة مؤسسة البابطين للإبداع الشعري التي تمنح لشاعر عربي كبير تكريما له على مسيرته الشعرية.

0: أغنية جمعت الغناء والموسيقى في مصر وزهوة القصيدة العربية بنكهتها اللبنانية وعشقها الجمهور العربي. وكانت أول أغنية عاطفية تغنيها أم كلثوم بعد نكسة حرب الأيام الستة في جوان 1967. وتجدر الإشارة أن سيدة الغناء العربي أم كلثوم غابت عن حفلاتها الدورية التي كانت في الخميس الأول من كل شهر بمصر بعد هذه الهزيمة، ثم عادت بعد ذلك بحفلتها في سينما قصر النيل يوم الخميس 6 ديسمبر 1968، وغنت أمام 1800 مستمع حضروا من كل البلاد العربية رائعتها لأول مرة قصيدة هذه ليلتي. هذه ليلتي من أروع القصائد التي غنتها أم كلثوم ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب. الأغنية كانت سبباً في شهرة مؤلفها جورج جرداق خارج لبنان، حيث رشحها لها عبد الوهاب عام 1967 لتغنيها. وكان عمر جرداق الذي حضر لمشاهدة الحفل بصحبة زوجته وقتها 37 سنة، وهو من جانبه اعترف صراحة بأن نجوميته وشهرته تعود أساساً إلى هذه ليلتي ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم.
1: مطربة الشرق أم كلثوم التي أخذت اسم جورج جرداق إلى أنحاء عديدة ومجهولة في العالم العربي.
2: تعرف محمد عبد الوهاب كان يستضيف دائما بلبنان في إحدى السنوات، كان قعد هنا سنة كاملة، يعني عادة يستضيف 3 أشهر، قعد سنة 12 كل ليلة نسهر سوا هناك، ويقول لي بدي قصيدة لأم كلثوم. أنا حسب بداية لي أنه بدي أكتب قصيدة خاصة لأم. تاني يوم يقول لي شو صار، قل له ناطر ليجيني الجو، يعني أشعر أنه صار بإمكاني يعمل شيء. تاني يوم يقول لي كمان يسألني، ذات ليلة كنا سهرانين في باحة الفندق، كان هو وكان فريق الأطراش جد الصغيرة إحسان عبد القدوس وإخوان مصريين كثيرين، بيعمل لي إشارة قوي إنه نطلع لبرا على الشرفة، في شرفة الأوتيل تطل على وادي لامارتين، ومن أجمل مناظر مشاهد الطبيعة في الدنيا، وكان يحب الوادي جدا لامارتين. فطلعنا قعدنا على طاولة هيك وصارنا ضوء قمر ونجوم وشجر ونسيم لطيف جدا، فأنا بهالسرد صرت دندن أبيات لحالي هيك. فانتبه هو قال لي بتقول إيه؟ قلت له بقول إيه؟ قال لي هذه اللي بدي اياها لأم كلثوم، هو اللي عبدو له هي قصيدة مكتوبة كانت. فتاني يوم كتبت وعطيته اياها. هذا بالنسبة لي هذه ليلتي. ايه، اما بالنسبة لمعرفتي لأم كلثوم، بعرف أم كلثوم انا مرة كنا، يعني سبب معرفتي فيها كان عزمني أستاذ مصطفى أمين الصحافي الكبير والكاتب المصري الكبير على في فوق على السطح، بيعملوا هيك سهرات أنا بليت حارة، بصير سهرات على السطح فوق، وقال لي في لك في مفاجأة. فطلعنا سرنا فوق، وإذا المفاجأة وجود أم كلثوم. في أي عام كان ذلك؟ تقريبا بال65. بعبارة تانية، أنا تهيبت وجود هذه السيدة العظيمة. بطبيعتي أنا ما بحكي إلا إذا كان طلب مني أن أحكي، فسكت إلى أنه بتقوم إحدى الموجودات الحاضرات بتقوم ترقص، فأنا بمسط برقصة بقول شيء، بقول كلام ما عادش بتذكر شو هو، بوصف الراقصة. فانتبهت أم كلثوم قالت لي شو عم تقول، قلت لها شو عم بقول، ومن ساعتها ما بديني أسكت بقى. طول الوقت بدأت تحكي شو لازم أحكي طول الليل أحكي. تاني ليلة قبل ما نفل على البيت قالت لنا بكرة سهرة عندي، وهكذا كان، واستمرت علاقتي فيها من ذلك الحين.
0: استقبلت الصحافة العربية واللبنانية الأغنية بحفاوة بالغة. علقت أم كلثوم: الكلام الحلو لا وطن له، وأنا أحب أن أغني لكل شاعر مجيد. وتؤكد أم كلثوم أن جورج جرداق قام بمجهود عظيم وهو فنان أصيل، وقد صاحبتها مع أيامي لحنا ومعنى وكلاما وجوا في أوروبا وشمال إفريقيا ومصر. أما عبد الوهاب فقال منبهرا: يا عيني على السهل الممتنع في قصيدة جورج جرداق، مضيفا: هذه هي القصيدة رائعة، لأول مرة المرأة هي صاحبة القرار، هي التي تقول هذه ليلتي. أما جورج جرداق فقد علق في الحفل الذي حضره: لو مت الآن لما همني شيء، فقد فزت بكل شيء عندما جرى شعري على شفتي أم كلثوم.

0: الخسر.
1: أغنية هذه ليلتي هي اللقاء السادس بين قمتي الغناء أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب في العالم العربي، لأنها في تلك المرة من عام 1968 كانت مختلفة مع شريك الكلمة الشاعر اللبناني جورج جرداق. وكانت أم كلثوم لديها حلم أن تغني لعدد من كبار شعراء القصيدة العربية، وبالفعل رددت من المملكة العربية السعودية للأمير عبدالله الفيصل قصيدتين، هما ثورة الشك ومن أجل عينيك عشقت الهوى. وتعددت بعدها القصائد لشعراء العرب أمثال السوري نزار قباني، أصبح عندي الآن بندقية، والسوداني الهادي آدم أغدا ألقاك، ولو امتد بها العمر لتغنت بكلمات آخرين. نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
2: ذاكرة أغنية
3: ذاكرة أغنية.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تتواصل درجة الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشتاء يومي الاثنين والثلاثاء القادمين وفق ما جاء في نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن احتمال اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي مساء اليوم، وسيكون على فترات متقطعة بين الساعة 5 مساء والعاشرة ليلا، مع استئناف التزويد بالكهرباء تلقائيا ودون سابق إعلام، داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. في العالم، واصل الاحتلال الصهيوني تصعيد عدوانه على قطاع غزة عبر غارات استهدفت خيام النازحين بالتزامن مع عمليات نسف واسعة في مدينة خان يونس. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل 3 جنود وإصابة آخرين في الأردن والعراق. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن الهجمات الإيرانية التي جرت منذ فجر اليوم بصواريخ وطائرات مسيرة تسببت في أضرار جسيمة بمنشآت مدنية وحيوية في البلاد. نقلت هيئة البث الصهيونية عن مصادر أحدها أمريكية أن واشنطن أبلغت الكيان الصهيوني بنيتها تصعيد ضرب إيران خلال الأيام المقبلة. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس.
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: أشرة ديمة.
5: اتخلى القصف، طلع الصباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب ومن غير ما يخمم خرج حويجة وغمغم، فهموا السحايب وتمتم، قالوا دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
6: كافح الفساد خليها تنضاف.

مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأنوار. أهلا وسهلا، تحياتي لكل من يستمع إلينا إنما كان في البيت، في السيارة، في العمل، على شبكة الإنترنت. عدد جديد من حبر الكلمات صارت هنا متواصلة إلى حدود منتصف الليل. هذا المساء نحتفي بكتاب الباحث والخبير الاقتصادي الدولي الدكتور عبد الفتاح عموس. هذا الكتاب جاء تحت عنوان مدخل الفكر الاقتصادي العربي المعاصر. يحكي هذا الكتاب ويروي ويتحدث ويحلل ويناقش واقع الاقتصاد العربي في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج العربي. أكثر من ضيف يتحدث عن هذا الكتاب مدخل إلى الفكر الاقتصادي العربي المعاصر. ضيوف سارتنا هذا المساء في حبر الكلمات كما ذكرت الباحث الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدولي عبد الفتاح عموس، الدكتور هشام اللومي، الدكتور سامي الحمامي، والأستاذة الشاعرة المبدعة دليلة تجاني، وهي تقدم جديدها سنابل الريح، جديد الشاعرة المبدعة دليلة تجاني. الفريق العامل معنا هذا المساء على المستوى الهندسة والإخراج الإذاعي، الإخراج الإذاعي معنا أمير الجموسي زميلنا الجديد. مرحبا بك أمير في رحلتك المهنية في إذاعة صفاقس. كذلك على المستوى الإخراج الرقمي والصورة والصورة

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

كلمات برنامج يفتح أبواب الحوار مع الكتاب والمفكرين وصناع الثقافة.

0: مرحبا مجددا في حبر الكلمات مستمعين الكرام أينما كانوا. كما ذكرت في مقدمة الحصة نحتفي هذا المساء بكتاب الدكتور عبد الفتاح عموس الخبير الاقتصادي الدولي والأستاذ الجامعي والأكاديمي ونائب رئيس جامعة صفاق سابقا، كتابه المدخل إلى الفكر الاقتصادي العربي المعاصر. كذلك نحتفي بكتاب الأستاذ الشاعر المبدعة الأستاذ دليلة تجاني سنابل الريح. أرحب بضيوفي هذا المساء في حبر الكلمات. مرحبا دكتور عبد الفتاح عموس مباشرة من مدينة نابل. مرحبا دكتور عبد الفتاح.
1: أهلا عشام، شوف إن شاء
0: الله تهنينا بها. نعم،
1: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وشكرا لك وشكرا لذاعة شخص الله. أنا يعني من رواد هذه هذا الصرح الإعلامي الكبير منذ السبعينات والثمانينات والتسعينات.
0: ذكريات كبيرة مع
1: ذكريات كبيرة،
0: واشتغلت أنتجت برامج في ذات فقس دكتور عبد الفتاح.
1: عديد البرامج يعني مال وأعمال والدراسات الاقتصادية، الاقتصاد التونسي يعني حوالي 20 سنة يعني. وكذلك يعني ساهمت مع الأستاذ عبد المجيد شعبان له التحية.
0: تحية للإعلامي الكبير أستاذ عبد المجيد شعبان.
1: نعم كبير. نعم، وشاركت يعني في جولة الأسبوع 10 سنوات يعني، كنت في النسخة خصص لي الربع ساعة الأخيرة نتحدث عن موضوع الاقتصاد العربي وإشكالية النفط والتجارة الخارجية وعديد المتغيرات اللي نسميها معنا في الاقتصاد. كان دائما يسألني ونعرجه ويربط يعني، كان عنده يعني برنامج مميز جدا لأنه يربط السياسة بالاقتصاد، وهو يعني من دعاة كذا أن يعني السياسة هي بنت الاقتصاد يعني، وكان دائما يقول هذا ولو الصيفة.
0: نعم، تهنينا مجددا بهذا الإصدار الجديد مدخل الفكر الاقتصادي العربي، جاء في طبعة أنيقة وضخمة جدا في شكل مجلد كبير. كذلك أرحب بالأستاذ سامي الحمامي. الدكتور سامي الحمامي مساء الخير.
2: مساء الخير، مرحبا بك ومرحبا بضيوفك الكرام، ورحب بالأستاذ عبد الفتاح عموس أستاذنا الجليل، ورحب بإذاعة ساقس وبك أنت، ونشكرك على الاستضافة.
0: نعم، كل الشكر دكتور سامي الحمامي. كذلك أرحب برئيس الغرفة الفتية بصفاقس ودكتور والأستاذ هشام اللومي. مساء الخير أستاذ هشام.
3: مرحبا أخ فيصل، بارك الله فيك على الاستضافة. مرحبا بالأستاذنا الأستاذ عبد الفتاح عموس، الأستاذ سامي الحمامي، كل الضيوف حول هذا الأثر الجديد لأستاذنا عبد الفتاح عموس، وإن شاء الله تكون سهرة شيقة وممتعة في النقاش، بارك الله فيك.
0: نعم، كذلك سعيد هذا المساء باستضافة الأستاذة الشاعرة المبدعة ابنة مدينة طبرقة وابنة كذلك مدينة صفاقس الأستاذة دليلة تجاني. مساء الخير وتهانينا بهذا الإصدار الجديد.
4: مساء الخير أستاذ فيصل، وشكرا على الاستضافة. مساء الخير ضيوفك الكرام، وأنا فرحانة أني موجودة معكم الليلة.
0: نعم،
4: إن شاء الله سهرة طيبة، إن شاء الله نكونوا عند حسن ذن المستمعين ونمتعوهم إن شاء الله من بعضنا.
0: نعم، ذكرنا بالعنوان الأول تاع الكتاب. العنوان الأول قبل سنابل الريح.
4: العز فوق الركام.
0: هي نعم.
4: الأول
0: منذ
4: الجامعة الشعرية.
0: نعم.
4: منذ ثلاث سنوات
0: أو 4 سنوات. نعم.
4: العز فوق الركام.
0: نعم، أعود إلى مدخل الفكر الاقتصادي العربي المعاصر، وأبدأ مع الدكتور الأستاذ هشام اللومي. كيف نقدم هذا العمل الجديد الأستاذ عبد الفتاح عموس؟
3: هو في الواقع الأستاذ عبد الفتاح عموس من خلال تجربته الكبيرة في الجامعة، وكان مهتما شديد الاهتمام بالفكر الاقتصادي العربي،
0: وهو الخبير الدولي في هذا المجال.
3: وهذا الكتاب جاء لكي يبين عبر الزمن أهمية الفكر الاقتصادي وأهمية العلماء العرب في تكوين ربما فكر اقتصادي معاصر يهتم بالاقتصادات العربية في الأقطار العربية، وذلك بعيدا عن النظريات اللي عندها علاقة برأسمالية والإشراكية،
5: وكيف يمكن ربط الاقتصاد العربي بالواقع نتاعها، الواقع السياسي، الواقع الاجتماعي، وحسب الخصوصية نتاع الفضاء العربي الواسع والثروات العربية الموجودة في البلاد العربية والبيئة العربية بصفة عامة، وكيف يمكن من خلال هذا الفضاء الكبير اقتراح حلول المشكلات الاقتصادية اللي هي عندها علاقة بالإشكاليات الهيكلية، إشكاليات التنمية، إشكاليات البطالة، إشكاليات التضخم، توزيع الثروة. يعني هذه إشكاليات عندها علاقة بالأقطار العربية وبالبلاد العربية بصفة عامة. بالطبيعة فما بعض الأسماء الهامة اللي احنا ربما نعرفوها ربما من حيث الانتاجات الأدبية متاحة. احنا نحكي على ابن المقفع، نحكي على ابن خلدون كعالم اجتماع، ونحكي على برشا أسماء اللي هي كان عندها ربما دور في بناء فكر اقتصادي. والأستاذ عبد العموس جمع في هذا الكتاب معناها كل هذه المعطيات بمنهجية راقية ومنهجية علمية مهمة جدا، وبينا هذه القضايا اللي عندها علاقة بإشكالية التنمية حيث المركز والأطراف، عندها إشكالية كيف ربما بعض الاجتهادات عبر هؤلاء المفكرين العرب كيف يمكن من خلال هذه النظريات والمقاربات تحقيق الاستقلال الاقتصادي. ربما فما بعض الإسهامات فيما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي، فما إشكاليات عندها علاقة بالتكامل الاقتصادي العربي، وفما هنا اجتهادات حول معناها التكامل بين هذه الدول وبعض الدول في الجامعة العربية وغيرها. والأستاذ عبد العموس كان له دور في فترة معينة كخبير لدى جامعة الدول العربية. وهذه مشاريع العمل العربي المشترك اللي هي ربما تجم تكون ربما رؤى اقتصادية مهمة لاقتصاداتنا حتى يمكن لها أن تواكب ما وصلنا إليه الآن فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، فيما يتعلق بالإشكاليات الجيوسياسية الاقتصادية الموجودة الآن، فيما يتعلق بمشاريع تنموية كبيرة، فيما يتعلق بكل هذه المسائل اللي هي عندها علاقة ببناء اقتصاد يهم البلاد العربية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.
0: نعم أستاذ سامي الحمامي، قراءتك الأولى لهذا الكتاب للدكتور عبد الفتاح عموس، وتحدث عن الأسس والسمات وخصوصيات الفكر الاقتصادي العربي المعاصر، كذلك تحدث عن القواعد والمصادر والإشكاليات الرئيسية للفكر الاقتصادي العربي، ومحاور عديدة تضمنها هذا الكتاب المرجعي في الاقتصاد العربي والتونسي.
6: صحيح، بارك الله فيك. نحن نشكر سي عبد الفتاح العموس للكتاب القيم، هو عبارة على معناتها دراسة معمقة للفكر العربي الاقتصادي. وسي عبد الفتاح عنده تجربة كبيرة في التدريس وفي التأطير في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف في الساقس، ومتخصص في الاقتصاديات العربية. ونحب نقول كونوا الفكر الاقتصادي العربي هو الكتاب مدخل للفكر الاقتصادي، مدخل دونك، لانه هو كلي يفتح باب.
0: انت على غرار مقدمة ابن خلدون العلم الاجتماعي،
6: باب كبير، لان الفكر الاقتصادي العربي ماهوش في عزلة من الفكر الاقتصادي العالمي، لازم نفهم هذا. الفكر الاقتصادي هو مجموعة من المذاهب والنظريات والأيديولوجيات اللي تجم تكون متلائمة وتجم تكون متصارعة. تعرف الاقتصاديين ما مش ديما متفاهمين ويسان با داكور توجور، فهمت؟ لكن الفكر مربوط بالواقع، هذا خاطر ديما كي نحكيو على التاريخ يقول لك ليستوار دي في دو لا بونسي بالفرنسوية، فهمت؟ فهم بالواقع، فما الواقع، تأثير الواقع على الفكر وتأثير الفكر على الواقع، معناتها فما الحكاية هذه. والفكر العربي تأثر بالمذاهب والنظريات اللي تكونت منذ القدم، معناتها من أدم سميث وريكاردو والكلاسيك والنيوكلاسيك، هذوما النيوكلاسيين وكينز وكذا تأثروا، ولكن زاد تأثروا بالواقع متاع الأوطان العربية اللي مرت بحقبات نجم نقوله كبيرة، وتأثرت التيرمونديز متأثرت بالحقبة الاستعمارية وبعد الخروج من الاستعمار وتأسيس الدولة وتأسيس الاقتصاد. فما مناهج برشا بلدان اللي هي معناتها المفكرين العرب الاقتصاديين حاولوا باش يساهموا باش يخرجوا البلدان العربية من هكا التخلف اللي كانوا فيه باش أسوا دول وخرجوا والنمو الاقتصادي حاولوا باش يخرجوا البلدان نتاعها من التدهور الاقتصادي اللي كانوا موجودين فيه. إذن الجدل موجود حول عدة أمور، منها الجدل حول دور الدولة في الاقتصاد، حول العدالة الاجتماعية، حول الضريبة، حول الخوصة privatization، حول الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. هذوما كلهم أفكار كانت مطروحة للاقتصاديين العرب وكسوا في الستينات وإلا حتى بعد، فهمت؟ ونعرف كونوا البلدان العربية كلها في بعض الأحيان مشات في منأى نوعا ما اشتراكي، فهمت؟ وقومية العربية أثرت برشا، الإيديولوجية أثرت رأي على الفكر العربي، وإذا ما نجموش نزمش ننكروه. وسي عفتر حموس بين هذا، بين كونوا الفكر الاقتصادي تأثر أيضا بالسياسي، فهمت؟ هذا ما نجموش ننكروه. لكن في بعض الأحيان نقاو بعض الاقتصاديين اللي ما تنوه ووراو للمشاكل اللي ممكن تتأتى عليها الإيديولوجيات هذه، وممكن ياسر في بعض التجارب هناك بعض النكسات. ونعرفوا زادة تأثير الحرب زادة متاع 67 و73 على الاقتصاديات العربية، وتأثيرها كسوة على البلدان اللي كانت ما عندهاش نفط واللي تأثرت بأسعار النفط اللي زادت، وإلا البلدان المصدرة للنفط كما بلدان الخليج اللي ولات بلدان ريعية وتمكنت من هالريع النفطي من باش تزدهر. لكن الفكر العربي المعاصر هو زادة نبني على وشافته العموس هوني يعطي صحة في الحكاية هذه، كي رجع بينا للقرون الوسطى ورجع لنا جا بينا لابن خلدون والغزالي.
0: نعم،
6: عمل معناتها
0: جرد تاريخي للواقع. نعم،
6: مش حاجة سهلة هذه، فهمت؟
0: ما ليس بالأمر الهين، وهو يتطلب بحث وبحث كبير جدا. نعم،
6: وأثناء هذوما ساعات احنا ما نعرفوهمش، مثلا برزهمنا كي المقريزي، فهمت؟ المقريزي مثلا الكتاب نتاعه اسمه هي ياسر، اسمه إغاثة الأمة لكشف الغمة.
0: نعم،
6: هي الغمة هذه هي الانفلاسيون، معناتها زيت الأسعار، وكيفاش معناتها في مصر في هيك الوقت هكية، معناتها كيفاش حاول باش يبرز كونه كثرة النقود والفساد النقدي أدى إلى غلاء الأسعار. وقبله خلدون اللي نعرفوه صحيح أسس علم الاجتماع، لكن عنده آراء كبيرة من ناحية دور الدولة ومن ناحية ضريبة، هو اللي لو بليز موان أنتيسيباتور نتاع كود دو لافير، معناتها يقول لك الضريبة الروندمون نتاعها كيف تزيد على الأول روندمون باهي، وعمال ما تزيد في الضريبة عمال ما الروندمون تاع الضريبة ينقص. دونك هذه معناتها أمور، معناتها المفكرين العرب منذ القدم كان عندهم إسهامات كبيرة، وتوا في العصر توا في الوقت الحالي.
0: نعم، العصر المعاصر.
6: اي نعم، المعاصر برشا رجال اقتصاد برزهم في افتح العموس، فهمت؟
0: نعم، سنتطرق إلى ذلك خلال السهرة. أعود إلى الدكتور عبد الفتاح عموس بعد هذه القراءات للأساتذة الدكتور هشام اللومي والدكتور سامي الحمامي. قصة هذا الكتاب المرجع، مدخل الاقتصاد العربي، كيف جاءت الفكرة، كيف لإنجازه، وإضافة مهمة أعتقد للمكتبة الاقتصادية في تونس.
1: شوف، يعني شكرا جزيلا للزملاء هشامي، وشكرا لذلك يعني كذلك هشام على هذا التقديم. هي الفكره يعني منذ خمس سنوات الكتاب هو نشر بالعربية باسمه الفرق مجرى باللغة الفرنسية، وهذا الحمد لله.
0: نعم، هناك كذلك نسخة بالفرنسية لهذا نفس الكتاب. نعم،
1: خرجت في لغة فرنسية في الأسبوع الأخير، وهذا يعني خاصة ويعرف سيشان يعني الأستاذ بالكثير عمل التوطئة، وهو يعني أستاذ متميز جدا جدا، وكذلك يعني الأستاذ الدرمروني اللي هو من تونس، وكان أي جامعة ليس عمل تقديم هذا فور، لأنه كان عجب المرشد يعني ولاية فدعوني يعني إن شاء الله في بداية شهر سبتمبر يحبوا يعني مجموعة من الاقتصاديين الفرنسيين، لأن ما يعرفوش الاقتصاديين العرب، ما يعرفونش بالكل يعني، لأن الاقتصاديين العرب أكثرهم يكتبوا بالعربية وبالإنجليزية، وتعرف أنت الفرنسيين يعني يعرفوا القليل يعني، يعرفوا سيشيل العياري، يعرفوا يعني بن عاشم، يعرفوا مجموعة ضيقة تكتب بالفرنسية، لكن المجموعة الكبيرة تكتب بالإنجليزية وبالعربية. كذلك يعني من جهة هي الفكرة بدأت على أساس أنا خممت يعني قلت يعني عملت يعني ننظر كاملة كما قال سيسيري تو على كل الاقتصادات قبل كل شيء، اقتصاد كلاسيك والكلاسيك الكينيزي والتلكينيزي والابتدائي يعني الهيرودوكس ويعرف كذا، والاقتصاد الخوارجي، كل الاقتصادات الموجودة. ثم قلت لماذا هل أين الاقتصادية العرب بداية الملحة، أين هم يعني؟ واشترقت قلت أنا يعني بينت لي الاقتصاد العربي هو اقتصاد متأصل،
0: نعم،
1: يعني دوميستيكي بالفرنسية ومدجن. يعني ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه مرتبط ارتباط كلي بما جاء المقريزي يعني من خلدون من هيثم، وخاصة يعني اللي أثر برشا والناس ما تعرفوش هو الإمام الغزالي، يعني في هذاك أحياء علوم الدين، يعني الكتاب هذاك يعني خلال الوقت عام كامل يعني في 7 أجزاء، ولقيته ويتحدث على الفايدة ويتحدث على شعر الفايدة ويتحدث على أخذت منه، ثم تحدثت على كذلك يعني عبيد الكل يعني مثلا
0: ابن المقفى المكساوي أفكار يعني الدمشقي، نعم
1: يعني لقيت اللي هو بعد خذيت مجموعة حوالي 40 اقتصادي عربي، وقلت يعني أين بدأ الاقتصاد العربي أو فكر الاقتصاد بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، هو يتزامن مع حركة عدم الانحياز، استقلال البلدان، الدولة الراعية، كل هذا ومجموعة كاملة من الاقتصاديين كما قلت أنا حوالي 40، زيد من هذا يعني أكدوا لي اللي عنده آباء يعني مثلا يعني أولا هذا تأثر، أو ثم تأثر الثاني أن يعني الاقتصاد العربي أو الفكر هو يعني ناتج كذلك على الفكر الشمولي العربي، الفكر التاريخي والفكر كذا،
0: نعم،
1: والفكر يعني مثلا يعني تنموي، كل الأفكار هي يعني من هذا ومتأصل له يعني ارتباطين، ارتباط قديم وارتباط جديد. وحبيت أن أشوف أن مد هذا بالقاية في اللي يعني شيشان يعني رياضه وقع أب الاقتصادي أب الفكر الاقتصادي الخارجي المعاصر هو اسمه صبري عبد الله، يعني هو يعني موجود وكان يعني مؤسس الفكر هذا، يعني مقدمته أنا ضمن 22، قدمت حياته وقدمت كذا وقدمت أثاره. ونلقى ذلك من جهة ثانية أن يعني أب كذلك الاقتصاديين يعرفوا أب الحركة الفارسية جيرمانديزمية الفارسية هو يعني سمير أميمة. ثم من جهة ثانية كذلك أنا قلت مثلا، وهي ربما أول مرة نقول للمجتمع الكريم، أنا أب الاقتصاد التضامني الاجتماعي هو يوسف الصايغ،
0: نعم،
1: يعني من فلسطين. وذلك عليش في غزة الآن تلقى تعاون كبير، يعني يوسف الصايغ هو أب الاقتصاد التضامني الاجتماعي أو ما نسميه الاندماجي، يعني هذا هو الأب بتاعهم. وجربوا في فلسطين جار مكافة الوحد يعني هم يكون نلقاها من عندهم ارتباط مبيناتهم المجموعة هذه. أنا فيها يعني الكتاب في خمسة أجزاء. في الجزء الأول هو كما قال الشيخ قدمت فيه الاقتصاديين يعني أولا يعني تحدثت على مشاكل اشتراكية الريع النفطي والريع التجاري وكل في البلدان العربية والدولة الراعية والدولة التنموية والدولة الليبرالية هذا يعني حوالي في السبعين سنة الأخيرة. ثم عرشت في الجزء الأول عن هؤلاء الاقتصاديين تسعة هما
0: نعم
1: كذا المقدسي والإمام الغزالي وخلدون وكذلك الدمشقي وكل هذا ما يعرفونهمش يعني
0: نعم. الجاحظ ابن الهيثم
1: نعم. لابد من على الإشارة للسادة المستمعين أنه كلمة الاقتصاد كان غير موجودة عند الموسوعيين
0: نعم.
1: كانت كلمة التجارة يعني تقرأ مثلا تتحدث عن التجارة من الاقتصاد توجد في القرن الثامن عشر والتاسع عشر لما جابوا دام سميث وريكاردو والمجموعة الإنجليزية هذا من جهة الجزء الثاني اتحدثت على الاقتصاديين وانا عرفت اين هم
0: نعم.
1: وهنا يعني
0: المعاصرين
1: يعني عبد الأستاذ بيرتومي يقول لي يعني يا دكتور فتاح يعني اعطيني سمي لجريد الكتور كيفاش تقرأ عنه بديت أن نبحث تقريبا حوالي عام آخر نلقاهم هما ثالثيين اقتصاديين تيرمانيست زمان ثالثيين هما يؤمنوا بفك الارتباط مع البلدان الغربية يؤمنوا بالأمن المستقلة يؤمنوا مثلا بالاعتماد الجماعي على الناس هذا هما أطروحاتهم وهذه أطروحة كانت موجودة في أمريكا الجنوبية موجودة في آسيا عند سوكار نيرو موجودة عند العبد هذوم تقل وأنا من هوني الجزء الثاني حاولت يعني نقسم ثم من نسميه من يعني هذوم الاقتصاديين العرب الأصوليين كما سميه رمضي مش معي صدر عبدالله رمضي زكي بكل وثم الاقتصاديين العرب الابتداعيين يعني أو الخوارجين احنا نقول في المغرب العربي الابتداعيين الكاردوكس هم يقولوا الخوارجين لأن خارجين على النمط الغربي والنمط الاشتراكي
0: نعم
1: حاولت يعني كيف مثلا يعني ابراهيم سعد الدين وحاولت كذلك نشوف من التونسيين نلقى الشيشان العجاري من المغاربة
0: نعم
1: يعني عشرون الجزائر ونلقى كذلك يعني عديد
0: محمد العابد الجابري نعم سمير المقدسي
1: حاولت في الجزء الثاني والجزء الثالث قدمت يعني من سميته أنا دراسات أحادية يعني ما معنى أحادية خليت يعني اختيارات البلدان العربية بين القطاع العام والقطاع الخاص
0: نعم.
1: والدولة خصصة أو خصصة كما نقول المغرب العربي خصصة والأخوان في المشرق يقولوا خصصة أو استخصاص أو كلام يعني كل وقت ونلقى يعني حاولت خليت تسع بلدان خليت يعني أربع بلدان نفطية السعودية والكويت والعراق والجزائر وخليت خمسة بلدان غير نفطية تونس ومصر وسوريا والمغرب خليت معلومة حاولت ندرس حاولت نشوف يعني أي يعني كيف اختيرت النماذج ومش النماذج يعني ربما بعدين صح وجد كيف اختيرت المنوال وهوني
0: نعم.
1: سي فيصل يجب نعرف الاخوان المستمعين فرق كبير احنا رانا ثم خلط بين النموذج والمنوال
0: نعم.
1: المنوال وهذا وتونس يعني لم يكن في تونس نموذج اقتصادي بل كان منوال لان ما بتعرف المنوال هو
0: نعم.
1: مجموعة من الأحصائيات يعني كوكبة تقرأ ثم يعني تحيل ثم يشوفوها عن طريق التكهنات بينما الفكر هو حاجة يعني أرضية علمية يقول لك الفكر الكيميائي الفكر الاشتراكي الفكر الابتداعي الفكر
0: هي عبارة على منظومة ككل نعم منظومة
1: منظومة الاستقلال ما عندنا ربما بلدان هذا كما نذكره بعدي هذا هو يعني ثم يعني في الفصل الرابع قمت يعني قدمت 22 يعني مفكر عربي خليت الجانب من سنة 8 من مصر، سنين من سوريا، ثلاثة من العراق، الشيشادي العياري من تونس، ومجموعات احنا استاذ غربان وانا وغير الهوام التحية نفس الشيء، خليت مجموعة من ثلاثة من الجزائر وخليت ثلاثة من المغرب وكذا، وحاولت هون يزمني انا يعني أتكوني لم أكتفي يعني ما اكتفيت في المغرب والجزائر ثم ذلك الحساسية بالأمريخ اللي نعرف خريط يعني آية عمارة هو أمازيغي.
0: نعم، وأنت أستاذ عبد الفتاح تتقن اللغة الأمازيغية. نعم
1: أي صحيح. شكون يخلي كذي ما يخلي كذي
0: عرفناها في الكواليس. نعم الأمازيغية وكذلك حتى العبرية.
1: العبرية يعني.
0: نعم
1: يعني عارف المسيين نعرف المسيين ملي ما تعرف يعني كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني محمد يقول لك إيش اللي تعرف إذا تحب تعرف البلاد وكذا أعرف لغتها.
0: لغتها نعم أكيد
1: أي معروف إذا يعني ربما نعرف يعني الأمور هذه، ولهذا يعني أنا حاول نفس الشيء يعني طلعت على
0: سأعود إليك دكتور لبقية التفاصيل
1: هامة جدا. تفضل. إذا نذكر اللي قلت العبرية، علاش عرفت العبرية؟ لأن في يعني ما تعرف الأندلس كانت الدولة الأموية، الأندلس كانوا المسلمين واليهود.
0: نعم
1: فعلا. اليهود بعد وقت يعني وقع طرد المسلمين في 1442 يعني، وذلك حركة الحركة يعني المسيحية اللي قتلت وعملت واللي جوتوا هذوك، ثم عديد اليهود وقتها يكتبوا بالعربية كما مثلا السماء انها سلوى يهودي يكتبوا بالعربي، وثم امور هذا يجب ان نقول عليه بسبب المستمعين، اما اليهود وقت اللي عرفوا ابن رشد ما حرقوا الكتب بتاعه وش عملوا هما ترجموا العربيه للعبريه.
0: نعم
1: وقت يقراوهم المسيحيين يقول لك هذه تورات، بينما هي مش تورات، هي يعني أراء ابن سينا وراء ابن خلدون ترجموها للعبرية يعني، وهي اللي ساعدت أوروبا في القرن السادس عشر والسابع عشر.
0: نعم
1: بشتنجل.
0: سأعود إليك دكتور عبد الفتاح عموس، نسمع ونغير هذا اللقاء الاقتصادي إلى لقاء شعري مع دكتورة دليلة تجاني لتقرأ لنا أولى قصائدها في هذا الديوان الجديد سنابل الريح. ماذا اخترت لنا دكتورة دليلة؟ أستاذة دليلة
4: فيصل اخترت لكم باش نبدأ قصيدة لتونس.
0: نعم.
4: لتونس الخضراء. سلامي إليك يا خضراء، سلامي إليك يا خضراء، أعرفك تبادلين حبا غدر من خان، أنت الحزن لمن ضاعت ثناياه، وأنت حبلى بأوجاع وأحزان، هبي لي وجاعك لتسكنني، وأن مت يوما فالموت لأجلك، لو تعلمين يحييني. كوني فجرا، كوني قمرا، كوني غابة ريحاني، كوني أزاهيرا، انهمري كزخات حب تلاطف الورد الندي، كوني كل أرصفتي، كوني مرفأ الآمن إذا باغتتني عواصف الغضب، كوني يا خضراء شماء نباهي بسمكك الشهبا، القمح والزهر والأنغام رايتنا، ومن شميم هضابك تخضر أمانينا. شكرا.
0: كل الشكر للأستاذة دليلة تجاني. أعود إلى كتاب الدكتور عبد الفتاح عموس مدخل الفكر الاقتصادي العربي المعاصر، وإلى الأستاذ الدكتور هشام اللومي ليحدثنا خلاصة عن هذا الكتاب، عن هذا المرجع، هذه الإضافة الجديدة التي أضافها الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عموس للمكتبة الاقتصادية في تونس، وما أحوجنا في هذا العصر 2026 إلى مثل هذه الدراسات، إلى مثل هذه البحوث الهامة ونحن أكيد نعيش مرحلة أخرى والعالم يعيش مرحلة أخرى، خاصة في عالم الذكاء الصناعي، في عالم الرقمنة، في عالم التطور المذهل في كل المجالات. دكتور هشام اللومي، نعم انقطع الخط. هشام اللومي، السؤال موجه إلى الأستاذ سامي الحمامي.
7: شكرا. والله في الحقيقة نحن نقول كونوا الكتاب هذا فيه حاجة أخرى، فيه زاد مراجع قيمة، معناتها تجي تمشي للمرجع تقى برشا مراجع تهم الاقتصاديات العربية، والباحثين الكل يجمو يرجعوا للمراجع هذه باش ياخذوا فكرة. أنا نحب نرجع زادة للدور اللي قام بيه عبد الفتاح عموس في التعريف بالاقتصاديين المعاصرين العرب،
0: وهو دور كبير جدا دكتور سامي.
7: لا وراهو أنا احنا نعرفوه الدور هذا، أنا واحد من الناس قريت عن عبد الفتاح عموس في التسعينات وكان معناتها عنده دور كبير في جلب الاقتصاديين هذوما امثال محمود عبد الفضيل، رمزي زكي، جواد عبد الخالق. فهمت محمود عبد الفضيل هذا رجل اقتصاد عظيم جدا من قري عند جون روبنسون، معناتها واخذ الدكتوراه نتاعو في انجلترا، ومعناتها اقتصاديين هذوما
0: جورج قرم وعديد ما عديد بالاسماء المهمه،
7: عديد الاسماء. فهمت وهوني راهو علاقته بالجامعه العربيه هي اللي مكنته باش فهمت يجيب لها رمزي زكي هذوما، معناتها
0: هو كان نذكر انه الاستاذ الدكتور عبد الفتاح موس كان خبير في صلب الجامعه العربيه الدول العربيه. نعم
7: اقتاد، ولكن هما ديما عندهم نظره نقديه هامه. فهمت الاقتصاديين هذوما نظرة نقدية للمناهج الاقتصادية اللي تخاطب بعض الدول العربية، ولا ممكن الاخفاقات اللي ممكن صارت في بعض الدول. من ناحية اخرى المنهج الليبرالي هذا، فهمت نعرف في التسعينات عدة دول عربية مشيت في المنهج الليبرالي، وممكن ياسر المنهج الليبرالي هذا مخلوف بعين الاعتبار الاثار الاجتماعيه فهمت تاع المناهج هذيا، وهما دو معناتها نوه ويجوا مونتري يكونوا المناهج هذيا تجم تكون عندها تاثير سلبي فهمت على من الناحيه الاجتماعيه وعلى البطاله وعلى التعليم وعلى عدة قطاعات.
0: أستاذ سامي باش نقاطعك شوية لأنه باش يدخل معنا الدكتور هشام اللومي وباش يغادرنا لأنه عنده مناسبة عائلية وظرف خاص جدا، نحب ناخذ منه كلمة أخيرة حول هذا الكتاب الصادر للدكتور عبد الفتاح عموس مدخل الاقتصاد العربي المعاصر. كيف تقيم هذا الكتاب دكتور هشام اللومي، وأنت كذلك الآن في المعمل الاقتصادية في تونس رئيس غرفة فتية بسفاقس؟
8: شكرا أستاذ فيصل. هو في الواقع كتاب الأستاذ عبد الفتاح عموس هو يعد مرجعا أساسيا للفكر الاقتصادي العربي وللمفكرين الاقتصاديين العرب. هو مكتوب بمنهجية متينة بأسلوب شيق، فيه من التاريخ الكثير، فيه من العلم الاجتماعي الكثير، فيه من النظريات والمقاربات الاقتصادية الكثير، وهو مرجع أنا في اعتقادي ما فماش كتاب جمع هذا الكل معناها بشكل مميز. وأعتقد حتى الكتاب الذي هو بالفرنسية واللي وقع إصداره مؤخرا زاد مهم جدا، لأنه مفروض علينا اليوم باش نكونوا
0: إن شاء الله في الأشهر القادمة نخسروا حصة ويكون معنا الأستاذ عبد الفتاح عموس موجود عندنا في الاستوديو ذات سفاقس. نعم
8: لأنه مهم وما نخبيش عليك احنا في مستوى غرفة التجارة وصناعة سفاقس الكتاب هذا مهم بالنسبة لنا احنا، ونقدموه لضيوفنا لسفرائنا لرجالات الاقتصاد في العالم العربي وحتى مش في العالم العربي، لأنه مهم أنه احنا يكون عندنا زادة فيزيبيليتي معناها في الـ في الـ في الاقتصادات يكونوا معروفين. ومهم انه زاد نرتكزوا على هذا الكتاب باش نبداو نحضروا مستقبلنا، لانه المهم انه قراءه التاريخ وقراءه المرجعيات وقراءه المقاربات ومحاوله معناها فهم هذه المقاربات والنظريات حسب البيئه الاقتصاديه العربيه، حسب المسائل الجيوسياسيه، حسب المسائل التاريخية، حسب الظروف الطبيعية العربية. تعرف فما ثروات عربية في جهة وفما جهة ما فماش، فما مدن عربية والدول العربية عندها امتيازات ربما غير ما فماش. هل التكامل الاقتصادي هو حل لبعض الأشكاليات اللي نعيشوها في الطاقة، اللي نعيشوها في الثروات الطبيعية وغيرها؟ وربما تكون كذلك فرصة باش حتى أصحاب القرار يعرفوا أنه لها هذه الدول العربية من القدرات ما يكفي حتى يكون لها شأن في الاقتصاد المعولم هذية اللي قاعد يتطور ويتقدم ويتحول بسرعة كبيرة.
0: نعم، أعود أستاذ عفتاح عموس، وحول هذه القراءات للأساتذة الأستاذ سامي الحمامي والأستاذ هشام اللومي.
1: والله يعني شكرا جزيلا للأخوين يعني الأستاذين، هما يعني متكاملين يعني هما يعني
0: وخاصة ما أكده الأستاذ هشام اللومي أنه هذه الكتاب سيوزع على اقتصاديين خاصة ليزوروا ديما مدينة صفاقس ومدينة والعاصمة الاقتصادية في تونس نجم نقوله.
1: هو يعني بكل يعني وضوح الكتاب هذا يعني ثمرة الكتاب هذا حتى كتبوا يعني من الفرنسيين وحتى العرب كما ذكروا الآن يعني اسمه إبراهيم العيشوي اللي موجود الآن يعني أكبر اقتصادي عربي الآن موجود هو إبراهيم العيشوي يعني إلى خادي يعني نظر في نظرية اقتصادية جديدة وهي يعني شيشوني يعني يعرف ذلك وقرأ هو يعني النظرية الجديدة يقول لك يعني الاقتصاد ما هوش يعني لا يعتمد فقط على الفرد بل على الشخص. ومعنى ذلك أنه يقول لك أنا عندما نفكر ما نفكرش كاقتصاد برك أنا يعني أنا صحيح فرد اقتصادي لكن نفكر اجتماعيا، نفكر يعني إنسانيا، نفكر طبيا. ولهذا يقول لك الاقتصاد الجديد اللي نحن يجب يكون يعني يكون يعتمد كلي على هذه الأرضية يعني اللي نسميها متعدد الاختصاصات ومتعدد الأبعاد.
0: نعم، كلمة أخيرة تقولها أستاذ هشام قبل أن تغادرنا في حبر الكلمات.
8: أولا نشكر مرة أخرى الأستاذ عفتاح العموس على هذا الأثر الجيد، وأدعوه بكل لطف إلى المزيد من المؤلفات اللي هي عندها علاقة نوصلما بالاختصاص نتاعه ولكن علاقة بتجربته الواسعة في الجامعة. نعرفه الناس كل والأستاذ سامي الحمامي يجي يأكد ذلك أنه الأستاذ عفتاح العموس من بين مؤسسي جامعة ثاقس منذ البداية.
0: نعم،
8: وله دور كبير
0: منذ السبعينات من القرن الماضي.
8: نعم، منذ أحداث الكلية وكان له دور كبير في تكوين اليوم توا أساتذة كبار، وكان له زاد مرور على قطاع النقل في العاصمة وفي صفاقس وهو من بين الدكاترة الأوائل اللي كانوا مختصين في اقتصاد النقل، وكان له كذلك نشاط في إذاعة صفاقس وفي الأرداس جمعية البحوث الاقتصادية الاجتماعية، وكان له مجال كذلك في المجال الثقافي كان عضو لجنة ثقافية. الأستاذ عفتاح العموس له تجربة كبيرة ونفتخر نحن تلميذته وطلبته بهذا وبه، وندعوه بكل لطف إلى المزيد من تمكيننا من هذه التجربة ومن أفكاره ومن مقترحاته حتى يكون على كل حال ديما نستأنس به بأفكاره وبتجربته.
0: نعم، هو قامة فكرية أكاديمية عربية وتونسية نعتز بها الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عموس. ابقوا معنا سارة متواصلة حدود منتصف الليل، يتواصل حوار معنا مع الدكتور عبد الفتاح عموس وكذلك الدكتور سامي الحمامي وكذلك الأستاذ الشاعر المبدعة دليل التجاني. بعد قليل عن نشرة الساعة 10 مع زميل نعمان معلول. قبل ذلك اخترنا لكم أغنية من كلمة حسن شلبي، الحان لطفي بوشناق وغنى جمال الشابي محلاك ومحلى بلادنا ومحلى اقتصادنا. تفضل أمير.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: موجة حر مصحوبة بالشهيل متواصلة غدا وبعد غد، ودرجات الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بحوالي 12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل. المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس يعلن على انطلاق اعتماد المعرف الصحي الوطني بجميع مكاتب تسجيل المرضى. غدا انطلاق عملية التسجيل لأداء فريضة الحج لسنة 2027. في العالم، الولايات المتحدة تواصل قصف إيران بعد مقتل جنديين بهجوم نفذته طهران. نستهل النشرة بالتوقعات الجوية، إذ تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيل، خاصة غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، وفق ما جاء في نشرة متابعة نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي ظهر هذا اليوم. وينتظر أن تسجل درجات الحرارة تراجعا طفيفا بداية من يوم الأربعاء، على أن تتواصل أعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. ووسط موجة الحر القياسية التي تمر على تونس، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن احتمال اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي على فترات متقطعة بين الساعة 5 مساء اليوم والعاشرة ليلا، مع استئناف التزويد بالكهرباء تلقائيا ودون سابق إعلام، داعية المواطنين لاتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. وشملت قائمة المناطق المعنية غالبية الجهات من بينها ولاية صفاقس، فيما أكدت الشركة أن القائمات المنشورة ليست نهائية وقد تشمل الانقطاعات مناطق إضافية حسب تطورات وضع الشبكة الكهربائية. وفي جزيرة قرقنة، ذكرت المعتمدية في بلاغ أن الفرق المختصة باشرت التدخلات المدنية لإصلاح العطب الذي طرأ على الشبكة الكهربائية خلال اليومين الماضيين، على أن يتم الإصلاح في أقرب الأجل. جاويا وفي علاقة بالشأن الصحي، أعلن المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس انطلاق اعتماد المعرف الصحي الوطني بجميع مكاتب تسجيل المرضى، بما يتيح إسناد رقم صحي موحد لكل مواطن وربط ملفه الصحي بمختلف المؤسسات الصحية وتحسين استمرارية التكفل به. في علاقة بالشأن التربوي، تحتضن مدينة العلوم بتونس يومي 22 و23 من جويلية الحالي فعاليات الأيام الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي، وتقدم هذه الأيام جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالاختصاصات والمسارات والشعب التي توفرها المؤسسات الجامعية لفائدة الطلبة الجدد. تربويا أيضا، أعلنت وزارة التربية فتح باب النقل بين المؤسسات التربوية النموذجية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، بداية من يوم الغد الاثنين إلى غاية الخميس 20 أوت القادم. ودعت وزارة التربية أولياء تلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية إلى تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية حصريا عبر الموقع parents.education.tn. خدمتيا، ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم غد يمثل آخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصاريح الجبائية. في إطار الاستعداد لأداء فريضة الحج لسنة 2027، أعلنت وزارة الشؤون الدينية أن الانطلاق في عملية تسجيل للراغبين في أداء الفريضة يكون ابتداء من يوم الغد وإلى غاية يوم الخميس 20 أوت القادم حصريا عبر الرابط المخصص لتسجيل الحج. من جانبها أعلنت شركة الخدمات الوطنية والإقامات فتح باب الترشح لتأطير الحجيج ضمن البعثة الإدارية لموسم الحج القادم، وذلك بداية من يوم الغد وإلى غاية 28 من جويليا الحالي. واشترطت بالنسبة للمترشحين الجدد ألا يقل سن الذكور عن 35 سنة وألا يتجاوز 55 سنة، ولا يقل سن الإناث عن 45 سنة ولا يتجاوز 55 سنة بتاريخ 16 من مايو 2027، مع الخضوع لاختبار كتابي ثم شفهي في صورة النجاح. في علاقة بالشأن النيابي، سجل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية من خلال متابعته لسير عملية الاقتراع الخاصة بالدورة الثاني للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس. اليوم سجل تضاعف نسبة اقبال الناخبين على مكاتب الاقتراع خلال الساعات المسائية، في حين أن النسبة العامة للمشاركة بقيت ضعيفة جدا وفق قوله. يذكر أن الدائرة الانتخابية الكبارية

0: العثور على جثة الجندي المفقود في الأردن بعد مقتل اثنين بهجوم سابق الجمعة، إضافة إلى مقتل جندي آخر في العراق جراء هجوم بمسيرة إيرانية. في الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن الهجمات الإيرانية التي جرت منذ فجر الأحد بصواريخ وطائرات مسيرة تسببت في أضرار جسيمة بمنشآت مدنية وحيوية في البلاد. نقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي مطلع قوله أن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقا ضد إيران، وأن البنتاغون يعمل على زيادة عدد الطائرات العسكرية في المنطقة. من جانبه أو جانبها، نقلت هيئة البث الصهيونية عن مصادر أحدها أمريكي أن واشنطن أبلغت الكيان الصهيوني بنيتها تصعيد ضرب إيران خلال الأيام المقبلة. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. موجة حر مصحوبة بالشيل متواصلة غدا وبعد غد، ودرجة الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بحوالي 12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس يعلن عن انطلاق اعتماد المعرف الصحي الوطني بجميع مكاتب تسجيل المرضى. غدا انطلاق عملية التسجيل لأداء فريضة الحج لسنة 2027. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة،
4: عشرة ديمة.
5: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية، واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.tn، تلقى برشة فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد، وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الاهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.

الكلمات برنامج يفتح أبواب الحوار مع الكتاب والمفكرين وصناع الثقافة.

0: حبر الكلمات،
1: حبر الكلمات.
2: من حمرة المرجان يورق دمي، أنا وشم مرسوم على جيدك، أنا المارة من هناك حافية القلب، أمشي فوق الجراح، أنا قطرات الندى أغتسل بأتربة الصباح، أنا هفيف من ريح التمني يرتسم على ثغري سماك، أنا غابة من توق إلى أهداب موجك الشفيف، أنا دهر من دروب يمتد صدى صوتي دفوف، إليك تحث الخطى والحنين يدق أجراس الخريف، أنا شهقة المغرمين بسنابل الحب الوريف، على سهوة ريحك الغذوب أسرج صولة جموحي، أنا نفيث جمر بقلب ذني أنبعث وترا لرنيمك التروب، زهور العواصف عنواني لشدوك ترانيم كما للحمام هديل، طاعنة الحسن أنت، طاعنة الحسن كالصخر المطل على اليقين، لأجل عيون مزاجها زنجبيل تتهادى الفصول، تلبسك أطواقا وتيجانا فأهتز لخطوها، يرسمني الغياب عنوانا أبديا يسير عبر الثنايا سيل اشتياقي نديا، غيداء أنت موناليزا الجبل الشميم، يغازل الموج حمرة المرجان صبحا فيخضر قلبي المستهام. شكرا.
3: كانت هذه الشاعرة المبدعة دليلة تجاني. شكرا لي طارق بكور في الإخراج الرقمي لهذه الحصة، وكذلك أمير الجاموسي معنا في الهندسة والإخراج الإذاعي هذا المساء في حبر الكلمات. المشوار متواصل في تقديم كتاب الباحث الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدولي الدكتور عبد الفتاح عموس، مدخل الفكر الاقتصادي العربي المعاصر، وكذلك معنا في الحوار سامي الحمامي. نعود إلى الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العموس، انقطع الخط معه قبل الساعة 10 وعاد الخط الآن الأستاذ عبد الفتاح عموس لمواصلة الحديث عن هذا العمل المرجعي الهام حول تاريخ الفكر الاقتصادي العربي المعاصر. دكتور عبد الفتاح مرحبا مجددا، لتواصل معنا محاور هذا الكتاب وهذا الكتاب المرجعي الهام.
4: أنا تحدثت يعني وصلت إلى يعني الجزء الخامس، والجزء الخامس قمت بدراسة أقول دراسة تأليفية، حاولت من هنا يعني أولا أن نربط يعني عن طريق أشكال يعني ما هي متغيرات يعني اللي تحطوا فيها القدامى والجدد، وحاولت يعني نبين اللي الجدد يعني تحطوا مثلا على الزراعة أو الفلاحة تحدث فيها قبلهم ابن خلدون، وتحدث قبلهم حلماء المال والتضخم، تحدث فيها المقريجي، تحدث فيها الله يرحمه مات الأسبوع الفارط محمد عبد الشفيع، تحدث كذلك على توزيع الدخل، تحدث فيها الله يرحمه شيشاد العياري، تحدث فيها ابن خلدون، تحدث فيها يعني ابن الهيثم. أنا حاولت يعني عن طريق الأشكال نبين يعني في خاصة في الجزء الخامس يعني لغة التلاقي ولغة التكامل بين يعني ما جاء من الاقتصاديين أو من أكثر شيء العلماء الموسوعيين القدامى
3: والمعاصرين.
4: ثانيا يعني حاولت كذلك نبين يعني التناسق، وعدم التناسق ما بين الفريقين. هناك الفريق اللي يعني يعتمد عمد كلي على يعني فك الارتباط والوحدة الاقتصادية واللي تؤدي الوحدة السياسية، يعني أينية حاليا يعني بدون تدرج، وهذه خاصة يعني وذي نقوله الزملاء المشرق العربي يعني مصر وسوريا والعراق وفلسطين، هذوم يأكدوا على هذا. ثم المجموعة الثانية يعني سميتها مجموعة عدم التناسق، وهم يقولوا لا، كما يعني الشادي العياري وكما قلت مع أكثر من عشر، وكما مثلا الجابري وغيرهم يعني فتح الله والعلو، هذوم يقولوا احنا لا، يعني لابد قبل كل شيء من حل مشاكلنا الداخلية، يعني مشاكل الجزائر والمغرب وتونس وليبيا،
3: وخاصة هذه المشاكل العربية أستاذ عبد الفتاح هي مختلفة، ليس المغرب العربي مثل الخليج العربي، ليس كما مصر، معناتها كل بلد عربي له خصوصياته الخاصة خاصة في المجال الاقتصادي.
4: هما يعني هما سي فيصل يتأكدوا ويقولوا هما متفقين حاجة، نعم، على أساس رفض التبعية، كلهم متفقين،
3: نعم،
4: يقول لك التبعية حتى الآن في سياستنا احنا، سياسة الحالية التونسية، كل سياسة ترفض التبعية، يقول لك لابد يزيني من التبعية مشتة، ويعني ربما املاءات خارجية، وكل هم يعني كل متفقين الأربعين هذا كل متفقين على، لكن متفقين على أساس تم يعني هناك من الاقتصادي يقول التكامل أو يسميه الاندماج حيني وقت الآن، والفريق الآخر يقول لك لا، الاندماج أو التكامل يكون تدريجي، يعني تبدأ المنطقة المغربية ثم المنطقة الشرق الأوسط ثم بلاد الخليج ثم تصير التكامل يعني إقليمي. إذن هذا هذايا جانب. ثم حاولت هذايا أشار الأستاذ يعني سامي منذ قليل، حاولت أنا مبين يعني الاقتصاديين الغربيين زي نسميهم وما نسميه البرابرة، يعني الغرابرين إيش كيف يفكرون وكيف نفكر وكيف هم يفكرون فينا وكيف نفكر فيهم. ثم كذلك الاقتصاديين الليبراليين أو الافتداليين الغربيين أو يعني بلاد كيف هم يفكروا وكيف نفكر، وحاولت يعني من هنا نبني اقتصاد عربي جديد، سميته اقتصاد عربي ذاتي متعدد الأطراف ومتعدد الأبعاد، اقتصاد يعتمد كلي على الذات وعلى انصهار الموارد،
3: نعم.
4: يعني قلت وذي ربما الجامعة العربية خدمت كثير، لكن الآن تمر بعديد العراقيل وإن شاء الله يعني تتخطاها، على أساس يعني يكون تكبين يعني البلدان النفطية والبلدان غير النفطية، ومن بين الانصهار ما تعرف أنت البلدان النفطية عندها النفط لكن ما عندهاش الإطارات الكافية، والبلدان غير النفطية أو الشبه النفطية عندها الإطارات الكافية وما عندهاش النفط،
3: نعم.
4: وحاولت هوني يعني مبين اللي راهو لا مجال للتهرب من التكامل على الأقل القطاعي، أنا مش تكامل قطاعي، مثلا يعني الصناعة المصرية الصناعة التونسية الصناعة الجزائرية،
3: نعم،
4: المغربية الصناعة المغربية الصناعة الليبية، هذا يكون تكامل، يبدأ تكامل، وهوني دور يعني دور القطاعين، القطاع العام والقطاع الخاص، يعني ذلك هام جدا أن القطاع العام في كل بلدان العربية يعني ليس له علاقات ما بين القطاعات،
3: نعم،
4: ربما القطاعات الخاصة العربية عندها علاقات، لكن القطاع العام لا، مثلا شركات مثلا الكهرباء والغاز وكل بلدان العربية يعني غير متناسقة، يعني صحيح ربما نحن والجزائر عندنا علاقات، لكن الجزائر والمغرب ما عندهاش علاقات، مصر والسودان ما عندهاش علاقات، ولهذا تبدأ على الأقل هذا القطاع العام يبدأ يتكامل مع بعضه، والقطاع الخاص نفس الشيء يبتعد، وهذا أكدت عليه يبتعد على هذيك ما سميه أنا يعني فائدة يعتمد على صراحة يعني الفرصية الانتهازية، يبعد على يبعد. لماذا يبعد؟ لأن كل البلدان العربية كانت مشارقية مغاربية أنا سميتها بلدان شبه رأسمالية،
3: نعم،
4: جلسنا ببلدان رأسمالية، احنا شبه رأسمالية، الفرق كبير ما بتعرف، البلدان الرأسمالية الفساد قليل والتهرب قليل وقطاعات مواجهة قليلة، حتى إذا فما قطاعات مواجهة منظمة بينما في البلدان الشبه الرأسمالية القطاع الموازي في تونس حوالي 45%، أنا مرة بيقول 70% ومثل 80%، نفس الفساد الموجود في كل القطاعات العامة والخاصة والكل. ثم كذلك وهذه يعني الدول العربية يعني بس هي يعني في مخططاتها يعني تحط مخطط ما نسميه أنا بالتكامل يجي للقطاعي، أنا ما قلتش تكامل جاوي صعيب ولا كملنا قبل وما صحش، لأن كل التجارب القطاعية التجارب يعني نسميهم الفوقية يجب تجارب قاعدية، يجب كما قلت أنا قطاع الزراعة يتعاون مع قطاع الزراعة، قطاع الصناعة مع قطاع الصناعة، وليه كده شندي يجي من تبني اقتصاد مبني واقتصاد كذلك. ونرجع الأطروحات للاقتصاد الشهير الفلسطيني على أساس يعني يبدأ مبني على اقتصاد مندمج تضامني اجتماعي. لماذا؟ لأننا وكذا حتى أستاذ يعني لأن يعني بكل هذا وروح أن يعني الأطروحات مثلا الاشتراكية أو الشيوعية ليس لها مكان من العربية. لماذا؟ لأن تعتمد على حرب الطبقات وتعتمد على موازين القوى، بينما في البلدان العربية لا، البلدان العربية بنيت عهد الرسول بنيت على التضامن
3: التآزر
4: التعاون هذا يعني كل أطروحات وهي موجودة خاصة في الجزء الخامس وفي الخاتمة اللي هي طويلة. وافتتحت أنا الخاتمة قلنا يعني إذا يعني الآن ما نفكروش يعني باش نبديو هذا الاقتصاد الذاتي أو الإقليمي أو قطري أو نفس الشيء يعني.
3: هناك مثال جيد دكتور عبد الفتاح، دكتور عبد الفتاح نعم هناك مثال جيد للاقتصاد الذاتي ناجح، مثال الزراعة، زراعة الحبوب في سوريا في فترة ما حققت الاكتفاء الذاتي، وهذا نادر ما يحدث في الوطن العربي، يعني مثال جيد ممكن يكون للدول العربية أن تحظوا حظوا مثال تلك التجربة، خاصة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة، زراعة الحبوب.
4: لا مش بالزراعة، عن الصناعة.
3: صناعة.
4: يعني كل مثلا ناخذ انت الصناعات المعملية موجودة في المغرب، موجودة في تونس، موجودة يعني بصورة اقل في الجزائر، نفس الصناعة المعملية موجودة بكثرة في مصر.
3: نعم. الصناعات المعملية بكثرة خاصة القطن والملابس وغير ذلك. نعم.
4: مثلا كذلك الصناعات الاستخراجية موجودة بكثرة في الجزائر، موجودة في ليبيا، موجودة في العراق، موجودة في الإمارات، موجودة في السعودية، موجودة في الرومان، موجودة ساعات الغازية، موجودة في قطر، موجودة في الجزائر. هذوما الكل إذا أنتي تتعاون قطاعات يعني تكامل ذاتي قطاعي، أنا ما قلتش جهوي ولا لمك تعرف أنتي
3: قطاعي فقط أمور.
4: ثم غلبت كذلك يعني الخيارات السياسية في البلدان العربية موجود، وذيك الخيار وعدم التفاهم والتباين. لكن أنا ذكرت وقلت وذي ربما شاسمه رفع دليل يقول سيقول يعني الخلاف بين البلدان العربية ليست بهيكلية، ظرفية. لماذا ظرفية؟ يقول كما يقول هكا، كما المرأة يقول هو، كما الزوج والزوجة يتعاركوا جمع عشرين وبعد يرجع يقول نفس الشيء صحيح. هو يعني يعني مثلا ما يشكل شوف انت خود كل العلاقات البلدان العربية تقعها يعني علاقات كانت متوترة من مصر وتونس، انا رجعت ممتازة، قطاعات كانت متوترة من مصر وليبيا ممتازة. ويقول لك هي امور ظرفية صحيح، ولان ما هيش هيكلية كما يدعيه جماعة الغرب وغيره، ما احنا ما عندناش لان اللبنة يعني اللي تربت عليها المجتمعات العربية هي لبنة تضامنية يعني تضامنية هو أنا أكدت عليها.
3: نحاول يعني نسأل دكتور سامي الحمامي عن هذا الحلم الاقتصادي العربي، هل ممكن يتحقق؟ وما يحاول ينظر له الأستاذ الدكتور عفتة عموس؟ أستاذ سامي، أستاذ سامي الخط
4: قطع
3: أستاذ سامي، الدكتور سامي، سنعود نحاول المواصلة الحديث مع الدكتور فتاح عموس وزميلنا أمير، سيحاول الاتصال بسامي الحمامي مجددا. هي التجربة، هي حلم أستاذ عبد الفتاح عموس، هذا الوحدة الاقتصادية العربية.
4: لا أنا ما قلتش الوحدة، أنا قلت تكامل.
3: تكامل يعني نعم
4: تكامل، يعني شو ما معنى تعمل يعني عن طريق مثلا الآن مثلا العلاقات تكون مجمدة يعني.
3: نعم.
4: وين العلاقات
3: للأسف الشديد
4: الاجتماعات الدورية من بين
3: غير موجودة
4: من بين البلدان، لكن وين بصراحة
3: أين الاتحاد المغاربي مثلا؟ نعم
4: إيه مثلا وين يعني نسميها العلاقات اللي كانت بينية ولا المتعطرف بالبلدان العربية؟ غابت يعني، كلها غابت يعني صراحة غابت. الآن إذا أنت يلزمك تحركها، يلزمك تقويها، هذا غير موجود يعني الآن. وكأنش قلت أنا النادي بتكامل قطاعي، لم أقل يعني أنا منيش من، أنا لست من العباد اللي النادي بالاندماج، صعب جدا في الأوضاع ويعني بلدان ريعية وغير ريعية وبلدان يعني تابعة مشتة نفطيا وبلدان تابعة مشتة تجاريا تجارة خارجية. نعم. موجودة.
3: نحاول نسمع الدكتور سامي الحمامي مرة أخرى. دكتور عبد الفتاح، أستاذ سامي مرحبا مجددا.
0: أهلا، مرحبا مرحبا.
3: نعم.
0: مرحبا مجددا، اقطع الخط لكن مرحبا بك.
3: نعم عاد الخط معك.
0: أي الخط. أي والله أنا سمعت بكل انتباه ما قاله سعفت العموس، وأنا
3: ويتحدث عن هذا التكامل العربي.
0: أي لا أنا نحب نزيد نأكد على الفصل الأخير والجزء الأخير من كتاب سي فتحي.
3: نعم.
0: اللي عجبني برشا وقلت له الكلام هذا قبل، وبالأخص التحليل متاع الأستاذ ودكتور إبراهيم العيسوي.
3: نعم.
0: احنا في حاجة باش نمشيو من الفكر الاقتصادي متاع القرن العشرين إلى الفكر الاقتصادي متاع القرن 21.
3: نعم. وهذا المطلوب،
0: هذا هو هذا المطلوب العربي. نعم. هذا هو المطلوب. معناتها المطلوب هو كونوا نخموا في التحديات للبلدان العربية، التحديات الكبرى. التحديات واضحة، تحديات من ناحية التكنولوجية، تحديات من ناحية المياه، من ناحية كما احنا عنا تو مشاكل في تونس من ناحية الطاقة، من ناحية المعلومة، من ناحية التنمية المستدامة. هذوما كلهم معناتها تحديات كبرى، والسياسات الاقتصادية وهذا هو يقول معناتها الإشكال العيسوي، يقول معناتها النظريات الاقتصادية اللي هي موجودة توا مبنية أكثريا على الليبرالية ورأسمالية ما خذتش بعين الاعتبار عدد مقاربات، مقاربة تاريخية ومراقبة اجتماعية والمقاربة الأخلاقية، وهذه كل لازم ناخذهم بعين الاعتبار باش نجموا نحلوا المشاكل المعقدة اللي جابها البلدان العربية،
3: وخاصة البلدان العربية كانت تعيش تحت هيمنة استعمارية مختلفة متنوعة، وهذا كان له تأثير بعد ذلك تداعي كبير جدا في الاقتصاديات للبلدان.
0: لكن فما حاجة هامة جدا، قلت لك القرن 21.
3: نعم.
0: ودور الذكاء الاصطناعي
3: دور كبير جدا. نعم.
0: معناته هو
3: مسيطر الآن.
0: أي مسيطر الآن، لكن هذا هو معناته احنا توا البلدان العربية لازمها تعرف كيفاش تواكب التحول التكنولوجي الرابيد، معناته سريع، باش يندمجوا أكثر في الاقتصاد العالمي. ما نكونوش احنا في المراتب الأخيرة، لازم نكون واحد الباقين، وهذا يكون بالاستثمار في المعرفة، فهمت، وفي التكنولوجيا، وهذه هي أهم معناتها حاجة معناتها نجم نقولوها. البلدان العربية صحيح ثم بعض البلدان عندها إمكانيات مادية كبيرة، فهمت، صحيح في مقاطع
3: وخاصة مادية كبيرة جدا مثل قطر، وتنظيمها لكأس العالم سنة 22 اعتبر نموذج كبير جدا للاقتصاد العالمي. نعم
0: لكن نراه الثروة البشرية عندها قيمتها.
3: نعم
0: عندها قيمتها
3: فعلا.
0: والصين هو ما أنت أهم دليل على هذا. ما أنت الثروة البشرية من الزواج.
3: نعم
0: ثم الكابيتال لكن ثم الثروة البشرية
3: على غرار الصين وما أدراك هذا العملاق القادم عند اللي سيطر على الكون. نعم
0: ثاني أمر هي السياسة الاقتصادية. هوني معناتها ندخل في مجال كبير ياسر خاطر كما قال سي فتحي ساعات مع الناس بعد نظر نخمو كان في الأجل القريب كيفاش نحلو مشاكل الميزانية كيفاش نحلو مشاكل نتاع الانفلاسيون وما نخموش على المشاكل نتاع متوسطة المدى وبعيد المدى. وهذا هو الهم معناتها السياسات الصناعية التكنولوجيا هذوما يزلنا نخمو فيهم أكثر خاطر هما اللي مشي يمكنونا من تبديل هيكلة الاقتصاد وتمكنونا باش نكون عندنا نسبة نمو عالية خاطر ما نجموش نعملوا الاجتماعي من غير الاقتصادي. هذه هي الحاجة اللي لازم ننساها.
3: نعم هناك ترابط شديد. نعم
0: اي نعم الاجتماعي هي مهم جدا لكن باش مش تعملوا انت الاجتماعي كان ما عندكش
3: اقتصاد اقتصادي. نعم
0: صحيح ما نجموش احنا نعملوا توزيع هذا ثروة ساعة باش نوزعها كما مش ثروة باش نوزعها حتى شيء.
3: نعم والصناعة ثروة معناتها مهم جدا. نعم
0: صحيح هذه معناتها لازم نخلقوها ثروة. وباش نخلقوها ثروة باش بالتشجيع الاستثمار ومعناتها ويكون ثم معناتها توزيع عادل للموارد باش نوجه الاستثمار للبقايا اللي هي عندها أكثر تفضلية وتمكننا باش نمشيو للأسواق الخارجية ويكون عندنا معناتها السلع نتاعنا تاع أكثر ونمكنوا من تسهيلات للشركات نتاعنا والمؤسسات نتاعنا. وهون يدور المؤسسات هذه حاجة هامة جدا.
3: نعم.
0: في الاقتصاد توا فهمت المؤسسات عندها دور كبير في تحسين جودة الاقتصاد. فهمت المؤسسات بجميع أنواعها فهمت العدل والقضاء والمؤسسات المالية والمؤسسات الكل المؤسسات الكل. وهوني نرجعوا للحوكمة فهمت ساعة بتاع العموز زي ما قال لك معناتها كيف تكون الحوكمة في هذه المؤسسات. كي تحسن الحوكمة في المؤسسات الاقتصادية الجودة الاقتصادية ترتفع ونجم نكون عندها نسبة نمو أعلى. إذن أنا نقول كون ساعة بتاع الحموز افتحنا الباب هونية هام جدا للتحولات الاقتصادية. وأهم حاجة وأصعب حاجة في الاقتصاد هو استباق الأحداث واستباق الأزمات خاطر راهو يزلنا يكون عندنا معناتها فكرة على ما قد يحدث في القريب وفي البعيد. لازم يكون ديما حاضر أنت اقتصاديا وتعرف راهو فما أزمة مش تجي. لكن هذه من أصعب الحوايج وقت اللي تكون أنت عندك رجال اقتصاد معناتها متكونين وناس معناتها متكونين بالقدا يجب ينبهونا قبل الأوان باش الأزمات ما تكونش كبيرة باش نجم نحدوا من الأزمات والكاباسيتي دو ريزيليانس نتاعنا. فهمت كيفاش معناتها الاقتصاد نتاعنا كيف تجي صدمات شوك هكا لي شوك هكوما خارجية ولا داخلية شكون نجموا
3: نبنيوا عليها. نعم
0: نجموا عليها ونخفوا شوية من الثقل نتاعها. وهذا هو الاقتصاديات العربية هي توا عندها رهانات كبيرة
3: وتحديات كثيرة. نعم
0: تحدي كبيرة كسوف المغرب العربي ولا في المشرق مش
4: نفس الشيء.
0: إيه نفس الشيء حتى في الخليج كيف كيف
4: نفس الشيء.
0: فما الموارد موجودة لكن في مش نحطها هنا الموارد هذه. فهمت الموارد صحيح موجودة لكن أنا نزلي مني استثمرها باش يكون عندي مردودية عالية على المدى الطويل. وهذا هو معناتها واحنا علاش نحبوا التكامل الاقتصادي ما بين الدول العربية. هذا ملاس فما بلدان عندها فاض وبلدان عندها عجز
3: تام.
0: واضح معناتها وفما بلدان عندها إمكانية معناتها فما معناتها قوة بشرية باهية وفما تنمية بشرية باهية معناتها ممكن الاستثمار فيها كما تونس كما الجزائر كما المغرب كما مصر. فهمت ومع بعضنا كما يقولوا نجم نحسن أوضاع بعضنا. لكن كما قال سي عفتاح فما بعض الإشكاليات السياسية اللي هي ما هيش عائق معناتها مستحيل.
3: لا. نعم نجم نتجاوز هذه التعثرات وهذه العثرات
0: نجم نتجاوزوها ونقاو حلول باش تكون معناتها المنفعة للبلدان العربية والمنطقة العربية كسوى في في في المغرب العربي والا في المشرق او في الخليج. وصحيح الوضع توا صعيب فهمت خاطر عدينا بازمات كبيره فهمت الكوفيد وبعد ازمه اوكران وبعد الحرب هذه الاخيره لكن نعم. مازال
3: باش يكون عندها تاثير كبير جدا على المنطقه ككل معناتها حول مضيق هرمز وما ادراك مضيق هرمز.
0: اي هذوما صدمات وساعه فتح العموس يقول لك معناتها في الكتاب نتاعو الصدمات هذه الداخليه والخارجيه لازم تكون تعرف انت كيفاش تتصدى لها بسياسه اقتصاديه مستبقه فهمت سياسه نقديه معناتها تكون فايق بها كيفاش تحد من نسبه البطاله كيفاش تحد من نسبه الانفلاسيون معناتها باش تكون انت ديما جاهز للصدمات هذه وتنقص من التبعات نتاعها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فهمت هذا هذه معناتها هذه جو بونس وسعب تاع العموس كيف فكر الاقتصاديين هذوما العرب الكل المعاصرين فهمت اللي معناتها اعطونا افكار كثيره برشا معناتها كيفاش نبلو من هذا المنوال التنموي اللي ما مكناش باش نخرجوا من عنق الزجاجة كما قال فهمت ما ما ما, ما رغم لا ما انت عاملنا كذا شويه اشتراكيه شويه ليبراليه فهمت شويه لا احنا لازم يكون عندنا منوال تنميه يتناغم مع الخصوصيات البلدان العربيه فهمت ومنطقتنا احنا بالذات وتونس بالذات لازم يكون عندنا منوال تاع تنميه فهمت يكون معناتها ثاني حاجه انا نشوفها هامه هي التقييم
3: نعم
0: نقيموا لي بلان اللي عملناهم فهمت احنا عندنا ما دي بلان في اخر بلان لازم نقيموا البلان اللي قبل هذا نشوفوا احنا اش تمكنا باش من انجازه واش ما تمكناش باش من ما انجزناه علاه ما انجزناش شنو هي العوائق باش العوائق هي نحاولوا في المستقبل نحيوها ونمكنوا معناتها باش لي بلان تاعنا اللي نعملوهم نجموا ننجوهم بأكثر سهولة ويكون النفع على الجهات وعلى الطبقات الاجتماعية كل.
3: نعم أسأل الدكتور عفتاة عموس هل ممكن أن يتحقق الحلم حلم الاتحاد العربي على غرار الاتحاد الأوروبي رغم انسحاب بريطانيا من هذا الاتحاد لكن حققت وحدة اقتصادية عملة واحدة اقتصاد واحد تقريبا يعني حدود بلا حدود يعني ممكن أن يتحقق هذا الحلم على المستوى العربي
4: ممكن لكن يعني الاتحاد الأوروبي حتى الشام يعرف
3: نعم.
4: أن الاقتصادات متشابهة يعني كلهم بلغوا درجة من النمو متقاربة شوف فرنسا وألمانيا وإيطاليا
3: وبلجيكا
4: ونرويج
3: نعم.
4: هذا واحد اثنين هم يمنوا يعني أولا يعني ونفس البلد العربية أولا الجغرافيا تكون واحدة
3: نعم.
4: تنقل من بلجيكا لفرنسا
3: قطار واحد يمر كل نعم. البلدان نعم
4: لا احنا موجودة لكن اشكاليات معنا هما الخيارات السياسية خيارات سياسية هما خياراتهم تكاملية اندماجية وواضحة واحنا خيارات كل البلدان العربية يعني نشوفوا روحنا قبل كل شيء يعني كما قال يعني اقتصاد انتروفيرتي يعني اقتصاد منغلق على نفسه كل البلدان العربية يعني كلهم وتبقى انظر مثلا البلدان الأوروبية ما في مش حماية من بين السلع احنا عندنا حماية
3: نعم.
4: البلدان الغربية ما في مش بين حركة رأس المال احنا عندنا يعني عوائق هل انت تونسي يعني يستطيع باش ربما يتطلب في مصر صحيح يا لكن العوائق الإدارية ما تخليش شوية. نفس الشيء هل المغرب يعني يستطيع أن ربما يستثمر في الجزائر؟ لا، عن الإشكاليات السياسية، ولهذا يعني صعيب باش احنا نتحطوا إلا ما يعني قبل كل شيء في كل المخططات العربية يخليه يعني جانب يعني تكاملي، يعني تكاملي يعني قطري لكن منفتح على الإقليمي، يعني ها جدا يعني أما في النفط ولا في الزراعة في كل متغيرات الاقتصادية هذا غير موجود بالبلاد العربية واضح يعني. وطبعا الآن البلدان العربية يعني ثلاث أربع أنواع، هناك بلدان عربية متطورة جدا ولأنها غنية كما الإمارات وقطر والكويت والعربية السعودية ويعني وغيرها، ثم عندك بنسميه نحن يعني البلدان العربية اللي عندها أو التي لها بنسميه أنا يعني يعني وسطية كما تونس ومصر والجزائر والمغرب وسوريا والعراق، هذا زادها شوية. ثم عندك يعني بلدان تكاد تكون فقيرة وعندها إشكاليات وغنية لكن الإشكاليات السياسية بعدتها كما ليبيا والسودان والشمال، وعندك ربما الفرقة الرابعة جيبوتي إريتريا، بلدان عربية لكن فقيرة جدا،
3: فقيرة جدا تعيش تحت حق لكن تملك ثروات طبيعية. نعم
4: أربع درجات، والأربع درجات في أوروبا، انظر في أوروبا
3: متقاربة يعني تقريبا
4: ألمانيا الشرقية كي اندمجت في ألمانيا الغربية في سنوات نفس الشيء.
3: نعم
4: بينما كانت ألمانيا الغربية متقدمة جدا جدا وألمانيا الشرقية كانت يعني فقيرة.
3: نعم.
4: نفس الشيء بولونيا، نفس الشيء بلغاريا، انظر الآن يعني أنا النجم نشبههم يعني بلغاريا وألمانيا الشرقية كما موجود الصومال وقتها وكما موجود يعني إريتريا، نفس الشيء قبل سقوط حائط برلين 78 يعني. هي يعني
3: رغم أنه الاتحاد الأوروبي الآن يعيش أزمة كبيرة جدا مع حرب أوكرانيا، ولكن هناك وحدة معناتها هناك
4: لكن كلهم عندهم وحدة نقدية الشنغن كلهم يعني كلهم اللورو يمشي، اللورو يمشي في بلغاريا الآن، حتى في الهرسك يمشي خرام يمشي، حتى في الهرسك يمشي نفس الشيء اللورو يعني نور ولا موجود في إيطاليا في بلجيكا. بريطانيا حاجة أخرى لأن بريطانيا سيفيشن البريطانيين وطنيين من غلطين على روحها،
3: لكن هناك دراسات تقول أن بريطانيا تأثرت كثيرا من خروجها من الاتحاد الأوروبي وكان تأثير كبير جدا معها، وكان هناك على المستوى الداخلي الاقتصاد البريطاني. نعم
4: البريطانيين يحاول يقول لك البريطانيين مش كيف عندهم الكامن ويلث، انظر انت مثلا في بريطانيا مش كيما فرنسا، في بريطانيا تعتمد كلها على الكفاءة. ما معنى كفاءة؟ نجم تونسي يولي رئيس وزراء في بريطانيا.
3: نعم
4: الان هو تشوف الهندي والباكستاني بينما في فرنسا لا
3: غير ممكن. نعم
4: يعني الانجليزي منفتحين، الانجليزي يشوفوا القدرات الكفاءات يقول لك انت كف في فيش تكونش مش تجم تكون رئيس وزارة.
3: نعم
4: شوف انت وزيرة الخارجية اللي كانت مش باكستانية. نعم. رئيس وزارة
3: عمدة لندن كذلك غير
4: العمدة. نعم. هي رئيس بلدية لندن مسلم. نعم. باكستاني هم. نعم. عندهم هذه، ولك علاش تقول لك يقولوا لك
5: وزير الاقتصاد توا اللي مش تولي مش
3: نعم تفضل دكتور سامي. نعم
5: هو وزيرة الاقتصاد توا اللي مشي يرشحوها لوزارة الاقتصاد وهي وزيرة الداخلية، معناتها في الحكومة الجديدة هي من باكستان، معناتها
4: شفت ليك
3: يعني الأبقى للكفاءة فقط
4: هما شيشاني
5: تفكيرة
4: أكيد تفكير. أكيد الكلام شيشاني هما الإنجليز يعتمدوا على كما الأمريكان يعتمدوا على قدرهم الكفاءة، يقول لك أنا منشوف للولو ولا دينه ولا شريه جنزيته ما نشوف ما ولا بريطاني ما هو عدى يقولي 7 سنوات ولا بريطاني ما هو عالم.
3: نعم نحاول نعمل دكتور عبد الفتاح عموس ودكتور سامي الحمامي استراحة غنائية ونستمع إلى أستاذة الشاعرة دليلة تجاني قصيد آخر من ديوانها الجديد الصادر هذه الأيام سنابل الريح. وللتذكير أن الأستاذة دليلة تجاني أستاذة إنجليزية يعني مختصة في الأدب الإنجليزي لكنها تكتب باللغة العربية وهذا الديوان الثاني لها. نستمع إلى لطفي بوشناق لا مني غير مني ونعود.

0: حبر الكلمات،
1: حبر الكلمات.
2: بالقلب رنيم، أطلق حرفك أيها الشاعر المتخفي بالضباب. آن أوان الهمس للنسمات وقت السحر، حتى تعانق الفجر خيوط الشمس. تصيبنا الرعود والدهر العصيب بخلجة بالروح وبالوتين أوار، ويبقى بالقلب رنيم ووتر. ليس يؤنسنا في دربنا إلا وهج قصيدة وحزن كتاب. يبسم فخر الياسمين، تشع النجوم الراقصات والقمر. يظل الحرف يبحث عن يقين، كأن الضياء رغم رداء الليل لم يكن قد غاب. عجبي عجبي، كيف تزيح الأكاليل عن وجنتي غبش الغياب. كيف يخمد جمر الغضب بدمي، كيف يغفو الورد وهو يميل، وتحت سطوة الريح ينتشي، وبجنة العاشقين يخضر التراب.
3: شكرا، كل الشكر الشاعر المبدع الأستاذ دليل التجاني. وبعد هذه القصيدة نهنى الشعب الإسباني وأحباء إسبانيا بفوز بكأس العالم مقابلة جونية هذا المساء على المباشر. كل أنحاء العالم تشاهد هذه المقابلة، مقابلة نهائي كأس العالم. مبروك لإسبانيا، مبروك ليمين لمال وكل نجوم إسبانيا، والكثير والكثير يحب إسبانيا. رغم ذلك، رغم نهائي كأس العالم، لكن هناك من يتابع حبر الكلمات هذا المساء. نذكر بالخصوص الدكتور أرسلان بالفرحات، وهو الآن في باريس، كذلك الأستاذة عايدة جابر، كذلك الأستاذ الهدي مقديش، كذلك الشاعر الأستاذ شافي حجيري، كذلك دنيا زريلي، كذلك الكاتب منير جبري، كذلك زميلنا الإعلامي والصحفي وديع السيالة، كذلك الدكتور وحيد لجمي حلواني، كذلك الدكتور توفيق علوي الشاعر الروائي المعروف والباحث الأكاديمي الغني عن التعريف، كذلك زميلنا وصديقنا علي العامري، كذلك الأستاذة الناقدة المعروفة الأستاذة ثريا بن عبد الله، وشاعرتنا شاعرة تونس الأولى الدكتورة عليا غربال. تحية ليك عليا، كذلك تحية للعديد الأصدقاء نجاح المنصر، كذلك تحية لعلي قلال، منجية العياري، سمية بن خالد، وعديد وعديد من المستمعين الكرام يتابعوا فينا رغم نهائي كأس العالم. مبروك مرة أخرى إسبانيا. ناخذ تعليق من دكتور عفتاح عموس، ناخذ تعليق من الأستاذ دكتور سامي الحمامي، وفوز إسبانيا. أستاذ دكتور سامي،
4: وي مبروك لإسبانيا. إسبانيا فريق هاي ليسر وعجبنا برشا في الكأس العالم دي، مبروك ليهم، خاطر ما تكأس عالم قبلوا هدف برك، لذلك اللي عبر على يكون فريق ممتاز.
3: نعم،
4: على فرنسا اللي هي كانت مترشحة معناتها للكأس العام، مبروك بهم. فهمت، وإن شاء الله احنا زادة في المستقبل نكون فريق باهي، ويكون معناتها التمثيلية متاعنا تكون أحسن.
3: نعم، نعود إلى نجوم 78 معناتها.
4: أيوة إن شاء الله نرجع للنجوم اللي أنت نوروا
3: اللي مثلوا الكرة الأفريقية كأحسن تمثيل معناتها في تلك الفترة وتلك الزمن. أيوة، معناتها من أروع ما يكون وما يتعودوش معناتها.
4: أيوة، ما يتكرروش. هو فما نجم نربطوا الاقتصاد بالكرة زادة،
3: وهذا دور هنا الاقتصاد. أيوة، يقول كلمتي. أيوة، نعم
4: ايوا فهمت، هوني قاعدين نشوف معناتها لي
3: رغم هذه الدوره في 48 فريق تقريبا معناتها. أيوة، يعني الامور الماليه محسومه معناتها. أيوة، اعتقد مداخيل كبرى معناتها. أيوة، خياليه معناتها. خياليه
4: خياليه خياليه, خيالية. خيالية. ودير الولايات المتحدة تحب تعمل الدورة وحدة أنا تطلب رئيس الأمريكاني باش تكون الدورة أخرى فهمت؟
3: نعم
4: لأنه يعرف لكون فيها عايدات
3: ويحبوا يعملوا الدورة الجاية 64 فريق تقريبا ما أنت...
4: 64 فريق أي 64 فريق فهمت 64 فريق تنقص بالشعر من تاع الكرة بتاع كأس العالم لكن كوهي

0: الجلوباليزاسيون والمونديليزاسيون
1: هذه. نعم، وفوز اسبانيا هي بطلة اوروبا وفي نفس الوقت الان بطلة العالم، معناتها هذا فوز بعد عمل كبير جدا، بعد بطولة كذلك تعتبر من افضل البطولات في العالم بطولة اسبانيا.
0: و نعم. انا مش نقول حاجة هوني، معناتها التنافس في الاقتصاد كما التنافس في الكرة.
1: نعم،
0: معناتها راهو تو احنا كما نقولوا كنا نحكيوا على اوروبا ساعة، فهمت؟ الاندماج مش معناتها ما فماش تنافس.
1: نعم، هناك تنافس
0: المانيا.
1: نعم.
0: اي تنافس بين اسبانيا وفرنسا والمانيا، رغم اللي هما في في منطقه معناتها
1: واحده. نعم
0: واحده، لكن التنافس موجود. دونك صحيح ويزم نوصل نسبه نمو، فما دي كريتير باش يكون فما اندماج، هذا صحيح. معناتها هما ما يدخلوش اي بلد، ما يدخل بلد هكا كان شي فما دي كريتير معناتها اقتصادية واجتماعية وسياسية وريغلمونتير باش انت تدخل لليون اوروبيان. لكن هذا ما يمنعش كونوا كي تدخل للمنطقة هكية يكون فما تنافس بين البلدان اللي مكونين المنطقة هذه. بالعكس هما حافظ باش ينافسوا بعضهم باش يكون اكثر مردودية. دونك احنا البلدان العربية كيف كيف لازمناش نخافوا من كونوا كيف نندمجوا، راهو ممكن انت تفك لي السوق هذه ولا تفك لي السوق الاخرى. لا، الاندماج يجب احنا هما الدراسات الكل تقول
1: والخير يعم على الجميع بعد ذلك. نعم،
0: انا المغرب العربي يخسر ما بين 1-2% نسبه نمو في السنه لانه ما فماش اندماج. فهمت؟
1: نعم. للاسف الشديد. نعم
0: وي، معناتها انت كان عندك 2% معناتها شوف معناتها التاثير نتاعك 2% زايدين على تقليص نسبة البطالة، على
1: تأثير على الملايين معناتها من العائلات.
0: نعم، مع عائلات فهمت معناتها، وتفتح آفاق للشركات معناتها كسوة مغربية جزائرية تونسية فهمت. هذا هو معناتها تو مثلا الشركات الألمانية شركات صحيح فما تنافس بيناتهم، لكن عندهم اسباس كومان يجمعوا يستثمروا فيه ويحسنوا معناتها المردودية نتاعهم. لكن هذا هو ما تبتلناش باش نقوموا به في يعني.
1: نعم،
0: بالرزمه في البلدان العربيه فهمت. ان شاء الله ان شاء الله في المستقبل
1: ان شاء الله ان شاء الله يكون عادل خط مع فتاح موس.
0: اي ان شاء الله، معناتها ان شاء الله الاقتصادات العربيه والبلدان العربيه تفهم كونوا من معناتها يكون احسن، كونوا يمشيوا اكثر في الاندماج وفي اخذ بعين الاعتبار معناتها التكامل اللي يجب يكون ما بين الاقتصاديات العربيه. كما قال سي عفتر عموس صحيح فما تفاوت في النمو، صحيح عندنا بلدان متقدمه شويه وعندها معناتها موارد كبيره وبلدان متوسطه وبلدان فقيره واقل فقر، لكن الاندماج يجب يمكننا. احنا عندنا اكزامبل صغير هو منطقه الخليج العربي، فما شويه نوعا ما معناتها اندماج، لكن اندماج لاسباب سياسيه و لسبب اقتصاديه، ونجم نقولوا اللي هو نوعا ما ناجح رغم اللي هو مش اندماج كامل.
1: رغم هذه البلدان الخليجيه الان في هذه الازمه، ازمه مضيق هرمز والازمه مع ايران، دفعت ثمن كبيرا جدا معناتها.
0: دفعت ثمن كبير
1: جدا،
0: عارفة تكون يلزمها تاخذ بالاعتبار التحديات المستقبليه، تاخذ بالاعتبار اللي صار لها في الفتره الاخيره باش في المستقبل يكون عندها امكانيه باش كيف تحب تخرج النفط نتاعها تلقى طرق اخرى، كيف تحب تجلب الاستثمار وكيف تتعامل مع بلدان اخرين كيفاش تتعامل معهم. دونك هما باش ياخذوا بعين الاعتبار التداعيات هكية الاقتصادية والسياسية على بلدانهم باش يحسنوا من الوضعية الاقتصادية نتاعهم والسياسية. هذا هذا هذا هذا واضح. أستاذ عفتاح عموس راهو بين هذا في الكتاب نتاعه معناتها في وقت اللي درس معناتها الاقتصاد الكويتي واقتصاد
1: وهو قدم تجارب مهمة جدا خاصة في الفصل الأول والرابع من خلال الجزء الرابع. نعم
0: أي معناتها ظهر معناتها خصوصيات الاقتصاديات هذه الرعية اللي هي فهم صحيح فما رعية نتاع الغاز والبترول، لكن فما نوعا ما نقص في الميدان الاقتصادي في الميدان الصناعي، لكن هم قاعدين توا يحسن

0: يحسن، فهمت؟ خاطر فهموا اللي ممكن في بعض القطاعات كما قطاع الخدمات يجب يكون عندهم معناتها نوع من التفضيلية، يجب يحسنوا نوع الخدمات، يجب يحسنوا معناتها من مردودية نتاع الخدمات، يجب يستقبلوا استثمار خارجي، فهمت؟ دونك هذا اشياء هما ما همش قاعدين هكاك راهم كتفين يدين، راهو عكس ما
1: لا قاعدين يستغلوا بشكل كبير جدا ويعتمدوا كذلك على اليد العامة. نعم
0: اي ما قاعدين يستغلوا، والموارد اللي قاعدين يجيبوا فيها في حتى في الكورة احنا نشوفوا ما انت كيفاش
1: نعم
0: تطورت كرة القدم في
1: نعم.
0: في هم يجيبوا في احسن لاعبيه في السعوديه ويجيبوا في احسن لاعبيه في قطر، دونك في كل الميادين هما قاعدين يستثمروا ويحسنوا من
1: بنية تحتية وغير ذلك وملاعب وغير ذلك
0: وكل طيب لذين أنت هو هذا هو ما أنت هي كيفاش علاش الساس يعطيها الكلمة هامة جدا هو مش بمنطق الفرد بمنطق الإنسان، فهمت كيفاش نحسنوا احنا من الكاليتي دي ما أنت كيفاش يعيش الإنسان ما أنت المرافق الموجودة السكن موجود المواصلات موجودة باتصالات باهية كل شيء مرافق كلها موجودة، فهمت هذا يتحسن العيش انت طريقة العيش انت المواطنين في البلدان هذه، واحنا صحيح امكانياتنا اقل لكن عندنا معناتها طاقة بشرية وعندنا معناتها امكانيات اخرى معناتها نجمو نستغلوها ونجمو نوفوا الامكانيات البشرية باش نحسنوا شوية منها النمو
1: نتاعنا. كانت في بداية الألفية أستاذ سامي الحمامي في تونس هناك تجارب استثمارات عربية مهمة جدا في تونس على المستوى في السياحة في الاقتصاد في الصناعة على غرار سماء دبي وعديد من التجارب الأخرى، لكن هذه التجربة لم تتواصل أو تم إفشالها إلى حد ما. نعم
0: أي ما هي ثم أسباب تاريخية نعرف الحرب الخليج
1: نعم كان لها تأثير كبير جدا مع 2003
0: حرب الخليج الأولى كان عندها تأثير كبير، احنا كان مثلا بلاد كيما الكويت كانت تستثمر كثير في تونس
1: نعم.
0: بعد حرب الخليج معناتها الاستثمار نتاع الكويت تقلص كثيرا
1: لو انعدم نعم
0: انعدم لكن هوني يلزم زاد احنا نحكيو على الدبلوماسية الاقتصادية
1: نعم
0: الدبلوماسية الاقتصادية لازم تخدم هوني انت
1: المفروض كان لها دور
0: المفروض ايوا يكون عندها دور باش احنا نعرفوا كيفاش نسوقوا الميزات نتاعنا صحيح عندنا سياحه عندنا زاد نسيج صناعي مش خايب فهمت معناتها انا يجمو يستثمروا هوني في تونس في كل الميادين ويكون النفع لينا هم ولينا احنا خاطر هوني هذه راهي حكايه بارتناريا غانيون غانيون كيما يقولوا بالفرنساوية انت تربح وانا نربح فهمت مش معناتها انت مش تربح مش تكبرك لا احنا الاستثمار هذا مش يرجع بالنفع للبلاد اللي تستقطب الاستثمار لكن زاده يكون عنده مردودية يكون البلد اللي يستثمر زاده يرجع امواله ويكون عنده ارباح دونك احنا نظن نكونوا الاندماج نرجع للاندماج هو صحيح يتطلب معناتها يكون ثم تطور
1: هناك تطور هناك سياسات كذلك
0: لا معناتها ثم دي زيتات
1: المراحل
0: هي يجبنا نقوم بها أخي وربما مش في عشية وضحاها ما تعملتها لندي مجلد
1: بعد نضال كبير نعم
0: لا ويجبنا نعرفوا عليش تاريخيا هما فهموا كونوا ما يجبنش يرجعوا للصراعات والحروب قالوا كفى ألمانيا وفرنسا في وقت من الأوقات قالوا كفى من الحروب رأي هذه الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية أدت إلى خسائر كبيرة ودمار و و و و يا أخي إلى متى إحنا ما عندناش خيار أمام شو التطور نتاع أمريكا والتطور نتاع اليابان يقول لك أخوي ما عندناش خيار إحنا كان الوحدة لكن بمراحل هذا هو اللي صار فهمت بمراحل رغم اللي فيها والي كما قلنا ساحنا مثلا لانجلتير اللي هي ممكن كما نقول احنا نعرفوا ديما لانجلتير ساق في امريكا وساق في اوروبا
1: فعلا معناتها
0: لا
1: معناتها ولهم جذور معناتها
0: جذور اي لو كلها تعطيك احنا نقولوا
1: مع نعم. نفس اللغه تقريبا نعم
0: ايوه صحيح ايوه صحيح لكن هما مشاو على الاول في الـ في الـ في, الـ في الوحده مع اوروبا وقعد ديما ما حبوش يدخلوا في المونينيك لكن باحتراس لكن كما قلت انت ساعه هما رجعوا فيه اللي رجع ندم على
1: فعلا هناك دراسات تؤكد انه تراجع كبير في الاقتصاد الانجليزي بعد انسلاخها من الاتحاد الاوروبي
0: اي واحنا تو مثلا كيشوفوا المغرب العربي معناتها الاندماج مش صعيب صحيح فما شويه عراقيل سياسيه
1: هي فكره المغرب العربي انتهت مع ربيع الثورات العربيه 2011 التكيه تكون انعدمت هذا الاتحاد العربي كان موريتانيا المغرب الجزائر وتونس وليبيا نعم
0: لا هم يقولوا بالفرنسيه كلمه مورني فهمت معناتها هي ترد وبعد ما تولد ما جيش بشوية مات فهمت معناتها نفيسها ما قتلوه معناتها مالوريزمون معناتها هما عام 89 عملوا الاتفاقية وبعد ما ما ما ما ما, ما نجموش يتساهموا سياسيا فهمت هذا العوائق السياسية هذه هي وراه كل فما جهود ومجتمع مدني والمؤسسات معناتها ونعرفوا معناتها المؤسسات الاقتصادية كلها خصوصا في الجزائر وفي المغرب معناتها قامت ببرشا دراسات عن الياسة هوني في تونس قامت برشا دراسات وفي المغرب كيف كيف معناتها ما إذا ما طريقونه معناتها الاندماج معناتها ماشي ماشي ربحنا الكل
1: فعلا نعم
0: ماشي ربحنا الكل علاش احنا في هذه ما خديناش فهمت صحيح في معوائق سياسية لكن في وقت من الأوقات نظرا لظروف المعيشية ونظرا للرهانات اللي قلنا عليه معناتها رهانات كبيرة راه واحنا ناقشنا واحنا كيف ناقشنا معناتها الاندماج معناتها مع اوروبا معناتها لاكورد ليبر ايشانج كل بلاد ناقشت وحده
1: فهمت
0: فعلا نعم دونك انت تونس كي تناقش مع اوروبا ماهيش مش تاخذ معناتها دي زافونتاج كبار اما كيف كان ناقشنا كلنا مع بعضنا مع اوروبا راهو خذينا ممكن تسهيلات اكثر
1: وخاصه الكفاءات التونسيه موجوده في اوروبا وموجوده في تونس وهناك تبادل وهناك معناتها خاصه على المستوى السياحي وغير وكذلك على المستوى الدبلوماسي هناك علاقات جيده جدا مع اوروبا
0: علاقات جيده جدا وتونس ديما قاعده ديما معناتها الصوره نتاعها باهيه وزين ديما نحسوا الصوره نتاع تونس في الخارج وعلاقتنا باوروبا كبيره
1: كبيره جدا معناتها
0: كبيرة جدا معناتها أكثر من 70% من المبادرات نتاعنا مع الاتحاد الأوروبي وما نجموش معناتها احنا ما نجموش نبدلوا بقتنا
1: وما ننسوش أن خبرتنا والأدمغة بتاعنا وكلهم هجروا لأوروبا تقريبا
0: لا لا هو صحيح يجبنا نخبوا في معناتها يكون عندنا الاقتصاد نتاعنا والتبادل معاه لأننا نحاولوا نشوفوا أسواق أخرى صحيح لكن السوق المركزية
1: الرئيسية
0: رئيسية سوق أوروبية هي سوق أوروبية هي سوق أوروبية
1: معناتها جغرافيا كما تحب سياسيا علاقات تاريخية دائما هناك ترابط بين أوروبا وتونس نعم
0: لا معناتها كيف عندك ترابط معناتها كيف يصير انتماش اقتصادي في أوروبا
1: باش تأثر على تونس نعم
0: باش تأثر على تونس فهمت وكلاش احنا نحبوا ماذا بينا ننوعوا شوية من الأسواق نتاعنا سواء في آسيا
1: سواء في الصين كانت هناك تجارب هناك محاولات بناء علاقات مع الصين مع الشرق نعم
0: هكا باش ينقص التبعية على اللي قلنا عليها الساعة الاقتصادية نعم. اللي تخلينا معناتها هكا الشوك هذوما اللي فيه في أوروبا ما يكونش عندهم تبعيات كبيرة على الاقتصاد نتاعنا ونقلصوا منها بخلاف معناتها فما دي شوك معناتها مونيتير معناتها فلوسنا يجبنا نقصوا على صار الصرف نتاعنا
1: فعلا
0: عفوا هذا معناتها خاطر انت كيف تصير صدمات الصدمات تكون معناتها على الشوك ريال
1: وانت على يؤثر على المقدره الشرائيه للمواطن التونسي مثلا
0: نعم لازم معناتها لكن الصدمات لازم تكون صدمات زاده على النقود وعلى صار الصرف وهي هذه الصدمات زاده تكون صعيبه على الاقتصاد التونسي دونك احنا رهاناتنا كبيرة وكما قلنا معناتها الاقتصادات العربية يجبنا تفهم كونوا تحديات كبيرة ويجبنا ندخلوا مع بعضنا في هالقرن 21 بالآليات اللازمة اللي تمكننا باش نستثمروا في التكنولوجيا ونخرجوا منها الحوايج الباهية.
1: نعم، والجميل هو لنا كفاءات كبيرة عالية الابتكار والابداع.
0: الجامعات نتاعنا كتشوف احنا في جامعة سقف بارك الله عنا ديما عنا كفاءات كبيرة
1: وجامعات
0: كبيرة جدا، فهمت معناتها في الميادين هذه. وعلاش لا معناتها كيف فما انفتاح نتاع الجامعة على المحيط الاقتصادي الاجتماعي يجم يكون معناتها هذايا معناتها الياع هذه الانتليجنس ارتيفيسيال تجم تكون عندها تأثير على مردودية متاع المؤسسات الاقتصادية متاعنا وعلى المؤسسات الكل راهو معناتها الخدمات الكل توا الصحية والتعليمية الكلها وحتى اللي هي الإدارية زادة فهمت توا معناتها الخدمات الإدارية بالانتليجنس ارتيفيسيال تجم تكون معناتها أكثر سرعة وأكثر فاعلية. دونك هذه تحديات كبرى فهمت للاقتصاد التونسي والاقتصاديات العربية الكل فهمت. ونظن نكونوا كيف نستثمروا في المعرفة ونستثمروا في التعليم هيك أحسن استثمار
1: أهم استثمار وهي اللي راهن التعليم منذ بداية الاستقلال منذ بداية دورة الاستقلال راهنت على التعليم. نعم.
0: وكعلاش ديما كيف نغزر بالميزانية نحاولوا باش ناخذوا بعين الاعتبار الميزانية المخصصة للتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي فهمت باش يكون خاطر نعرفوا هكا ممكن احنا صرنا عقلنا على التأثير على قصير المدى وطويل المدى فهمت الاستثمار هكايا طويل المدى معناتها انا كي نستثمر في التعليم معناتها ماهوش معناتها مش نكون عندي بعد عام ولا عامين التأثير نتاعو ممكن بعد 10 20 سنة يكون عندي تأثير كيما تو قاعدين نشوفوا الاستثمار اللي صار بعد الاستقلال في التعليم تو قاعدين معناتها في العشرين سنة التيرانية هذه معناتها المردودية نتاعو خرجت معناتها شفناها وهذا هام جدا فهمت
1: شفناها وللأسف قاعدة تهاجر معناتها للأسف
0: تهاجر تهاجر
1: بالآلاف معناتها للأسف
0: اي تهاجر وفما ناحية أخرى هي دخول معناتها القطاع الخاص في التعليم فهمت ومعناتها خاطر الدولة ما بقاش عندها الإمكانيات باش أنت تستثمر أكثر في قطاع التعليم دونك خليت ما تعرف لا ناتور نام با لو فيد خليت بقى للقطاع الخاص والقطاع الخاص بيسور ماذا بيه كيف يقع حاجة فيها مردودية نورمال مش يدخل للقطاع الخاص ونقاو حتى استثمار أجنبي توا في التعليم الخاص دونك لكن هو تعرف العائلات التونسية دي ما تخلي كان في التعليم صغيرة خاطر يقول لك أنا
1: رهانها الأول معناتها
0: هيك رأس مالها هيك هو رأس مالها فهمت والبلدان العربية الكل نظن يلزمها ترهن على المعرفة ولا على التكنولوجيا ولا الاستثمار في التعليم لأنه هيك هو أحسن استثمار على المدى المتوسط والطويل.
1: الحديث معك ممتع سامي الحمامي باش نعمل استراحة غنائية ونعود لختم اللقاء معك ومع حول هذا الكتاب للدكتور عبد الفتاح عموس.
0: أنا عندي ممكن نختموا بحوايج على الكتاب
1: ده. على الكتاب بعد ما نستمع إلى فنان مدينة صفاقس فنان إذاعة صفاقس الأول محمد الجاموسي وهو قريب تقني معنا أمير الجاموسي نسمع العزول غاب عن عينين ونعود.

0: كلمات
1: حبر الكلمات.
2: طائر الفلين مهيد الجناح من رماد الصبر يعلو فوق أهداب الرياح، حين يضنيه الضباب يقبع على الصخرة الصامدة يناجي منبت النور يتوق إلى الرحيل، يحمل بين جنبيه زهرة وشبق المستحيل، حين يستبد به الغياب يداعب غيمة من سراب، يطيل النظر إلى الضفة الأخرى من زبد الصباح، يعانق أنجما من خيال، تسافر روحه البيضاء إلى ما وراء الجبال، يأخذني طائر الفلين إلى أرضه العلياء بها مياسم وورود، كم عانقت أنفاسي حلم الصبا، كنت أرقب أبي حين يعود محياه يخذبه الرجاء وجبينه واحة من سنين، أبصرت في عينيه يوما غابة أحزان، حين تعوي الريح وتهدر الأنواء كنت أرقب الطير القابع على قمم الفلين ينتظر شعاع الشمس الحيي كي يهبنا اليقين ويبعث فينا نبيا حاملا خبزا مقدسا وإباء. شكرا.
3: كل الشكر للأستاذة الشاعرة المبدعة دليلة التجاني. كان هذا من ديوان سنابل الريح الصادر حديثا، هذا الديوان لدليلة التجاني. نعود إلى الدكتور عبد الفتاح عموس وكتابه مدخل الفكر الاقتصادي العربي المعاصر، وقبل ذلك أسأل الدكتور عبد الفتاح عموس عن فوز إسبانيا.
4: سمعت أنا واحد بصفر في التاريخ 106.
3: نعم. تعليق عن هذا الفوز التاريخي الثاني بعد 2010 لإسبانيا وهي تاخذ كأس العالم.
4: نعم. يعني أنا فرحان بالعملية، وكما جميع العرب والتونسيين لإسبانيا، لكن
3: أحب إسبانيا في هذه الدورة. نعم.
4: على مواقفه بالنسبة لغزة، بالنسبة لفلسطين، كذلك بالنسبة للبنان. يعني أنا كنت في لبنان العام الفارط يعني ديسمبر، وسمعت حتى اللبنانيين كانوا ياسر ياسر صراحة يحبوا الإسبان، وشيء ما أتولي واستغربوا، تعرف أن إسبانيا يعني رجعت شيئا فشيئا إلى تقاليدها العربية الإسلامية، تعرف الحكومة الاشتراكية حكومة منفتحة.
3: نعم.
4: على البنان العربية، وتعرف الآن يعني حوالي 2500 مسجد واللغة العربية أدرجت كلغة ثالثة في إسبانيا قبل الفرنسية.
3: نعم.
4: في إسبانيا
3: وهذا مهم جدا. نعم.
4: أي عندك إسبانيا، عندك اللغة الإسبانية إنجليزية ثم تجي العربية، مهم جدا جدا.
3: يذكرنا بالفردوس الضائع الأندلس. نعم.
4: أيوة. لا هو اللي اسمه شانسيز هذا يعني قريب من الأطروحات العربية، ويمس قريب يعني وعاون غزة، وتعرف أنت الفريق يعني اشتر المحصول متاع الفريق الإسباني مشي كما النرويج مش الغزة، قال هو يعني.
3: نعم.
4: هو حاضر الملك
3: دعم القضية الفلسطينية بكل ما عنده مواقف صريحة. نعم.
4: الملك وزوجته وبناته حاضرين، شمسيز وزوجته حاضرين.
3: نعم.
4: والحمد لله اللي يعني كل التونسيين وكل العرب والمسلم
3: فرحوا بهذا الانتصار، وهو انتصار معنوي كبير جدا. نعم.
4: إيه نحن يعني من الأول أنا زوجتي كانت تقول لي في الساعة في تدخل وقاعدة قاعدة تفرج عليها، تقول لي البوت السجل وأنا معك أنت، وهي تعمل لي هكذا يعني راهو ثمانية ماركات تاني يلزم كل الدول العربية يعني وشانشيس كل الناس.
3: نعم الحلم للجميع والحلم ليس مستحيلا دكتور عفتاح عمرس.
4: انت بدون يعني تعرف انت فريق, انا ما عنديش حاجة ضد فريق اسمه فريق ميسي, لكن فريق بوضوح ميسي وغيره وصل دعم لإسرائيل والكيان
3: بشكل واضح. وأم يوم أمس رئيس الكيان السيد ذكر ما أنت وجه تحية للفريق الأرجنتيني. نعم
4: سمعته, أنا سمعته بالتعدون فرنسا كنت سمعته بالعبرية, أنا سمعته ويقول يقول شقال تعرف شقال.
3: نعم.
4: قال فريق إسماني يمثل إسرائيل هو قال
3: تخيل معناتها هذا الامر. نعم
4: نعم وتعرف انت ميسي مشى للقدس وعمل لك هي التهيئة ويبكي على حائط البكا. ميسي صراحه يعني واثقين هم, وحتى وقت العرش انت شفت في يعني المباراة بين
3: مصر ومباراة تاريخية معناته المظلمة تعرض لها الفريق المصري. نعم
4: الممرض المصري يعني كيف
3: حسام إبراهيم. نعم
4: وهم المتفرجين يعني وراوا له علم إسرائيل بيدهم يعني.
3: نعم هو تحدي معناتها ورغم القوانين الرياضية تمنع ذلك, لكن هم رفعوا هذا العلم العنصري. نعم في وجه المرن الحمد لله انتصر.
4: أنا فرحت والله
3: انتصار
4: بدون
3: نعم.
4: فرحت ميسي خارج خسر.
3: نعم
4: سوّر حياته كاملة في بلو يتوجه بهذا الكأس. هو قال سيء مش على روح شوف ربي قديش ربي عادل.
3: نعم.
4: سيد هذا اللي جبروت ها وش قالوا في التالي.
3: نعم هو الأطفال حتى الأطفال الصغار لا يصافحهم معناتها هذا ميسي, وعديد فيديوهات شاهد على ذلك معناتها
4: قطاع لا واحد يعني ضد يعني يكره العرب ويكره المسلمين ومعقولة يعني أغلبية الفريق ثم الحق اثنين وثلاثة لاعبين متحاطفين مع العرب موجودين, لكن أغلبية رئيس تعرف رئيس الجمهورية نتاعهم يعني بخلاف البرازيل إلا يعني هي رأس القومية العربية, رئيس الوزراء نتاعها هو يمشي دين إسرائيل ويوصل فيها والسفارة نتاعهم للقدس يعني.
3: نعم
4: الحمد لله
3: الحمد لله الانتصار لإسبانيا ولمعنويات العرب ولمقابلة مصر وإسبانيا والأرجنتين ظلم فيها كثيرا الفريق المصري الحمد لله. نعود إلى مدخل الفكر الاقتصادي العربي المعاصر وهذا الحلم, حلم الاقتصاد العربي الموحد نحلم به دائما, هل يتحقق برأيك الدكتور عبد الفتاح عمرس وأنت الخبير الدولي واشتغلت في جميع الدول العربية؟ نعم
4: سي فيصل يتحقق لو انهي الظروف او كما نعودها لو تقتنع كل او اولا يجب القادة العرب تقتنع ويعني ويبعدوا عن كل حلزات وكل مثلا شوف انت من بين المغرب والجزائر 76 سنة الحدود مقفولة وين شوف انت نفس الشيء ليبيا شوف ليبيا حكومة هنا حكومة غادي شوف الصومال شوف سجمة اثيوبيا اللي يعني رئيس وزراء متاعها مسلم لكن ينكل من المسلمين.
3: نعم هو غياب الوسطات العربية والإسلامية كما كانت في أيام دول عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامي, وكانت هناك دول تتوسط لذلك وتتصارع بين الدول مع تحدث هذا كثيرا معت.
4: وقلت أنا أخيرا كتبت على فيسبوك
3: متاحينا
4: كم بلدان أنا زرتها اتشاد 70% من المسلمين و 60% يتكلم عربي وتشاد الفرنسي والعربي.
3: نعم.
4: ورئيس الحكومة محمد هذا وإتمو من سطح على العرب مشيت أنا 5 مرات كانت عندنا كلية وكذا حاجة أخرى. نفس الشيء في النيجر. النيجر يعني تشاد دولة عربية. النيجر بدأت نفس الشيء، ألغات الفرنسوية وخليت الإنجليزية والعربية. نفس الشيء مالي. السنغال بدأت السنغال، سمعت أنت شو اسمه بصير بصار بصير شو عمل يشجع في بنيان المساجد واللغة العربية ولت يعني إجبارية في الابتدائي والثانوي والعالي. وحين أنا قلت علاش الأمين العام، أنا صاحبي زميلي الأمين العام المشاهد الجامعة العربية وشفته مدمت الكتاب كله، مش نقوله علاش البلدان ما تضمهاش الجامعة العربية، هذا ما تضمهاش. أولا شادي زمتها دولة عربية
3: مفروض
4: أو تعرف العربية يتكلموها 60% 70% من سلمين.
3: نعم
4: يعني اللغة الرسمية الفرنسية والعربية اللغة الرسمية. حل انت تلفزيون تشد وتلقى يكتبوا بالعربي وتحطوا الفرنسوي. حل رئيس الجمهورية في العيد يغيد بالعربية، علاش يعني ما تكسب من ولينا كما كنا نرجع للحل. الحلم يتحقق وقت اللي نبتعدوا على الحجزات ونبتعدوا على كل الآراء الضيقة ونأمنوا كما كنت نأمنوا باللي راهو وحدتنا في تكاملنا، مش في التكامل. التكامل هي شيء من شيء بصيغ الاتحاد كما ذكرت وانت سيادتك من قبل.
3: نعم.
4: الاتحاد التكامل خطوة نحو الاتحاد كما موجود في أوروبا. كيفاش يبدأوا في أوروبا؟ يبدأوا يتكاملوا، يبدأوا القطاعات يتكاملوا. وتعرف دي سازمة الشركة الألمانية الشركة السويسرية ودخلت في أير فرانس بدأوا هكذا. وفي التالي بعد تقريبا 30 سنة اتوحدوا صار اتحاد وعملوا عملة بعضهم والحدود موجودة وما فيش يعني حواجز جمركية بينات.
3: نعم
4: نفس الشيء
3: نعم.
4: احنا هون احنا اقرب الناس اولا يعني
3: نعم.
4: لغة واحدة، سنين اسلام واحد، ثلاثة كل جيران، اربعة كلها من نفس المشاكل، خمسة مع شوية فروق كل بلدان شبه رأسمالية نامية.
3: نعم.
4: الكل عناصر هذه الخمسة وبلدان غنية وبلدان فقيرة. وقلت أنا وأكدت ونقل في الماركسية وغيرها وقل لم يودي البلدان العربية ضد حرب. وقال اسماعيل صبر عبد الله له قريب من الأطروحات الماركسية قال وقال حتى سنة لمين البلدان العربية جنش يعني لا نستطيع ماشي النفس الآراء الشيوعية وبعدين تعتمد على التعاون والانصهار والتضامن. ما تنجمش.
3: سأعود إليك دكتور عبد الفتاح عموس، نحب ناخذ كلمة أخيرة كذلك من دكتور سامي الحمامي ونطلب من أمير جاموسي يختار لنا أغنية الحلم العربي المجموعة نختم بها هذا اللقاء الممتع مع الخبير الدولي الدكتور عبد الفتاح عموس وسامي الحمامي وكذلك الأستاذة الشاعرة دليلة تجاني. كلمة ختام دكتور سامي الحمامي من خلال هذا الكتاب المرجع الهام، نتمنى اللي يكون إضافة هامة جدا للمكتب الاقتصادية في تونس ويأخذوا بعين الاعتبار.
0: لا هو إن شاء الله ما أنت يحل شيء الاقتصاديين الآخرين باش يكتبوا أنت.
3: نعم.
0: وما قدك مدخل ما أنت مثلا بينا ما أنت رجال الاقتصاد الكل يكتبوا خاطر يأتي ساعة سيعفتها.
3: وإحنا عنا الكفاءات القادرة على ذلك. نعم والكثير والكثير.
0: نعم. أنا نحب النوه بالكتاب هذا في 4 نقاط. أولا هو ما مراوحة ما بينهما هو نظري وما هو واقعي، هذه حاجة هامة. والتأمل في التجارب العربية ومنوع للتنمية اللي نهجته هالبلدان هذه ومدى جدواها في الحقبات الزمنية، برشا حقبات زمنية. ثالثا التفكير في تطوير المناهج الاقتصادية، هذه حاجة هامة. أي أخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي والاجتماعي. ورابع حاجة هي الاندماج وما يتطلبه ذلك من جرأة سياسية. أنا نظن هذه هي معناتها. أنا نظن كونوا الاندماج حاجة لازمة بين البلدان،
3: ضرورية جدا. نعم
0: لا ضرورية، لكن يلزم جرأة سياسية،
3: جرأة سياسية وتصالح العرب على غرار الجزائر، المغرب، موريتانيا، وهذه الدول تعيش تشنجات معناتها. لا
0: احنا احنا احنا احنا نعرف اللي
3: واحنا نعرف الشعوب هي متقاربة مع بعضها ومتصاهرة.
0: واحدة في أوروبا كما قلت لك الساعة صارت كوراج بوليتيك ما بين دوغول،
3: نعم شجاعة سياسية. نعم
0: اي، وقالوا لا، قالوا احنا ما قيلش نرجع للحروب والنزاعات والحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، احنا علاش نقتلوا في بعضنا يا أخي؟ صحيح نمشيو للوحدة وننتفعوا الناس كل مع بعضنا، وكل اللي صار بتدرج. وده ممكن ما بين بلدان عربية وكان يكون فما شوية جرأة سياسية. ولا نحب نشكر مرة أخرى سعفتاح العموس للمجهود اللي قام به، لأنه مجهود مستاهل،
3: مجهود كبير. وإن شاء الله الجامعة صفاقس تنظم يوم ملتقى لقاء مع هذا الكتاب، مع الطلبة، مع الخبراء، مع الباحثين. أعود إلى الدكتور عبد العموس ليختم لنا خلاصة هذا الكتاب، خلاصة هذا المجهود اللي هو خلاصة تجارب سنوات كبيرة جدا. دكتور عبد الفتاح،
4: شيخ أنا كما قال الشيخ جميل، حق قدمني هو عمياوي الكتاب العربي ويشكره قبل، ما قالوا هذه إصافة كمان. كذلك أنا أحب نشكر الجماعة والزملاء القدم جدا ما نعرفهم شنك. نعم. تريفك أنت تبلغ لهم تحياتي.
3: وصل لكل كتاب وكان يسمع فينا منذ قليل سي علي على زميلنا علي مرزوقي وهو يبلغ لك تحياته.
4: كيف كيف. نعم. بلغ تحياتي، نحب تحياتي جدا عبد المجيد شعبان،
3: تحية للعالم القدير والقدوة عبد المجيد شعبان. نعم.
4: كان يكون معنا لأن عنده رأي كبير في هذا. كان لك أنت جدا
3: معرفة
4: الله فيك على يعني ربما التمشي اللي عملته الليلة وكان ممتاز جدا. ثم يعني
3: ونوعدك يا أستاذ عبد الفتاح إن شاء الله النسخة الفرنسية نخسرها حسك يلا وتكون موجود معنا هنا في سلوياتنا في راتس فاكس
4: إن شاء الله. إن شاء الله يعني من هوني أنا مش نعرف إن شاء الله في دول الشهر سبتمبر.
3: نعم.
4: في فرنسا
3: خلال شهر أو شهرين معنا إن شاء الله. نعم.
4: اللي كتبوا التوطئة واللي كتبوا يعني المقدمة المشتبين ويعرف مش سامي منهم واحد هو اللي أطر سامي مشتري برسومي أطر سامي لأنا يعني هو وإن شاء الله طولنا نعديد الكتاب بالفرنسية باش تشوف شكل.
3: نعم. نحب ناخذ رسالتك الأخيرة في هذا الكتاب للمشرفين على البلاد، على السلطة في تونس والوطن العربي ككل، أنت كخبير اقتصادي دولي. بعد ما نشكر كذلك كل الزملاء اللي كانوا معنا في هذه السارة، خاصة المخرج طارق بكور في الإخراج المرئي والسمعي لهذه السارة حبر الكلمات، كذلك زميلنا أمير الجاموسي كان معنا على مستوى الهندسة والإخراج الإذاعي، تحية لي أمير جاموسي، تحية كذلك الأستاذة المبدعة دليلة التجاني، شكرا لك على الحضور، شكرا لك على هذا الكتاب وإن شاء الله في مناسبات أخرى وكتابات أخرى.
2: شكرا
3: للاستضافة
2: أستاذ فيصل، وإن شاء الله ونشكر لك على التواجد معك، وإن شاء الله أنا يشرفني أن يكون معكم ديما وإذا عتسفقت إن شاء الله ديما القديم إن شاء الله.
3: كل الشكر وشكرا لك على الحضور. لك الكلمة الدكتور عبد الفتاح العموس لنختم هذا اللقاء الممتع، ثم أترككم مع الحلم العربي.
4: كل شكري وامتناني لكل الأخيان وكل الموظفين والعمل في إذاعتنا المميزة، وأنا دائما يعني دائما كما تعلم طلب يعني إذا طلب لي أنت ولسم الزمن أنا حاضر إن شاء الله. الكتاب باللغة الفرنسية يقدم كان هذا يعني ربما الأستاذان الفرنسي ومن واحد يتكلم بالعربية يعني ويعرفوا ويحسوا يحاشوني ويتكلم بالعربية
3: إن شاء الله سنتفق عن ذلك. كما وعدتك دكتور عبد الفتاح العموس، شكرا لك على الحضور على هذا الكتاب المرجعي. تحية لك ولكل المستمعين الكرام أينما كانوا، نستمع إلى الحلم العربي.

0: حبر الكلمات
1: برنامج يفتح أبواب الحوار مع الكتاب والمفكرين وصناع الثقافة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور شيليا اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، على أن تسجل موجة الحر تراجعا طفيفا بداية من يوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع القادم بفارق يتراوح بين 6 و12 درجة أعلى من المعدلات العادية. تحتضن مدينة العلوم بتونس يومي 22 و23 من جويلية الحالي فعاليات الأيام الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم الاثنين يمثل آخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إداء التصاريح الجبائية. في إطار الاستعداد لأداء فريضة الحج لسنة 2027، أعلنت وزارة الشؤون الدينية أن الانطلاق في عملية تسجيل الراغبين في أداء الفريضة يكون ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الخميس 20 أوت القادم. في العالم، استشهد مساء أمس فلسطينيان وأصيب ثالث بعد إطلاق مستوطنين صهاينة النار عليهم في قرية دير جرير شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. تتواصل تداعيات التصعيد الأمريكي الإيراني مع إعلان طهران إسقاط مسيرتين معاديتين وسقوط قتلى وجرحى جراء الهجمات الأمريكية. ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي مطلع قوله أن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقا ضد إيران وأن البنتاغون يعمل على زيادة عدد الطائرات العسكرية في المنطقة. في الرياضة، توج المنتخب الإسباني بكأس العالم في كرة القدم عقب فوزه على نظير الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الأحد على أرضية ملعب ميت لايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس، الصخيرة والمزونة على 89
1: أشرة ديمة.

0: بتألم على قد الشوق اللي
1: على موجات إذاعة سبوتس. تستمعون لأحلى الأغاني الترابية.

بيقلبني ايه؟

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

أهلا بكم جميعا. لو كان للشجن صوتا لكنا سمعناه يصرخ برعشة الذروة بين دمع الحب ودمع البقاء. كلما نلتقي ليلا نكتب من وحي الغياب غيابا. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في